0: من نشأته تعتبر مناخ، مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد نعم. الآن مفتوح قهوة يلا كالحمد، والناس والزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجون وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. نعم. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
0: نعم هذا
1: إيه كان زمان يقولوا له مناخ لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ إيه؟ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا أو ينوخون عند الفلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة إيه حي نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة والله نيمة وباقعة، ولو عددنا كثير وقناة وغيره وجبة، فهذه نعم. المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون نعم. الناس عن الإبل. طيب انتم جددتوا ما شاء الله الان وتستقبلون ضيوف ويوجد عندكم ايضا يعني اللي الزوار اللي بيجون، خلينا نحدد موقع بالضبط، اللي يسمع لنا الان ممكن يزور المكان ويستمتع بالمنازل العبده اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
0: والله احنا نستمتع بضيوفنا اللي اجونا والله حيهم كل وقت، وموقع طبعا بحايل القديمه بحي مغيضه اللي هو شرق برزان معروف برزان، وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم، طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة، والحمد لله مفتوحة والله حي الجميع من المملكة وغير المملكة.
1: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة منتزه السمرة وهذا معروف مشهور، وأيضا موجد حاتم الطائي، وأيضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والأسواق اللي متواجدة فيه،
0: فهذه نعم بين
1: واحد يعني برضو يمرس
0: طيب بين وقريب. نعم
1: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن
0: والله يعني نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان، لكن الغالب أن العصر يجون استقبال ضيوف قهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسة وجلستها الحائلة العادية، طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد واستقبال الضيوف ما في شيء، هي حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه يعني ما هي كل تقول كل الاستقبال والضيوف كلهم
1: ما قصرت ما قصرتوا إيوه. الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوة ما شاء الله، أنا شايف الآن ودي أهلا لأن شايفه الآن ودي أصوره للمستمعين الكرام كله يتخيل المكان.
0: المكان طبعا إحنا رممناه وإحنا باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الآن، لكن إحنا من أول ما اشتغلوا العمال بنينا
1: بدايتكم من الطين، هذه
0: هي كلها طين طبعا، هي ترميم، هي كانت موجوده القهوه المكسوره والبيت موجودات، لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
1: نعم نعم تتاثر مع العوامل المطر والمناخ
0: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص المكل ثاني يرمم.
1: نعم طبعا شهدت القهوه يعني مراحل ومثل ما ذكرت مثل ما ذكرت اللي هو الترميم وتجلس، لكن في ممكن نذكر من المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها الذكريات مثلا.
0: والله الذكريات كثيره طبعا من الزوار من طبعا هذا بالمقدمه الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زار قهوه هذه
1: رحمه الله،
0: هذه زادت شرف لليوم هذه
1: ودي اذكر هذا انا يعني
0: اي نعم الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا، زار شيبان وتقهوى عندنا طبعا من ضمن القهاوى اللي بحايل اللي زاره وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد كلهم بنفس قهوة تقهوى وجلسوا بصدر المجلس، مجلسهم واحد بقهوى وهذول هم الشرف طبعا، والناس كل من جانا شرف لنا
1: يعني اكيد اكيد اكيد، لكنه الامام المغفور له باذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل كانت
0: قهوه
1: العبده من ضمن هذه القهاوي
0: من ضمن القهاوي نعم
1: اي والله، فودنا ناكد على المعلومه لانه هذه احنا مطلعين عليها، ودنا نطلع المستمعين.
0: إيه لا لا
1: ولا نعم حتى الامير عبد العزيز بن سعد زاركم.
0: والله ان شاء الله بيزورنا، بس
1: احنا مو النائب،
0: لا احنا جانا الامير فيصل وواجد من الامراء الله يحفظهم ويخليهم من اعيان حائل والمملكه كلها، لكن احنا ما قضينا. عبد العزيز بن سعد ان شاء الله لا خلصنا كلش، ما هم خلينا ان شاء الله.
1: لا اكيد اكيد اكيد وجه السعد واميرنا المحبوب.
0: اي نعم نعم
1: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل انجاز في منطقه حائل.
0: لا هو معنا واقف معنا وهو بعيد، ولكن نبي نتشرف بجيته ان شاء الله. الله يحفظه ويخليه لنا ان شاء الله
1: باذن الله. اخو سعود في اضافه شيء؟
0: والله اللي تبونه اضيفه، انا ما ادري ايش تبون بالضبط، انا معك
1: ما ابدا اللي تبون. وفي انا والله بس ودي انه اطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا، وانه اللي يزور حائل يعني
0: ابدا الله يحييه
1: يستانس عندما يصل للمكان، وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقه واثارها اللي انت ما شاء الله حافظت عليه طيله هذا العمر، يعني تاريخ طويل جدا من الحفاظ على إرث الآباء والأجداد والحفاظ عليه، وأصبح الآن المكان حي ينبض بالحياة بعدما يعني هالفترة الطويلة اللي مرت عليه.
0: لا الحمد لله عبد موجود المكان وأهل المكان، واللي يجينا بوسط حائل وبوسط هالحائل. الله يحييك كل وقت إن شاء الله.
1: ما قصرت أخوي سعود علي العبدة، وأنت أحد القائمين على قهوة العبدة.
0: نعم نعم
1: ينطيك
0: نعم
1: العافية الله. شكرا لك،
0: جزاك الله خير، يا أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. الشكر للمستمعين الكرام، اختي تهاني لكم المايك وانت اخوي رايد.
2: الله يعطيك العافيه زميلنا مرزوق، شكرا لك طبعا، وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رايد هو وقت
3: صحيح
2: يعني الكافيهات الاماكن الخارجيه خصوصا مفتوحه، خصوصا في الاماكن اللي ما شاء الله يعني اجواء نوعا
3: مثل حائل.
2: بالضبط
3: إيه. مو يعني طبيعي جدا انه في الرياض انت طالع
2: اوت دور الساعه 2 الظهر. بالضبط الحين لما اشوف واحد اوت دور يعني
3: كيف جالس
2: حتى الساعه 4 ما تقدر إيه. يعني
3: بس حائل لا يعني امورها طيبه يعني.
2: طيب مستمعين احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتنقل ما بين مناطق المملكة. نذكركم بس بموضوعنا اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير المنطقة اللي أنت عايش فيها، طبعا منطقة من مناطق المملكة، إيش المنطقة اللي راح تختارها ولماذا؟ إيش المميزات اللي تميز هالمنطقة عن غيرها من المناطق؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53 وأيضا على هاشتاج برنامج هوا بلادي. والحين خلونا نروح العسير وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: الله يسلمك. بداية أجواء جميلة وما شاء الله السياح يزدادون، ولفت انتباهي حقيقة يا تهاني المنتجات المحلية والمحاصيل الزراعية وإنتاجها من المنطقة حقيقة، ووقوفهم على الطرق السياحية، وبصراحة شيء يعني اقتصاد جمال
0: ما شاء الله،
1: دعم للسياحة حقيقة. الفواكه ما شاء الله من رمان، الرمان لسه قليل ولكن بداية هذه الأيام، التين، المشمش، الخوخ نسميه هنا فركس

0: لها أسماء مختلفة. فحقيقة لفت انتباهي أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله ويقدم هذا التين الغاية في الجمال ما شاء الله تبارك الله. نأخذ معلومات وكيف يسوقون هذه المحاصيل. الله يحييك أخي الكريم، نحن على هواء مباشرة عبر هذه إذاعة الرياض. أول شيء نتعرف عليك.
1: الله يحييك حاتم بن فريق، حياك الله.
0: الله يحييك يا أخوي حاتم. التين، إيش نوع هذا التين وما شاء الله تبارك الله، تحدثني عن الإنتاج من مزرعتك الخاصة.
1: الله يحييكم أولا. والله بالنسبة للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين في هذا النوع عندي في المزرعة، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجرة، لها أنواع كثير، لكن حاولنا أن نتميز بالنوع أو نجرب كثير من الأنواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبة لإنتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحية من الشتاء، من أيام الشتاء التجميد هذا، كل العمالة، سقاية الماء إلى أن نحصل على هذا المنتج.
0: تقطيره هو حاتم ولا سقي؟
1: لا والله سقاية، أحواض كاملة تسقى كل أسبوع مرتين تقريبا.
0: كل ما شاء الله ما يقارب شجرة،
1: 1000 شجرة عندي في المزرعة.
0: إيش غير التين متواجد عندك في المزرعة؟
1: والله عندي طال عمرك اللي هو البرتي تتكلم عنه، عندي أيضا
0: هو الاسم العلمي خوخ.
1: نعم. عندي العنب، نوع ثلاث أنواع من العنب.
0: حدثنا وش تصير؟
1: والله هي الألوان نعرفها بالألوان، هي الأسود والأحمر والأخضر، لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولتهم
0: فيها بذر ولا بدون؟
1: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة. الأوقات الصيفية وأوقات السنة لها أوقات معينة.
0: طيب الآن موسم التين. بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون مثلا العنب أو الخوخ أو إيش؟
1: بإذن الله في نص أغسطس بإذن الله يبدأ معنا إنتاج العنب والبركس أو الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد. بعدها إن شاء الله في نهاية أغسطس يكون بداية إنتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي له.
0: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
1: نعم المستوي اللي ماخذ حقه بالفعل من شجر ماخذ تغذية كاملة نهاية أغسطس بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب نجي عند الأسعار، تعال جرب يا حاتم جرب. الأسعار مثلا هذه السلة ما شاء الله كم سعرها؟
1: عندي السلة طال عمرك من تتراوح من 70 إلى 60 على حسب، يعني على حسب. عندي الأسطول البسيطة هذه 30، عندي السلات الكبيرة توصل إلى 400-450 ريال
0: سلة كاملة.
1: سلة كاملة ونصدر، ترى عندي طلبات مثلا من الرياض، طلبات من الشرقية، جدة، بالشحن كامل تغلف تغليف ممتاز ويتحمل الشين يتحمل
0: لازم. وحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات الأيام الجاية لمن يطلب.
1: ولا حلو إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، أبشر بالخصومات على قولتهم من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة، ويشرفني أيضا استضافتكم بالمزرعة بإذن الله الأيام القادمة.
0: إن شاء الله نزورك في المزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
1: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها. معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
0: كم عدد العمالة عندك؟
1: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة. أربع عمال
0: خاصين بالمزرعة.
1: خاصين بالمزرعة ما يطلع من المزرعة أبدا، مسكنة في المزرعة وشغلهم في المزرعة. وإن شاء الله يلا التغطية على قولتهم
0: يعني ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضوية.
1: جميعها عضوية نعم، تجميد عضوي حيواني من أفضل السمادات. والله أني أحرص عدنا تكون من أفضل أنواع السماد. جاية عندي أبيار ماء فقط، ما في الماء الثاني المعالج ما نتعامل إلا بالأبيار أو البير الارتوادية، البير العربي أو الارتوادي.
0: أي نعم موية طبيعية بدون
1: نعم أي الله. أي والله
0: تبارك الله. إذن أنت موظف ولا بس عندك المزرعة؟
1: لا موظف طال عمرك،
0: ولكن هذه لها دخل خاص ولها طبعا للأسرة كاملة ما هو لك.
1: نعم نعم الأسرة كاملة أي والله للأخوان كلنا، يعني قلت مرض الله يرحم الورث والله يغفر لهم إن شاء الله. جيباننا الأول حرصنا أن نطور والله أكثر بيها، يزيد العدد، زاد الإنتاج الحمد لله الأيام هذه، وإن شاء الله قادما بيكون أفضل
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني الشيء تعاون لإنتاج ما شاء الله هذا المنتجات المحل.
1: نعم إيه والله متعاونين والحمد لله، تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
0: عندكم أبار التواء؟
1: نعم أبار التواء.
0: كم طولة تقريبا؟
1: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
0: طيب بالنسبة للسواح والزوار تشوف كيف إقبالهم، أهالي المنطقة أكثر أم الزوار والسواح؟
1: والله بالنسبة لموقعنا الحالي اللي إحنا فيه الحين لا نسبة أهالي المنطقة لأن زي ما تقول متداول بينهم، خلاص كده معروف التين الفلاني من مزارع الفلان خلاص في المكان الفلاني. طيب اليوم اليوم كم العدد اللي بات؟ يعني ندخل بالخصوصيات شوي.
2: ما في مشكله والله، حاليا يوميا نطلع بتقريبا ما يقارب 40 سطر.
1: نعم.
0: والسلات اقل يعني؟
2: السلات تكون 20 اذا 15 تقريبا يوميا، ما نحاول الاعداد تكون كبيره يوميا، نوزع على ايام كبيره.
1: اذا شكرا لك اخي حاتم.
2: الله يعطيكم العافيه، لكن عندي ملاحظه بسيطه الله يعافيك. نتمنى منكم عبر اذاعتكم التعاون معنا من ناحيه مراقبي الامانه وبلديه عسير.
1: ما هم متعاونين؟
2: والله في نوع ما في تجينا احيانا ضغوطات انه لا تقفل وتطلع في اماكن مخصصه، لكن
1: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحيه وكون منتجات محليه؟
2: اتوقع انه ما هو مسموع للمزارعين، عرفت؟
1: انت مزارع؟
2: انا مزارع. فيها السلام وفي ما شاء الله لكنها بعيده، اماكن بعيده المزارعين وما حد يعرفها يعني، حتى المطايف.
1: لا انت توقف على الطريق ما شاء الله، انت تقدم منتج محلي شاب سعودي، اعتقد يعني الجهات الحكوميه ما تمنع هذا، انه ما دام انت نظام. والله في منع ومنع قوي، والايام هذه والله شديدين بقوه ان شاء الله للمصلحه العامه، وان شاء الله المسؤولين وابد الدعم للشاب السعودي والمنتجات المحليه، هذا واجب علينا جميعا. شكرا اخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعه والمنتجات المحليه اللي والله ترفع الراس حقيقة في المملكة العربية السعودية. ختاما، في دعم من الدولة لكم كمزارعين؟
2: إلى الآن لا والله، ممكن متواجد لكن ما طلعنا على الموضوع يعني.
1: أنت ما رحت؟
2: إيه ما طالب بالنسبة لي، لا والله ما طالب، يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
1: لا هو في دعم أصلا للمزارعين، وحقيقة أنا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال للمواشي أو للمزارع، وهذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهذا البلد المعطاء الحمد لله. شكرا يا حاتم، شكرا المستمعين، كنت معكم من أبها البهية في هذه الرسالة المباشرة. عودة إليك تهاني وإكمال ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الله يعطيك العافية زميلنا سعيد، وأكيد إحنا يعني نتضامن مع كل الأشخاص اللي قد يتقدمون طبعا ببعض الملحوظات للجهات المختصة، لكن المهم أنه يقدمها في المكان المناسب، يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون نتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ناخذ طبعا خبر من اخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادره رغدان حكايه وتراث. طبعا هذه الفعاليات ثقافيه وزراعيه وتراثيه في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالامس فعاليات هذه المبادره مبادره رغدان طبعا حكايه وتراث ضمن برنامج صيف الباحه 2026 بتنظيم جمعيه رغدان للتنميه والخدمات الاجتماعيه بالشراكه مع عدد من الجهات الحكوميه والخاصه، وذلك في قريه رغدان التراثيه وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوعا يجمع بين الثقافه والتراث والزراعه، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم، هلا أخوي رايد، يا الله مساكم بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركات في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه ككرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور بالعالم حتى بموسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني ومميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم دكتور في جوانب مهمة، اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور، أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا هناك يعني فعاليات إن شاء الله تبدأ يوم 20، وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 أغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق فندعو الجميع لزيارة السوق والاطلاع على حركة البيع والشراء. احنا نستقبل ضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكة، فنستطيع نحدد الزيارة لكي ناخذ جولة كاملة على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات، نستقبل بالضيافة، نعرف كمية التمور وحجم التمور، أنواع التمور الموجودة في مدينة التمور في هذا الكرنفال.
0: طيب إيش الفعاليات اللي اليوم بعيداً عن الكرنفال المصاحبة اللي يأتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخة الحالية؟
1: بإذن الله في النسخة الحالية سيكون هناك يعني فعاليات خاصة للأطفال، عروض مسرحية، فعاليات للأسر، الحرف اليدوية، الأسواق الشعبية، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون إن شاء الله داخل خيمة. هذه بداية الفعاليات إن شاء الله في يوم 20 أغسطس، تستمر لمدة 20 يوم. أمس كان إطلاق الفعاليات العادة النارية اللي كان لها حضور لافت ومن جميع أطياف المجتمع، كانت يعني بداية انطلاقة لهذا الكرنفال.
0: طيب بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب، إيش الفكرة من هالمبادرة وإيش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
1: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون إنها تمورنا ذهب، هي لونها لون الذهب والسكري لون الذهب وغلاها غلاء الذهب، فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
0: جميل جدا. طيب بروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
1: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته وثمار أو نخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين سواء من دول الخليج سواء من المملكة، سواء من شمال جنوب شرق غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم عندنا المجدون متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
0: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
1: طبعا احنا حنتكلم عن أنه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة من الأسواق، تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت أفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور. المصدرين يحضرون من خارج المملكة أعداد كبيرة، خلونا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا، يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة، وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
0: جميل، يعني اليوم في شركات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة. يعني اليوم
1: صحيح إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاجها حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
0: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
1: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع أسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري له أسعار معينة، نقول المجدول له أسعار معينة، فالمزارع الآن في مزرعته يفكر استمر على
0: صوتك يقطع دكتور.
1: نعم انا اقول انا اطلع مع المنتج الجديد مع الثمرة اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عملية انتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحلة.
0: يعني اليوم نتكلم عن قلت لي 50%، بس لانه قطع الصوت على هذه المعلومة لما قلت 50% من المحصول، ودي تعيدها يا دكتور معلش.
1: 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية ينتج في منطقة القصيم.
0: ممتاز.
1: فهذا المنتج يشكل يعني 528 ألف طن، يشكل قوة يعني تسويقية وتصنيعية من المزارع إلى مستوى العالم.
0: طيب نهاية هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
1: طبعا الفعاليات بإذن الله تعالى تكون نهاية يوم 20، بداية من يوم 20 إلى 9 سبتمبر، أما نهاية الموسم عموما في 14 أكتوبر بإذن الله تعالى.
0: جميل، الدكتور خالد نقيدان أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وشكرا أستاذ رائد.
0: يعطيك العافية.

طبعا يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيب لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيد اليوم على المنطقة اللي أنت عايش فيها حاليا، يعني لو جالك الفرصة اليوم إنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل بتختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديدا اخترت هذه المنطقة وإيش السبب. هل هو مثلا عشان أجواءها، أو هي مثلا قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة، بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى، كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع إلا بالسيارة، صنعت لنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا. والله العظيم إنه الشيء مرة مفرح.
0: الله يسعدك يا لولو، هذا المطلوب أصلا، إنه إحنا نكون عادة يعني متواجدين معك على الأقل في مشاويرك، يعني إذا ما نقدر نكون متواجدين في البيت، وهذا أعتقد اللي يسهل إن الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
1: بس منسيننا والله، الله يسعدك.
0: سؤالي لك الآن، أنت قلتي لي من القصيم، من بريدة تحديدا.
1: إيه.
0: حلو، وين ودك تعيشين؟
1: تحملنا أصعب الظروف وأصعب الأجواء في بريدة، كله علشان هالتمر وكله علشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا، أنا أحب بالأجواء الباردة في العسير، أبها الباحة، أتنقل بالأشياء هذه في الوقت الحر، وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا، أحب أبقى بديرتي والشمال كده، أتنقل بربع بلادي.
0: يا سلام. طيب قد رحتي عسير وأبها؟
1: إي والله رحت قديم، يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات أكثر وأكثر.
0: صحيح.
1: وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله.
1: وتستاهل والله، تستاهل بلادنا كلها. الله يسعدك.
0: الله يسعدك، شكرا لك يا لولو.
1: امين يا رب.
0: شكرا لك حبيبتي.
1: شكرا ايضا انتم لهالاذاعه الجميله وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالاذاعه.
0: الله يسعدك، شكرا لك. وبدايه انطلاقه حماسيه.
2: اي، وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم، يعني عندهم حب للقصيم.
0: اي، قالت بروح بالصيف بس برجع. برجع
2: لازم ارجع الصدق يعني.
0: انا بامكان تروح له.
2: طيب خل نسمع على طاري العيش، خل نسمع
0: عايش.
2: عايش عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش، شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد، سعيد اسم الوالد.
2: أوكي، أنا أحسب أنه اسم واحد.
3: لا لا، البعض يعتبر حسب أنه اسم مستعلى، هذا اسم الحقيقي يعني.
2: أخي رايد، والله هذا الاسم جميل صراحة.
3: أخي رايد والتاني،
2: حياك الله.
3: أتعامل معكم مستمعين ومستمعين.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش، وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة المنورة؟
3: والله شوف، أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منه يعني، فصراحة أني دائما أطلع حائل وكذا، فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية، وأيضا سواء داخل المدينة، فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة، لكن
2: لو يعني بتروح للحائل،
3: ان نعيش خارج المدينه حائل. طبعا كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها، لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته، بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله، يمكن اخوي رايد قد زرتها، يمكن انت انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء، وقت الامطار، وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش، شكرا لك يا عايش، يعطيك العافيه.
3: مميز، وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك، يعطيك العافيه. كل ربعنا يبون البراد، هذا الاتصال يبون البراد.
0: عندي وجهه نظر ثانيه، احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل.
0: حلو، في حائل ما في مشكله، بس المقصد انه مو بس عشان الجو، ان انت يعني يصير لك فرصه وعمل وكذا.
2: اوكي.
0: الواحد بس بيعيش عشان الجو؟
2: والله
0: ليش احنا عايشين في الرياض؟ عشان الجو؟
2: لا، عشان الراتب.
0: خلص أجل. أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز، تفضل.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية الأخ رائد وأخت هاني، دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج نقل مهرجان التمور ببريدة.
0: الله يحييك يا أبو عبد العزيز،
4: دائما معلوماتكم صراحة مفيدة لجميع أفراد المجتمع.
0: والله هذا اللي إحنا نسعى له، خصوصا أن البرنامج أصلا هو بلادي، فالمفروض أنه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكة.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج إذاعة الرياض.
0: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبة.
0: الله يحفظك يا أبو عبد العزيز.
4: الله يحفظك والعافية.
0: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمركم، أنا من منطقة حايل وسبق وأن

0: عشت في الرياض تقريبا 12 سنة، وانتقلت بعد الزواج بمدينة حائل من أجل الاستقرار هناك الأهل والأقارب وجميع مناطق المملكة، والله الحمد استكمال لجميع أفراد المجتمع. ولكن أنا لو خيرت طالع مارسهم يعني الآن، يعني السكن بعيد طبعا الإنسان يبي دائما في وسط أهله وعائلته وإسرته، ولكن لو أجبرتني الظروف السكن كان سكنت في النماص.
1: في النماص يا سلام.
2: ليش النماص؟
0: والله أنا تقريبا خمس سنوات أصيف هناك في أبها وفي النماص، والله كأن ما شاء الله السحب ذا كأني في أوروبا.
1: يا سلام عليك فعلا، يعني المكان
0: دائما لما أشوف البرامج التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير. طبعا الأجواء وطبيعتها على منطقة بسيطة وعلى محترمين وتقديرا للضيوف، ودائما حنا تعاملنا معهم كثير، ولي زملاء تعاملت معهم من غامد وزهران وجميع القبائل في الجنوب.
1: الله يسعدك أبو عبد العزيز، وشكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية. أنا ما كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
2: حر بيقول لك وزحمة،
1: بس عاش 12 سنة
2: والله عمر.
1: شلون تحمل 12 سنة؟
2: ترى الرياض حلوة والله، حتى يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر
1: عشان كده اشتاق لها، ناظر يعني أفكر دائما خارج الصندوق. يعني أنا مو عايش في المنطقة بس عشان مثلا جوه.
2: أكيد.
1: أنا وش المقومات اللي تخليني أصلا أعيش فيها؟
2: لو ترك شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
1: ما
2: عاد يقدر والله يستغني عن الرياض، يعني صارت حتى حلاوتها بزحمتها. قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
1: محمد
2: مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
3: من سنون للجميع واذاعه الرياض ومقدم البرنامج والمخرج
2: الجميع. حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
3: من ضواحي المدينه.
2: من ضواحي المدينه. محمد لو اتيحت لك الفرصه عمل او استقرار في اي منطقه من مناطق المملكه تحب تكون وين؟
3: والله كل مناطق المملكة محبوبة، سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة
2: ما في شك، بس الشيء اللي انت بيه
3: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني، بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا، يعني المدينة جوها حار لكن الرياض آخر الليلة الأجواء حلوة، يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مره.
2: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجه؟
3: لا بس انه يعني لا والله اخر الليل انا اشوف الرياض فرق بين الرياض طيب والمدينه في الجو يعني. انا مريت كذا احد الابراج تسوق فيها، يعني ما ابغى اذكر اسمه، البرج هذا مشهور في الرياض
2: كلنا عرفنا.
3: ايوه نعم، بس يعني اذا تبغون
2: لا انا بسال. شوف انت الى الان ما اعطيتني الاجابه، يعني خل انه انت تروح تتمشى. لا وتيحت لك الفرصة وكان الخيار بيدك، وين تبي تعيش غير المدينة؟
3: مناطق الجنوب سواء الأبا أو الطائف، أبا أكثر شيء.
2: طيب يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
1: أبو تميم
4: مرحبا. أبو عبد الله
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو تميم.
4: يا مسي عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقم البرنامج.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: زاد فضلك، لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني، أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء اتفاقنا صراحة، يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى. ولكن اللي أنا أتمناه، أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة. بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد، لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
1: يا سلام، دور الراحة النفسية.
4: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا.
1: فهمت رغبتك
4: وهذا اللي أتمنى.
1: الله يعطيك العافية أبو تميم. شكرا لك. يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص، يعني توجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية، عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
2: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وهي.

0: والله الذي لا إله إلا هو، يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان.
1: تعبت من أقول ذا المعلومة أنا أصلا.
0: خلاص واضح، فهمتي؟ زائدا أني أنا إنسان يعني عندي موضوع التفكير، وعشت راحة إلى يومك هذا. أبي أعرف وشي أتخيلي من ما أدري وشي.
1: إلا في الجو، الهواء حتى وأنت تنفست تشعر براحة،
0: مبتسم هادي. يعني لو تطلب عيون أعطتك إياها، سبحان الله. ففعليا ما ألوم يعني اليوم لما أنت مثلا تختار المدينة أو مكة، يعني وتحديدا المدينة بالذات. يعني من اللي معنا مهند؟
1: أحمد.
0: أحمد يعني هو يقول له تحفظين ولا أنسى؟
1: أنا أكتب
0: وأنا أكتب. شوف يعني بدون ما حد يدري. أحمد حياك الله.
2: أهلا، مساء الخير.
0: شلونك يا أحمد؟
2: خير، بس عيونك لا يروحن.
0: تروح وين؟
2: هلا
0: هلا،
2: شلونك؟
0: بخير الله يسلمك. شلونك؟
2: أقول عيونك لا يروحن.
0: من ما فهمت؟
2: تقول بعطي عيوني اروح المدينه كل نيابيه ما حد.
0: اي والله انك صادق، اي والله انك صادق.
2: فيها راحه نفسيه، فيها سبحان الله روحانيه.
0: بس لا تغش اجابتي يعني.
2: المدينه شيء ينشر صدرك.
0: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
2: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي. حي،
0: انعم واكرم،
2: يحيك الله.
0: طيب لو اتيحت لك الفرصه احمد انه انت تسكن في،
2: شوف حايل جميله بطبيعتها بجوها، وقت الشتاء حلوه، وقت القيض بالبراد، يعني ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكه الثانيه. بس انا يعني لو بسكن، انا لي هوايه بالشرقيه.
0: تفهم؟ حلو.
2: ايه
0: ليش الشرقيه بالذات
2: يا اخوي؟ الشرقيه انا طبعا بناتي ساكنه هناك، واحب الشرقيه، انا من اول احب الشرقيه.
0: ما تلام والله في الشرقية، كلني يحب الشرقية الصدق والله.
2: لأن جميلة الشرقية، جميع مناطق المملكة جميلة الحمد لله والشكر. فما الشرقية أنا من محبين المنطقة الشرقية.
0: جميل يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أحمد.
2: يا حبيبي هلا والله.
0: موفق. نذكر بسؤال الحلقة.
1: نذكر بسؤال الحلقة اليوم، نقول إذا تيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلاً، فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
0: حلو.
1: حلوة أبها وجميلة وكل شيء، بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. إحنا نتكلم عن فترة.
0: إيه
1: بالضبط، إنك أنت تربي وتعيش وتعمل، ومو أبها لا. يعني أنا من محبي جدة الصراحة. يعني أنا جدة عندي على القائمة، إذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
0: وإذا ما في جدة؟
1: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
0: أوكي.
1: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال، لا، أتكلم عن الخدمات، أتكلم عن العمل، أتكلم عن مدارس، أتكلم عن أسرتك، أطفالك. مو معناته أن هذا المنطقة، أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة، لا، معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
0: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
1: بالضبط
0: اليوم.
1: أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
0: تفرق.
1: إيه بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الله، مثلا يعني تروح الجدة تتعرف العادات وتقاليد وأسلوب، حتى الكلام واللهجة تفرق معك. تروح للجنوب نفس الشيء، تروح للشرقية نفس الشيء، الشمال نفس الشيء. فكل منطقة تناسب مجموعة من الناس أو تناسب مجموعة من الأشخاص. في كذا مقومات كثيرة تخلي الواحد يختار المنطقة اللي هو بيروح لها. فاليوم نسألكم عن المنطقة اللي ودكم تعيشون فيها إذا أتيحت لكم الفرصة، وليش، لماذا، على 011 40 5 3. فاصل راجعين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-011-4053. أيضا سؤال حلقة اليوم يتكلم عن لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة

0: اللي راح تختارها. نرجع للاتصالات معنا الجوهرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: المنطقة الثانية اللي غير منطقتي راح تكون المنطقة الشرقية.
0: المنطقة الشرقية ليه؟
1: رحتها مرة واحدة بس أثرني جمالها، جميلة، الجمال برقي بهدوء.
0: يا سلام، حلو.
1: عشان كده هي المنطقة الثانية بعد منطقتي.
0: طيب الجوهرة، أنت من أي منطقة؟
1: مكة.
0: من وين؟
2: مكة.
1: مكة.
0: مكة. الله. موظفة الجوهرة.
1: ما تتعوض مكة.
0: أكيد.
1: يعني فعلًا بعد مكة. إيه؟ يعني لو يخير مكان ثاني فعلًا المنطقة الشرقية.
0: أنت موظفة الجوهرة؟
1: إيه.
0: حلو، ممتاز. يعني الشخص ترى اللي أحيانًا كذا يكون موظف وعنده ارتباط يعني في مكان معين، يصير عنده كذا تفكير نوعًا ما متزن باختيار المكان.
1: يمكن عشان كمان في المنطقة الشرقية في خيارات برضو.
0: صح.
1: بالأعمال.
0: صح صح عليك.
1: في الأعمال، في المدارس، في السكن.
0: يا سلام، بالضبط. هذا هو اللي احنا نقوله اليوم، ان الواحد لما يعني يخير انه ينتقل لمنطقة أخرى عنده تفاصيل ثانية يناظرها، مو بس الجو فقط، صح ولا لا يا الجوهرة؟
1: أكيد.
0: ولا لو على الجو ما رحتي المنطقة الشرقية، صح؟
1: أكيد أبداً. مكة.
0: رطوبة.
1: وجدة جنب مكة زيها زي الشرقية.
0: صحيح، صادقة.
1: لكن الشرقية بالنسبة لي يعني، وكمان يعني أنا عجبني أمانة الرقي والجمال والهدوء.
0: يا سلام.
1: الهدوء فيها المكان مرة
0: صادقة. صحيح فعلا. الجوهرة، يومك جميل حبيبتي.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا
2: لك. شكرا لك. صادقة، ترى الشرقية هادية مرة
0: جدا،
2: تحديدا الجبيل، بس فيها مشكلة الجبيل. مو مشكلة، عادي أقول الحين ولا بعد ما ناخذ المتصل؟
0: لا خذ المتصل.
2: طيب عبد الله، حياك الله.
3: يلا السلام عليكم.
2: معك السلام، شلونك عبد الله؟
3: خير نحمد الله.
2: من وين تكلمنا يا عبد الله؟
3: اكلمك من منطقة الرياض.
2: من الرياض. طيب عبد الله، سمعت سؤالنا اكيد، وين حاب تعيش طال عمرك؟
3: والله حاب اعيش في الطائف.
2: ليش؟
3: اجواءها زانة و زانة وسيعة ومقبل وقريبة لمكة. الله الله.
2: يعني مو الجو مو بركيزة اساسية يعني.
3: اي نعم اي نعم.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
3: حياك الله.
2: شكرا لك يا عبد الله. أقول ها؟ يلا.
0: مين؟
2: سليمان.
0: سليمان. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساء النور.
4: صراحة سؤالكم جميل. المنطقة اللي أفضلها بعد المنطقة اللي أنا عايش فيها هي مكة.
0: مكة. سليمان أنت من وين؟
4: من أبها.
0: من أبها. أنت سامع كم الاتصالات اللي بيروحون من أبها؟
4: والله معلومة بصراحة، هنا لا في الصيف ولا في الشتاء.
0: ما شاء الله. صح، ما يحتاج. ودك تروح المكة ليش؟ طيب
4: مكة يعني حسب ظروف العمل رحتها مرتين أو ثلاث صراحة، يعني منطقة لا يعلى. إن بغيت عندك خيارات، عندك جدة، عندك الطائف، عندك أشياء.
0: صح.
4: يعني في متنفس شوية. أما الرياض الشرقية ما في قصور، بس عندما جوا الله تلهب.
0: لا هو شوف، طبيعي إن أنت يكون عندك منطقة تقدر تتحمل كل شيء فيها، عرفت؟
4: الله صراحة مكة عندي بعد أبها رقم اثنين.
0: بس مكة زحمة، ما تلاحظ زحمة وحار كمان. إيه. بالنسبة لأبها يعني.
4: رقم واحد.
2: صامل.
0: خلاص ولا يهمك، مكة مكة.
2: شكرا سليمان.
0: سليمان يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا لكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: طبعا على طاري موضوع الجبيل، الجبيل اللي صلي معك صلاة الظهر. يعني بالعادة هنا لما تصلي جيرانك تصلي معهم الظهر العصر المغرب، هم نفسهم. لكن اللي صلي معك الظهر ناس والعشاء ناس ثانية. كيف؟ لأنه الجبيل مبنية على موضوع الشفتات.
0: اي بالضبط، هو العمل فيحكم
2: سبحان
0: من
2: الله.
0: يكون موجود ومن ما يكون.
2: يعني تجي الساعة 8:30-9 في الجبيل تحديدا هدوء.
0: تبغى الصدق، أنا أكثر شيء أحبه في الجبيل إيش؟ مو بس الهدوء، النظافة.
2: اي لا، الجبيل تستحي أصلا تفتح الشباك وتدب شيء.
0: بالضبط.
2: حتى لو أنك أنت إنسان متعود تستحي.
0: يعني النظافة تحس حتى مأثرة على الجو.
2: صح.
0: يعني ما تفكر بموضوع التلوث، ولا تفكر بموضوع صوت السيارات وهذا
2: ناس هادية
0: اللي ياخذ جهد منك وطاقة في المدن الكبيرة عادة.
2: صح. ونظام الإشارات عندهم مرة جميل،
0: واحترام النظام، يعني أنت تسوق وأنت مرتاح.
2: صح.
0: ما ما ما انت خايف من واحد يطلع لك فجأة يلف عليك؟
2: لا انا كنت استغرب نظام الاشارات عندهم انه اوتوماتيك، يعني تجي ما في زحمة تفتح معاك الاشارة.
0: اي
2: وبعدين عندهم النظام اللي هو النظام الاشارات الاجنبي اللي هو اليسار له طريقه مع اليمين، مع طبعا اول مره بتلخبط يعني، بتسمع صوت بواري بتسمع الناس تحقد عليك، بس بعدها تتعود فعليا النظام عندهم جميل جدا.
0: اللي يجي فعلا من برا يعرفون على طول.
2: اي انا اقول عرفت اللي يجيك مع الزاويه يعترض عند الاشاره يعرفونك من الرياض.
0: انا هذولي بالذات ابي احط لهم كاميرات في كل مكان.
2: انا سويتها مره واحده في الجبيل، حلو والله العظيم اعترف يعني اعتراف على الهواء، ايش اللي خلاني اغير نظرتي؟ سويتها كنت مستعجل، اللي خلاني هي البيئه سبحان الله اللي خلاني اغير. ما عاد سويتها ومفترض ما اسويها اساسا، بس يعني الظرف ليتك شفتي نظرات الناس لك. طبعا هم فتحوا لك الطريق خلوك تروح،
0: استحقرت نفسك،
2: بس فعليا قاعدين يطلعونك نعم. طيب راح عرفتي يلا مش مش خلاص توبه يعني. لما تشوف الناس كلها نظاميه يعني ما في
0: نفسك صغير.
2: اي ليش انا سويت يا خلاص كلها ثلاث دقائق الفرق دقيقتين.
0: إيه؟
2: لا العالم ماشيه كذا بالنظام، ومشكله اشارات تفتح بسرعه يعني، ما في مو زي اشارات عندنا هنا يعني. بعض الاشارات عندنا هنا ما ادري انا ايش تجلس سنتين لين تفتح، خصوصا حقت ساهر يعني. الله يسامحهم. طيب العنود حياك الله.
5: يا هلا بك.
2: شلونك العنود؟
5: خير الله
2: يسلمك. من وين يا العنود؟
5: الرياض.
2: طيب العنود وين حابة تعيشين يعني لو سمحت لك الفرصة أن تكونين في مكان ثاني؟
5: والله هو مو عيش يعني فترة.
2: طيب أنت
5: في حائل.
2: تبين في حائل ليش؟
5: لأنه أنا حائلين.
2: أوكي، بس أنت ظروف العمل خلتك تداومين يعني في الرياض.
5: أيوة لا وأساسا يعني ولدت هنا وفي حياتي ما قد شفت حائل أبدا يعني.
2: أيوة يعني ما جيتيها ابدا؟
5: ابدا.
2: ايش دعوه؟
5: والله اهلي ياتي هنا وكل يعني اجدادي وخوالي عمالي كلهم هنا.
2: يعني تبين لو جاتك
5: انا اروح لها
2: يعني لو جاتك وظيفه او شيء تتمنين انها تكون في حائل؟
5: لا ما اتمنىها كوظيفه هناك لا، بس اتمنى اني اقعد مثلا فتره في حائل.
2: لا انا
5: اتعرف على حائل اشوف.
2: لا خلينا من الزياره، انا يعني مكان بتعيشين فيه خلاص تبدين تتاقلمين يعني غير الرياض.
5: والله
2: الرياض ما لي غنى
5: عنها.
2: والله كلنا ما لنا غنى عن الرياض الصدق.
5: بس برضه يلا حايل.
2: يلا يعطيك العافية العنود.
5: الله يعافيك.
2: شكرا للعنود.
0: أبو عبد الله.
6: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو عبد الله.
6: الله يسلمك. العالم صار قرية صغيرة.
0: صحيح.
6: وأما بنعمة ربك فحدث في الرياض. سوت لنا بنك معلومات متنقل نثقف نفسنا فيه. بالنسبة للسكن الناس تميل للسكن اللي فيه مجتمعه وأسرته وعوائله، رغم أنه بداية حياتي كانت ما بين الرياض والعطلة في الحجاز.
0: حلو ممتاز. يعني
6: كل واحد ما يستغني عن مجتمعه.
0: يعني أنت تفضل أنك أنت تكون في الرياض؟
6: لا الله يسلمك، أنا كنت في الرياض والإجازة في الحجاز، ولكن المسقط الرأس الحجاز مكة.
0: إيه بس أنت وين تبغى تعيش غير الرياض؟
6: أبغى أعيش في وسط مجتمعي في مكة.
0: في مكة؟
6: في مكة.
0: أنت عايش فيها الحين؟
6: أهلي وقرايبي وأهلي كلهم في مكة.
0: ممتاز يعطيك العافية.
6: لكن ما يمنع الواحد يمد رجله وقت فراغ أسبوع شهر نص شهر يروح على جنوب على مكان ثاني.
2: طيب
0: أبو عبد الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
6: حياكم الله جميعا.
2: يعني هذا معناته يتمشى؟
0: ايه
2: بعتمده ذا.
0: طيب سألك عبد الرحمن قول بس ما
2: إلا ما أقدر سعلان ما أقدر أقول له أي شيء. طيب من المعنى محمد.
7: يا هلا يا مساء الخير يا راضي.
2: مساء الورد يا محمد، شلونك؟
7: الله بخير الحمد لله يا ربي.
2: من وين تكلمنا يا محمد؟
7: من جدة.
2: من جدة، وين تبي تعيش؟
7: مساء الخير يا تهاني.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله.
7: الله يمسيكم بالخير والعافيه.
2: قلنا يا محمد وين تبي تعيش غير جده؟
7: والله انا ودي انا اعيش في جده لانها بلدي وساكن فيها من زمان من طول.
2: طيب
7: والله ما ودي اروح عنها، فيها بحر وفيها
2: منه ولا منه يا محمد؟
0: ما ودي
7: أه؟
2: منه ولا منه اختار.
7: المدينة المنورة.
2: طيب
7: أروح
2: حولك حواليك
7: زيارة وكذا، وأنا دوبي جاي من المدينة المنورة فيه جواز البني خييرة.
2: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
7: الله يعافيك يا مرحبا يا هلا.
2: ما لومهم ترى اللي يقول لك أنا ما أبي أطلع، يعني مع أنه هي خيار يعني من باب سؤال. أنا وسألتي ما بيطلع من الرياض.
0: هو لا شوف يعني ما أبي أطلع خلاص منتين منها هذه، بس إني في خيار ثاني فرضا أنه جاتك فرصة وظيفية أفضل أو عملك احتاج أنه ينقلك لمكان ثاني، فهنا وين المكان اللي بتختاره؟
2: الرياض. إذا غلبت الروم الدمام.
0: خلاص هذا هو، هذا الفكرة.
2: يعني الدمام على الأقل.
0: الفكرة إنه في في في
2: الدمام مو عشان الدمام، الدمام حلوة بس الدمام علشان قريبة من الرياض.
0: عشان تروح تجي على الرياض.
2: عشان تروح تجي على الرياض. هذه لا صدق والله اللي عاشوا في الرياض خلاص.
0: إيه ما يقدر.
2: ما عاد يقدر الرياض.
0: ما يقدر.
2: كل شيء فيها.
0: كل مناطق المملكة أنا ترى استغرب لما واحد مثلاً يجي من أي منطقة من مناطق المملكة ويستقر ويعيش في الرياض.
2: ما عاد بيطلع.
0: ويقعد يعني يشتغل إلين يطلع تقاعد ويشيل عياله ويرجع بهم للديرة. أنت عارف يعني الصدمة اللي ممكن تكون.
2: صح.
0: مو إنه الفرق، لا مو عشان الفرق ولا الخدمات ولا أي شيء، بس عشان الرياض غير.
2: صحيح.
0: ومجتمع الرياض يختلف عن أي مجتمع آخر.
2: اتفق معك.
0: فيخلي الفكرة أنه إحنا عشنا في الرياض ما نقدر نعيش في أي مكان ثاني بسهولة يعني. فالرياض لا فعلا غير. طيب نرجع اتصالات معنا.
2: عازم.
0: حازم ولا عازم؟
8: عازم بالعين.
0: عازم أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يعني. يا هلا
8: ومرحبا. يا أخوي تبدحوا للرياض، والرياض هذه قدوتنا وعصمتنا.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمن على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا

لها بالنار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة، ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيراً تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق.

0: ختاماً، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك، احرص تعطيه الأفضل دائماً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. كم مرة اشتريت منتج لمجرد أنه مكتوب عليه قليل الدسم؟ وكم مرة تناولت حبوب الفيتامينات لأنك شعرت بالخمول دون تحليل طبي؟ وكم من عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا اليومية اللي نمارس فيها الخطأ ونجانب الصواب بكل ثقة دون بحث أو تمحيص عن مدى صحتها أو أهميتها لنا؟ اليوم بنناقش ونفند هذه السلوكيات مع الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية. حياك الله دكتور مشوح.
1: اهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: حياك دكتور مشوح. رغم انتشار عمليات التكميم واستخدام إبر التنحيف إلا أن هوس الدايت وأنظمة التخسيس لا يزال قائما، الحقائق أو كشف الحقائق وراء الأنظمة الرائجة مثل الكيتو والصيام المتقطع دون أن تكون لها توصيات معتمدة، هل هذه الطرق مفيدة لما يحصل فيها من حقيقة، يعني بالعام يقول من تجويع إن صح التعبير، قد يؤدي لمشاكل أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الكيتو أو الصيام المتقطع هل هو يعني أفضل ولا لا؟ طبعا لا يوجد نظام غذائي يعني واحد يناسب الجميع. ودراسات أغلب الدراسات اللي تتكلم عن الأنظمة الغذائية واللي تؤدي إلى فقدان الوزن، طبعا الكيتو والصيام المتقطع يساعد، احنا ما نقول انه ما يساعد، لكن يساعد كثير في انقاص الوزن، لكن ما توجد ادله قويه على انها يعني متفوقه على الانظمه الغذائيه الصحيه الاخرى على المدى الطويل، لانه احنا نقول دائما الغذاء النظام الغذائي هو انك تختار نظام غذائي متوازن تلتزم فيه فترة طويلة، يعني مثلا سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات طول عمرك يعني، وليس اتباع يعني حمية على قولهم قصيرة المدى ثم ترجع إلى عادتك القديمة على قولهم. لذلك من المهم جدا مثلا أني أتبع نظام البحر المتوسط اللي هو الفيجيتيريان دايت، اللي هو دائما يعني يضرب فيها المثل في الأنظمة الغذائية إنه متنوع، لأنه في سلطات كثير وفي سمك وفي زيت زيتون وفي أشياء كلها يعني مكسرات والأشياء هذه الحلوة، بدون ما أسرف فيه برضو لأنه في الإسراف أحيانا يولد إنه الواحد يأخذ طاقة أكثر وسعرات حرارية أكبر وبالتالي يخرب على نفسه. وبالتالي كل ما كان متنوع الغذاء وكل ما كان بالشكل التنوع السليم والاختيار الموفق، كل ما أنت استمرت على سنين طويلة بدون ما تفكر في أي دايت آخر.
0: نعم.
1: ولا مثلا لو رجعنا مثلا علميا نجد أنه الكيتو جدا ممتاز للناس اللي مثلا يعالجون فيه أحيانا حالات الصرع اللي عند الأطفال، يعني موثق علميا الكيتو، ما هو دايت سهل، لا جدا ممتاز يعني للناس اللي عندهم حالات معينة. ليش لا، الكيتو جيد، لكن ما هو للشخص اللي يعني يستخدمه فترة كده وينقص وزنه بسرعة بعدين يرجع ثاني مرة على قولهم يرجع إلى نفس الموال الآخر القديم ثم يرجع نفس وزنه يرجع ثاني مرة.
0: نعم. طيب دكتور، متى يحتاج الشخص فعليا لتناول الفيتامينات والمعادن ومخاطر تناولها دون استشارة طبية، خاصة مكملات الحديد وفيتامين دال؟
1: والله شوفي، أغلب يعني العالم ما يحتاجون صراحة المكملات غذائية، لكنها تستخدم إذا ثبت أنه عنده الشخص نقص مثلا

0: مثلا زي الحامل مثلا دائما ما يتواكب معها انها تاخذ مكملات على اساس النقص عندها او بعض او كبار السن او النباتيين اللي لا ينتهجون نظام الدايت النباتي، هذول دائما عندهم نقص في فيتامين بي 12 مثلا يستخدمون كبسولات. ولكن مثلا عندنا حالات كثيره مثلا زي نقص فيتامين د، يعني لازم ناخذ كبسولات فيتامين د اذا ما اخذنا مثلا اذا ما استهلكنا، لان احنا ما نستهلك سمك كثير ولا يعني اسماك وكذا، فبالتالي ضروري ان الواحد ياخذ فيتامين د كمكملات للنقص، لانه له اهميه كبيره جدا في الصحه وفي المناعه وفي الاشياء هذه. لكن برضه ينتاب احيانا للمكملات انك لازم تاخذها من شركات موثوقه ومن اماكن موثوقه، يعني اللي فيه كثير غش للاسف في المكملات. لذلك المهم انه اهم شيء انه ناخذها من مواقع مثبته وسنتك على قولهم موثقه يعني.
1: نعم. طيب دكتور، قراءة البطاقة الغذائية الملصق طبعا على المنتجات، كيف ممكن يخدعنا التسويق بعبارات مثل عضوي، قليل الدسم أو خالي من السكر المضاف؟ كيف نقرأ المكونات الذكية خلف المنتج ونتأكد من أمانها علينا صحيا؟
0: والله هذه مشكلة، يعني يبغى لنا توعي صراحة كبيرة جدا في قراءة الليبل للبطاقة الغذائية، أن الناس تقرأ الليبل بالشكل الصحيح، لأنه قراءتها صراحة مهمة جدا. يعني أحيانا يعني يقول مثلا أحيانا في بعض العبوات مكتوب عليها بدون سكر مضاف، هذا لا يعني أن المنتج خالي من السكر، لأنه في سكريات طبيعية بكميات كبيرة داخل المنتج. مثلا أحيانا يقول قليل الدسم وهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم مثلا، عضوي وهو أصلا يعني لكنه فيه يعني لا يعني انه العضوي مثلا قليل سعرات حراريه او اكثر صحه، لا، احيانا ممكن يكون فيه دهون، ممكن يكون فيه سكريات عاليه، وبالتالي ضرره اكثر من نفع انه مكتوب عليه عضوي. لكن لازم نقرا مكونات، نعرف كميه السكر، كميه الصوديوم، الدهون المشبعه مثلا، نعرف حجم الحصه الغذائيه على اساس ان نعرف كم المفروض نستهلك من هذا المنتج.
1: نعم، يعني دكتور ما أدري، بس كأنك تقول أن مو كل منتج مكتوب عليه عضوي أنه ممكن يكون مفيد، هذا اللي فهمت؟
0: لا، هو ممكن أنه يجيب شهادة أنه عضوي، لكنه أنا كشخص مثلا عندي مثلا هذا المثال عندي ضغط، ولكن الملح زايد في العضوي هذا المنتج هذا فيه صوديوم عالي مثلا أو دهون مشبعة عالية، وبالتالي ما ينفع لي حتى لو انه عضوي.
1: شائعات وحقائق الأغذية المعدلة وراثيا والمواد الحافظة، هل هي مسرطنة حقا كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: لا والله للأسف، يعني احنا الدولة طبعا موقعة على اتفاقيات عندنا المملكة العربية السعودية، موقعة على اتفاقيات اللي هي الأغذية المعدلة وراثيا، وفيها يعني كلام كثير صاير يعني، لكن إلى الآن يسمونها التأثير الصحي لها اللي هو الهيلث امباكت للجي ام او اوز، هذه اللي هي جي ام اوز هذه، إلى الآن ما ظهر شيء يثبت إنه هي مسرطنة أو لها تأثيرات صحية قوية جدا على الناس، لذلك يعني مسموح باستخدامها بشكل كبير جدا. عندنا مثلا منتجات كثيرة معدلة وراثية تستهلك بكميات كبيرة جدا على مستوى العالم كله، وبالتالي ما أظن أن يعني الكلام هذا صحيح اللي موجود في يعني، لكنها قبل ما يسمحون بها دائما تمر بتقييمات السلامة، سلامة أغذية دقيقة جدا من الجهات الرقابية ومن الـ WHO ومن الـ CDC الأمريكي. لذلك إلى الآن والله أنا ما أشوف أنه في يعني قلق كبير جدا، لكن إذا ظهر شيء أو أظهرت الدراسات شيء إنه في تأثيرات صحية على الأغذية المعدلة وراثيا، يتوقف استخدام جزء منها. يعني إذا في منتج معين ظهر إنه مؤثر على الصحة العامة، دائما في مواكبة لهالأشياء هذه، وبالتالي ما أظن إنه يعني يأثر إن شاء الله على الصحة العامة.

0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للآن مع تحديدا مع المطاعم وانتشار الطلبات هذه، تجيك فيها بعضها مثلا فيها الأشياء المعلبة مثل المايونيز وهذه، هل ممكن أنه الشخص أصلا ما يتناولها في فترة الصيف هذه المنتجات؟
1: والله طبعا الصيف مشكلته مشكلة أنه درجات الحرارة العالية، لكن لو حفظت بالشكل السليم ما فيها مشكلة. اللي هي أنت تقصدين الكاتشب والمايونيز؟
0: إيه نعم، خاصة أنها تجي بعضها تكون عن طريق الطلبات، تجيك ممكن بعد ساعة أو حتى ساعتين.
1: ما أعتقد أنها فيها مشكلة، لأنه إذا هي محفوظة بالشكل الصحيح وبسرعة تجي ما أعتقد أنها فيها مشكلة. إذا كانت معلبة تعليب مصانع، يعني مثلا زي المايونيز، في فرق بين أنه ناس يغرف لك مايونيز يحط لك في علبة، وبين أنه يجي معلب من علب المصانع، هذه اللي هي الساشت، هذه اللي تجي مع الـ، لكن يفرق أحيانا، لأنه إذا كانت معاد يعني تعبئتها فهذه فيها خطورة شوي. أما إذا كانت معقمة من المصنع نفسه، إنتاج المصانع، فهم يستخدمون مثلا بيض مبستر، يستخدمون يبسترونها، وبالتالي ما فيها خطورة كثيرة. لكن إذا كانت من نفس المعمل، هو مسويها مثلا داخل المعمل ومعبيها ومرسلها، هنا تكمن الخطورة في أنه لا قدر الله ممكن أنه ما بستر البيض، يستخدم بيض غير مبستر، يستخدم مثلا أدوات غير نظيفة، يستخدم كذا. هي تعتمد على حالة البسترة، على حالة الكاتشب أو المايونيز من مصدره، فبالتالي ما نقدر نحكم عليه أنه لا قدر الله يسبب مشاكل أو لا.
0: نعم. طيب دكتور، التسمم الغذائي المنزلي كيف يحدث وكيف يمكن الوقاية منه؟ أو قاعدة نقول قاعدة الأربع ساعات خارج الثلاجة، سواء فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.
1: والله شوفي، حوادث التسمم الغذائي جدا مهم أن نهتم فيها ونوعي الناس عنها. دائما المنازل بسبب قلة طبعا تدريب العاملات المنزليات، النظافة والتطهير لها دور كبير جدا في منع حوادث التسمم الغذائي. يعني مثلا عندنا في المطبخ المفروض مثلا في النظافة والتطهير ان نغير الاسفنجة اللي نستخدمها بشكل متواضع، يعني ما نخليها لتهتري، وفي نفس الوقت دائما نستخدم المطهرات في عملية تطهير الاسفنجة. الحوض نفسه لازم نطهره. الفوط ما نستخدم الفوط إلا مطهرينها بالكلوريكس ونظفينها صح، أو نستخدم دائما مناديل ورقية. عملية مثلا تقطيع اللحوم والدجاج والأشياء هذه المفروض نتعلم من تعليمات هيئة الغذاء والدواء، أنه المفروض الدجاج ما يتقطع على الكاونتر، دائما يؤخذ مباشرة من الكيس ينحط في القدر مباشرة ونغليه، وبعدين نقطعه. ما في مشكلة إذا غلينا الدجاج وسلقناه، ممكن نقطعه بالقطع اللي إحنا نبغاها، يعني على أساس نتخلص من المسببات التسمم الغذائي. مثلا عندنا الكروس كونتامينيشن، التلوث العرضي الخلطي. مثلا نحرص دائما إنه اللحوم النية ما تجي تتلامس مع السلطات، مع الخضار، مثلا زي الحبحب والشمام والاشياء هذه، بحيث انه ما يصير في تلامس بينها، بحيث ان البكتيريا تنتقل من الني الى الطازج، سواء بالسكين او باليدين او بالسطح اللي نشتغل عليه. لابد انه نتعلم انه في ابجديات للسلامة الغذائية في البيت، لابد انه احنا نفهمها بحيث انه نوقف عملية التلوث داخل البيت. مثلا غسيل، مثلا تطهير الثلاجة دائما تكون فيها مثلا بكتيريا الستيريوم والسايتوجينس، هذه بكتيريا خطرة وعلى الحوامل بشكل عام تسبب الإجهاض، يعني المفروض ان دائما نطهر الثلاجة، نمسحها بالكلوريكس ولا نمسحها بمطهر، بحيث ان دائما تكون نظيفة ومطهرة. ندرب

0: لا يمنع أن ندور مثلا مراكز تدريب عمالة يدربون لنا العمال اللي موجودين في المطابخ ويهيئونهم لنا بحيث أنهم يفهمون أبجديات السلامة الغذائية.
1: جميل جدا. أقول بعض السيدات في المنازل ممكن تسوي الأكل تخليه مثلا حق 3 أيام أو 4 أيام قدام، وبعد ما يعني تطبخ الأكل تحطه بالثلاجة مباشرة وهو ساخن جدا، هل هو آمن غذائيا وبقائه كم يوم في الثلاجة أيضا؟
0: أي ما في مشكلة، هو طبعا كم يوم هذا يعتمد على نوع الأكل، ما أعرف بالضبط وش نوع الأكل، لكن ممكن يجلس إلى 3 أيام الأكل في الثلاجة عادي ما في مشكلة. لكن الطبخ دائما إذا حبينا نحفظه في الثلاجة نحفظه عادي ما في مشكلة، أو إذا كان مثلا عندنا الطبخ والمفروض أنه ما نعرض الأكل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 32 وفوق لأكثر من 3 أو 2 أو 4 ساعات، يعني بالكثير 3 ساعات. لذلك من المهم جدا أن ننتبه لحاجة اسمها عندنا درجة الحرارة خطرة، اللي هي من 5 درجات مئوية إلين 65 درجة مئوية، يعني هذه درجة الحرارة خطرة اللي البكتيريا تنمو عليها. لذلك إذا عندنا أكل نبغى نبرده عادي تحت درجة حرارة 4 درجات مئوية ويجلس في الثلاجة 2 3 أيام ما في مشكلة، ونعيد تسخينه وناكله ما في أي مشكلة. أو إذا عندنا أكل ساخن نبغى نأجله مثلا 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات، دائما نحطه في السخان اللي هو لدرجة حرارة 65 وفوق على أساس نمنع نمو البكتيريا، أو يعني نمنع نمو البكتيريا في هالفترة هذه، بحيث أن نقدمه دائما ساخن للناس اللي مثلا لو تأخروا، مثلا أنت عندك ضيوف مثلا بيجون الآن بيجون طبختي الطبخ وصار ساخن وكل شيء تمام، وعندك ضيوف جايين بس صار لهم لا قدر الله أي شيء زي ظرف وقالوا والله نبي نجي بعد 2 ساعات، أنت ما تخلين الأكل بدرجة حرارة الغرفة، تحطينه بالسخان لمدة يعني فوق 65 درجة مئوية لمدة 2 أو أكثر عادي ما يجي أي تسمم.
1: جميل. طيب دكتور، الأخطاء الشائعة في حفظ وطهي الطعام مثل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها، الطهي في أواني التفلون المقشرة، أو استخدام البلاستيك في الميكرويف، هل هذه يعني الطرق هل هي آمنة أم هي حقا تعتبر أخطاء؟
0: أي تجميد اللحوم مثلا، إحنا لما نجمد اللحم على أساس نذوبها نطلعها قبل 24 ساعة من الفريزر ونحطها في الثلاجة عشان تذوب في الثلاجة، لما أطلعها من الثلاجة على طول أطبخها مباشرة، هذا أفضل طريقة لتذويب اللحوم يعني، أو أحطها بالميكروويف وأطبخها مباشرة ما عندي أي مشكلة. أما أني أذوبها في الحوض وأحط عليها ماء وأحطها في درجة حرارة الغرفة وخليها تذوب لمدة 5-6 ساعات، هذا أخطر شيء لأن البكتيريا تنمو وتتكاثر. أما في الموضوع شو اسمه
1: الطهي في أواني التفلون،
0: التفلون هذا إذا كان مخدش للأسف يجب على طول رميه واستبداله بجديد، لأنه اللي يتقشر ويتعرض للحرارة هذا يطلع منه غازات صراحة خطرة جدا، وبالتالي لا أنصح باستخدامه. الميكروويف جدا سهل استخدامه وحلو، فقط اللهم أني كل ما في الأمر أني أطلع الأكل من الميكروويف وارجع أحركه ثاني مرة، لأنه في أجزاء ما يوصل لها الحرارة، وبالتالي أرجع أحركه حركه ورده في الميكروويف وشغله مرة ثانية وطلعه ويصير ساخن تماما، وهذا جدا ممتاز ورائع.
1: نعم. طيب دكتور، استخدام البلاستيك، إذا كنا الميكروويف آمن، لكن استخدام البلاستيك أو الأكياس البلاستيكية حقة الخبز مثلا، مدى أمانها غذائيا؟
0: هذه طال عمرك فيها عندنا أنواع من البلاستيك، طبعا عندنا أنواع من البلاستيك، المصانع حقت الخبز والمصانع اللي تستخدم البلاستيكات والبلاستيك هذا كله يستخدمون حاجة اسمها الفود جريد اللي هي درجة الغذاء، هذا البلاستيك ينفع أنه يستخدم للغذاء يعني ما ينتقل بسهولة للغذاء، وبالتالي لا خوف من عملية المصانع اللي ينتجون يعني خبز ويغلفونه، إلا إذا كان فيه غش وفيه يعني أشياء قصور في تطبيق الاشتراطات، هذا شيء

0: لكن هيئة الغذاء والدواء جدا متابعه اعتقد على موضوع المصانع، ما صحيح. يستخدمون الا انواع مخصصه للاغذيه، وبالتالي ما فيها اي مشكله. بالنسبه للبيت دائما اذا جيتوا تشترون بلاستيك من محلات البلاستيك، فقط اللهم شوفوا اقلبوا البلاستيكات، شوفوا مكتوب عليها فود جريد او درجه صالحه للاغذيه، وبالتالي هذه شيء جيد.
1: نعم. طيب دكتور، التغذية العلاجية ومقاومة الأمراض، ما دور الغذاء في إدارة نمط حياة مرض السكري من النوع الثاني أو الضغط وأمراض المناعة الذاتية؟
0: طبعا الغذاء بلا شك أنه هو يعتبر دواء في نفس الوقت، لكنه لا يغني إذا كان مريض، شخص مريض مثلاً لا يعني عنده أدوية وكذا، لا أكيد لازم يأخذ أدويته بالشكل الصحيح. لكن السكري مثلاً من النوع الثاني، لو إنه أنت يعني تقيد بنمط غذائي صحي وصار عنده شوية نشاط بدني وكان يقدر يسيطر على السكري، وبالتالي يتخلص من الأدوية، وبالتالي احنا في هذه الحالة نقول والله ايه الشخص هذا عالج نفسه بطريقة الأغذية وبطريقة الغذاء، تجنب السكريات وتجنب الأشياء اللي ترفع السكر وقلل الحاجة من الأدوية، وبالتالي نقول احنا هذا المريض الحمد لله يعني استخدم الغذاء وبالتالي سلم من موضوع السكري. مثلا في موضوع ضغط الدم، يعني كثير من الناس لو تخلصوا من عملية الأغذية اللي موجود فيها صوديوم عالي ممكن يتخلص برضو من أدوية ضغط الدم ويرتاح منها، خصوصا الناس اللي استخدموا نظام الداش، يسميه الداش دايت، اللي هو نظام المنخفض الصوديوم، ممكن يخفض ضغط الدم عنده، ممكن يعني لما يتناول أغذية قليلة الملح والصوديوم، وبالتالي ممكن يتشافى تماما من عملية ضغط الدم من الأمراض الشرايين. طبعا لا يوجد أغذية تشفي من المرض يعني مثل ما قلت، لكن التغذية المتوازنة دائما تساعد في أنه تخلي يعني تقلل من الالتهابات بالجسم، تدعم الصحة العامة، تحسن من مستوى الصحة عند الناس.
1: نعم، شكرا دكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية.
0: الله يحييك يا مرحبا.
1: حياك الله، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، استشارية بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقاء خوارزميات، وحياكم الله في يوم جديد ولقاء أسبوعي يجمعنا بكم في عالم الذكاء الاصطناعي. اعتدنا من لنقل أعوام قليلة أو حتى يعني أقل من ذلك على الاستفادة القصوى من جوانب مختلفة، لكن أبرزها المعرفة والمعلومات والبحث في محركات بحث الذكاء الاصطناعي، لكن نتفاجأ أحيانا بإجابات خاطئة من هذه المصادر، والغريب أنها حتى وإن صححنا المعلومة أو حاولنا تصحيحها لهذه التطبيقات تعود وتتحدث بثقة وتجاوب وكأن المعلومة صحيحة. لذلك نحن اليوم أمام تقنية أو سر يسمى براج أو يرمز له بRAG، وبنتعرف عليه أكثر من خلال ضيفنا الدائم في البرنامج خبير الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، وأهلا بالمستمعين.
2: حتى يعني نتعرف أكثر على المشكلة اللي أنا مهدت لها قبل شوي، خلينا نتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي أو المسيرة اللي صار فيها حتى وصلنا إلى هذه، ما نقدر نقول مشكلة وإنما تحدي يواجه المستخدمين.
3: جميل، سؤال حلو، وخلينا نرويها كحكاية. تخيل أنت فريق عمل، الموظف القديم موظف خبير عنده مجموعة من القواعد والتعليمات، وجاوب على كل سؤال بشكل دقيق وصحيح. ميزة الموظف الخبير إجاباته صحيحة 100%، ولكن سلبيته أنه لا يفكر خارج الصندوق، محدود عنده نماذج خلاص يمشي على قواعد معينة، وهذه البرامج والأنشطة اللي نسميها الأنظمة الخبيرة Expert Systems، وهذا النظام القديم ما قبل الذكاء الاصطناعي، ولازلنا نحتاجه. كالكوليتر ما نحتاج أحد يألف 1+1 لربما وممكن وتخمن وتصنف إيش الإجابة، إجابة 1+1 أو 2. هذا النظام اللي نسميه نظام ما قبل الذكاء الاصطناعي. جاء موظف ذكي قال أنا ما أبغى أحفظ، أنا أبغى أتعلم، أعطيني أمثلة، أعطيني سياسات العقود، وأعطيني شغلك كله، أعطيني الداتا المعلومات هذه كلها، ويقراها ويستخرج قواعد من نفسه. أنت ما تعطي قواعد ولا تعليمات، هو يستخرج هذه القواعد من الأمثلة اللي أنت تعطيها وياه، وهذا الذكاء الاصطناعي العادي، التعلم الآلة، وأيضا في امتداد لتعلم الآلة اللي هو Machine Learning، التعلم العميق Deep Learning اللي يركز على أدق التفاصيل. جاء موظف ثالث مو ذكي مثل الأول، مبدع، تعطيه فكرة يألف لك قصيدة، تعطيه فكرة يألف لك أغنية، تعطيه فكرة يرسم لك تصميم،
2: أعطيه مثلاً صيغة قرار يصنع لي منها مثلاً فكرة أو يبسطها أكثر،
3: يبسط
2: إعادة تقديمها يعني.
3: أحسنت، يبسط يسهل. هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، هذا امتداد للذكاء الاصطناعي. اكتشفنا أن هالولد المبدع واجد واثق من نفسه، إيش يسوي؟ يجاوبك كأنما كل إجاباته صحيحة 100% حتى لو كانت خاطئة. ممكن يخدع الناس بثقته، عنده ثقة عالية، فهذه مشكلة عند أصحاب اتخاذ القرار وعند في القرارات الحساسة، ما تقدر تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. هنا جينا بتقنية الراج، أو يسموه الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني إيش المعزز بالاسترجاع؟ أنت تعطيه التعليمات، هو كأنه الراج يجمع بين الموظف الخبير القديم اللي تكلمنا عنه، عنده تعليمات وعنده مصادر معرفة، وبين الذكاء الصناعي التوليدي الإبداع، تعطيه بياناتك ومصادرك المعرفية، وهو من خلالها ما يقدر يفتح فمه إلا أول شيء يطلع على كل هالتعليمات ويقول حسب المصادر الواردة عندنا الإجابة كذا. فإن شاء الله إحنا في هذه الحلقة أستاذ صالح، وفي الحلقة القادمة، الحلقة هذه نتكلم عن الراق بشكل عام، والحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم

0: كيف ننشئ مساعد ذكي معزز بالثقة إن كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد المؤسسات والشركات.
1: لكن شو اللي يخلي الراق يعني بكل هذه اللي نقدر نقول الاعتمادية أو الموثوقية أو أنها يعني شفاف للدرجة هذه؟ إيش العوامل اللي على أساسها خرج لنا هذا المنتج؟
0: لأن الآن هو يعالج مشكلة، لأن كانت في عندنا مشكلة الهلوسة. الهلوسة إذا لما تشوف واحد معصب وهو مو معصب ولا على شيء، بس لأنهم هلوس تناول شيء لا سمح الله شيء محظور خلاه فاقد العقل. هنا نفس الشيء، الذكاء الاصطناعي التوليد لما يوصل لحد الهلوسة معناته أنه قاعد يعطيك بيانات ومعلومات بشكل تبدو أنها صحيحة، وهذا الراق جاءت ليعالج هذه المشكلة، فجمع بين خيرين، بين الخبرة وبين الإبداع.
1: يعني عندنا مرحلة اللي هي أنه يعطي إجابة خاطئة بثقة، ومرحلة أصعب اللي هي الهلوسة أنه يبدأ يجيب لك معلومات غير منطقية.
0: بالضبط.
1: نواصل مستمعينا حديثنا وياكم في خوارزميات بعد فاصل قصير.

0: حياكم الله مستمعينا، ونواصل الحديث عن فكرة الراج أو التقنية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، واللي تساعدنا زي ما ذكر ضيفنا في تجاوز بعض المعضلات اللي تتعلق بالإجابات الخاطئة، وكيف أن التطبيق يكون متمكن منها من خلال ما ذكره ضيفنا. ما اللي ممكن يعني عمليا المواقع أو التجارب اللي تفيدنا في راج، في إيش ممكن نستخدمها؟
1: سؤال حلو وجميل. على الصعيد الشخصي، أنت ممكن تكون عندك ملفات كثيرة في الجهاز وصعب ترجع إلى المعلومة بدقة، ما حصلت لك هذا الشيء، يقول أنا والله كتبت هذا المقال بس مش عارف في وين. تستخدم الطريقة القديمة الفهرسة أو البحث، ممكن يلاقي بعض الكلمات وممكن ما تلاقي، فتقدر تبحث وممكن تضيع هذه ركام البيانات عندك، تضيع في ركام الملفات الموجودة عندك في جهازك. هذا على الصعيد الشخصي، إن كنت دارس، إن كنت باحث، إن كنت موظف أنت مذيع وعندك أعدت كثير من البرامج السابقة، هذا المساعد ممكن يستجمع كل هذه الملفات ويعتبرها بالنسبة لقاعدة معرفية أنت تستطيع من خلالها تسأل أي سؤال ويرجع إلى كل البيانات والملفات إلا أنت حافظها بالجهاز ويجاوب على أساس هي المصدر المعرفي. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد المؤسساتي، عد وغلط. قول مدرسة مثلا، مدرسة عندنا سياسة الغياب، سياسة الغياب بعذر من دون عذر، ولي أمر مثلا يبغى يفهم سياسة المدرسة، فممكن نعمل له أو تشات بوت هو يسأله، هذا خاص بالمدرسة، ما هي سياسة الغياب بدون عذر؟ فإيش يسوي هذا البوت؟ يرجع إلى كل البيانات الموجودة بالمدرسة ويأخذه ويجيب بالنيابة عن الموظف. يعني أنا بدل ما أتصل على الإدارة وممكن يجاوبه ممكن لا، وممكن أوصل، ممكن أحد يرفع التلفون والله لا، أنا أسأل هذا البوت. طبعا هذه مدرسة ممكن تطبق في المؤسسات، في الشركات، في الدوائر الحكومية، ممكن وضع هذه السياسات وهذه المعلومات في مساعد ذكي، وهذا المساعد الذكي يأخذ هذه السياسات يتواصل مع العملاء بشكل ذكي ولكن موثوق.
0: إذن الفرق بين هذه التقنية وبين الذكاء الاصطناعي التوليدي العادي، أنه يعني ممكن هو يلجأ إلى نموذج لمدرسة جيدة حول هالعالم ويعطيك منها بعض التوجيهات، بينما في راج عززت بمعلومات وداتا عن مدرستي أنا،
1: بالضبط،
0: فبالتالي رح يجيب لي أفضل ما يمكن من بياناتي.
1: بالضبط بالضبط. وإن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نتكلم بشكل بسيط، يعني مش بعيد، أي مدرسة ممكن تعمل لها بوت خاص فيها بشكل خطوات بسيطة، إن كان في موقعها أو إن كان باستخدام الواتساب.
0: ما احتمالية أنها تكون أيضا اعتمادية؟ لأنه في النهاية هو بيسمع من الناس، فيسمع لهجات مختلفة، يسمع أصوات ضعيفة أو قوية حتى أنه يجيب عليها مثلا من واقع ما ذكرنا من بيانات.
1: أحسنت، سؤال ممتاز. الموضوع يحتاج إلى، خصوصا إلى المؤسسات، يحتاج إلى بعض يعني بتاخذ البيانات هذه بتسويها على شكل سلطة، يعني انت ما بتاخذ الملفات وبتحطها وبتكبها، لا، انت هذه البيانات بتجزئها، بتخليها على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب.

0: الجواب أنسن البوت. شنو أنتوا أنسنها يعني؟ يعني ما تجاوب إذا أنت ما إذا ما عندك مصدر معرفي يقول أنا أعتذر والآن اتوجه إلى إنسان أو موظف. بهذه الطريقة لما تجمع أتمتة مع الإنسان علشان تكسب رضا العميل. ما صارت لك مواقف تسولف مع بوت ما شوف إلا وداك على الجدار ما أعطاك إجابة صحيحة. فعلشان أنا أكسب رضا العميل إن كان ولي أمر أو إن كان عميل، إذا عندي الإجابة من المصدر ممتاز، ما عندي على طول أربطها بزر تحدث مع موظف.
1: ويظل الموظف البشري يعني في كثير من خاصة في الأمور التجارية أحيانا في مشكلة معقدة تحتاج إلى أخذ وعطاء مع العميل.
0: ما راح نستغني عن البشر في خدمة العملاء بشكل 100%. ممكن صح تقليصها، يعني الأشياء الاعتيادية البسيطة أو الأسئلة السهلة أو الروتينية هذا ممكن استبدالها بالبوت، ولكن يبقى احتياجنا للإنسان البشري ذو الكفاءة العالية. ممكن على أساس في المشاكل العويصة هذه لابد ترجع إلى إنسان،
1: سيما وأنه كل هذه التقنيات والتطبيقات يعني تعطي بيانات في التسجيل أثناء التسجيل أنها تخلي مسؤوليتها من أي مشاكل، فبالتالي يعني المشكلة ستقع عليك أنت
0: صح
1: يعني.
0: وما راح تثق بالبوت، بتحتاج إنسان.
1: هذه التقنيات اللي ذكرناها كأمثلة لأشياء تجارية كمدرسة أو متجر، ماذا عن المستخدم الشخصي؟
0: مثل ما ذكرت، أنت كشخص تبغى ترتب أمورك كمساعد وتصنع لك مساعد ذكي خاص فيك يرتب بياناتك، ممكن. وراح إن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نعطي مثال عن عمل مساعد شخصي مبني على الراج أو على الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق أو المعزز بالاسترجاع على الصعيدين، الصعيد الشخصي والصعيد التجاري.
1: إذن مستمعينا انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسبوع القادم سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه التقنية وكل ما يمكن أن يساعدنا أن يساهم في جودة حياتنا بمزيد من التعاطي المثالي في أفكارنا ومشاريعنا وحتى معرفتنا ومعلوماتنا. شكرا لضيفنا الكريم ولكم، وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا السابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير لولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خذوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زراعك يثمر.
1: خذوا عطية أحرس وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي.
4: أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

عزيزي المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات

0: الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها وعدم تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة، ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة، لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وسيقان الذرة الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة، وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة، منها

والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانيا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة، لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات في القناة الهضمية. سادسا، يجب أن تتكون العليقة من مخاليط رخيصة واقتصادية ونظيفة ومن المواد المنتجة محليا، وأن تكون ذات تأثير حسن على الإنتاج الحيواني. سابعا، يجب التدرج عند الانتقال من العلائق الجافة إلى البرسيم حتى لا تصاب الحيوانات بالاضطرابات الهضمية. وأفضل التراكيب الغذائية هي التي تحتوي على العلائق الخضراء زائد العلائق الجافة زائد مكونات أملاح معدنية.

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى وصدى وصدى.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة، دعونا نحزن. أقيمت الطقوس، هرع القوم. الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها. الروح تحترق، لابد لها أن تحترق، فالعظماء هم الذين يحترقون من الدواخل. مدينة الحلم الليلية تفتح أبوابها للتعرف على نفسها. الدم يتخثر في العروق، تبدأ الذاكرة في فتح صفحة للجراح. تنطلق روائح الفل والياسمين تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل تفتح أبواب الاستقرار. يذوب العمر الجليدي. تفتح صفحة البحث عن أرض جديدة، دائرية الأسرار، الخصوصية. الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء، وردة الربيع الدائم، انفراج الستارة وشيك. يقتحم الجمهور المكان، تطرح الأكف وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة: الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة، الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء
العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته عنفوانه، يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير، واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

أعزائي المستمعين، لحظات الترقب، لحظات الانتظار، وخاصة انتظار الفرح، تفرش النفس بأرضية ربيعية خضراء، تجتذب العصافير والفراشات الملونة،

0: كاتبة بفنية دقيقة تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هل من خدمة؟
0: هذا متجر الأمانة ولا شك.
1: أجل يا سيدي، هذا هو متجر الأمانة.
0: وهل صاحب المتجر موجود؟
1: تقصد السيد عبد المقصود، أليس كذلك يا سيدي؟
0: والله لا أدري ما اسمه بالضبط، عبد المقصود أو عبد الرحمن، سيان.
1: صاحب المتجر يدعى السيد عبد المقصود، وقد خرج وأخبرني أنه سيعود بعد 10 دقائق، فإذا كنت تريد أي خدمة أؤديها لك أنا فإنني مستعد يا سيدي. ها هو السيد عبد المقصود قد وصل.
0: حضرتك السيد عبد المقصود؟
2: أجل، أنا هو عبد المقصود. هل من خدمة أيها السيد؟
0: إنني أود أن قل لي لو سمحت.
2: أقول لك ماذا يا سيدي؟
0: ما هي الطريقة التي تتعاملون بواسطتها مع الزبائن؟
2: إن شعارنا هو الصراحة والأمانة ومخافة الله.
0: فائز الحبحبي،
2: أهلا وسهلا وتشرفنا يا سيدي.
0: شكرا، لكنني ما شككت بإخلاصكم وأمانتكم يا سيد عبد المقصود، وأنا لا أشك بأن هذا المتجر يتمتع بسمعة حسنة،
2: لكنك ماذا يا سيدي؟
0: لكنني أود أن أعلم الطريقة التي تتعاملون فيها مع الزبائن. هل تبيعون بالنقد أو بالتقسيط أو؟
2: إننا نتعامل بالنقد طبعا يا سيدي، ومبدأ التقسيط وارد في الموضوع، لمن يتمتعون بسمعة حسنة.
0: أجل سمعة حسنة، وأنا من ذلك الصنف الذين يتمتعون بسمعة حسنة، بل وفوق الحسنة كذلك. ثم إنه لا يمكنك أن تقول بأنها سمعة حسنة جدا.
2: والله يا سيدي لقد تشرفنا بكم، ويسعدنا أن نتعرف على زبون جديد، لكن
0: هل قلت لكن؟ أجل قلت لكن، جميلة هذه الكلمة، لكن إنها للاستهلاك الخاص.
2: سيدي، هل يمكن أن أعلم ماذا تريد بالضبط؟
0: الآن يا سيدي دخلنا في الموضوع.
2: لا يا سيدي، ليس بعد، لكن تفضل أدخل في الموضوع، إن لدي أعمال كثيرة.
0: وأنا أيضا يا سيد عبد المقصود لدي أعمال كثيرة. تصور بأن مئات المعاملات معطلة، وأن كثيرا من المصالح الخاصة قد تعطلت الآن نتيجة أنني قضيت في متجركم بعض الوقت.
2: يا سيدي قل ماذا تريد إذن، ولا تعطلني ولا تعطل نفسك.
0: إنني يا سيد عبد المقصود بصدد أن أدخل القفص الذهبي، وهذا يعني أنني بحاجة إلى أثاث بيت كامل، بالإضافة إلى أدوات المطبخ، وقد زرت متجركم على أساس شراء ما يلزمني من أدوات المطبخ.

0: حسن حسن، والشيء جميل. ولكن يا سيدي اختر ما شئت ودعني أرى الزبائن الآخرين.
1: لكنه يا سيدي من الأفضل أن نتفق على الطريقة التي سيتم بواسطتها التعامل.
0: الطريقة ها؟ حسنا، هل تريد أن تدفع نقدا أو بالتقسيط؟
1: الواقع يا سيد عبد المقصود أن بإمكاني أن أدفع نقدا، لكن وبما أنه لدي أعمال ومصالح تتطلب سيولة مادية، لذلك فأنا أفضل الطريقة الثانية.
0: تقصد التقسيط. حسنا، إذن اختر حاجتك يا سيدي ثم نتفق على إجراءات البيع.
1: الواقع أنني أريد 3 ثلاجات كبيرة.
0: ماذا تقول؟ 3 ثلاجات كبيرة؟ وهل
1: أجل إن الفيلا التي أسكنها تحتوي على 3 مطابخ.
0: 3 مطابخ؟ وهل تنوي أن تحولها إلى مطعم في المستقبل يا سيدي؟
1: مطعم؟ لا أبدا، إنما أردت أن أقول بأن مستلزمات العصر الحديث المنبثقة عن أصول الحضارة الحديثة تقتضي في أيامنا هذه أن يكون في البيت 3 مطابخ. المطبخ الأول للضيوف.
0: حسنا، قلت يا سيدي، إذن لا بأس، أعطني الثاني.
1: والمطبخ الثاني لي ولزوجتي سعيدة الحظ.
0: والمطبخ الثالث يا سيدي؟
1: والمطبخ الثالث للخدم. للخدم يا سيدي.
0: حسن يا سيدي. يا أحمد، أحمد،
2: هل ناديتني يا معلم؟
0: نعم لقد ناديتك. استلم هذا الزبون قبل أن يطير عقلي. هيا.

0: ثلاث ثلاجات 16 قدم.
1: ثلاثة أفران على الغاز،
0: لكن ثمن الفرن الواحد 1600 ريال يا سيد.
1: أنا لا يهمني السعر أيها السيد.
0: كما تشاء يا سيدي، كما تشاء.
1: ثلاث غسالات أوتوماتيكية.
0: حسنا، ثلاث غسالات أوتوماتيكية.
1: 6 مكيفات من الحجم الكبير، الكبير جدا جدا.
0: 6 مكيفات حجم كبير.
1: 3 سخانات غاز للحمام.
0: 3 سخانات غاز للحمام.
1: ألا قل لي يا
0: أحمد، أحمد يا سيدي،
1: ألا قل لي يا أحمد، أنتم تبيعون مسجلات كهربائية وراديوات و...
0: أجل أجل، لدينا كل شيء يا سيدي، لدينا كل شيء. إذن فأنت تريد راديوهات ومسجلات وبيك أب إلى آخر المستلزمات.

0: ها، هل انتهى السيد فائز من اختيار ما يريد؟
1: لقد بلغت الفاتورة 30,000 ريال يا سيدي.
0: 30,000 ريال؟ هل اخترت جميع ما تحتاجه يا سيد فائز؟
2: أعتقد ذلك.
0: لكن يا سيدي، لكن الفاتورة بلغت 30,000 ريال.
2: وماذا في ذلك يا سيدي؟
0: لكنني يا سيدي أود أن أعلم مقدار، عفوا، أقصد ما ستدفعونه مقدما، وكذلك عدد الأقساط.
2: لا يهم،

0: لا يهم، كم تريدك دفعة أولى يا سيد عبد المقصود؟
1: عفوا سيدي، والله لقد جرت العادة أن نتسلم ربع المبلغ مقدما.
0: إنني أحمل في جيبي سدس المبلغ، أي 5000 ريال، والباقي على 12 شهرا. أرجوك أن تكتب الكمبيالات بسرعة، لأنني مشغول. أجل إنني مشغول.
1: أجل، لا بأس سيدي، لا بأس، إنني موافق، لكن يا سيدي لا تنسى الكفيل.
0: ولو أن في ذلك إهانة كبرى لي، غير أنه لا بأس من وجود كفيل، فإنني ثقة، بل رجل موثوق إلى أبعد الحدود.
1: أنعم ثم أكرم بك يا سيدي.
2: استمعتم إلى تمثيلية الاستقامة عين الكرامة.

اشترك في التمثيل خالد بوتاري في دور فائز، بندر الدوخي في دور عبد المقصود، هشام عجلوني في دور عبد الرحمن، مها إبراهيم في دور سناء، سبأ باهبري في دور موظف، محمد سعد المفرح في دور حسين، عبد الرحمن فهد الخريجي في دور شرطي، محمد سعيد صادق في دور موظف.

0: الاستقامة عين الكرامة، تمثيلية كتبها للإذاعة وأخرجها خالد بوتاري.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
2: كثيرا ما يظن البعض أن الانكسار العاطفي أو خيبة الثقة هي كلمة النهاية في كتاب المشاعر، وأن القلب الذي جرح مرة لا يمكن أن يسهر من جديد. لكن الحقيقة التي تهمس بها لنا تجارب الحياة هي أن القلب البشري يملك قدرة مذهلة على الترميم. نحن بالفعل قادرون على الحب والثقة من جديد، وقادرون على فتح أبوابنا للحياة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقلب يحمل ندوبا تحولت إلى أوسمة من الوعي. نحن نعود للحب ولكن بحدود، لا نتنازل عن كرامة المشاعر وسلام الروح.

إن كرامة المشاعر يا رفاق لا تعني الإنغلاق أو القسوة، بل تعني أننا تعلمنا أن الحب الحقيقي ليس هو الذي يجعلنا نلغي أنفسنا لنرضي الآخرين، بل هو الذي يمنحنا القوة لنكون نسخة أفضل من ذواتنا. وعندما نختار أن نحب الحياة مرة أخرى، نحن لا نحبها بضعف المحتاج، بل نحبها بحرارة العارف وبحكمة المجرب. نحبها ونحن نعرف تماما متى نمد اليد بالعطاء ومتى نحمل القلب بالانسحاب.

الفرق بين من يحب باندفاع أعمى وبين من يحب بقلب أيقظته الخيبة. الأول يلقي بكل أوراقه في مهب الريح، أما الثاني فهو كالشجرة الراسخة، يمنح الظل والثمر لمن يستحق، لكنه لا يسمح لأحد أن يهز جذوره أو يخدش وقاره. الحب الحقيقي هو الذي لا يلغي الوعي بل يزيده نضجا، هو ذلك الشعور الذي يجعلك ترى الجمال في الآخرين دون أن تغمض عينك عن قيمتك الشخصية وكرامتك التي هي خط أحمر لا يقبل التفاوت.

نكتشف أن بعض الانكسارات كانت بداية لقوة لم نكن نعرفها داخلنا. هذه القوة التي تجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، فلا يثقلنا خوف من فقد ولا يرهقنا سعي خلف رضا زائل. نحن اليوم حكماء، نعرف متى نعطي ومتى نتوقف، طالما أننا نستمد قيمتنا من إيماننا بالله ثم بأنفسنا، لا من تقلبات عواطف البشر. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن الحب ليس ضعفاً، والكرامة ليست جداراً عازلاً، بل هما وجهان لعملة النضج. عندما تحب نفسك أولاً وتحفظ لها كرامتها، ستعرف كيف تحب الآخرين بصدق لا يستنزفك وبحرارة لا تحرقك. الحب الواعي هو الذي يرمم شروح النفس ويجعلنا نحلق بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة، ونحن نعلم يقيناً أننا نستحق الأفضل دائماً.

لا تخف من أن تحب مرة أخرى، لا تتردد في أن تثق من جديد، لكن اجعل كرامة مشاعرك هي البوصلة التي توجهك. كن كالنجم في عليائه، يمنح الضوء لكل من ينظر إليه، لكنه يظل ثابتاً رفيعاً وبعيداً عن كل هوان. امضي في طريقك بقلب رحيم وعقل يقظ، وتذكر دائماً أن الخيبة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية لرؤية أعمق للحياة ولأنفسنا. فليكن حبكم وعياً وكرامتكم وقاراً، وأيامكم القادمة مليئة بقلوب تشبهكم، قلوب تقدر معنى الكلمة التي تنقذ ولا تنسى، ومعنى الحب الذي يبني ولا يهدم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل أي بي كالكل إس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليحي. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته، قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا والأصل.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة.

وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصا في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني، وأفخر بانتمائي لهذا الوطن وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعد.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
2: أبار حمى. في جنوب نجران، وسط أرض كانت مسار لقوافل المسافرين والتجار، امتدت حكاية آبار حمى، وعرفها الناس قبل ظهور الخرائط الحديثة، وكأنها صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. كانت القوافل تشق طريقها بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، وإذا لمحت عين المسافر نخيل حمى من بعيد يعرف إن التعب قرب ينتهي، وإن الماي صار أقرب من السراب. هناك عد آبار حمى كانت الحياة تنتظر العابرين. آبار حفرت من آلاف السنين وصارت محطة لا غنى عنها للتجار والحجاج والرعاة والمسافرين.

0: كان الماي في آبار حماة كريم مع الجميع، يروي عطش الغريب قبل القريب، وحتى أهل الديرة كانوا يقولوا إن الماي في حماة ما كان مجرد ماي، كان أمان وسند لكل من مرحوله. المسافر إذا تعب من الطريق وجد هناك راحته، والراعي إذا اشتد عليه القيض سقى منه المواشي واطمأن. وحول هذه الآبار كانت الإبل تبرك والمسافر يرتاح، والتاجر يراجع حساباته، والشاعر ينسج أبياته تحت ظل النخيل، وكل قافلة تمر تترك خلف هذه الآبار قصة جديدة تنضاف لذاكرة المكان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تمام السابعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لحضراتكم وجزا لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. وزير الداخلية يشكر القيادة بمناسبة تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة في فترتها الثامنة. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق يوم غد الخميس في مكة المكرمة. اليوم استقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. وزارة الحج والعمرة تعتمد نتائج تقييم شركات خدمة حجاج الخارج لموسم عام 1447. أكاديمية طويق تطلق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط. 60 طالبا من 19 دولة يؤدون الاختبار العملي لأولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة. اليوم انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة محلية ودولية في الرياض. وأخيرا في هذا الموجز، وصول 6 شاحنات إغاثية إلى محافظة أبين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير الكل، مدن وقرى مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح أربعائي صيفي، صباح مختلف يا جماعة. صباح الخير فهد.
1: هلا والله، صباح النور.
0: كأنه صباحك اليوم شوي
1: مشتشت.
0: ربوع ربوع
1: مشتشت مشتشت
0: ورا مشتشت.
1: والله مشتشت
0: جم ونادي
1: شي الحط هذا مدري ايش كراتين دنيا. اي شكر الله شكر الله،
0: شغلينك.
1: اي والله كادينا كادينا، لكن الله يصبحكم بالخير حبايبنا، وصباحكم منكه بنكهه القهوه لا شيء غير قهوتي يا ساده، وصباحكم جميل من البطاقة الإيجابية إنما كنتم وإنما حللتم سيارات الطائرات الغوصات والسفن والقطارات والمترو.
0: صوات
1: صباح الربوع المنكه بإيش؟ بالخبيث. يا الله
0: قرب قرب
1: يهو. شوف يعني الإحساس يهو.

0: الشدشدة. هو صح في ألم شدشدة بس إنه يهون، لأنك مستعد للويكند، مستعد للهدوء، مستعد للنوم من غير منبه، مستعد للصمت العقابي لنفسك. ما تدري إيش تسوي، ودك تسوي كل شيء صراحة. لكن الله يصبحكم بكل ما تحبون. صباح الخير بدري، شلونك؟
1: صباح الخير، ونقول لكم صباح الخير من هنا من برنامج من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعكم وحوش المكسار إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، معكم أكيد أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. إحنا معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا في فقرات متنوعة وضيوف متنوعين، فخليكم قريبين مع أول وقفة في حلقتنا لليوم. حاول
0: يلا
1: وانت امتى مش هتطلع كده.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تستمر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ومكة المكرمة ونجران، مع استمرار فرص السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية. وتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجات حرارة متوقعة عند 46 درجة مئوية، تليهما الرياض والدمام عند 45 درجة، فيما تصل الحرارة في عرعر وسكاكا إلى 44 درجة، وحائل إلى 42 درجة، وتبوك ونجران إلى 41 درجة، وجدة إلى 40 درجة، وجازان إلى 38 درجة، وأبها إلى 33 درجة، والباحة إلى 32 درجة. وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 درجة في أبها و 35 درجة في المدينة المنورة.
1: وأكيد وصلنا لموضوع حلقتنا لليوم وسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع أصواتكم وتجاربكم على 011-4-5-3. وموضوعنا اليوم يا جماعة، بما أنه كذا ربوع، موضوع يتكلم عن حبيب القلب الفلوس الماني. فاليوم نبي نتكلم عن الشريكين، مو شرط أنه زوج وزوجة، لا، ممكن أنه أشخاص مثلا أخوان متشاركين في مال، أو شريكين مثلا أصدقاء. يعني اليوم نتكلم عن يعني الموضوعات اللي تخص المال. يعني أحيانا ممكن أنه إذا غابت المصارحة في ما يخص صرف المال يبدأ هنا عندك شوية تكة، نجي للخلاف، يبدأ يدخل الخلاف في قصة الشراكة. يعني خاصة يمكن عند الزوجين نشوفها هي أكثر شيء، بما أن المبالغ اللي تصرف يعني يتولاها الزوج في كثير من الأحيان، فتلقى يعني يصرف على حجم، يحسب حجم الدخل، يرجع يصرف على أولويات الأسرة، يصرف على الفواتير، يدفع على يعني على كل الالتزامات، وأيضا يحاول يوفي التزامات مثلا مدارس العيال، يحاول يوفي أحيانا إذا كانت الزوجة ما تعمل برضو يوفي البعض واجبات الزوجة إذا كانت الزوجة تعمل. الآن إحنا نتكلم عن الشريكين إذا كانوا يدخلون، نفس الاثنين يدخلون مبالغ مالية إلى الأسرة. يعني هل أنت تشوف أنه من حق مثلا أنه الزوجة مثلا خلنا نقول، يعني لأنه ممكن قريب أو صديق كذا يتعرض إلى موقف يطلب المساعدة، يمكن من من من من الزوج، صديقه يبي له أحد يوقف جنبه، فهل من حق الزوج أو الزوجة إنه يتصرف بماله بحيث إنه يساعد قريب أو يسدد دين شخص قريب منه أو صديق، أو هل يرجع للطرف الآخر ولا لازم إنه يتصرف عادي هذه من مالها الخاص؟ فأنتم كيف شايفين؟ هل مريتوا في هذا الموقف إنه سبق اختلفت مع شريكك بسبب مساعدة أحد الأقارب الأصدقاء ماليا، وكيف تم الخلاف وكيف حليتوه؟ وبرأيك هل فعلا المال الخاص يعطي صاحبه الحرية الكاملة في التصرف، أم لابد أنه يكون في تشاور في اتخاذ القرارات؟ ولابد، طب إذا كان موضوع سري يعني أبي أساعد أحد من أهلي، ما أبي الزوج يدري يعني في النهاية. فهل هذا من حق الزوجة أنها تتصرف بأموالها وليس أموال الشريك بدون ما ترجع له؟ نبي نسمعكم على 011-4-5-3. ونقول لي يسعد صباحك يا محمد.
2: صباح الخير هذا، كيف اسمك؟ معليش الله
1: بدرية
2: والنعم على راسي من فوق.
1: هلا بكر،
0: هلا والله، صباح النور، هلا وسهلا.
2: صباح الورد والفل، صباح ما احلى الا بطلتكم الجميله يا استاذ فهد، استاذه بدريه
1: برضو. انا قالت لك اسمي برضو تناديني ايمه. حياك الله. هلا
2: بالنسبه للموضوع، شوف ان كان اخوي او صديق او شيء بينه شراكه،
1: ايه،
2: وواحد من الاخوان او من الاقارب طلب مني مساعده، اول شيء استاذ من الشريك حق من الشريك استاذ منه، اقول له واحد من الجماعه يبغى مساعده، تبساعده زي تبساعده معايا، انا ما بساعده، انا بساعده من الخاص.
1: يعني انت تعطيه خبر، ما
2: ايوه اعطيه خبر، طيب، عشان ما يقول وين راح المال، وين راح مش عارف ايه وهذا وكذا، ونخش في متاهه

0: صحيح صحيح. يعطيك العافية محمد، شكري لك اتصالك.
1: يعطيك العافية، سلام. هلا بك.
0: 011-40-53
2: معنا إبراهيم.
3: هلا والله، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: صباح الله بخير جميعا، طيبين.
2: صباحك الله برضا والنعيم، يا أهلا يا أهلا.
3: الله يحفظكم يا مرحبا، كيف حالك يا بدرية؟ طيبة؟
0: تمام الحمد لله، كيفك؟
3: دايم إن شاء الله، والله بدأ بخير الحمد لله. هاي فهد.
2: ها علمني.
3: هلا وشح، علمني. هلا. اي اخي الكلمه هذه راح، هذا المحزم المليان وقده على الطيب غاري، ما افتقدناها منك
2: يا الله. تيجي تيجي على خفيف، على خفيف، على خفيف.
3: وجود الشيء احسن من عدمه يعني.
2: هذا هو. علمني يا ابراهيم.
3: ما عدم. هلا ابوي.
2: وش رايك في الموضوع؟ شو الموضوع يعني، يعني خلينا نقول نتكلم عن القدره الماليه والدخل اذا كان خاص مثلا بالزوج او بالزوجه. هل الشخص مثلا، هل الزوج يقدر يساعد احد ويعطيه ويقرضه ويسلف، او حتى ممكن عطيه من غير الرجوع للزوجه، والعكس صحيح كذلك الزوجه؟ هل تشوف انه ممكن تحدث خلافات، واذا كان في خلافات هل قد حدثت، وهل وكيف حليتوها؟ شفت عرفت الحوسه ذي حقت كم عندنا، كم احتياجاتنا، انه الزوجين عارفين بكل امور الماليه للبيت، لكن فجاه اضطر طاري والله ان فلان يحتاج فزعه. فوش رايك؟ علمني.
3: علم وش يعني؟ اذا كان انا اشوف ان الانسان حر بالتصرف بحلاله يعني، لا الزوج ولا الزوجه، اذا كان المال يخصه هو يعني. يعني انه هو من حر يعطي اللي يعطي، يا منع اللي يمنع، ما فيها يعني بدون الرجوع للطرف الثاني.
2: يا سلام.
3: اذا كان يعني كل واحد يعني على ما قال له دخله ولا هذا، فانا اسوي. اما مثلا شريك شراكه يعني بين اثنين ولا شيء، فلازم الرجوع حتى بهذا، تقول انا والله ترى دخل من الشيء اللي يخصني، ابي اعطي فلان الفلاني او هذا، بدون اني نقول ابي نتقاسم المبلغ، يعني انت تدفع نص وانا ادفع نص، لا اقول انا والله بس كذا يعني من باب هذا، انا ترى فلان الفلاني ابي اعطيه من هذا، عاد اللي انا بعطيه من عندي يعني. أيوة. بدون بس اني احط عنده خبر بهذا، بدون يعني اما اني اقول له لا انا بعطيه كذا ولا كذا، فاذا كان شيء مشترك يعني انه بيني وبينه، اقول له نبغى نعطيه كذا وكذا، اذا كان هو كان يبي يشاركني بالمبلغ.
2: أيه. حتى لو كنتوا متفقين مثلا على رحله، على مثلا والله تطوير في البيت، شغلات معينه، فجاك شخص طالب، ما تتوقع انه ممكن تسبب شويه يعني، ما خلينا نقول، ما بقول مشكله، لكن نقول ضيقة لأحد الطرفين في البيت؟ يعني والله أنتم متفقين والله تغيرون شيء في البيت، متفقين والله تسافرون،
3: والله شوف أهم شوف أولا طال عمرك،
2: متفقين السنة دي تدخلون عيالكم مدارس عالمية مثلا. والله تحصل والله،
0: ترى تزعل المرأة كثير الأشياء هذه، صارت متفقة هي وشريكها أنه مثلا بنسافر في الصيف، إيه وجت قال ساعدت أخوي ولا ساعدت خوي، راحت الفلوس، ترى تزعل والله الشريك الثاني إذا ما شاوره.
3: شوف إذا عندك أنت القدرة إنك تساعد الشخص الثاني، أما غير ألف لحية ولا لحيتي، يعني إن أنت يعني تأثر تعطي الناس، تؤثر الناس على نفسك، لا ما هو من هذا يعني. إذا كان عندك يعني القدرة إنك تساعد هذا الشخص هذا، فأنت بإمكانك إنك تساعده بدون. أما إذا كان يعني ما شيء محدود وهذا، أنت أولوياتك أحسن من الناس الثانيين اللي غير.
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خيركم خيركم لا وفي نفس الوقت الأقربون أولى بالمعروف. ناهيك عن الواحد إذا كان عنده فايض يعطي، إذا قدر والله يعطي ويسافر، يا سلام
0: يا سلام
2: كريم وفال أمه.
3: الله يحفظك يا
2: أبا. باقي واحدة إبراهيم،
3: باقي واحدة فهد. الحين بعض الناس سبحان الله الخلاق مشتغل بهالناس، كان يعني على ما قال دائما تلقاه وراها العالم، فلان وش عنده، فلان هذا، ومن راقب الناس ما تهمه.
2: نعم.
3: فاحيانا انت النوايا، احنا ما ندخل بالنوايا يعني، ما ندري ممكن من باب المحبه ومن باب الاحترام والتقدير، لكن نبض الكلام يعني يحسسك ان هالانسان انه اذا كان عن من باب الحقد ومن باب الحسد ومن بابها، هذه هي المشكله يعني صراحه. فاحنا ما ندخل بالنوايا، لكن يقول الشاعر رشيد الزلامي رحمه الله عليه، يقول يدلك على الرجال هرج اهلي هرج، وينبيك عن نيات قلبه حركات. الانسان تعرفه من كلامه، هل هو من باب تمني الخير للناس الاخرين، او من باب الحسد والغيره.
2: نسال الله السلامه.
3: فنسال الله السلامه. فانت يا الانسان ابدا احسن لك انك تبدا بنفسك وتشتغل بنفسك عن الناس اللي غيرك، صح ولا لا؟
2: الله.
3: يقول اترك الناس فيها ما مكفيها، واجتهد في صلاح القلب والسيره، دائما نيه اللي ما تصفيها عاقبتها عليك الهم، والحيرة كل نار لها شيء يطفيها غير نار الحسد والحقد والغيرة لشاعرها.
0: الله يسلمك
2: وسان شاعرها. ولا خلا ولا عدم يا إبراهيم لها مشاركات الطيبة.
3: حفظك الله يا فهد أنت وبدرية والطاقم جميعا. تحياتي لكم جميعا.
0: فإذا 011-4053 هل فعلا من حق الشريك أو الطرف الآخر أنه يتصرف في أمواله بدون ما يرجع أو يشارك زوجته أو زوجها بأنه القرار، يعني يساعد تساعد هي أخوها بدون زوجها ما يدري من حر مالها على قولتهم؟ فشاركونا على 011-4053 وقول يسعد صباحك يا سليمان.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة يا رب العالمين.
2: يا رب يا لو سهلا.
1: وصباح المكيف بلا قهوة بلا شاهي.
0: إيه والله منك صادق.
2: والله صادق إيه والله.
1: أنا صراحة لما ركبت سيارة الحارة وشغلت المكيف واسمع الفهد يقول القهوة يا سادة ولا غير قهوة، قلت والله لشان مكيف يا فهد. حكي نفسي يعني ما شاء الله، حتى من كثر ما احنا مندمجين معكم طيب نكلم انفسنا وانتم على الهواء. بعض الساعات ارد عليكم وانا اسولف مع نفسي، قلت ها السالفه يا ولد خرفنا يا ولد، يعني ما شاء الله ملكتونا ملكتونا بمداخلاتكم واسلوبكم الرائع، شكرا لكم والله.
2: يا مرحبا،
1: الله يسعدكم. اول شيء شوف موضوع مره حساس ومره جدا، واجمل ما في الموضوع ان بدريه قالت الشريك الفلوس يعني، وقالت الشريك اللي هو الزوج يعني، فما دام انه شريك شوف خلينا نتفق، انا بتكلم بالتجربه يعني ماني بتكلم سواليف عام يعني. احنا او انا شخصيا والله اتصرف بدون ما ارجع يعني ولا هم مره ولا مرتين ولا ثلاث ولا اربع ولا 20 مره، كيف انا ما ارضى لها انها تتصرف بمالها بما ترجع لي؟ لكن سبحان الله لما يكون الشيء عائلي بحت سواء اهلها او اهلي، ما ادري وش هذا الشعور، هل هو يعني اني انا واصي؟ ما ادري هذا الشعور، ما اعرف شو أشاركها فيه، أقول لها شوف ترى والله أخوري ولا أخوك ولا أختك ولا أختي كذا، أبغى أخذ منه، ما نبقي أبغى أعطيه عشان ما يقول أنه قاعد يعطي، أبغى أخذ منه ولا بتسلف منه، خليني أدخل طق عليهم وعليهم. فما أعرف ليش يكون لما يكون الشيء عائلي بحث بيني وبينها ندخل هالشيء، بينما الأشياء الثانية الزملاء والأصدقاء والأشياء والمشاريع والتفاصيل ما والله نرجع لهم ولا ولا ولا ولا ولا شيء. فبالتالي انا باب المبدا او باب الانصاف اني يجب انه ما اتدخل في اشياء الا اذا حبت تستشيرني او تشاركني، ما في مانع. كثير صارت اشياء وانا متاكد ان فهد نفس الشيء، يا ما تصرف ما قال لها ولا جاب لها سيره ولا لمح لها الا اذا كان الشيء سبحان الله يخص الاسر
2: وتنشب بعدين، عرفت اللي
1: لا والله يا فهد الله يجزاهم عنك الخير. اول شيء يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم المجتمع السعودي اللهم لك الحمد فضل من رب العالمين، مجتمع متحافظ متماسك كثير، واهم ما فيه اهم ما في هذا المجتمع انه يعني ان البيئه حولك وحواليك يعني عارف بعض، ما هو شخص قليل جدا انه يكون فيه يعني زوجات يعني مختلفه من مناطق مختلفه، يعني يكون فيها في البدايات صعوبه في التواصل والتعاون، وبعدين الأمور الحمد لله تترسل. لكن صدقوني أنه لا يزال هذا المجتمع بخير ما دام فيه إذاعة الرياض وفيه الناصحين وفيه المحبين اللي دائما ما يوضحون وينورون الناس بالأشياء الجميلة. فأنا أقول المشاركة جدا رائعة، ولكن أنا شخصيا والله ما أشارك في الأشياء اللي تخصني، أتصرف بس لأني ما راح يعني هذا مالي أنا، مع أنه يعتبر لما يكون عندك أسرة وعيال يعتبر مال الجميع، أنت الأب وأنت المصرف وأنت كل شيء. تجي بعدين لما أنت تصرف، أهم شيء لا تصرف شيء أكبر من طاقتك وبكرة تتحسن. حط لك ميزان مراجعة شهري، حط لك كل شيء، المصاريف النذرية، الدخل، الفواتير، عشان أجي آخر الشهر ما تبلش سلفيني ولا تقول لحد ثاني سلفني، لأن مجرد ما تسلفني تقول له وين راحت فلوسك؟
2: أيوة.
1: فتدخل في متاهات.
0: يعطيك العافية أول شيء، وشاكرين لك هذه المشاركة الرائعة. شكرا لك ودائما تنور صباحاتنا يا سليمان، شكرا لك. يعني هو أثار شوف نقطة مهمة اللي هي أنت كأب رب للأسرة تخلص كل التزاماتك وما تبقى هذا مالك الخاص، يعني يدخل في ذمتك المالية، فيه استقلال التام ونفس الشيء لها هي، فمعناته أنه يكون الاتفاق سواء بين الزوجين أو الشريكين أو إذا أخوين اثنين ينفقون على العائلة الكبيرة، نعم. نفس الشيء يصير الاتفاق، أنا هنا وأنت هنا، أنا الفواتير ذي أنت الفواتير ذي، أنا الأقساط هذه أنت الأقساط، وما زاد هذا مالك الخاص لك، نعم. حق أنك تتصرف فيه كيف ما تبغى.
2: أنا أقول أنا أشوف أنه حتى التخطيط أو المشاركة بين الزوج والزوج سواء من مال الزوج أو مال الزوجة أو المشاركة بينهم أو أيا كان، إذا خططوا على شيء ما عدا ذلك خلاص، والله ترى عندنا مثلا والله في عراس عندنا والله سفرة، طيب إيش رأيك نسوي كذا، طيب إيش هذه التخطيطات، إذا اتفقوا عليها خلاص هو يعرف إيش اللي للبيت إيش اللي الشغلة ذي، إيش في شيء ممكن أنا أتصرف فيه حتى كفزعة كعطية كانترتينمنت، يقدر يعني يفند بالشيء. وترى هذا فعلا من الإدارة المالية، ما في إدارة مالية الله يخلف.
0: أي والله بيزعلون على طول
2: كل الثنين
0: أو شون تصير خلاف.
2: إيه لا ما سفرنا
0: ما سفر. والله ترى يزعل المرأة، ترى أن يتفقون على السفر وبعدين تكتشف أنه معطي خويه مسدد له قسط سيارة ولا مسدد لدينه ولا تقهر ترى في الحقيقة.
2: أي تقهر، بس تخيل خوي ذا واقف معي فترة وساعطاني سدد لي وشال عني، والله أنها ترى حتى برضه يعني
0: طيب تسلف له ما لي شغل رايحة للسفرة رايحة
2: طيب خلاص أعطيه تسلف خلنا نسافر
0: نوقف وقفة قصيرة وراجعي لكم إن شاء الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام، وإحنا اليوم نتكلم في سؤال حلقتنا لليوم عن المال والاستقلال المالي بين الشريكين، سواء كانوا زوجين أو اثنين شريكين يعني متفقين إنهم هم الإنفاق عليهم على المنزل، أو حتى أي شريكين يعني شراكة مالية. هل من حق الطرف الآخر إنه يفصح، إنه ساعد أو تصرف في المال بدون رأي الطرف الثاني؟ هل هذا يعني مقبول عندكم، أو أنه لابد أن يكون فيه ثوابت؟ مثلا إحنا تكلمنا عن الزوجين، الزوجين يعني قلنا أغلب الاتصالات اللي جتنا أنه مو من حقهم، وفي بعض الاتصالات لأنه من حقه أنه يروح مثلا يسلف أخوه، يسلف صديقه، وما يرجع للطرف الثاني. ونفس الشيء الزوجة يعني حرة أنها تتصرف من راتبها بحيث أنها تساعد أهلها من غير ما ترجع للطرف الأول. قولوا لنا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا ليان.
1: ترى صباح الخير مثل البشارة، لا قلتها للي تحبه وتغليه، ولا قلتها للغير ما هي خسارة، تكسب ردود الخير بجمل معانيه.
2: هلا معاني وشغل ايش
0: صباح
2: ما فماش منه هالكلام، ما فماش.
1: طبعا الشاعر يقول في صبح الربوع: يا مرحبا باللي مغاليق القلوب مفتحة لرضاه، هلا باللي قدوم يروي الضميان ويصره.
0: الله يا سلام. أول افتتاحية حلوة لصباح الربع.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
1: قصائد أمس اليوم أنا كلها عندي مشاعر زيادة.
2: أنتوا رجعتم صح من أبها؟
1: إيه من أسبوع.
2: أي عشان كذا المشاعر خلاص ضربت تلفت.
0: ليه؟
2: حر.
0: ذابت.
2: والله ذابت نجوم الليل، هاي ها ذابت الحين. عليهن.
1: طبعا انا اعطيه خبر من باب الود والمحبه.
2: يلا
0: تعطينه خبر بس ما تستشيرين وتغيرين قرارك لانه قال لك لا، مثلا قال لك لا ما تساعدين اخوك، احنا نحتاج المبلغ هذا، شلون تتصرفين؟
1: طبعا اعطيه خبر باب الود والمحبه، لكن الدخل خاص فيني، يعني انا حق لي اتصرف فيه مثل ما ابي.
0: يا سلام.
1: اذا كان عندنا يعني فائض من المال.
0: يا سلام عليك.
2: حلو.
0: دائما ممتع ليام، دائما ممتع. لان
1: في بيتين ممكن اقولها في نفس الموضوع.
2: يلا قولي.
1: يقول الشاعر: دور على شيء تساعد به الناس، واترك طريق الخير مفتوح بابه، اما تحصل كلمه ترفع الراس ولا تحصل دعوه مستجابه.
2: يلا يا سلام.
0: هذه صارت 503 قصيدة قالتها إلى الآن.
2: هذه أي 503
0: حاسبينها ترى يا ليان.
2: ما في اشتغلت.
1: سلام كليم.
2: والله خلاص صارت إحصائيات بدري زيك.
1: سلام كليم.
2: سلام كليم.
1: الله شكرا لكم.
0: هلا بك نورتينا والله.
2: يا مرحبا يا مرحبا. حلو
0: إنه تقول لك نقطة مهمة من فائض المال، يعني حتصير كريمة إذا عندها زيادة، أما إذا فلوسها على قد فواتيرها لا معلش الكرم يؤجل.
2: كفو خلاص بلعت.
0: بس السفرة فيه ترى
2: يعني. بلعت كلام أنا. بغيت أقول كلام يعني زي ما يعني ممكن. طيب نشوف أوصاف.
0: نشوف أوصاف. يسعد صباحك يا أوصاف.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: يا صباح الورد يا صباح النور. سهلة.
3: يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: فيك.
3: بالنسبة للموضوع أكيد يعني كل زوج وزوجة لابد أنهم يستشيرون بعض مهما كان، سواء في فلوس أو في غير فلوس. لكن إذا كان بينهم يعني جمعية أو صندوق مالي يجمعون فيه للحاجة للطوارئ، لكن أكيد أنه بيكون فيه فلوس باقي عند الشخص، سواء عند الزوجة أو عند الزوج، يعطون يقتطعون من رواتبهم مبلغ يحطونه للحاجات الضروريات مثلا، الباقي بتكون عندها وعنده. خلاص انا حره في مالي، اعطيه اللي اعطيه، خلاص انا حطيت المطلوب مني، الباقي انا اتصرف فيه. اهم شيء اني استشيرك. انا بعطي فلانه تراها طلبتني في شيء في مبلغ والوقت قصير ترجع لي. أنا لازم أساعد المحتاج، أساعد قريبي قريبتي، أي أحد محتاج أساعده من فلوسي أنا من حر مالي.
0: صح.
3: أنا ما أبطلبك أنت يعني من فلوسك أقول أعطني أبعطي فلانة، لا أنا بفلوسي أنا الحرة.
0: ويعني
2: وش اللي يضر؟ طيب معلش معلش بدري يعني، بس انه ايش اللي يضر؟ طيب ان مثلا اعطي انا زوجتي عشان تكون كريمه
0: إيه ما تدرين لو قلتي لها انه ممكن ساعدك
2: تكبر في عيون الناس حتى لو كانت فلوسي عادي عزه.
3: لا عادي انا هذه فلوسي انا بعطي منها باخذ منها اتصرف انا منها اعطي قاربي اعطي الناس اللي محتاجين يعني الناس للناس الكل بالله سبحانه وتعالى هذا مالي يروح يجي لازم نوسع للناس علشان الله يوسع علينا.
0: صحيح
3: هذا الشيء يعني مبالغ بنعطي منها لكن الشيء المطلوب اللي بيني وبين الزوج أو بيني وبين الأخ أو الأخت محفوظ هذا اللي محفوظ أنا ما أروح عنده ولا أخذ منه لكن أخذ من الشيء اللي أنا عندي أمتلكه اللي أنا لي خاص أنا أتصرف فيه حيث أشاء.
0: أيه. وأصلاً يعطيك مجال في الحرية إنه يعني مثلاً بتوجبين أهلك إنه يعني عرفتي كيف حتى ترى بعض الأحيان لو بلغتي الزوج يعني كنوع من التبليغ مو إنه يثنيك عن قرارك ممكن هو بعد يتحمس ويساعدك يعطيك يقول قولي هذا من الزوج
2: ولا يقول
0: ولا يقول
2: ولا يقول يعطيه. يقول أنت جودية كريمة سخية روح يمسك يعطيهم
0: أي يا سلام
3: أكيد أكيد هو بيقول أنت حرة سوي اللي تبغى من فلوسك أنا ما لي دخل فيها أهم شيء إني ما أنساه هو أعطي من المال الخاص الهدية اللي في عيد في مناسبة في ما أنساه هو أعطي الباقي صالحات.
0: يا سلام يا أوصاف يعطيك العافية يسعد لنا صباحك
3: شكرا يعطيك العافية شكرا
2: لكم. لا طب ما أدري أنا أشوف إنه سبحان الله إذا ما كان الشيء هذا فطري وكذا سبحان الله يجي تلقائي بين الزوج والزوجة إن هي تبغى تشوف زوجها عزيز كريم سخي وهو هي هو العكس ما أدري أحس إنه في خلل في العلاقة لازم كل واحد يشوف الثاني ينظر للثاني إنه فعلا لازم هي تكون مجملة مثلا ومشرفة بين النسوان والعكس حتى الرجل حتى وده تشوف إنه يجمل صح وكريم صح وسخي فطبيعي جدا ولا يقول هو هذه قولي هذه من لا لا لا,
0: لا
2: ايش تقولي من زوج ايش تبون يعني إيه حتى هي بتقول ايش تبي
0: انا بقول مثلا هديه تشاركنا انا وياه مثلا فيها عند اهلي
2: اضبط امور ايوه ايوه ايوه ارفع إيه ارفع الارصد اكيد يعني نقاط عنده قطاف نقاط مجمعه
0: 011-4533 يسعد صباحك يا مشرف.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: أصبح عليكم جميعا فرد بفرد
0: الله هذه مشرف لنا
4: صباح المملكة عزاعة الرياض
0: اكتمل الباكج اكتمل
2: الله محل الصباح
4: ايه؟ وبعدين المال ما المال هذا يعني الشراكة لازم بالإذن
0: ايه كيف يعني
4: لازم بالإذن شلون؟ يعني عشان شراكة وفرضنا يعني مالي أتصرف فيه
0: ايه يعني فيه مال مشاركين فيه وفي مال خاص فيني
4: ايوه
0: يا سلام
4: اللي فيني ايوه صح
0: يا سلام دائما مشرف درر تقولي مشاركاتها دائما رائعه
4: اي شكرا
0: هلا بك يا مشرف هلا
2: اهلا وسهلا يا مشرف
0: يسعد لنا صباحك
2: يا مرحبا اي فؤاد
5: هلا والله
0: حياك
5: الذاكره يعني عذروني والله
2: هلا وسهلا شلونك
5: حتى بعد انسى حتى كل شيء والله
2: بسم الله عليك
5: كيف حالك بعد
2: يلا بخير ما العافيه بشنا
5: كيف بدري الحمد لله والله بخير والله أقول لك يا فهد من الحر اللي عندنا في حسا قسما بآية الله تحت الراد وطلع لي قنوات ما أدري منين هنود وفرنسيين من الحر شدة الحرارة
0: تغيرت
2: والله شوف
5: أبى ثبت على الإذاعات اللي أنا أسمع لها
2: إي لا الشرقية من أيام زمان من أيام الدنيا الدنيا
5: والله قام يطلع قنوات ما أدري منين تقول ساتلايت
2: لا لا هي شوف الشرقية من زمان ايه حتى التلفزيون ايه تجيب كل القنوات
0: ايه
2: يعني
5: أبى أطلع القناة قناة الرياض قناة مثلا فلانية قناة ما يطلع هنود يا ها شو الراد يلا نبقى مع رادي
2: يلا تمعلت ميك صباح
5: يلا معلي الحمد لله أنه وصلنا لكم بس
2: حياك ربي ها فؤاد علمني
5: أي والله شوف يعني مثلا صار زوجة عندها راتب زين ما لي حق أقول لها والله لا تعطينا هلش حتى لو أني أنا على قد الحال
2: أي
5: هذا كسر الله خيرها الله كسر خيرها إذا ساعدتني أنا
2: يا سلام
5: تعطي أخوها تعطي بعض المساكين يعني وأنا عارف ناس بنات يعني موظفات يساعدون أبوهم
0: صحيح
5: مش ولا راتب
2: بالضبط
5: مش ولا راتب شهري يساعدون أمهم سوى لهم بيت، سوى لهم بيوت.
2: يا سلام.
5: ما واخوهم مثلا الاولاد على قد حالهم، فزوجهم ما يمنعها يعني. على الفاز انا مثلا ولا انا مثلا عندي راتب زين
2: حلو
5: وساعد اهلي، دام اني انا مكرم زوجتي معطيها حقوقها واكثر، ما لها حد تقول لي ليش اعطي ذا.
2: احسنت.
5: اي والله يعني اكلمها اقول لها خلاص ما اخذت حقك، ناقصك عود كبريت، ما اخذ حقك حقوقك على بالدقة يعني. الله يرضى رسول.
2: يا سلام.
5: ماش حد تقولي بعد ما حرمش واعطيهم؟ لا والله
2: غلط. صادق صادق. بس إذا كان بينكم اتفاق تجيبون شغلة تسوون شغلة ذي السنة.
5: إيه لا اتفاق لا اتفاق عن ناحية إيش يعني؟
2: يعني سافر مثلا ولا بتغيرون شيء في البيت ولا بتجي.
5: إيه مثلا في البيت نعم، لكن قضية إني أعطيها لي لما تتدخل في البيت ما يعني مثلا تشتري كنب هي.

0: زين نتقاسم انا وياها، او مثلا تقول لا والله انا مستحب اني من عندي ما ابي منك شيء بس لك. في بعض الشف يعني والله يا فهد في بعض الزوجات توافيك، انا اعرف لك ناس مساكين يشتغلون بسوق الخضار مساكين عندهم زوجة مثلا مديرة مدرسة او معلمة او موظفة يعني
1: تساعد زوجها ما فيها شيء،
0: حاطة لها بيت باسمه.
2: طب شوف انا بقول
0: تصرف عليه وتصرف شوف شوف على عياله.
2: شوف هذه سبحان الله بين الزوج والزوجة
0: توافيك يعني.
2: ومو بس كذا، ترى الخير بالناس ما زال موجود، لكن سبحان الله في ناس والله تخرج الخير، سواء الزوج اللي طلع الخير من زوجته او العكس.
0: اذا انك يعني تكون مخلص مع وفي مع زوجته والله تحبك يعني تعطيك عمرها
2: الله.
0: والله مو فلوس تعطيك عمرها.
2: يا سلام يا سلام
0: أيوة.
2: على حسب الاتفاق يا حبيبنا يا حبيبنا.
0: بيتين بس نسيتهم على الموضوع ذا بس راحوا ما دور راحوا
2: مع الحرارة مع الحرارة
0: يجون مرة ثانية ونقول
2: مع رطوب مع رطوب
0: بكرة إن شاء الله يجون
2: على خير على خير يا حبيبي.
0: هلا والله حياك الله
2: فما لله سدناك.
1: إيه بس إنه فؤاد في نقطة يقول إنها يحس يلا معلش
2: وش
1: السفره لازم لازم السفره
2: والله شوفي
1: يعني المره ترجع تعيد ترتيب حساباتها اذا اكتشفت انه الزوج يبدي اشياء بدل اشياء او ان اتفاقياتهم ممكن انه يخل فيها يعني متفقين على سفره متفقين يغيرون شيء في البيت
2: واحد تعب واحد ايه؟ انحرقت سيارته واحد من العيال صار لحادث واحد من هذا ما وقفت معاه أنا ذحين شلون أوقف؟
1: وقف معاه بس إنه
2: لازم أسافر.
1: وقفتك مع أسرتك أنت مواعد زوجتك على شيء خلاص بتجيب لها مثلاً فرن جديد مطبخ جديد كنب جديد هي فرحانة تستنى.
2: طيب أوكي في في كنب موجود أوريدي صح؟
1: إي طيب معناته أجلت أمنيتها وحققت أمنية ذاك.
2: ما هي أمنية
1: خارج الأسوار البيت.
2: هذاك حاجة وهذا كمالية.
1: طبعا انت تسلف
2: وزعلت اي عادي عادي يطفر الرجل
1: كيفه نقول يسعد صباحك يا خالد.
3: صباحكم الخير اخت بدرية اخوي فهد
1: العافية هلا
3: والله. بالنسبة طبعا الشراكة في مثلا في صرف المبلغ مثلا سواء على قريب او اخو الزوجة مثلا اخت الزوجة اخو الزوج طبعا أنا إذا صرت موظفة كمثل موظفة كانت مثلاً الزوجة موظفة تشتغل طبعا راتبها لها الحالة هي تتحكم بها الشأن فيه يعني سواء تعطي أحد تهدي أحد طبعا أكيد لازم من أنا تقول لي والله مثلا والله أختي مثلا محتاجة مبلغ وش رأيك والله مثلا ناقص مثلا مبلغ معين ودي أساعدها وش رأيك فلان والله أقول لها ما عندي مشكلة ساعدني بالعكس هذه أختك وأنت عارفة ظروفها يعني
1: صحيح
3: انا برضو ارجع له لما يجيني مثلا شخص يقول والله يا ابو فلان والله انا محتاج كذا كذا اجي والله الشخص فلان والله عندنا شخص من القرايب محتاج كذا يبغى يصلح سيارته عنده مثلا مشكله في مكان ما وشخص انه يساعده الاول يقطع ياكس المبلغ مثلا معين يوم يكون مثلا 100 ريال 200 500 الى هاي يعني الى هذا المبلغ يعني
1: ما فيها شيء هذه ما فيها شيء مثلا
3: اي نعم فحلو واحد من الشريكين انهم يعني في مكان في تفاهم في اداره الاموال في يوصل الاموال يعني وين راحت وين جت والله لو مبلغ بسيط يعني مساعده بقدر خلينا نقول بقدر المستطاع يعني
1: يدعمون بعض يعني يساعدون بعض في اذا في شخص بيساعده مثلا الزوج عادي ما فيها شيء الزوجه تعطيه من المبلغ ونفس الشيء العكس يعني صحيح
3: نعم
1: يعطيك العافيه يا خالد منورنا شكرا لك هلا بك. انا اشوف انه ما فيها شيء هذا المواضيع ما فيها شيء ولا فهد انه الزوجه تساعد زوجها تعطيه من المبلغ الخاص فيها المبلغ اللي بعد ما سددوا فواتير و تعطيه من هذا المبلغ الخاص اذا هو شاورها قال لها مثلا في واحد كذا كذا يعني اقتصي مثلا 100 ريال اقتصي مثلا يعني مبلغ ما يسبب لها عجز في ميزانيتها الخاصه ونفس الشيء الزوج ما فيها شيء اذا ساعد زوجته انه في بتساعد واحدة من صديقاتها شيء ما فيها انا اشوف ما فيها شيء ولا
2: مساعدات بينهم وبين يعني
1: إيه اذا شخص خارج العائله صديق او يعني مو بقريب يعني فانا اشوف انه يشارك هو تشاركي زي ما قال خالد ما فيها شيء
2: إيه لا عادي إيه؟ والله عادي مش دعوه بالعكس ترى سبحان الله ترى الشخص لما مثلا الرجل يوقف مع شخص وتفزع معاه زوجته او العكس هي تبى توقف مع انسان وفجاه زوجه برضه يفزع معها كمان ترى هذا الشيء ترى يوط يا جماعه يزيد الود بينكم
1: إيه؟
2: يا اخوه يا اخوي يا أخوة

0: لا اقسم بالله العظيم
1: انت اعصابك انت من يوم جيت من الجيم وانت ما
0: اغلب المجتمع لا للاسف لانه في ناس كثير في المجتمع ما هم عارفين ايش معنى العلاقه الزوجيه يعني بس انه خلاص يلا اسره ابناء موت
1: خلاص فلوسي المهم نطلع فاصل
0: اعمق من كذا يا جماعه
1: نطلع فاصل ضيع اعصابنا يا فهد شوي
0: اعتذر لا ما اطلع فاصل
1: حاول في سفرته
0: فكني عليه
1: حاول
0: يلا
1: يلا

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وأجمل صباح من هنا من إذاعة الرياض من برنامج صباح المملكة. نصبح عليكم وعلى كل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم، ونتكلم عن موضوع مختلف يمكن يلامس الجميع، اللي هو موضوع المجاملة الاجتماعية. يعني المجاملة الاجتماعية أحيانا هي جزء يمكن من حياتنا اليومية، بتعكس الذوق، تعكس الاحترام، وأيضا تقوي العلاقات بين الناس، لكن أحيانا ممكن أنها تتجاوز حدودها الطبيعية وتتحول إلى ضغط ولعبة، ممكن يدفع الشخص أنه يفعل أشياء يعني ما يرغبها بس فقط عشان يرضي الآخرين. متى تكون المجاملة سلوك صحي ومتى تصبح على حساب راحتنا؟ هذا هو الموضوع اللي راح نتكلم فيه اليوم مع ضيفتنا الدكتورة أفنان بنت محمد باجسير، دكتورة علم نفس اجتماعي من جامعة الملك سعود. نقول لها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: هلا والله استاذ بدريه، صباح النور والسرور، الله يحييك.
0: حياك الله. اليوم قاعدين نتكلم عن المجامله، يعني هي سلوك اجتماعي ينم كثير عن التقدير وعن احترام الشخص اولا لنفسه قبل الاخرين، لكن احنا كيف نفرق بين المجامله الاجتماعيه الصحيه والمجامله اللي تتحول يمكن الى عبء نفسي على الشخص؟
1: صحيح، زي ما تفضلتي، المجاملة الاجتماعية هي نابعة من العرف والعادات والتقاليد الموجودة في ثقافتنا، وهو جانب جدا جميل وترى يختلف من ثقافة إلى أخرى، لكن هو إذا زاد عن حده أكيد أنه يتحول إلى عبء. طيب إحنا الآن في كثير من المجاملات الاجتماعية مع تعدد الأدوار بين العمل، وكون مثلا يعني الامرأة أم وموظفة وابنة وإلى آخره. طيب أول نقطة هو التوازن بين الأولويات. أنا لازم أحدد إيش هي أولوياتي. في العموم كتصنيف مبدئي ممكن أصنف نفسي بين أنا كأولوية كشخص، عائلتي، صحتي، عملي، وقتي ومالي في المجاملات الاجتماعية اللي فيها مادة، اللي فيها هدايا إلى آخره. هذه النقطة أنا أمسك هذه النقاط وأشوف أنا وين أولويتي. مثلا نفترض أنه أنا عندي عزيمة وسط الأسبوع وعندي عمل ثاني يوم وأنا مجهدة، وهذا العزيمة لازم أأتيها، فيها واجب اجتماعي ومجاملة اجتماعية، ممكن أروح أحضر نص ساعة ساعة مثلا وأنسحب كتوازن بين الأولويات. النقطة الثانية لازم أحدد الدائرة الاجتماعية ذات الأهمية. إحنا الآن ما شاء الله مجتمع جدا ممتد، في أقارب من الدرجة الأولى، أقارب من الدرجة الثانية إلى آخره، فأنا لازم أحدد مين الدوائر الاجتماعية اللي أنا تهمني. يعني مثلا عندنا الأهل، الأقارب، الأصدقاء، زملاء العمل أو الدراسة، الجيران، أحدد أولويتي وأمشي بهذا الاتجاه. أيضا في أمر أنه إذا تعارضت كل هذه الأمور مع أولوياتي، جاتني في عزيمة معينة أو مجاملة اجتماعية أو عزاء لطيف أو زيارة مريض والتعارض مع أولوياتي. أيضا عندنا ثقافة الاعتذار، مع إيضاح سبب الاعتذار. يعني أنا مثلا ممكن أتصل بعمي بخالي وأعتذر عن مناسبة معينة مع إيضاح للعذر حتى الطرف الثاني يتقبل ويتفهم ويتفهم موقفي، وكمان أمل يعني من الجانب الآخر دائما تفهم وتقبل الأعذار من الآخرين.
0: كثير دكتورة أشخاص يلقون نفسهم يلبون دعوات ما يرغبون فيها، يتحملون يمكن التزامات تفوق قدرته، يعني عنده زي ما ذكرتي ما عنده هذه ثقافة كلمة لا، يعني ما هو قادر أنه يعتذر. ليش بعض الأشخاص ذولي عندهم صعوبة في قول لا حتى لما تكون المجاملة على حساب وقتهم وعلى حساب راحتهم؟
1: صحيح، عموما كلنا كبشر عندنا الحاجة للقبول والانتماء، يعني ناخذ القبول والانتماء من الآخر، من المجتمع، من المحيط. لكن هذول الأشخاص اللي يواجهون صعوبة في قول لا يكون عندهم حاجة أكثر من الآخرين، يعني يأخذون تقديرهم لذاتهم ورضاهم عن نفسهم من خلال رضا الآخرين. يعني إذا ذهبت إلى هذه المجاملة الاجتماعية أو كذا وكان الآخر راضي عنها هي تشعر بالرضا، وفي حال إنه صار لها ظرف والآخر لم يقدرها ينخفض تقديرها لذاتها. لكن أيضا في نقطة أحب أكد عليها، إحنا أحيانا ما نقول لا، بسبب العرف السائد. يعني العرف السائد عندنا مثلا إذا كبير في العيلة أو شيء معين نعتبره واجب ويصعب علينا كمجاملة اجتماعية رد هذا الشخص، مو لأننا ما نقدر نقول لا، لكن ذوقيا وعرفا أننا نجامل هذا الشخص ونلتزم بالعادات والتقاليد. أيضا إحنا نتوقع من الطرف الآخر المعاملة بالمثل. بمعنى أنا الحين تعرفين الجملة المعتادة، إذا جيتني بجيك وإذا أهديتني بهديك، هي هذه جملة حقيقية، فهي لها نظرية في علم النفس الاجتماعي اسمها نظرية التبادل الاجتماعي. يعني بقدر ما تعطيني بقدر ما أنا أنتظر منك.
0: يعني هنا تصير ضغط يا دكتورة،
1: وينتظرون المقابل مستقبلا في مناسباتهم.
0: بس هنا تصير المجاملة فعلا مرهقة وتصير ضغط، يعني بدال ما تكون وسيلة للتقارب. يعني أنت ذكرتي دكتورة أنه ثقافة الاعتذار، يعني يعرف الواحد كيف يعتذر خاصة من الأقارب. يعني يمكن هي أكثر المجاملات اللي تتعبنا، أنه زياراتهم إذا كانت العائلة كبيرة ممتدة فتكون الزيارات كثيرة، يعني خاصة إذا كانت في مناسبة مثل الأعياد الواحد يبي يقضي مع أسرته أو بيسافر، فيصعب عليه يعني أنه يعتذر، خاصة يمكن عندنا إحنا النساء يصير صعب علينا، لأنه إذا أنا عزمت أبي كل هذول يجون وعرفت كيف وبيضون وجهي قدام حمولتي، ولا فيصعب على النساء أنها ترفض كثير من الدعوات، لأنه هي تبي مقابل، تبي حبل الود لا زال، يعني ما تبي تقطع ويصير أنه لا أنت ما جيتنا إحنا ما نجيك ومثل هذه الأمور.
1: صحيح، فهو فعلا الشخص اللي ما يجامل اجتماعيا مع الزمن ورفض الزيارات بشكل دوري بحدد متنوعة يصير فيه عزل اجتماعي، يصير الناس ما عاد يعزمونه، فأكيد أنه الشخص ما يبغى يوصل لهذه المرحلة بس يبغى يكون متوازن. فأرجع أكد على ذات النقاط، أنه أول شيء لازم نتوازن في أولوياتنا ونحدد دوائرنا الاجتماعية الأهم. يعني إحنا الحين عندنا دوائر اجتماعية كثيرة، صحيح أو لا؟ فأنا لازم أحدد أولويتي. مثلاً نفترض مثلاً امرأة متزوجة، مثلاً أهلها أولوية، أهل زوجها أولوية، ثم تتسع الدائرة. بس أني أنا أحاول أني أرضي الجميع أو أجامل الجميع مع العمل ومع تعدد الأدوار فعلاً صار صعب.
0: يعني تحسين فيها شوية دكتورة من الإفراط في المجاملة اللي يعني تأثر على تقدير يمكن الإنسان لنفسه، فكيف الواحد يحمي نفسه من الإفراط في المجاملة بحيث أنها ما تأثر على تقديره لذاته وأيضا على جودة علاقاته بالآخرين؟
1: طيب، هو المجاملة بطبيعتها أسلوب تكيفي يؤدي إلى الألفة وتعزيز العلاقات الاجتماعية ويعود على الفرد نفسه بشعور إيجابي، يحس بالقبول والانتماء إلى آخره. لكن إذا زادت وصارت مدفوعة بالخوف، والله أنا إذا ما رحت هذه المناسبة يمكن ما يعزموني مرة ثانية، أخاف إنهم يزعلون، أخاف إنهم كذا، وصار هذا الهاجس الرئيسي، صار الموضوع كله ضغط نفسي وجسدي وضغط اجتماعي، وما صار الموضوع يؤثر على الشخص على تقديره لذا.

0: وعلى حتى صحته النفسية والجسدية. فأنت قبل شوية سألتي عن الحلول، صراحة هو زي ما قلت الأولويات وكذا، لكن في نقطة أخرى من هذا المنبر، أنا أمل من اللي أكبر سنًا واللي لهم مكانتهم الاجتماعية في قلوبنا قبل أي شيء، أنه يحاولون يتفهمون تعدد الأدوار اللي موجود حاليًا. يعني صار صعب المجاملة الاجتماعية مو زي السابق، الكل وده يجامل ويقدر وكذا، لكن فعلًا صار فيه صعوبة مع العمل يعني والالتزامات الكثير خلال اليوم.
1: نبي منك دكتورة قبل ما نختم لقاء، لأن الحقيقة الحديث رائع ويهم الجميع ويمس الجميع، يعني نبي منك كذا نصائح تساعدنا أنه نحط حدود واضحة يمكن في علاقاتنا بدون ما نخسر الذوق العام، بدون ما نخسر احترام الآخرين وهذا الاحترام الاجتماعي، بدون ما نخسر أيضا تقديرنا لذاتنا.
0: في حلول خلينا نقول فيها مرونة شوية. بعض المجاملات الاجتماعية ممكن نؤديها عن طريق المكالمات، بعض المجاملات الاجتماعية قد تؤدى عن طريق الواتساب، بعض المجاملات الاجتماعية مثلا تعتذرتي عن مناسبة معينة ممكن أنك مثلا ترسلين لهذا الشخص هدية بالنيابة بالإضافة إلى الاعتذار. فنحاول قد ما نقدر نسدد ونقارب يعني.
1: كل الشكر لك دكتورة يعني على هذه الإضاءات الجميلة، لأنه فعلا تبقى المجاملة دائما من أجمل القيم الاجتماعية لما تنبع من الصدق والاحترام، يتقرب أكيد القلوب وتعزز الألفة وتعزز أيضا العلاقات الاجتماعية، تترك أثر جميل في النفوس. لكن المبالغة فيها زي ما ذكرتي دكتورة ممكن إنها يعني تصير على حساب راحتنا النفسية وتكون مصدر للتوتر والإنهاك. كل الشكر لك دكتورة أفنان بنت محمد باجسير، دكتورة علم النفس الاجتماعي من جامعة الملك سعود، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك. حياك الله. فإذا مستمعينا الكرام، بعد الحديث عن المجاملة ودورها في أنها ممكن أنها يعني سلاح ذو حدين، ممكن أنها تكون سبب في تقريب القلوب وأيضا ممكن أنها تكون أيضا سبب في التوتر والإنهاك، المهم أننا ندرك أنه الاعتذار بلطف ما هو بقسوة، نتعلم كيف نقول كلمة لا بأسلوب محترم، ما في قلة التقدير للآخرين، أن نحافظ أيضا على الحدود الشخصية اللي ما تتعارض أبدا مع الذوق الاجتماعي. العلاقات الصحية دائما هي اللي تقوم على الاحترام المتبادل لا على الشعور بالذنب أو المجاملة المرهقة. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من المواضيع والفقرات المختلفة، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا كذا خبر تحسه صحي رائع، يتكلم عن حاسة التذوق، يمكن فيها كثير من المؤشرات، وفي حقيقة تقول أنه يعني أول كانوا يقولون أنه إذا تغير مذاق الطعام هذا مو موضوع عابر، هذا له علاقة، يعني فيه مشكلة، كانوا يربطونها أول في تقدم العمر. لكن الخبر ذا قال لنا شيء ثاني. إيش قال الخبر؟
1: يقول لك الخبر: كشفت تقارير طبية حديثة أن التغيرات التي تطرأ على حاسة التذوق قد تكون مؤشر على مشكلات صحية تتعلق بالفم والأسنان أو حتى بأجهزة أخرى في الجسم، وليس مجرد نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. وتشير طبعا وأشار مختصون إلى أن جفاف الفم وأمراض اللثة والأسنان واحتقان الأنف وبعض الأدوية قد تؤثر في القدرة على تمييز النكهات المختلفة.
0: يا ساتر. وأوضحت أيضا التقارير أنه حاسة الشم، لاحظ أيوة، تلعب دورا أساسيا في إدراك النكهات. لذلك فإن أي تراجع في كفاءة حاسة الشم ممكن تجعل مذاق الأطعمة أقل وضوحا، تخيل. كما أن التغيرات التدريجية في التذوق تعد أمرا شائعا مع التقدم في العمر، في حين أن الفقدان المفاجئ أو التغير الحاد في الإحساس بالمذاق يستدعي استشارة الطبيب للكشف عن أسبابه.
1: يا ساتر، يعني تأكل كبسة تقول إيش فين قاعد أكل مكرونة، إيش السالفة؟
0: يا ساتر
1: يا ولد، إيش الطعم ذا الغريب؟ هذا برجر ولا خس لحاله
0: ولا ما تذوق، ما له طعم.
1: يا ساتر، بلاستيك. وأضافت أن بعض الأشخاص قد يلاحظون ظهور طعم معدني أو مرارة مستمرة في الفم نتيجة تناول أدوية معينة أو بسبب مشكلات صحية مختلفة، مما يجعل متابعة هذه الأعراض وعدم تجاهلها أمرا مهما للحفاظ على الصحة العامة.
0: فإذا متعة الطعام مرتبطة بحاسة التذوق وحاسة الشم. إذا اختفوا الاثنين
1: زكم، بس
0: ما تستمتع في أكلك،
1: زكم حرفيا،
0: زكمين ما تذوق، كنت تشرب موية عادي.
1: يوم ذيك الأيام الواحد كورونا ولا شيء تأكل عشان تعيش بس.
0: إيه، أنا كنت أتمنى أشم ريحة البرتقالة، يعني من الأشياء
1: الرعب
0: إنك ما تشم ريحة الأكل.
1: المرعب جدا إني كنت أروح أخذ، قلت تدري خلنا أخذ لي أشوف عشان أجرب أسوي تست، طبعا ماني طالع من البيت كذا ولا كذا، قلت خلنا أخذ فص ثوم أبى أشوف هل بطعمه.
0: إيش معنى الثوم يعني؟
1: لأنه حار وريحته فواحة وشيء، قلت ممكن لازم يخترق هذا.
0: إيه، حتى النعناع ترى من فيه زيوت الطيارة هذه.
1: ما في. أطالع اللي جنبي من صرعين، قلت طيب أنا ما فيني شيء.
0: لا، تعرف إنه حاسة الشم مرتبطة بالذكريات برضو، في شيء في الدماغ.
1: أكيد.
0: فأنت الأشياء اللي تشمها مو بس تتذوقها، تشمها قبل ما تأكلها، يعني تحس إنها تسجل ذاكرة. لذلك إذا شميت ريحة طبخ جدتك ولا ريحة عود،
1: عطر
0: ذكرتك بالعيد، تذكرك كذا بالذكريات، مرتبطة بالذكريات، سبحان الله.
1: وذا صورة 3D تنزل مع ذاكرة الروائح، صورة 3D كذا.
0: إيه، وشعور يجي معها، شعور عجيب إذا فاحت الذكريات. إيه والله تأثرنا. إيه والله. فإذا تفاصيل صغيرة، يمكن تفاصيل صغيرة ما ننتبه لها، سبحان الله، هي من النعم الكبيرة اللي لو اختفت حسينا بوجودها.
1: نعم.
0: أي والله. عطنا فاصل يا عبد العزيز، لأن المشاعر
1: يعني اطلع والله العظيم قسم بالله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك.

صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة في فقرة مشاريعنا بنسلط الضوء على مبادرات تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومن بينها مشروع بناء أدلة التدخل المبكر للطفل الكفيف ومشروع وحدة العناية البصرية اللذان تنفذهما جمعية كفيف بدعم من مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية. وللحديث عن هذه المشاريع وأهدافها وأثرها المرتقب ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الحسن من جمعية كفيف. حياك الله وبياك دكتور علي.
1: الله يسلمك ويبارك فيك وشاكر ومقدر لكم تسليط الضوء على هذه المشاريع.
0: يطول لي عمرك. بداية دكتور علي، ودنا تحدثنا عن مشروع مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية مع جمعية كفيف وأيضا أبرز أهدافه.
1: طبعا هذا الدعم يأتي حقيقة من قبل مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية في دعمها لمشاريع نوعية ريادية تخدم ذوي الإعاقة بشكل عام وخاصة ذوي الإعاقة البصرية. هذا المشروع يهدف حقيقة هو يعني يتضمن ثلاث مسارات، وكل مسار منها له هدف. فأحد المسارات اللي هو يتعلق بالتدخل المبكر، والهدف من هو بناء أدلة متكاملة لتمكن العاملين في مجال التدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية من تقديم أفضل ممارسات والخدمات في مجال التدخل المبكر مع هؤلاء الأطفال. فيما يتعلق بالمشروع الآخر وهو وحدة ضعاف البصر، هي وحدة تعنى بتأهيل من لديه بقايا بصرية في الاستفادة منها وظيفيا باستخدام المعينات البصرية، وكيف يمكن أن يستثمر بقاياه البصرية سواء في التعليم، في القراءة، في الكتابة، في المشاهدة، في الاطلاع، كيف يمكن تقديم أفضل الأجهزة وتدريبه عليها وتأهيله ليستفيد منها ويستفيد من بقايا وظائفه البصرية. هناك مشروع آخر كذلك ربما يعني يحسن تسليط الضوء عليه، وهو منصة تعتبر هي حقيقة المنصة من نوعها متخصصة في تقديم استشارات يعني تقديم استشارات متخصصة في مجال الإعاقة البصرية. طبعا هي تستهدف أولياء الأمور، تستهدف ذوي الإعاقة البصرية أنفسهم، تستهدف العاملين مع ذوي الإعاقة البصرية الذين حقيقة يعني يرغبون التعرف على ما يعني كيف يمكن أن يعني يقدموا هذه الخدمة لهذه الفئة.
0: نعم جميل جدا. طبعا دكتور علي، لا تقتصر المشاريع الجمعية لهذه الثلاث الموضوعات التي ذكرتها، بل أيضا هناك عدد من المبادرات وأيضا المشاريع ضمن هذه الشراكة، فما أبرز المجالات اللي تركزون عليها؟ وأيضا ودنا نعرف الأثر اللي تسعون إلى تحقيقه إن شاء الله من خلالها.
1: الحقيقة الجمعية يعني رؤيتها هي التمكين.
0: نعم.
1: وتمكين هذا تمكين ذوي الإعاقة البصرية، هذا الفرد تمكينه منذ الطفولة. احنا الآن نعمل على التدخل المبكر، والتدخل المبكر طبعا هو يبدأ ما قبل سن المدرسة، بل يبدأ منذ الولادة. تمكين الأسرة في التعامل مع هذا الطفل، تأهيل هذا الطفل وتمكينه وتقديم الخدمات التدخل المبكر. ثم بعد المرحلة التدخل المبكر هناك برامج أخرى لتمكينه، مثل تقديم دورات وبرامج تدريبية، وكذلك برامج يعني أحيانا تعتمد على التدريب الفردي لهذا الطفل. ثم بعد ذلك هناك برامج أخرى لليافعين، سواء كانت برامج يعني رياضية أو برامج ترفيهية أو حتى برامج يعني تأهيلية لفئات محددة مثل المرأة، هناك برامج مخصصة لتأهيل هذه المرأة. فالجمعية حقيقة هي تعنى بكافة الفئات العمرية لذوي الإعاقة البصرية بالدرجة الأولى. هناك فئات أخرى مستفيدة غير مباشرة مثل الأسرة، مثل الفئات العاملة مع يعني هؤلاء الـ يعني ذوي الإعاقة البصرية. فهؤلاء نسميهم احنا الشرائح غير المباشرة التي تستفيد من هذه الخدمات.
0: جميل جميل، هذا ما كنت أود للأمانة السؤال عن كيف تنعكس هذه الأدلة التدخل المبكر على الأسر والأخصائيين وأيضا المراكز التي تقدم خدمات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية دكتور علي؟
1: طبعا حقيقة هو احنا نعتبر هذا المشروع نوعي، لأنه على مستوى الوطن العربي لا توجد منظومة متكاملة في التدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية. لذلك الجمعية أخذت على عاتقها وبالشراكة مع مؤسسة الملك عبد الله أن تبني هذه المنظومة المتكاملة. طبعا هذه الأدلة هي منظومة متكاملة، هناك دليل موجه للأسرة كيف يوعي الأسرة في تقديم خدمات لابنها منذ الطفولة، هناك أدلة للأخصائيين مبنية على المجالات النمائية كيف يستطيعوا أن يقدموا جلسات تدخل مبكر لهذا الطفل وفق استراتيجيات تناسب الطفل ذو الإعاقة البصرية. الأطفال ذوي الإعاقة البصرية هم فاقدين للبصر، وبالتالي الحواس الأخرى تلعب دور كبير جدا في تعويض هذا الفقد البصري. وهذه الأدلة توجه الأخصائي كيف يمكن أن يقدم هذه البرامج التي من خلالها يستطيع يعني استثمار بقية الحواس في تعويض الفاقد البصري عند هذا الطفل. هناك أدلة أخرى كذلك متخصصة ضمن هذه المنظومة، مثل دليل متخصص في ما يسمى بالتوجه والحركة والتنقل الآمن، وهذا يعني هذا المجال هو مجال خاص جدا يدرب عليه ذوي الإعاقة البصرية تحديدا، بسبب أن البصر يؤثر على الحركة، فبحاجة هو إلى تدريب خاص في مسك العصا البيضاء، في التنقل، تتبع يعني الصعود على السلم بطريقة صحيحة، النزول منه، كيف يمكن يعني أن يتجه بشكل مناسب. هذا المجال صمم له دليل خاص، لأن تدريب الأطفال خاصة ما قبل سن المدرسة هم بحاجة إلى يعني مهارات ويعني استراتيجيات مختلفة عن اليافعين أو عمن تجاوز سن المدرسة أو من تجاوز الست سنوات.
0: نعم ممتاز.
1: طيب طبعا لا يخفى عليك أن البصر يؤثر على الطفل منذ الولادة، فمثلا موضوع اللي هو يعني الطفل العادي يكتسب المهارة بالمحاكاة، لكن بمحاكاة يعني يقلد، يشاهد الآخرين فيقلد.
0: صحيح.
1: لكن الطفل كفيف البصر لا يشاهد، وبالتالي قد يتأخر في المشي، قد يتأخر في الحبو، قد يتأخر حقيقة في الجلوس. هذه هذا الموضوع احنا عملنا على تصميم هذا الدليل وكذلك أدلة التدخل المبكر حتى نوعي الأسرة ونكسبهم المهارات كيف يمكن أن يعني يستطيعوا تنمية هذه المجالات عند هذا الطفل حتى يستطيع اكتسابها بشكل صحيح وفي وقت مناسب ولا يتأخر يعني في اكتسابها.
0: جميل جدا. طيب من وجهة نظرك دكتور علي، كيف تسهم هذه المشاريع وأيضا أن نقول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التمكين وجودة الحياة وأيضا على وجه الخصوص العمل غير الربحي؟
1: طبعا اليوم حقيقة القطاع غير الربحي يلعب دور مهم جدا، لا سيما حقيقة يعني التمكين الذي حصل من سيدي سمو ولي العهد.

0: عهد وسيدي مقام خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع، وإشراكه ضمن حقيقة الناتج المحلي وأثره الكبير المتوقع منه. اليوم الجمعية مثل جمعية كفيف هي جزء من هذا من هذه المنظومة، فمثل هذا مثل هذه المشاريع حقيقة هي تسهم، أول شيء تنعكس على ذوي الإعاقة البصرية بشكل مباشر في جودة الخدمات المقدمة لهم، وهذه أحد حقيقة يعني أهداف الرؤية جودة الحياة. كذلك تنعكس في التمكين حينما يؤهل هذا الطفل منذ الولادة ويمكن، فبالتالي لعبت الجمعية دورا مهما في تمكين هذا الفرد، وهذا حقيقة ما تسعى إليه الرؤية في يعني تمكين الأشخاص، وكذلك يعني ما تسعى إليه من إشراك القطاع غير الربحي في مثل هذا الأثر.
1: جميل. ختاما دكتور علي، ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام هذه المداخلة، يعني حول أهمية الاستثمار في التدخل المبكر والتأهيل المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
0: يعني أنا اليوم حقيقة أوجه يعني رسالتي أنه إحنا اليوم نحتاج حقيقة يعني خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، هو مثل هذه الممارسات حوكمتها تنتج من خلال بناء مثل هذه المنظومات. نحتاج حقيقة أنه يعني مثل هذا العمل الرائد الذي يسهم في أن تكون هناك منظومة حاكمة ليس على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى الوطن العربي، أن توجد أدلة متخصصة متكاملة تستفيد منها المراكز المعنية بالتدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية. فالحقيقة أنا يعني أتمنى من الجميع ومن القطاع غير الربحي دورا أكبر في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور علي الحسن من جمعية كفيف، وأيضا شكرا لإثراك لنا وقبولك أيضا دعوة البرنامج، وتمنى لك يوم جميل.
0: وأنا حقيقة أتقدم لكم بجزيل الشكر لتسليط الضوء على مثل هذه المشاريع النوعية وإيصال رسالة الجمعية حقيقة من خلال إذاعة الرياض.
1: حق واجب دكتور علي، نتمنى لك يوم جميل وفي أمان الله.
0: أمان الله، شكرا،
1: حياك الله. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغناء يكون على السماء.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وحياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في فقرات مختلفة ومتنوعة من هذا الصباح الجميل صباح المملكة. وصلنا لفقرة جدا مهمة اسمها فقرة لقل لك شيء. هي لقل لك شيء؟
1: لقل لك شيء ما تعرفه.
0: لقل لك شيء تعرفه ولا قل لك شيء ما تعرفه؟ ولا إبراهيم يقول إيش لقل لك شيء؟
1: لقل لك شيء ما تعرف
0: أنت ماسكة معك. إذن إحنا اليوم في فقرة لقل لك شيء ما تعرفه. فصل الصيف يعني كذا تحس إن الاستهلاك المكيف بطريقة يعني وهو أكثر الأجهزة المكروفة في البيت
1: ما يطفي
0: ما يطفي وتجي تلقى الفواتير مرتفعة فواتير الكهرب مرتفعة بشكل ملحوظ وتعتقد أنت أن الزيادة هذه بسبب تشغيل المكيف أنه كثر ما نشغل المكيف لكن الحقيقة في فقرة لقل لك شيء في شيء مختلف ايش رايك نشوفها ونقراها
1: يلا أبهرينا
0: يلا يقول لك ارتفاع فاتورة الكهرباء قد تكشف أعطال المكيف
1: الله أكبر عليك
0: شفت كيف مؤثر جدا ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الاعتماد على أجهزة التكييف بشكل كبير هذا الشيء يعكس بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء لكن المختصين يأكدون أنه الارتفاع المفاجئ في فاتورة الكهرباء ممكن ما يكون سببه كثرة الاستخدام ممكن يكون سببه أو يكون

0: مؤشر على تراجع كفاءة المكيف أو وجود عطل يحتاج إلى صيانة.
1: ما شاء الله. ومن أبرز العلامات اللي تستدعي الانتباه خروج هواء أقل طبعا برودة من المعتاد أو سماع أصوات غير طبيعية أثناء التشغيل، إضافة إلى استمرار عمل المكيف لفترات طويلة دون الوصول إلى درجة التبريد المطلوبة، كما أن اتساخ الفلاتر أو نقص غاز التبريد قد يؤديان إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع الفاتورة الشهرية.
0: ويشير مختصون أنه ضبط درجة حرارة المكيف على مستوى مناسب وإجراء أيضا الصيانة الدورية ممكن يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف اللي تشهد أعلى معدلات استخدام أجهزة التكييف، خاصة فعلا في أغسطس الشمس ما شاء الله حارة حارة.
1: أنا مكيف الصالة ما يطفي والله، أتذكر الحين كم خمسة أيام مطفى.
0: بس إنه لازم تخفض يعني تخليها
1: أنا ما نخلي
0: أهدى مروحة.
1: شوف أهم شيء لا تخلي أوتو، الأوتو هو يقول لك يبرد لين يوصل مرحلة إنه خلاص حس الغرفة بردت بعدين يهدأ
0: يفصل.
1: هو لا، ثبته على صدق درجة المروحة القليلة وخلي الهواء ثابت وخلاص، هو ما راح يحاول إنه يجتهد، خلاص أنت معطيه المهمة لا يشد حيله مرة، يبرد وحرفيا يبرد أفضل من أنك توصله لمراوح أكبر مع الاستمرارية.
0: وإحنا كمان استضفنا قبل كذا مختص في التكييف قال أنه اللي يستهلك الكهرب أكثر هو لما تقفل المكيف ويرجع يعطيك هذه البوش، شفت الماكينة كيف تشتغل، يرجع يعطيك البوش مرة ثانية، فتقفيلته وتشغيلته هذه ممكن تصرف أكثر
1: مكلفة. قصتك الثابتة. أوكي حلوة الثابتة، بس أنه برضو
0: فاتورة ثابتة.
1: اي بس برضو هذه ترى يعني غير عادلة في الشتاء. لا اوكي انا معاك، انا فاهم عليك، لان اصلا اوريدي حتى لو دفعت مثلا المبلغ هذا اللي انت ذكرته في الشتاء يترحل اللي بالفواتير الجاية بالصيف، انا فاهم عليك، بس انه برضو انا في نفس الوقت انه يعني في الصيف ممكن اتكلف، يعني مثلا في الصيف توصل فاتورة عادي توصل مثلا 800، توصل مثلا هذا شغلات مكيفات شغاله 1000 احيانا، في الشتاء طالع 200 100 مدري كم، احنا عليش شغالين طب والاجهزه دي اثاري كل
0: السنه حطب وقضينا وخلاص.
1: حلو
0: زيلك من ال
1: حلو شاي جمر،
0: خل اعطوا اجازه في
1: شاي جمر وبيعمل بلكونه.
0: والله عطى المكيف شويه اجازه في الشتاء.
1: لا الشتاء ما يشتغل مكيف، بس يعني شغله غرفه النوم.
0: فإذا هذا الخبر هذا الخبر اللي يقول إنه ممكن إنه استهلاك الفاتورة مو بسبة التكييف، ممكن إنه يكون ضعف في التبريد، أحيانا تسمع أصوات غريبة في المكيف ولا يصير طق طق عرفت مستمر. فهذا لا المفروض إنك ما تتجاهلها، المفروض إنك تمسك المكيف تتفاهم معه، يعني العطل هذا لازم يتصلح لأنه هو اللي سبب استهلاك الكهرباء.
1: وإذا بدأ يطلع هموم شلون في مكيف اتذكر غيرته قبل فتره يوم شغل كان يقول
0: كاتمينه
1: كان
0: يغيرون الفلاتر.
1: لا الفلاتر نظيف وكل شيء، بس ايش فيك من الحلال يا هو حاطينك على اقل درجه صلي على النبي
0: يعبرون عن مشاعر مكيفاتكم.
1: والله غيرته طلع مهموم ضيف، والله مهموم جاب لي الهم بالفواتير.
0: الله يعافيكم غريبة مكيفاتكم.
1: والله العظيم.
0: فإذا هذه فقرتنا في لقل لك شيء ما تعرفه، طبعا قال لنا فهد أشياء كثيرة ما عرفناها. خلونا نوقف الفاصل وراجعين لكم.
1: لو خليته شوي قال قصيدة
0: يعطينا صدى عبد العزيز.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد في برنامج صباح المملكة. في هذا الوقفة مستمعين بتكلم عن موضوع مهم جدا. بتكلم عن العنية، الرفد، العطية، وش ما تسميها، في سواء قبيلتك، في مجتمعك، في أي مكان تكون فيه. إذا جاتك اليوم دعوة زواج، غالبا أول شيء يخطر بالك وش الهدية المناسبة. لكن عندنا عادة جميلة سبقت الهدايا الجاهزة والبطاقات الإلكترونية بسنوات طويلة، اسمها العانية.
1: احنا عندنا هنا نسميها العانية، في الجنوب تسمونها ايش؟
0: رفت.
1: هي ببساطة هي طريقة المجتمع اللي يقول فيها للعريس فرحتك فرحتنا واحنا معك، ومو بس بحضور وتصوير. تحس انه العزيمة في ناس، ممكن احنا الحريم اكثر، نجي ناكل عشاء ونرقص مع طقاقات ونستانس وناخذ هذه التوزيعات الحلوة، وبرضو نعطيكم هذا النقد على تنسيقكم لا، هذا تحس فيه مشاركة، تحس فيه دعم ومساندة. بعد
0: جيناكم مسلمين ومكملين ومجملين،
1: الله يسلم على
0: ومعي ذا لها المبلغ فان إن كان هو قليل، ها فأنت تكمل المودة والمحبة، وإن كانوا كثير فأنت استاء ومن هالعلوم، فأنت كيف؟
1: شكلك واجد.
0: وزمان كانت العانية تجي بأشكال مختلفة، ممكن ذبايح أو مستلزمات تحتاجها العريس، واليوم صارت غالبا مساهمات مالية أو هدايا تساعده في بداية حياته الجديدة.
1: والجميل في الموضوع إنها أول كانت مقتصرة على الأقارب، يعني الآن أصبح حتى الجيران يدخلون في الموضوع، الأصدقاء برضو، زملاء العمل لهم نصيب من الفزعة، وكأن المجتمع يقول للعريس لا تشيل الهم لحالك.
0: صحيح.
1: فما أدري أنا إذا باقي عادات أهل جدة إلى الآن، كانوا حتى إلى شهر الجيران ويجيبون هدايا ومستلزمات تحتاجها العروسة.
0: ما خلاص ما يثث،
1: خلاص ما يدفع كثير،
0: يفكر فيه بعد شهرين تلاقين في البيت فيه تخفيضات 70%
1: يبيعها.
0: يعني صحيح رغم تغير الزمن ما زالت العنية محافظة على فكرتها الأساسية، يعني التعاون وقت الفرح ومشاركة الناس مناسباتهم بطريقة عملية ولطيفة وتخفف، يعني ما هي قضية إلزام ووجوب أو مثلا سلف ودين، هي القضية فزعة. أنا أقدر بفزح لك، ما أقدر بجي أفرح لك.
1: يا سلام، تحس إنه الفرحة تكبر إذا شاركوك فيها الناس، وحتى ترى هذه الـ يعني الأفراح الحلو فيها إنه الواحد يجهز، مثلا العريس يجهز للبيت، الجميع يشارك، تحس إنه الفرحة أكبر، يعني هي أجمل ما فيها إنها تذكرنا إنه الأفراح مو بس مناسبة فردية، مو أنت اللي تأثث لحالك وتكرف لحالك وتروح تحجز، لا، هي مناسبة يجتمع فيها الناس على المحبة، على الود، على التعاون، على التكافل الاجتماعي اللي نشوفه فيها.
0: لكن في سؤال مهم جدا جدا، يعني بين الماضي والحاضر، هل ما زالت العانية تحمل نفس روحها القديمة ولا تغير شكلها مع تغير الحياة؟
1: هو سؤال فعلا جميل، لكن الأكيد إنه العانية تبقى واحدة من أجمل العادات، عاداتنا اللي تحكي أكيد قصة مجتمع يعرف كيف إنه يفرح مع بعض ويوقف مع بعض، يتكافل اجتماعي.
0: يا سلام،
1: من أروع الأشياء،
0: دين وتعاون، ترتب أمورك، تخفف عنك نوعا ما. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا أشوف بعض المقاطع، أشوف العانية تقول صلاة على النبي، خلاص ما دفع شيء بالعرس.
1: إيه ما شاء الله، إحنا لما نجي مثلا نزور العروسة في بيتها نلقى في المدخل 3 فرن، 4 ميكرويف،
0: ما شاء الله،
1: خلاط، ما شاء الله، يعني أغراض المطبخ مجهزينها لهم.
0: ما شاء الله
1: فعلى قولتك تبيع يعني بتخفيضات.
0: إيه لا أنا يعني مرة تخلي حضرت عرس، يعني وصلت ما شاء الله تبارك الله 250,000، قلت ما شاء الله،
1: الله
0: ما شاء الله تبارك الله. فحرفيا الآدمي كذا بغى ينهار من الفرحة، يعني هونوا شالوا عنا كل شيء.
1: يا سلام. وأحيانا تصير العانية على شكل مثلا تذاكر سفر للعريسين، حجوزات،
0: تصير
1: من أجل
0: مذوق، هذا رهيب.
1: يا سلام. تغيرت العانيات، ما عاد صارت زي أول، يعني في أول كنا يمكن ذبايح يشاركون في الذبايح أكثر يجيبون، فأنت إذا خلصت
0: الزل الدنيا
1: انقضيت من الزواج وكذا وطقطقة الزواج تقوم تبيع الذبايح إذا ما استخدمتها.
0: يا سلام يا

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض

0: ناس أول بأول
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
2: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صباح المملكة.
5: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم مدن العالم تشهد هذا التحول الكبير في طريقة التخطيط والإدارة. اليوم التنمية ما عادت تقاس بحجم المشروعات فقط، بل بقدرة المدينة على الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة، وأيضا إشراك المجتمع في ابتكار الحلول اللي ترتقي أكيد بجودة الحياة. المدن الناجحة هي اللي تستمع إلى سكانها وتجرب الأفكار الجديدة، وتحول أيضا التحديات إلى فرص تنموية. في المملكة العربية السعودية تمضي المدن بخطى متسارعة نحو التحول، وأيضا انسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 اللي جعلت جودة الحياة والابتكار والاستدامة من أبرز أولوياتها. وأيضا تبرز كثير من المدن بوصفها أحد النماذج الوطنية اللي تتبنى هذا النهج. اليوم راح نتحدث حول هذا الموضوع، أهمية البيئات التجريبية في تطوير المدن، وكيف تسهم أيضا في بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة وجودة للحياة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ سعد إبراهيم محمد شفيع، مدير عام التواصل المؤسسي والتنمية المجتمعية وأيضا متحدث الرسمي، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح الخير. هلا أستاذة بدرية،
0: حياك الله. اليوم نبي نعرف، يعني شفنا كيف إنه المدينة المنورة اليوم تعد من النماذج اللي يمكن تعمل على تحويل التحديات إلى فرص تطويرية حقيقية من خلال تبني بيئات تجريبية وحلول أيضا مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة. اليوم كيف يمكن تحويل تحديات المدن إلى فرص ابتكارية تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات؟
1: يا هلا والله استاذ بدري، الله يعطيكم العافيه جميعا، وشاكر لكم على هذه الفرصه وهذا الموضوع الشيق صراحه. طيب طبعا في البدايه، اليوم كل المدن بشكل كبير تمر بتحديات، تحديات المدن كبيره يعني مختلفه عن اي احنا اليوم يوم نتكلم عن تحديات المدن نتكلم على الويست مانجمنت، على ترافيك مانجمنت، نتكلم على اعاده تجويد، نتكلم على الازدحام، نتكلم على التخطيط. كل شيء اليوم تقع عينك عليه من بيتك إلى دوامك وتمر عليه، هذه كلها قد تكون جزء اليوم من تحديات يومية، تعتبر جزء من تحديات المدن. طيب التحديات هذه اليوم لو احنا بغينا نتعامل معها بطريقة تقليدية راح نعالجها بشكل تقليدي جدا، اللي هي عبارة عن advanced payment وعقود تقليدية وكذا. لكن اليوم لو نظرنا لها كفرصة، وهذا اللي احنا قاعدين اليوم نحاول نتجه له، نظرنا لها كفرصة وعرضناها اليوم، عرضنا هذه التحديات على المبتكرين، على طلاب الجامعات، على المجتمع، راح يكون في أفكار أكثر، راح يكون في فرص أكثر للمجتمع ولرواد الأعمال والشركات الناشئة إنها هي تكون جزء من هذا الحل. بدل ما احنا قلنا اليوم في أمانة منطقة المدينة المنورة، بدل ما نحتفظ بهذه التحديات وابدا افكر فيها الحالي، لا، سوينا بيئة تجريبية، تعال المجتمع، تعال طلاب الجامعات، فكروا معنا بحل، بحكم انهم هم الاكثر خبرة في الابتكار، الاكثر خبرة في ريادة الاعمال، الاكثر خبرة في هذه الجوانب، تعالوا طلعوا لنا حل. اذا في حل اليوم لهذا التحدي ونقدر منه، نقدر يكون له أيضا عائد وريفينيو من هذا القبيل، فهذه فرصة. وهذه هي الطريقة باختصار اليوم. يعني أنا اليوم التحدي، ورواد الأعمال وعقلية رواد الأعمال دائما ينظر للتحديات هي فرص. أصلا أساس الشركات الناشئة اليوم العالمية هي عبارة عن تحديات، كانت بدايتها من تحديات ونشأت عن طريقها فرص. وهذا اللي اليوم قاعدين نحاول نتعامل معه في أمانة منطقة المدينة المنورة بدنا التحديات التقليدية.
0: جميل. يعني ممكن أنه السكان يصبحون شركاء حقيقيين في صناعة المدينة وأيضا تطويرها، وما هم مجرد مستفيدين أو مستهلكين من خدماتها.
1: طبعا أستاذ بدري، أنت اليوم عندك معرفة بالتحديات اليومية اللي يمر فيها ساكن والزائر أكثر مني. أنت اليوم لو بسألك أنا تعطيني تحديات يمكن أكثر من 20 تحدي تمرين فيه بشكل يومي أكثر من معرفتي أنا بالتحديات، لأنك أنت الشخص اللي يمر بالتجربة هذه ويعيش داخل المدينة ويمر بكل تفاصيل المدينة. فاليوم الانبوت اللي أنت تقدمينه لي أو أي ساكن اليوم أو أي طالب موجود بالنسبة لي هي التجربة الحقيقية للمستخدم، للعميل خلينا نقول. فاليوم لما نعرض هذه التحديات للسكان أنا أعرضها وأنا متأكد أني أنا راح أسمع الحل الحقيقي المجرب من خبير أو من مجرب أو من معاني. هذه هي الفكرة اليوم لما يكون هم لهم فرصة. وأفكار المجتمع اليوم لما تدمج معها عقلية رائد أعمال وتبدأ بعد مع الوقت تتحول إلى فرص استثمارية وشركات ناشئة، تخلي الحل التحدي هذا يكون حل مستدام بشكل كبير جدا.
0: الله يا سلام. يعني نقدر نقول يعني إلى أي مدى ممكن أنه يكون مستقبل المدن قائم على التجربة واختبار الحلول الجديدة قبل التوسع في المشاريع الكبرى؟
1: طيب أستاذة بدرية، الفكرة هنا وشو؟ أنا اليوم موضوع البيئة التجريبية بشكل عام هو عبارة عن، هي اسمها بيئة تجريبية، يعني بيئة محاطة بالأمن بحيث أنه صاحب الفكرة أو صاحب الحل يجرب في بيئة آمنة بدون مخاطر. يوم يجرب في بيئة آمنة بدون مخاطر بحدود معقولة في سكيل صغير وتكون تجربته ناجحة وتبدأ تتوسع تدريجيا، هذا المفهوم اللي احنا نحاول نطبقه في موضوع البيئة التجريبية في المدينة المنورة. يعني اليوم بدل ما اني انا اطبق فكرة بشكل مباشر على نطاق واسع، لا، ابدأ اجربها في حديقة معينة، في شارع معين، في اي خدمة اليوم ممكن اجربها، ابدأ افهم التحدي اللي موجود، ابدأ افهم التجربة. في حال نجاحها تبدأ تتوسع بشكل تدريجي. فالنهج هذا اليوم يساعد اليوم على إيش؟ على رفع جودة القرارات عندنا، تبني أسرع للحلول الناجحة يعني، ومخاطرة أقل، لأن أنا ما جربت ودخلت بكامل قوائي في مساحة كبيرة على تجربة أنا ما أدري وش وضعها اليوم. وأيضا تمنح المبتكرين رواد الأعمال أيضا فرصة حقيقية أنهم يساهموا في تطوير المدن هذه. فاليوم إحنا يعني باختصار أستاذ بدرية، في المدينة المنورة إحنا نطمح اليوم إحنا نبني منظومة يكون الابتكار هو جزء منها في العمل البلدي، وتتحول هذه الأفكار اللي موجودة، أفكار كثيرة عند الطلاب. أنت لو يوم جلسنا مع الطلاب في أي جامعة تلاقي عندهم أفكار كثيرة ودك إنك تشوفها بس على أرض الميدان، وهذه اليوم هي الفرصة بالبيئات التجريبية إنها ممكن تتحول وترفع بكرة جودة حياة الإنسان والكواليتي اوف لايف عندنا في المدينه وبشكل كبير.
0: الحقيقه المبادرات اللي تشهدها المدينه المنوره اليوم اكيد يعكس هذا التوجه، هذا الطموح نحو بناء مدينه يمكن اكثر ذكاء واكثر كفاءه، وزي ما ذكرت يعني فيها تعزيز للابداع الشباب، يعني فيها اتاحه الفرصه للابتكار، نشوف نماذج وطنيه شابه اليوم رائده في الابتكار الحضري، ايضا هذا يعزز ينعكس برضو ايجابا على حياه السكان وايضا حياه الزوار. وشفنا كثير من المدن انها تجمع بين أصالة المكان والتقنية الحديثة وأيضا جودة الخدمات. كل الشكر لك أستاذ سعد بن إبراهيم محمد شفيع، المدير عام التواصل المؤسسي والتنمية المجتمعية والمتحدث الرسمي أيضا، على هذه الإضاءات اللي شاركتنا إياها، وأيضا على هذه المعلومات حول جهود المبذولة لتعزيز الابتكار والتنمية المجتمعية. نتمنى أكيد لكم كل التوفيق، وأيضا لكل سائر مدن مملكتنا الغالية مزيد من النجاحات اللي تجعلها أكثر مدن أكثر استدامة وأكثر ازدهار وأكثر أيضا قدرة على صناعة مستقبل يليق بطموحات الوطن ورؤية المملكة 2030. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الله يحفظك العافية أستاذة بدرية، وشاكر لكم وشاكر لإذاعة الرياض.
0: حياك الله. أكيد بعد هذا اللقاء يتضح لنا أنه مستقبل المدن لا يبنى بالمشروعات وحدها، وإنما بالأفكار اللي تسبقها وبالابتكار اللي يطورها. المجتمع اليوم يشارك في رسم ملامح المدن. اليوم المدن تستثمر في الإبداع، تستثمر في الشباب، في هذه المواهب الشابة، وأيضا تمنح الفرصة لتجربة حلول جديدة يمكن هي الأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة اللي تلبي أكيد احتياجات الإنسان أيضا اليوم وفي المستقبل. طبعا كل الشكر لهذه الإضاءات الجميلة اللي شاركنا فيها الأستاذ سعد، وأيضا إحنا في انتظار المزيد والمزيد من هذه الإبداعات اللي نراها في مدننا الغالية في وطننا الغالي. وقفة قصيرة وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
4: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح هذه الصباحات الجميلة. وعندنا خبر
1: يا لطيف.
0: عندنا خبر
1: أبو.
0: الخبر هذا يتكلم كذا عن عالم النباتات، إنه فيه أسرار كثيرة إحنا لسه ما اكتشفناها. وهذه الأسرار يعني مدهشة جدا وتدهش أيضا العلماء وتثير كذا فضول محبي الطبيعة.
1: سلام.
0: يعني على الرغم من إننا نعرف إنه بعض النباتات، كل النباتات تعتمد على الضوء والشمس والماء.

0: والتربة وتصلح غذائها. في الطبيعة في أشياء تفاجئك، يعني أحياناً تحس بعض النباتات تطور نفسها، هي كذا من كيفها تطور نفسها على حسب ما تفرض عليها البيئة القاسية، وتصير تسوي وسائل استثنائية.
1: يا سلام.
0: فأحياناً تتحول إلى عالم، يعني تروح شوي تزودها شوي، تروح إلى عالم الافتراس، يعني تصير مفترسة.
1: يا أخوي طفشنا موي وتراب.
0: تاكل لحم. عاوز لحم. فعندنا خبر يتكلم عن هذا الموضوع. إيش يقول الخبر؟
1: يقول الخبر كشف باحثون عن زهرة برية رقيقة.
0: رقيقة.
1: نشوف رقيقة. تنمو في شقوق الجبال الصخرية بجنوب غرب الصين، تجتذب فرائسها إلى شعيراتها اللزجة، ثم تهضم أجسادها وتمتص العناصر الغذائية منها. يا ساتر.
0: إيه. وتعد تعد هذه الزهرة أول نبات يمكن يتأكد إنها من أكلات اللحوم.
1: يا ساتر يا ساتر.
0: يعني تخيل، طبعاً هي تضاف إلى مجموعة تضم أكثر من 2000 نوع، يعني في 2000
1: نوع منها
0: يأكلون اللحوم.
1: حلو. ينمو هذا النبات على جزران صخرية فقيرة بالمغذيات في هضبة شانغهاي، التبت وجبال هنجدوان، وتمتد مناطق انتشاره من وسط إقليم يونان وشمالا إلى جنوب غرب سيتشوان، على ارتفاعات تتراوح بين 2500 و 3300 متر، وتكسو شعيرات لزجة ذات لون مائل إلى الحمرة تعمل على حبس الحشرات الصغيرة.
0: يا ساتر، يعني لونها أحمر.
1: إيه
0: وتلقاها في الجبل، يعني كذا خاصة اللي يتسلقون الجبل لازم ينتبهون. تعظهم كذا، حاط يدك فجأة الوردة الحلوة ولا تجي تشمها.
1: لا تصير رومانسي بشم الورد. والله تفقد حاسة الشم.
0: والله تعض.
1: والله كده تشم سمل عليك تعطيك واحد. خلاص.
0: طبعا هذه النباتات تصنف على أنها، هذا النبات خاصة يصنف على أنه آكل للحوم وليس مجرد أنه يصطاد الحشرات. يعني تصنيفه تجي تبحث عنه تبحث بتصنيف آكلات اللحوم
1: تلقاه مع النمو ما له علاقة. صور صورته جنب الأسد.
0: يا ساتر. لونها أحمر. يجب طبعا هو إذا يمتص أو المغذيات يمتصها من مين؟ من الحيوانات اللي يصطادها. إيه يعني طيور، حمام كذا، يأخذ الفوائد حقته.
1: لحظة، لا يكون ذي اللي قصده اللي زي الفم.
0: لا، هي صغيرة جدا ورقيقة
1: مرة.
0: إيه كذا تنبت في الجبال.
1: هم كذا أشكالهم رقيقة.
0: السوايد. فإذا هي تمتلك أدوات خاصة، هذه الأدوات تساعدها على جذب الفريسة وحبسها وهضمها وتغذي منها.
1: يا ساتر.
0: يعني هي تتغذى أنها تمص المواد الغذائية من جسد الفريسة. تخيل.
1: يا ساتر.
0: إيه.
1: يا ساتر.
0: تحس كأنه زي مصاصين الدماء.
1: إيه. حرفياً.
0: تأخذ كل المواد الغذائية، فيتامينات وكل شيء من ال.
1: يا ساتر.
0: إي والله.
1: هاي شوف نبتة، سبحان الله.
0: فيلم رعب، أحسه فيلم رعب.
1: والله كني سن لحظة، إيش اسمها لحظة؟ خلنا نشوف إيش اسمها. اسمها
0: الزهرة الرقيقة في الصين تنبت.
1: لحظة. الله الاسم. دقيقة.
0: اسمها طويل، يعني تحتاج تعلم اللغة الصينية عشان تقوله. والله
1: اسم شو يعني إذا باللغة الصينية تقول ساكسي براغا داني لباروم.
0: لا هذا إيطالية. لو سمحت.
1: هو اسمها زي كذا.
0: في فرق بين اللهجتين.
1: هو اسمه زي كذا.
0: إذا هذه يعني إنك تكتشف هذه النوعية من النباتات، يعني يخليك ممكن إنك هي تعطيك كذا زي الدرس إنه ممكن يعيش في أصعب الظروف مثل هذه، يعني زهرة صغيرة كذا تنمو في شقوق الجبال. يعني تعطيك إنه حتى الظروف القاسية أدور لي حل أعيش، يعني أي أحد يمر
1: خير يا طيب أتغذى. ما في موية نزل فراش.
0: إذا تنوع حيوي، تنوع غطاء نباتي. دقة في التوازن، سبحان الله ربي يحطها في المخلوقات. يعني تكتشف يمكن تطلع لك أفاق جديدة. أكيد لو درسوا هذه النبتة حيطلعون منها أشياء، يعني أكيد لو بدوا الباحثين يفهمون كيف تطورت هذه النبتة وكيف آليتها في التكيف في البيئات القاسية، أكيد إنها بتخليهم كذا يكتشفون طرق جديدة يمكن في الدراسة في الزراعة.
1: سويت بحث والله.
0: إيش كيف شكلها؟
1: شكلها مو نفس اللي تقول عليه. شوفي شكلها كيف.
0: أشوف شكلها.
1: والله رقيقة.
0: رقيقة بس إنها المفروض إنها حمراء. الجذع حقها الساق أحمر.
1: إيه بس لا هي دواخلها حمراء.
0: الساق أحمر.

0: مصها ستينة.
1: والله شكلها ما يوحي ابدا انها مفترسه ابدا. إيه؟ كانها قريبه من حتى من الفل، تشبه الفل.
0: تحس الاكلات الاعشاب يجون يبون يقتاتون عليها، يا ساتر. ايه في اشياء حواليها زي الشعيرات كذا لزجه. ايه
1: يا ساتر يا ساتر، انتبه.
0: فعلا عالم النبات دائما مليء بهذه الاسرار اللي فعلا تنتظر ان نكتشفها، ومثل هذا النبات يعطيك كذا افاق اوسع، يعني تتعلم اشياء جديده، انه مو اشياء ضعيفه ممكن انها تبدو ضعيفه من الخارج لكنها قويه
1: زي المرايه حق السيارة. ما له علاقة، بس أنا حاولت يعني.
0: ما له خص.
1: الفكرة المبدأ المبدأ. طيب تبقى نص دقيقة خلاص مصمم، لازم لازم نمشي يعني ما نكمل. طيب خلاص أوكي. طيب حبايبنا، إن شاء الله يكون قدمنا حلقة جميلة مفيدة مثرية لكم، ولا ننسى أيضا نشكر كل اللي شاركوا معنا موضوع اليوم، وأيضا ضيوفنا الكرام مثلون أثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم سويان وعبد العزيز الجربوع، وعمل الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، ومحزن مليان الضرغامة الجلمود نعم. الصنديدة كجلمود صخر حطه سيل من علي
0: أجل
1: مش أبطار ديجتال بدرية خالد. إلى أن نلقاكم غدا في الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يرتبط النضج في أذهان كثير من الناس بالتقدم في العمر، لكن علم النفس يوضح أن العمر الزمني لا يساوي دائما النضج النفسي. فقد يبلغ الإنسان 50 من عمره، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحمل الإحباط أو تنظيم انفعالاته أو تحمل المسؤولية، بينما نجد شاب

0: أم في العشرين يتمتع بقدر كبير من الحكمة والاتزان. فالنضوج النفسي ليس محطة نصل إليها، بل هو عملية مستمرة من التعلم وفهم الذات وإدارة المشاعر وبناء علاقات صحية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم النضوج النفسي وكيف يتكون، وما الفرق بينه وبين الكبت أو البرود العاطفي، وما العلامات أيضا التي تدل على أن الإنسان ينضج نفسيا مع مرور الوقت. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
1: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يعني أبدأ معك بما انتهيت منها في مقدمة هذه الحلقة دكتور، ما هو النضوج النفسي إذا أردنا أن نتكلم عن هذا المفهوم؟
1: النضوج النفسي هو قدرة الإنسان على أولا فهم نفسه وتنظيم مشاعره، تحمل المسؤولية، أفكاره وسلوكياته، والتعامل مع تحديات الحياة بمرونة واتزان. أما نضج المشاعر، وهذا الكثير من الناس ما يخلط ما بين نضج المشاعر والنضج النفسي. نضج المشاعر هو القدرة على التعرف على المشاعر وتسميتها، وهذا احنا تكلمنا فيها في حلقات سابقة، انه من اهم الاشياء عند الانسان ان يسمي شعوره، يعبر عن شعوره ويسميها والتعبير عنها بطريقة مناسبة. عدم احيانا الانسياق وراء الانفعالات اللحظية وتقبل المشاعر دائما المؤلمة ودون انكارها أو الهروب منها هو النضج. وكثير من الناس يعتقد أن النضج المشاعر أن الإنسان ما يحزن أو يزعل أو يغضب. لا، بالعكس، الطبيعي أن الإنسان يغضب ويحزن ونضايق، ولكن نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر. لما أنزعج ولا توتر كيف أتعامل معها، لما أغضب كيف أتعامل معها. فهذا لما نجي نتكلم عن النضج النفسي أو النضج المشاعر، هو قدرة الإنسان على فهم نفسه وتنظيم مشاعره وتحمل مسؤوليته.
0: طيب كيف يتكون هذا النضوج النفسي؟
1: سؤال جميل. أول حاجة دائما عند الإنسان أنه كيف التجارب الحياتية اللي يمر فيها الشخص، ليست كثرة التجارب هي التي تنضج الإنسان، بل طريقة فهمه لها. أحيانا قد يمر شخصين بنفس التجربة فيخرج منها واحد أكثر حكمة والثاني يخرج منها أكثر خوف أو غضب. النضج أحيانا يحدث عندما نتأمل تجاربنا ونتعلم منها، لا عندما نكررها فقط. فكل ما كان الإنسان، بعض الناس يعتقد أنه أكثر الناس تجارب في الحياة هم أكثر الناس نضوجا، لا، في بعض الناس يجرب كثير في الحياة ولكن بنفس الطريقة ما يطلع من هذه التجربة بحكمة أو وعي أو تغيير مفاهيم. بعض الناس يعيد نفس التجربة ويعيد نفس طريقة التفكير أو التعامل مع هذه التجربة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي تؤثر في تكوين النضوج النفسي، البيئة الأسرية. الأطفال اللي ينشؤون في بيئة تسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وتعلمهم تحمل المسؤولية تدريجيا يكونون أكثر قدرة على بناء نضج نفسي. أما البيئة، وهذه للأسف اليوم صاير أشوفها بشكل كبير، التي تعتمد على التخويف والنقد أو إنكار المشاعر، أحيانا تجعل الشخص يصل إلى الرشد وهو لا يعرف كيف يفهم نفسه. وهذه للأسف أخوي محمد، اليوم أحد الحالات يتكلم معي يقول أنا عندي خوف أني أخطئ أني أغلط، حتى تعبيري عن مشاعري لما أخطئ ما أقدر أبرر لنفسي أو أدافع عن نفسي أو أسوي شيء. عندي دائما شعور الخوف هو اللي يرهقني، يقول دافعي للإنجاز والعمل والنجاح في الحياة، مو دافع حب، دافع الخوف أنه ما حد ينقذني، أخاف حد يزعل مني، أخاف الوالدين. فلذلك هؤلاء الأشخاص، البيئة هي أكثر مكان ينشأ فيه الشخص في طفولته في مراهقته، ينشأ عنده المفهوم أو النضوج النفسي. فلا نجعل البيئة تكون قائمة على النقد أكثر، نخليها قائمة على الحب والتعبير عن المشاعر. شوف أكثر الناس اليوم عندهم قدرة عن تعبير عن مشاعرهم، اسألهم سؤال كيف كانت البيئة، يقول بيئتنا بيئة تكون بيئة صحية، التعبير عن المشاعر هو مسموح، التعبير عن استيائك مسموح، ولا يعني
0: حرية الرأي.
1: حرية الرأي، أنا مو لازم رأيك يمشي، ولكن لك الحق تعبر عن رأيك. اليوم احنا بنطلع طلعة، مو لازم تطلع معنا، بس عبر رأيك ماني بطالع، هذا حرية مو

0: لازم منك انت يا معني انت مخالفنا. البيئة اللي قائمة على النقد، لا انت اذا خالفتنا فانت ضدنا. لا انا ممكن اعبر عن رايي انه والله ما ابغى اطلع، فنتناقش. يا قناعتنا بالطلوع، بالطلوع معنا يا بكيفك قرارك. فبعض الاباء انه لا ليش يمشي رايه، لا انا اذا كان في شيء مو ضروري وشيء مو بلازم ممكن نتناقش. فكثير من الاهالي يقول لا لازم كلامنا يمشي، لازم تحترم راينا، لازم تسمع كلام اخوك، لازم تسمع كلام ابوك. طيب اوكي انا بسمع، بس اسمعني انت فهمني، خلني اعطي رايي وناقشني فيه. لا بعض الاهالي ما اريكم الا ما ارى، وهذه من الاشياء اللي ممكن تكون مسبب. الامر الثالث الوعي بالذات. كل ما زادت قدرة الإنسان على ملاحظة أفكاره أولا ومشاعره ودوافعه، زادت فرصة نموه النفسي. وهذه من الأشياء اللي دائما حنا نقولها، أكثر الناس نضوجا أكثرهم وعيا بمشاعره. أنا أعرف الشعور، أنا ليش سويت هذا السلوك، أعرف ما هو الدافع، أنا جالس أراقب أفكاري، جالس أعرف إن هذا الشعور اللي جاني اليوم إيش أسبابه، ليش أفكر بهذه الطريقة. هنا يصير عند الإنسان نضوج نفسي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية. النضوج يبدأ عندما ينتقل الإنسان من سؤال ما السبب إلى ما الذي أستطيع فعله الآن. فأغلب الناس اللي ما عندهم نضج طول الوقت ليش صار كذا، وليش حياتي صارت كذا، وليش وضع المادي سيء، وليش أنا كذا. بالضبط. فحنا يتحول اليوم إلى تحمل مسؤولية شخص ذاته، ما الذي يمكنني فعله الآن، إيش اللي أقدر أسويه يحدث تغيير في حياتي، سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي، على المستوى التعليمي. أتحمل المسؤولية أو مسؤولية حياتي في هذه اللحظة.
1: يعني ليس الانغماس في المشكلة بل إيجاد حلها.
0: نعم صحيح.
1: جميل. طيب علامات، يعني إذا ما ردنا نتحدث عن علامات النضوج النفسي، كيف ممكن أن نحدد هذه العلامات؟
0: أول علامة لما نقول هذا الشخص عنده نضوج نفسي، تحمل المسؤولية اللي ذكرناها قبل قليل، أنا مسؤول عن نفسي تماما. الناضج نفسيا لا يلوم الآخرين على كل ما حدث في حياته، بل يعترف بدوره في المواقف ويسعى للتغيير. إسقاط على الآخرين دائما يحمي كأنها حيلة دفاعية تحمي الذات من اللوم ولا من الانتقاد يسقط على الآخر. طيب أنا لما أسقط على الآخرين وما تحمل المسؤولية ما راح يكون عندي تغيير. أنا أحس أني ماني بغلط، والله الغلط والله في البرنامج تأخر عليه، الغلط في السيارة ليش وقف سيارته هنا، الغلط أهلي ما درسوني في مدرسة كويسة، لو أني مدارس في مدارس كويسة كان مديني اليوم ماسك منصب أو مكان وظيفي. يسقط، فلذلك ما يتحمل مسؤولية التغيير. فالناضج يتحمل المسؤولية. بالإضافة اللي عنده نضوج نفسي، من أهم العلامات تنظيم الانفعالات، يشعر بالغضب لكن لا يسمح للغضب أن يقوده إلى إيذاء الآخرين. للأسف اليوم كثير من المواقف نشوفها في حياتنا اليومية، إن لم تكن في بيوتنا أيضا، الانفعالات والغضب. ما حد، الأب ما يقدر يمسك انفعالاته على أولاده، يصرخ عليهم يهاوشهم، الأم دائما مفعلة على العاملات. طيب الغضب هذا ليش ما أقدر أقبته، ما أقدر أقوده؟ هل أسوي كبت للغضب؟ لا، أديره بشكل صحيح. هل هذا الموقف يستدعي الغضب؟ فالإنسان اللي عنده تنظيم لمشاعره، وأكبر شعور دائما مؤذي للآخرين يؤذي النفس أولا ويؤذي الآخر، اللي هو الشعور بالغضب. تقبل أيضا الاختلاف، يدرك الناس أنهم كل واحد له طريقته، يفكر بطريقة معينة وليس بالطريقة نفسها. الاختلاف لا يعني العداء، وهذه إشكالية كبيرة، أنه أنا لو أختلف أنا وياك في رأي أحس أني أنا ضدك أو ما أنا متوافقين أو أنت تعاندني. لا أبدا، الاختلاف هو جزء. الإنسان الناضج نفسيا يؤمن بالاختلاف. أنت عندك وجهة نظر أن هذا الموقف ما يناسب، كان عندي أنه يناسبني، فكل واحد له وجهة نظر. للأسف أغلب الناس يبغى يحس أنك إذا اختلفت معه فأنت تحاربه، أنت تقل منه، تنقص منه.
1: الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.
0: صحيح. فلذلك بعضهم ينزعج إذا بدأت تتناقشه أو تكون في خلاف على أو اختلاف في ما يقول. الأمر المهم جدا والواضح أن الناس اللي عندهم نضوج نفسي تشوفهم عندهم المرونة عالية، يتقبل أن الحياة لا تسير كما يريد، يستطيع التكيف مع التغيير. وهذه أزمة كبيرة عند أغلب الناس، ما يقدر يتكيف ويتعايش مع المواقف اللي تصير له. أول ما يجي موقف يبدأ انفعال الغضب، ليش طلع؟ لأنه قد لا يكون عند هذا الشخص مرونة، ما يقدر

0: كب الراسة، ما أقدر أقول والله هذا قدر ويلا خلنا مشي، لا يرفض، والرفض حيكون فيه مقاومة، مقاومة يبدأ الغضب أو يبدأ الانفعال. فالمرونة من الأشياء اللي تدل على النضج النفسي، بالإضافة إلى القدرة إلى على الاعتذار. الاعتذار بالنسبة له ليس هزيمة بل قوة وعلامة نضج. ذلك الناس اللي دائما يعتذرون بأدب عندما يخطئون، هؤلاء الناس عندهم نضج نفسي عالي، عندهم قيمة عالية، عندهم تقدير ذات عالي. الاعتذار قوة وليس ضعف للإنسان. البعض يعتقد أنه اللي يعتذر يصير في موطن القوة، لا، المعتذر عن الخطأ وواعي بخطأه بالعكس هذا موطن قوة للشخص. بالإضافة إلى وضع الحدود، يعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا بدون شعور دائم بالذنب. أيضا تأجيل الإشباع، يفضل المكاسب طويلة المدى على الراحة المؤقتة، وهي مهارة غالبا ما ترتبط بالنجاح النفسي. بعض الناس يبغى يعيش اللحظة الحالية، لا، شخص اللي ناضج أنا ممكن أتعب، ممكن أشتغل، ممكن أشتغل ليل نهار، لكن على المدى البعيد بدرس، لكن إن شاء الله بعد ما أتخرج من الجامعة أو أخذ شهادة مهنية حرتاح. فيعرف متى يؤجل الإشباع أو يوصل إلى مرحلة النجاح النفسي والمهني.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. كما أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن لديه استفسار أو سؤال حول موضوعنا اليوم، النضوج النفسي ونضج المشاعر، لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا. أذكر بهاتف البرنامج 011 40 53 011 40 53 لمن أراد المشاركة أو لديه أي استفسار حول موضوعنا اليوم. فاصل قصير مستمعي الكرام، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجمني يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوعنا اليوم النضوج النفسي ونضوج المشاعر. لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا؟ أذكر مجددا بهاتف البرنامج 011 40 53، لمن أراد المشاركة أو يريد المشاركة أو لديه أي سؤال حول موضوعنا اليوم. أرحب بضيف البرنامج من جديد، الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
4: حياك الله أخي محمد، حيا الله المستمعين الكرام.
3: تحدثنا عن نضج، يعني النضج النفسي، يعني والآن بالنسبة وش الفرق بينه وبين، وتحدث أنت في بداية الحلقة عن الفرق بينه وبين نضج المشاعر، لكن نريد أن نفصل في هذا الموضوع فيما يتعلق بنضج المشاعر. مفهوم نضج المشاعر ماذا يعني؟
4: نضج المشاعر لا يعني السيطرة. بعض الناس يقول نضج المشاعر أنك لازم تسيطر على كل أحاسيسك، وهذا الكلام غير منطقي. المشاعر كانوا يقولون عنها سابقا في الإغريق أنها ثورات هائجة لا يمكن السيطرة عليها، ولكن حنا نقول اليوم نستطيع إدارة هذه المشاعر بوعي، ويتضمن ذلك فهم سبب هذا الشعور. أنا ليش أحس بهذا الشعور؟ تعبير عنه بطريقة مناسبة، أول واحد. أيضا عدم إسقاطه على الآخرين. أنا شعور الغضب هذا ما أقول والله السبب لأنه اليوم تأخروني في المكان، فما موعد الساعة 9 وتأخروا علي للساعة 10 فأنا غضبت، فراح أسقط على الآخرين. عدم اتخاذ قرارات مصيرية تحت تأثير انفعال مؤقت. أعطي مثال ممكن عشان يوضح. يشعر شخص بالغضب من نقد مديره، النقد العاطفي يجعل يؤجل الرد حتى يهدأ. مدير يتكلم علي، أنا ممكن أروح أعصب أرفع صوتي. اللي عنده نضج عاطفي ممكن ما أرد الحين، أقول ممكن تسمح لي أطلع أروح أناقش الأمر بهدوء بدون ما أدخل، أروح أقدم استقالة ولا تهاوش أنا وياه، وإذا يصير لي موقف أخذ الأمر بهدوء. بعض الناس اللي عندهم اندفاع في المشاعر ممكن يصير نقد من مدير، يقول والله أنا أبذل مجهود وأتعب يا أخي، وظيفتك ما عاد بيها وأقدم لك استقالتي. طيب أنت رديت بغضب وبانفعال. فنضج المشاعر دائما يهدى ويؤجل ردوده، يستطيع إدارة مشاعره بوعي.
3: وش اللي يعيق النضوج النفسي يا دكتور؟
4: سؤال جميل. أول حاجة إحنا عندنا دائما فوبيا من المشاعر، نتجنب المشاعر. الهروب المستمر من الألم يمنع الإنسان من تعلم كيفية التعامل مع مشاعره. وهذه دائما إحنا نقولها للناس، نقول بالألم ننمو. الألم يجعل للإنسان قدرة على التغيير. الألم يخليك تحدث تغيير في حياتك، في تفكيرك. كثير من الأشخاص ما يبغى يتألم فطول الوقت يهرب. فإحنا نقول اللي يعيقك عن النضج النفسي تألم. الألم النفسي لما تشعر فيه في المواقف تستطيع إحداث تغيير. بعض الناس ما يهرب، فكيف بيتغير طول الوقت؟ هو عدم مواجهة مشاعره. وهذه نجدها اليوم في العلاقات الزوجية، لما تجد المرأة والزوجة والزوج في خلاف ما يبغى يتألم من فتح نقاش مع زوجها، يتهرب. فتشعر الزوجة أن هذا الشخص غير مبالي غير مهتم، هو شخص لا يهرب من الألم، ما يبغى يواجه مشاعر مؤذية. الأمر الثاني اللي هو لوم الآخرين. عندما يرى الإنسان أن كل مشاكله سبب الآخرين يفقد الفرصة في مراجعة نفسه، وهذه برضو مهمة جدا. أيضا الخوف من الخطأ، الخوف من الفشل يجعل الشخص يتجنب التجارب الجديدة، بينما النضج يحتاج إلى التعلم من الخطأ.

0: من سياسة أنه يخطئ الإنسان في موقف، يروح يعيد تفكير الموقف وبناء الموقف، ويروح يعيد التجربة بسلوك مختلف أو بتفكير مختلف، بالإضافة إلى الكمالية، وهذه من الأشياء التي تعيق النضوج النفسي. الاعتقاد بضرورة الكمال يجعل الإنسان يعيش في قلق دائم، وغالبا ما يصعب عليه تقبل ذاته لأنه يبغى أن تكون ذاته كاملة 100%.
1: ناخذ فهد. فهد جاهز؟
2: شكرا الله بالخير طال عمرك.
1: شكرا الله بالرضا والعافية، تفضل فهد.
2: أمسي عليكم ومسي على الدكتور وكل المستمعين.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك.
2: عندي سؤال للدكتور الله يطول عمرك.
1: تفضل.
2: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال للدكتور الله يسعدك. صوت واضح؟
3: إيه تفضل
2: فهد. الله يسلمك. عندي يا دكتور الله يحفظك، أنا سويت جميع التحاليل قبل تقريبا شهر، وكنت أتابع مع دكتور خاص فيني حق الأورام، والحمد لله الأمور زينة يا دكتور. قبل سنتين ثلاث سنوات خذيت جرعات كيماوي الحمد لله وشعاعي، تشافيت لله الحمد، والآن أصبحت على المتابعات يا دكتور لله الحمد. لكن أنا قبل شهر سويت تحاليل شاملة بما فيها تخطيط القلب يا دكتور، والحمد لله كويسة، قالوا كويس. سويت إنزيمات القلب قالوا برضو كويس. لكن يا دكتور ركبت لي ساعة هذه اللي الإلكترونية اللي على اليد، وشوف أحيانا نبضات القلب توصل 120.
1: عندك سؤال فيما يتعلق بعلم النفس أو شيء نفسي يا أخوي فهد؟
2: اي نعم، انا عشان كذا دكتور صابني مثل ما تقول يعني القراءات هذه وسوست فيني شويه دكتور الله يسعدك.
0: واضح بجاوبك عليها. في شيء ثاني غيرها يا فهد؟
2: شكرا يا دكتور الله يطول عمرك.
0: الله يعافيك. اول شيء قدام العافيه فهد، وكل من يعني تجاوز الاورام وتعافى منها وتشافى منها، الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين. الجزء المهم اليوم، الشخص اللي يخرج من ازمه او من مرض او من مشكله غالبا ما يصاحبه القلق ويساورها القلق حول الصحه. هذه اغلب مراجعيني اللي يلبس الساعه اللي هي الاسوار اللي تقيس نبضات القلب والنوم جوده النوم، انا ما انصح فيها مرضى القلق. ليش؟ لانه هو في تركيز على الصحه، فطبيعي احيانا احنا ممكن نبذل اي مجهود تزيد نبضات القلب بدل ما هي ب 90 توصل 120 وتنزل، فهذا القلق يروح يركز عليها، فكل ما شافها زايده يبدا يروح يوسوس، ليش نبضات قلبي زايده؟ ممكن يكون عندي انزيمات القلب، يروح يحلل مره ثانيه يطلع تحليله سليم، فيبدا يساورها القلق. احنا متى نقول الواحد يحتاج الى مراجعه متخصصه نفسيه؟ اذا هذا الموضوع مستمر والافكار الوسواسيه ما يقدر يوقفها، ولكن هي اذا كان هذا بس المؤشر اللي خلى هذا القلق يزيد انه شاف الساعه، احنا نقول انك الافضل انك تترك الساعه ما تلبسها وقت فتره طويله، اسبوع اسبوعين شهر قدام لين تخف افكار القلق اللي عندك. انصحك بالرياضه، المشي بدل مجهود والتنفس، هذا باذن الله حتساعدك.
1: الله يشفيك يا فهد. دكتور يعني كنا نتكلم قبل الاتصال، يعني هل في فرق بين النضوج النفسي والكبت العاطفي؟
0: يخلط البعض بين النضج وعدم اظهار المشاعر، ولكن هناك فرق كبير بينهم. الناضج نفسيا يعترف بمشاعره، يعبر عنها بطريقة مناسبة، يطلب الدعم والمساعدة عند الحاجة، ولكن الشخص اللي يكبت مشاعره أول حاجة ينكرها بعدين يخفيها، ويعتقد أن التعبير عنها ضعف. هذا الرابط دائما أقول كل الناس اللي عندهم قوة في حياتهم دائما تجدهم يعبرون عن مشاعرهم، عن أحاسيسهم، عن ما يريدون، فيكون واضح في تعبيره عنها ولا يخفيها. يعتقد أن التعبير ضعف، وهذه من المشاكل اللي عندهم كبت. الكبت لا يصنع النضج، بل يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب أو الانفجارات الانفعالية لاحقا.
1: جميل. وكيف تنعكس يعني درجة النضوج على العلاقات الأسرية وغيرها؟
0: سؤال جميل. العلاقات الصحية تحتاج إلى أشخاص ناضجين نفسيا. الشخص الناضج لا يتوقع من الآخر أن يقرأ أفكاره. أنا ما أقول لازم اليوم محمد يفهمني ويجيب لي كوب قهوة، لا، أطلب أعبر عن مشاعري. الشخص الناضج يتحاور بدلا من العقاب بالصمت، اللي هو نسميها الصمت العقابي، هذه يستخدمون بعض الأمهات. لا، ناقش ابنك، يا ولدي هذا السلوك أزعجني. لا، الشخص اللي ما عنده نضوج تأثيرها في العلاقات يبدأ يصمت الصمت العقابي، يفرق بين النقد والإهانة. أنا لما أنقد سلوك معين فيك أنا ما يعني أني أهينك. الناضج يستطيع أن يفرق ما بينهم، يتحمل مسؤولية أخطائه. الشخص الناضج وانعكاس النضوج في العلاقة ما يستخدم التلاعب هو الابتزاز العاطفي كثر ما

0: نشوفها اليوم ما بين الأزواج، ما بين الأصدقاء، ما بين الأبناء، أنه يظهر الابتزاز العاطفي. أما ضعف النضج قد يظهر ردود فعل مبالغ فيها، الغيرة المرضية، أحيانا التعلق المفرط. الناس اللي ما عندهم نضوج تلقى عندهم تعلق في الآخرين، تحميل المسؤولية، مسؤولية المشاعر كلها للآخر. نعم،
1: والشخص الاتكالي يعتبر يعني مصنف أنه ما عنده نضج نفسي.
0: الاتكالي ممكن تقول عنده جزء كامل، لأنه مو عارف لما نتكل على الآخرين ماني قادر استطيع تحمل مسؤولية نفسي، فهي مسؤولية، فلذلك أنا حاول أعتمد على الآخر. فالنضج النفسي يكون عنده مسؤولية تامة عن نفسه، فالاتكالي قد يكون عنده مشكلة في نضوجه النفسي.
1: طيب أكمل يا دكتور، ذكرت الغيرة المرضية، وش المقصود بالغيرة المرضية؟
0: الغيرة المرضية الشخص اللي عنده ضعف في النضوج دائما عنده غيرة من نجاحات الآخرين، يطالع في هذا كيف نجاح. إذا كانت زوجة عندها غيرة على زوجها، وتكون الغيرة مفرطة في سلوكياتها مع زوجها وحياتها مع زوجها، فتكون لها تأثير سلبي حتى في التعامل مع الناس. فحنا نقول كل ما ضعف النضج النفسي كل ما أثر على جودة العلاقات وعلى العلاقة مع الآخرين.
1: وهل النضج النفسي يا دكتور مرتبط بعمر معين أو لا، قد يبدأ من سن مبكرة؟
0: سؤال جميل. النضج النفسي لا يبدأ من سن مبكرة، هو على قدرة وعي الإنسان. يعني أنا اليوم أشاهد، يعني ما شاء الله في لقاء لقيت واحد ما شاء الله قدرته عن تعبير عن مشاعره، يضع حدود.
1: لأنه غالبا يا دكتور يعني يذكرون إذا ذكروا النضج فهو يعني ما بعد الأربعين وطالع. هل هذا صحيح؟
0: هذه للأسف المفهوم هذا خاطئ عند الناس. يقول والله الواحد ينضج يوم يصل 40 خلاص يعقل ويكبر. ما له دخل بالعقل والعمر، لها دخل النضج النفسي. نتكلم عن إدارة المشاعر، عن إدارة تفكيرك، عن تعاملك مع حدودك، عن علاقاتك مع الآخرين، عن تحملك للمسؤولية. تجد ناس في أعمار صغيرة اليوم عندهم نضج نفسي ما تلقى عند واحد في الستينات. طيب ليش؟ تقول هذا أكثر خبرة. قد يكون هذا اللي أكثر خبرة وتجارب في الحياة، ما تغيرت مشاعره، تلقى على نفس الطريقة، نفس النمط، نفس الأخطاء اللي يخطيها في حياتك لا يعيدها مرة ثانية. فالنضج ليس مربوط بالعمر.
1: وكيف ننمي هذا النضوج النفسي يا دكتور؟ هل في خطوات عملية يعني لمن يفتقد لهذا النضج النفسي؟
0: نعم صحيح. أول حاجة دائما أقولها، راقب نفسك قبل أن تحكم على الآخرين. اسأل ما الذي أشعر به ولماذا. لما أعرف مشاعري وراقب نفسي أقدر أنمي نضوج النفسي. أنا ليش زعلت من محمد؟ ليش ضايقت منه؟ يصير عرفت السبب والشعور. أنا والله غضبان من محمد لأنه ما رد عليه، فصار في شعوري عبرت عنه، أنا أشعر بالغضب ولماذا؟ لأنه ما رد عليه. فمراقبة نفسك تساعدك في فهم مشاعرك وإدارتها بشكل أكبر. تعلم تحمل المشاعر الصعبة. ليس المطلوب دائما التخلص من الحزن أو القلق، بل تعلم التعايش معها بدون أن يسيطر على حياتك. أنا اليوم فقدت شخص، أعيش الألم بس إني أمارس حياتي. أنا اليوم قلق من شان موقف قادم، أتحمل هذا الموقف وتعايش معه وتقبله وامضي قدما. بعض الناس ما يستطيع، إذا جاء له أزمة أو شعور صعب أو مشاعر صعبة ممكن أن ينعزل ولا ينطوي ولا يلجأ إلى استخدام مواد مهدئة حتى يخرج من هذه الحالة. ولكن الشخص اللي يريد أن ينميها يتحمل المشاعر الصعبة، بالإضافة إلى تدرب على الاعتذار. الاعتراف بالأخطاء لا يقلل من قيمتك بإنما يمنحك القوة. أيضا تعلم مهارة الإصغاء، الاستماع لفهم الآخر لا الرد عليه. أني لما أجلس أنا أبغى أنمي مهارة النضوج النفسي، لما يتحدث معي أحد أتكلم معه مو لازم أني أرد عليه، أركز في الرد، أسمع وأفهم ما يقوله. إن أحيانا بعض الحوارات أنت مركز مع شخص تفكر كيف ترد عليه. فهذه من الأشياء المهمة أنه تساعد الإنسان في أنه ينمي نضوجه النفسي. بالإضافة راجع معتقداتك كل بين فترة وفترة. حنا الإنسان الناضج كل بين فترة وفترة، القناعات وليس القيم. القيم ثابتة لا تتغير، ولكن القناعات تتغير لكل وقت. ممكن الإنسان تتغير قناعته بين يوم وليلة. أنا عندي قناعة في شيء معين، ممكن يجيني موقف، ممكن هذا الإنسان الناضج اللي عنده وعي وقابلية للتقبل وللتغيير.

0: مثلا ترى أن الخطأ فشل أم ترى فرصة للتعلم؟ هذه قناعة. بعض الناس يشوف أنه الخطأ، أنا والله فشلت، أنا غلطت اليوم في الإلقاء فأنا شخص فاشل. واحد ثاني يقول لا والله أنا اليوم غلطت في الإلقاء ولكن تعلمت أني أحضر ما قبل اللقاء. فتتغير القناعات. تقبل أن النضج رحلة، كل تجربة وكل علاقة وكل تحدي يمكن أن يكون فرصة للنمو إذا تعاملنا معه بشكل واعي.
1: وماذا عن علم النفس يا دكتور؟ يعني وكيف تحدث علم النفس عن النضوج أو وصف هذا النضوج؟
0: سؤال جميل. في بعض النظريات تشير نظريات النمو النفسي مثل نظرية العالم إريك أريكسون قال أن الإنسان يمر بمراحل متتالية من النمو النفسي، ولكل مرحلة لها تحديات، والانتقال الصحي بين هذه المراحل يعتمد على اكتساب مهارات. أول مهارة يكتسبها شخص الثقة بالنفس، أنه يثق في إمكانياته، يثق في قدراته، يثق أنه قادر على إحداث تغيير في الأشياء من حوله. بالإضافة إلى الاستقلالية، يكون مستقل الذاتية، ما يصير اعتمادي على الآخرين، قبل شوي ذكرتها. أيضا القدرة على بناء علاقات متوازنة. كما تؤكد أيضا الأبحاث أن النضوج النفسي يرتبط بارتفاع المرونة النفسية، وهذه من الأشياء اللي دائما ما أتحدث عنها، أنه كل ما زادت المرونة النفسية كل ما زاد النضوج النفسي عند الإنسان. وأيضا تساعد في تحسين جودة العلاقات والقدرة على التكيف مع الضغوط. اليوم ضغوط الحياة اليوم ما يستطيع الإنسان يحل كل شيء من حوله، وليست كل المعارك تقدر تدخلها، ولكن الإنسان لما يكتسب المهارة والقدرة على التكيف، أنا ممكن أتعايش مع وضع المالي الغير جيد الآن وأقدر أكيف نفسي على ميزانية محددة. بعض الناس لا، إذا كان يعيش في بيئة أو في حياة معينة لا يستطيع التغيير، وإذا صار له أي ظرف من الظروف ممكن ينكسر هذا الشخص، وممكن تنتهي حياته بسبب موقف أو كسرة مالية، وشاهدناها في بعض الناس. بعض الناس ينكسر ماليا وتلقاه يعود بعد فترة بفكر جديد أو في نفس مجاله، أو ينكسر في مجال معين في تجارة في غيرها. والبعض الآخر ممكن الكسرة هذه ممكن تكون هي النهاية. احنا دائما نقول السقطة التي لا تميتك فإنها تقويك. أحيانا الفشل هو قدرة وانطلاقة، فالشخص اللي يتمتع بنضوج نفسي عالي يستطيع أن يتعامل معها.
1: وهل النضوج النفسي ممكن يعني أن يكون وراثي يا دكتور، أو مكتسب يعني من الفطرة على ما قال؟
0: والله شوف، هذا السؤال احنا ممكن نحدده انه اكثر شيء انا اشوفه مكتسب من البيئه اللي يعيش فيها الانسان. لما يعيش الواحد في اسره يشاهد الام تعبر عن مشاعرها، الاب يعبر عن مشاعره، يستطيع اكتساب هذا النموذج وهذا النضوج. ولكن لما يعيش اليوم، اسال اغلب الناس اللي عاشوا في بيئه فيها قمع او تسلط او

0: يعبر عن المشاعر وخوف من النقص فتلقاه ما يعبر. يعني في ناس ما شاء الله عليهم يستطيع أن يعبر بأفعاله الكرم والعطاء. طيب قل كلمتين زينة، كلمة حلوة، عبر عن شعورك تجاهي، قل لي وش تحس فيه، قل ما أعرف. وهذا يشاهدها أنا كثير في العيادة.
1: وهل هذا دليل على نضج نفسي أو لأنه ما يملك هذه الملكة في التحدث؟
0: ممتاز الملكة. في سؤال جميل، في بعض الناس عنده خجل أن يقول هذا الكلام، وبعض الناس لا يستطيع قولها، يعني ما عنده التعبير، القدرة أن يقول إيش يحس. بعض الناس ما يعرف إيش يحس فيه، أحس أني أحبك بس ما أدري وش الكلمة اللي أقولها لك.
1: كيف أصف؟
0: أحيانا بعضهم محتاج إلى تدريب وإلى تعبير، ومهارة التعبير عن المشاعر هي دربة تخلي الإنسان يتعود لسانك أن تقول ما في داخلك.
1: طيب هل فيه نصائح سريعة؟ يعني باقي معنا نص دقيقة دكتور.
0: أنا أقول النضوج النفسي ليس أن تصبح إنسانا لا يتأثر، بل أن تصبح إنسانا يعرف كيف إنسان يعرف كيف يتأثر وكيف يفهم وكيف يؤثر وكيف يشعر. النضوج النفسي، فليس الناضج هو من لا يبكي، بل هو من يعرف متى يبكي ولماذا وكيف ينهض بعد ذلك. ولعل أجمل علامات النضج أن يدرك الإنسان أن القوة ليست في الانتصار على الآخرين، بل هي القدرة على الانتصار على ردود أفعاله الغير واعية، وأن يصبح أكثر واعيا واتزانا.
1: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكل المستمعين الكرام.
1: هذه تحية أيضا مستمعين الكرام، أو أشكركم على حسن هذا الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
3: أبار حما. في جنوب نجران، وسط أرض كانت مسار لقوافل المسافرين والتجار، امتدت حكاية آبار حما، وعرفها الناس قبل ظهور الخرائط الحديثة، وكأنها صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. كانت القوافل تشق طريقها بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، وإذا لمحت عين المسافر

0: خي الحمى من بعيد يعرف إن التعب قرب ينتهي وإن الماي صار أقرب من السراب. هناك عد آبار حمى كانت الحياة تنتظر العابرين. آبار حفرت من آلاف السنين وصارت محطة لا غنى عنها للتجار والحجاج والرعاة والمسافرين. كان الماي في آبار حمى كريم مع الجميع، يروي عطش الغريب قبل القريب، وحتى أهل الديرة كانوا يقولوا إن الماي في حمى ما كان مجرد ماي، كان أمان وسند لكل من مرحوله. المسافر إذا تعب من الطريق وجد هناك راحته، والراعي إذا اشتد عليه القيض سقى من المواشي واطمأن. وحول هذه الآبار كانت الإبل تبرك والمسافر يرتاح، والتاجر يراجع حساباته، والشاعر ينسج أبياته تحت ظل النخيل، وكل قافلة تمر تترك خلف هذه الآبار قصة جديدة تنضاف لذاكرة المكان. في الماضي كان الماي في آبار حمى روح المكان كله، حول قامت البيوت ونمت المزارع وارتفعت أشجار النخيل، ومنه ارتوت الإبل والخيل، وعليه اعتمد الناس في معيشتهم يوم بعد يوم. مع أول ضوء للفجر أهل حمى كانوا يتجمعون عند الآبار، صوت الدلو وهو ينزل إلى عمق البير ثم يرتفع حامل الماي العذب، كأنه لحن يومي اتعودت عليه القرية. ومع مرور القرون صارت حمى أكثر من مورد ماي، على صخورها القريبة نقشت آلاف الرسوم والكتابات القديمة، وكأن الناس اللي مروا من عندها كانوا يتركون توقيعهم للتاريخ، فرسان وصيادين وجمال ونقوش بلغات مختلفة، كأنها تشهد أن هذا المكان شهد على التقاء حضارات وثقافات اتعاقبت على مر العصور. تبدلت الأحوال واختفت القوافل وتغيرت وسائل السفر وجاءت المدن الحديثة والطرق السريعة، لكن آبار حمى ظلت صامدة قدام حر الصيف وبرودة الشتاء، كأنها حارس أمين لذاكرة نجران تسقي الأرض والناس وتحفظ سر استمرار الحياة في منطقة صحراوية قاسية، حتى صار المكان اليوم معلم تراثي عالمي يروي تاريخ الإنسان في هذه الأرض، ويورث كل جيل الجيل اللي بعده معرفة هذه الآبار وقيمتها. الغريب في آبار حمى إن عمرها التاريخي ما يقاس بعدد السنين بس، ولا بالأرقام اللي يكتبها المؤرخين في الكتب، عمرها الحقيقي يقاس بعدد الخطوات اللي مرت عندها، وعدد القوافل اللي ارتوت من مويتها، وعدد الحكايات اللي انولدت حول آبارها. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ مشعل عبد الله آل جراد.
1: الآبار يعني محفورة وموجودة في هذه المنطقة منذ أكثر من 7000 سنة.
0: كم موقع للفنون الصخرية يضم موقع حمى الثقافي تقريباً؟
1: والله في هناك رقم، لكن أعتقد أن الرقم هذا ليس نهائي، قد يكون هو الحد اللي يعني توقفت عندها أعمال التنقيب والمسح الأثري. يعني تقدر الفنون أو اللوحات الفن الصخري ب 550 لوحة فن صخري ومئات الآلاف من النقوش الخطية الكتابية. طبعا هذه الأرقام يعني ليست نهائية أمانة، لأن الذي يعرف حمى تمتد على منطقة جغرافية تقدر ب 557 تقريبا كيلو متر مربع، إذا نتكلم عن مئات الآلاف من الرسومات الصخرية ومن النقوش، فأعتقد الأرقام مهولة جدا يعني، والأرقام المعطاة ليست إلا النتائج التي توقفت عندها عمليات الإحصاء فقط في ما يتعلق بالمسح والتنقيب.
0: شنو

0: أنواع النقوش واللغات الموجودة في هذا الموقع؟
1: والله هناك لغات كثيرة وخط أبجديات كثيرة منقوشة على صفحات الجبال، منها طبعا القلم الثمودي أو مصطلح العلماء على تسميته بالخط الحمائي، الحمائي نسبة إلى حمى. لاحظ العلماء هناك خط تقريبا ينتشر في منطقة حمى ومحيطها، يكاد يختص بهذه المنطقة، يختلف عن الثمودي الشمالي في بعض الجزئيات وفي بعض الأحرف. فإذا القلم الحمائي، القلم أو قلم المسند الجنوبي، أيضا هناك خطوط يونانية سريانية، أيضا العربي المبكر ما قبل الإسلام، أيضا الخطوط في خلينا نقول النمط الحجازي أو الخط الإسلامي في عصور الإسلام، يعني خطوط متعددة صراحة، لكن هذه أبرزها.
0: هذه النقوش كشفت عن حياة الإنسان القديم في آبار حما؟
1: نعم، أمانة حما تعتبر سجل يعني تاريخي وثق مراحل تطور حياة الإنسان منذ العصور الحجرية، خلينا نقول الإنسان البدائي، إلى الإنسان المعاصر. أمانة كل حقبة زمنية مؤرخة أو موثقة في هذا السجل، منذ المقابر الركامية يسمونها المذنبات، إلى الأدوات الحجرية، رؤوس السهام والفؤوس، إلى مرحلة الصيد. مجموعات من الناس كانوا يعني يعتاشون على الصيد والطرائد، ومن ثم مرحلة الاستقرار والزراعة والاستيطان المستقر، ثم إنشاء الكيانات السياسية والممالك القديمة، مرورا يعني وصولا إلى العصر الإسلامي، وصولا إلى العصور الحديثة. إذن هذه المنطقة أمانة منطقة استيطان بشري منذ العصور الحجرية لحد يومنا هذا، لأنها توافرت فيها ظروف الحياة، المياه والمناخ المناسب. أيضا على ذكر المناخ، هي سجل لرصد التغيرات المناخية اللي حدثت عبر الأزمان، أيام خلنا نقول الأرض أو العصور المطيرة، والنباتات التي كانت تنتمي ويسمونها السافانا، والحيوانات التي تنتمي لهذا المناخ موثقة ومرسومة في الصخور، ثم التحول إلى المنطقة المناخ الجاف الحار، يعني بتدرج لحد ما وصلنا إلى العصر الحاضر.
0: ليه ما نضب الماي لحد الحين في آبار حما على الرغم أن عمره يعود إلى آلاف السنين؟
1: والله قد يكون هذا السؤال يعني في تخصص بعيد عني شوية، اللي هو الجيولوجيا والأمور هذه، فأعتقد ولكن من باب الثقافة العامة أعتقد بأن هناك خزانات جوفية هي تستمد أو تستمد يعني من الأمطار ومن السيول في كل موسم، تغذي نفسها لما يعني تستهلك. فأعتقد أن هذه الحركة يعني هناك ما يشبه هذا، وقد يكون هناك مجاري مائية يعني جوفية تغذي هذه الخزانات. فسبحان الله يعني هناك خلنا أقول لك أمثلة للآبار التي مستمرة عبر الزمن لا تنضب، ولكن السبب ربما يعود للخزانات الجوفية التي تحفظ المياه وتتغذى كل موسم، يعني لما تنضب المياه تتغذى، بالتالي عطاها يصبح مستمر. يعني
0: تقع آبار حما التاريخية في منطقة نجران جنوب المملكة، وتضم 6 آبار صخرية تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، وتشتهر بفنونها الصخرية اللي تمتد لأكثر من 7000 عام. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم مجزا لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يشدد على تغليب الحوار لخفض التصعيد ويثمن الدعم الدولي للتحالف البحري. مجلس الوزراء يوافق على النظام الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الموافقة على تطوير المستثمر لأراضي الإسكان مقابل نسبة من الملكية. الموافقة على تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة. غدا انتهاء مهلة تسجيل 148 قطعة عقارية في مكة المكرمة. حصول 18 مطار سعودي على اعتماد دولي في تجربة العميل. استمرار منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية في جدة. طرح 5 فرص استثمارية في عدد من المنتزهات الوطنية بجازان. تدشين المقر الجديد لديوانية الثقافة والفنون بمقر الجمعية في الرياض. الباحة تطلق ملتقى عرش الحرف بمشاركة خطاطين محليين وعالميين. شركة سيفن تطلق اليوم أولى وجهاتها الترفيهية في منطقة عسير. المركز الوطني للصقور ينظم اليوم مزاد إنتاج الصقور الدولي في ملهم. اعتماد كأس الأمير محمد بن عبد العزيز ضمن كؤوس سباقات الخيل. طقس حار على الرياض والشرقية ورياح نشطة على بعض المناطق. عربيا ودوليا، أمريكا تؤكد أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا. الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي أيبولا في الكونغو. وأخيرا في هذا الموجز، علماء روس يطورون تقنية لمعالجة الصور بسرعة دون التأثير في الجودة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار في حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معانا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معاه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
1: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشاراً اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائماً. فأحياناً إحنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخلياً يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك أستاذ هند، يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب. أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف أعرف أني أعاني منها ولا
0: بالضبط كيف أعرف أنه يعني إحنا ممكن تجينا حالات في أي في أشياء معينة، في أعمال معينة، نقول لا كان ممكن أكون أفضل، أو أنا أقدر أسوي أحسن من كذا. وساعات لا، يكون الإنسان عنده متلازمة أنه اللي سويته أنا غير كافي.
1: هذه في نقاط إحنا مشكلة لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. أول نقطة اللي هي لا أقتنع بإنجازاتي. الجديد سبحان الله عنده إنجازات بس إلى الآن لا أنا ما سويتش، أنا ماني مقتنع. فالنقطة الأولى لا أقتنع بإنجازاتي. النقطة الثانية أخاف من الفشل بشكل مبالغ. يعني كلنا لازم نفشل، أي تحدي أي شيء قدامنا نعرف إنه عقبة، لكن في النهاية أنت راح تنجح إذا جيد. فلذلك عنده خوف، فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. أحيانا في نقطة اللي هي يحتاج إنه دائما يحتاج باستمرار لتأكيد الآخرين. شلون يعني؟ مثل اللقاء اليوم، أنا لازم بعد اللقاء أسمع كلمات تشجيعية، لا أبدعت اليوم، اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لأن إذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت أنا صراحة اليوم ماني كويس. فهذه أيضا بعد مشكلة رقم ثلاثة. أربعة، وهي اللي إحنا ودنا أن نتخلص منها مع أنه مستحيل، بس أقل شيء نعملها كنترول، مقارنة نفسك بالآخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعملها ضبط يعني نقدر إن شاء الله يعني نتجاوزها، لكن المقارنة هي موجودة، بس خلها تمر كلمحة، لا تخليها تكون شعور داخلي. لأن المشكلة لو حبينا نختصرها، المشكلة ليست دائما في الواقع، أحيانا تكون بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا. إنها هنا المشكلة السابقة.
0: أيوة، وهذه والمقارنة بحد ذاتها، يعني يمكن لو حنركز على فترة الشباب المراهقين عندهم المقارنة الآن يمكن أكثر من أي سبب آخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير. فهذه بحد ذاتها أعتقد أنها قضية جدا صعبة، يعني صعب الإنسان يمكن في مرحلة معينة يكون الطموح هو الدافع إنه يرفع من أدائه على يقين هو يقدر يكون أفضل، لكن المقارنة هذه كيف نتخلص منها؟
1: شوف، إحنا لو نخليها محاكاة، يعني خلينا نبعد عن المقارنة، خلي يعني أنا مثلا واحد عاجبني، خليني أخذ منه الشيء الجميل وأحاول أسويه. إحنا لا، شفنا واحد مثلا

0: اركب له سياره جديده انا امر حين ضايقه ماليه فتجدني انا ليش. فلا واحد كويس بتخصص معين انا ودي اصير مثله، يا اخي انت تخصص غير. فالمقارنه لازم نحكمها، احنا ضوابط لازم ظروفنا سواء الدراسية أو الشهادات، ظروفنا المالية، علاقاتنا أيضا، في بعضهم علاقاتي اللي يعني وصلت الأماكن زي كذا وأنت للأسف ما علاقاتك سيئة مثلا بسبب تعاملك ولك. لذلك المقارنة تؤثر جدا بصراحة على
1: نطاق واسع. إحنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف إنه قاعد يعاني من مشكلة عدم الكفاية. إيش الأسباب من وجهة نظرك أستاذ عابد اللي عايد إيش الأسباب اللي تخلي الإنسان يحس إنه فعلًا هو غير كافي؟ رأي الآخرين فيه، ولا ممكن التربية كلها دور، الأهل لهم دور؟
0: إيش هي الأسباب؟ شوفي أستاذ هيم، الأسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا، إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحصل عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 اللي بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى ال 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة انت، يعني 5% تضيع منك بكل سهولة. تركنا ال 95 والممتاز وركزنا على النقد، هذا انه ليش الخمسة راحت. فهنا مشكلتنا احنا ان النقد. اذا هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلت اللي هي المقارنة مستمرة دائما. احيانا احنا بالعائلة تجدين في تطلع من الكلمات، شوف اخوك احسن منك، لا انت لو تشوف ولد عمك تراها شادنا حيله وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمره مزعجه جدا، وهي سبب. مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا، احيانا يعني انت تشوف الحين كل الناس يعني الا ما شاء الله يعني الاغلبيه مسافره. طيب انا ظروف اليوم كويسه مثلا، ماديا ماني جيد، عندي ضايقه ماليه، دوامي مثلا ما اقدر اطلع، فليش اقعد انا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فايضا لازم نعمل كنترول المتابعة حتى بالتواصل. يعني أنا بتفرج بس مو أبي أقارن وأقعد أدخل مشاكل مع هذا الشيء. أربعة، التجارب الفاشلة. أحيانا شباب تلقاني يقدم على وظيفة ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا أوكي أنا لازم أنهض منها، ليش إيش ناقص مثلا؟ أحتاج لشهادات احترافية مهارية، إذن أشتغل على نفسي. بدأ مشروع ما نجح، يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول أنا فاشل، أنا ما راح أصلح المشاريع، أنا خلاص ما راح أتوظف لأني خلاص أنا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربة الفاشلة هي السبب. السعي الكمال، هذه النقطة الخامسة. موظف أنجز مشروع رائع جدا وبنسبة لما تقول 93%، تجد أنه نسى النجاح ونسى التميز، لو أني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني، هو يعني حتى 93% بركة اللي حصل. لا، تجدين يبحث على الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى مستحيل انك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له، مستحيل. لكن خلنا نسعى للتحسن، لتحسين الهدف، ممكن نصل لهدف، لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعا دائما في الشعور بعدم الكفاءة.
1: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي، أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد. خلينا نقول أقتنع بما قدمت، كيف أقدر أقتنع أنا عن مستوى الشخصي، أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي أنه اللي أنت قدمته كفاية. إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
0: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغين تتخلصي من الاكتفاء. إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي. يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا.
1: أيوة.
0: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصبح عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خليني أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسويه. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات هذه تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط. ارضى بي انجاز، احتفل فيه مع نفسك مع عائلتك، هذا ترى يساعدنا شوي. احنا لا اصلنا على حاجه الحين، مثلا الحين سوينا لقاء زين، اطمع لا والله انا بسوي لقاء اطول، ابي لقاء ساعتين، طيب احنا احتفل باللقاء هذا اللي سويته. فهنا دورك انت، هنا دور الشخصيه.
1: يعني كانك استاذ عايد تقول رفع تقدير الذات
0: ضروري جدا، هذا دورك عاد انت، سواء بالصحبة الكويسة، سواء بتقديرك لذاتك، سواء بالاحتفال بالإنجازات، هذه كلها تساعدك أنك يعني تغري الطموح اللي عندك وترضى أقل شيء.
1: كيف أعرف أني أنا مصاب بحالة عدم التقدير أو أنه عدم الاكتئاب، يعني الاكتفاء بما أقدم؟ إيش هي المدلولات أو إيش هي الإشارات اللي لازم أوقف عندها وأقول لا معناته أنت عندك مشكلة في تقدير ذاتك؟
0: يعني مثلا قصدك ان السعي للكمال يعني اسباب الشعور، يعني
1: مثلا كيف اقدر انا، ايش هي الاشارات اللي ممكن اشوفها في نفسي او اشوفها في احد حولي اعرف انه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتئاب بالاكتفاء، بمعنى انه هو دائما يحس انه مقصر، دائما يحس انه هو لا ما انجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية أنه أنا لا ما سويت، أنا ما سويت، مقارنته بالأفضل منه، إيش هي الإشارات اللي تخليني أوقف وأحس أني أنا بحاجة إلى أني أرفع ثقتي في نفسي أو أرفع استحقاقي في نفسي أو أني أنا إنسانة أديت اللي علي، أثق في نفسي أكثر؟
0: شوفي، لما تبي تثق بنفسك حنا هو شيء أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته، فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة، تجد دائما أرى للأفضل وأكبر فهذا خطأ، لازم أنا أحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا ما كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل بإنجازاتي كذا، أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي، لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات، هذه المقارنات لازم نحاول نعيش أتخلص منها.
1: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية وكيف نتعامل معه؟
0: ممتاز، طبعا نعم. ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حقق 90%، يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجد هي تترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه لأنه هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح لأنه كل تفكيرها العشرة بالمئة اللي راحت، وهذا هو إيش السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمستمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه، أيا كان يا أخي اعزم نفسك على كفل حالك، اشتر لك لو قلم هدية، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالإنجاز اللي صار، اللي أنت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما أول شيء نقتنع أنه نحتفل بالإنجاز الموجود،
1: هذا في التعامل مع السعي للكمال، أني أنا أحتفي بالأمور البسيطة أقيمها.
0: نعم، بس الكمال أستاذة هند أنت اقتنع الآن مع نفسك أنه مستحيل يتوقع، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصية مثالية أو رجل مثالي أو كامل، مستحيل. حط لك أهداف، حققها، أنت ماشي صح.
1: خلينا نقول الإخفاق في الطريق نحو الهدف، كيف نتعامل معه؟
0: أي هدف في تحدي، أي هدف تروح له أنت الحين في تحدي وفي عقبة، أنت لازم يكون عندك يعني خطط أنك لما التحدي هذا هل فشلت عنده خلاص أوقف أنسى كل شيء وأنا فاشل وأبدأش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح أحترمها زيادة بالسب، أنا فاشل أنا ما أدري، لا هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف تتجاوزه؟ هل تقدر أنت من نفسك تنهض؟ لا والله أحتاج أن واحد ينورني، ابعث عن شخص استشيره، لكن لا أخلي هذه العقبة أو التحدي هذا هو إيش نهاية إيش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل أي شغلة ما راح توصل لها بسهولة إلا فيها تحديات وعقبات، بس أنت خلك جاهز.
1: جميل جدا. ليش بعض الأشخاص أستاذ عايد يشعر بأن إنجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيرة ومهمة؟
0: هذه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بعضهم يربط قيمته بالنتيجة، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف أكثر، فيحس إنه إيش كان في نقص، لا يا أخي أنجزت، لا فأنا أبغى أكبر، أبي هدف أكبر. فبعض الناس هذه المشكلة اللي أنا أعيدها 20 مرة أقول لهم إنه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكلة. أطفال لو يسوي إنجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه، صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدأ كل ما يتذكر، تذكرون لما نجحت في كذا ولا أنتم عشيتوني. فلازم نحتفل، حنا هذا الإنجاز احتفل فيه، لكن هو لا، أنا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا أنا لازم أسوي أكبر، فما احتفل بالهدف الأول لأنه قاعد ينشغل بالهدف الثاني، واللي ممكن ما يحققه أو تجيه تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبلع، تبدأ عنده إيش مشكلة الكفاية من جديد بدل ما هو يعالجها.
1: طيب إيش الفرق بين النقد الذاتي اللي يساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
0: ممتاز. النقد الصحي أخطأت معناها ستعلم، نقد للسلوك أنه صحي، أنا أخطيت لا إن شاء الله بتعلم لأني أحتاج أعرف المهارة هذه وكذا كذا. أما الشعور السلبي لا، أنا فاشل، أنا ما أفهم، لا أنا ما أقدر على هذه المهمة، أنا قاعد تحطم نفسك، قاعد إيش كأنه يهدم الإنسان. لذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الإنسان،
1: يقلل من قيمة الإنسان نفسه
0: جدا. أنت من يعطي نفسك قيمة، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في أماكن ذهبية بالمجالس بالسنتر كذا ما يقعد، يدعي عند الباب.

0: الإنسان يقدر ذاته، يعني فقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي
1: صح.
0: حولك
1: صح.
0: من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
1: يحتاج كبير جدا. ليش؟ خاصة عند الطفولة. ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، أروح شوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك. هذه الكلمات أنت ما راح تنجح، هذه راح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش؟ مثلا صارت اللي بنقول هذا جرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك. خلاص يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها، لأننا ما أبغى تحدد مستقبلي. خلاص أنا ما أعرف أسولف، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس. قالها لي مثلا حدا أخواني ولا الأهل، ظلت معي الحين ما أقدر أسولف. خلاص أنا الكلمة هذه كل ما أحاول أتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدأ عند الخجل.
0: طيب والتجارب أستاذ عايد، التجارب اللي أنا فعلا أخفقت فيها؟
1: انهض يا أخي، عندك قصص كثيرة. أديسون هذا كم تجربة سواها وفشل قال أنت فاشل، قال لا أنا قاعد أتعلم. قال لي ولع عن اللمبات والإنارة الحين شغالة بعد ألف تجربة فاشلة. الفشل موجود، أي واحد يبغى، أي واحد في حياتك يعني نوصل لهم رسالة، أي واحد ناجح ترى ما قاعد من النوم ونجح، فشل ودرس وتعب على نفسه وما تدري كم التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان. ما حد يوصل المكان هذا بسهولة كده. خلاص يفهم ان التجربة قد تكون قاسية، بس انا دوري اتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركة الاشخاص الايجابيين، هل بحضور دورات. هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
0: جميل. والاعتراف بانه الخطأ اللي حدث او الموضوع اللي انا اعتبره خسارة حصلت هي زي ما تفضلت تجربة اتعلم منها. وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
1: أحسنت أستاذ هند. أحيانا إحنا دائما يعني نقول لهم بالدورات إن الماضي أنت، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم إنك تتذكرها بس. لكن الشيء المزعج والسلبي انساه، خلاص ادفنه بالماضي. فخذ هذا الشيئين، اما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالان صار عندي حذر، صار عندي يعني اداره موقفيه، فاصبح اني ايش اقدر استفيد منه كذا، استفيد من الماضي. لكن مثل ما قلتي جرح ولا مشاعر ولا شيء قاسي يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا انت ما راح تتحرك.
0: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما تقدر يعني.
1: وصحيح
0: المشكله
1: وصارت مع كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لأن فعلا كل ما يحاول لا أنا أتذكر كلامه قبل أنا السبب. لا يا أخي انتهى الماضي، خلاص أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا، خلاص استفيد منها وانطلق بس.
0: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت، كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر أسيطر على نفسي أحتاج أحد يأخذ في يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي، يا عندك شخص مثلا حريص عليك، أو توجه إلى مختص.
1: صحيح.
0: طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن إنه يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
1: أول نقطة توقف المقارنات. قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد أعجبني أوكي حاكة، واحد أعجبني أسلوبه جيد بالتحدث خذ نبرة صوته، خذ ارتفاع يعني حاكة، لكن توقف على المقارنات. هذه النقطة الأولى. الثانية احتفل بالإنجازات الصغيرة. يجب علينا من الآن والمستمعين أننا أستاذ عند أي احتفال لو أي إنجاز لو بسيط احتفل فيه. ما أقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك أي شغلة بسيطة أنك بس تقدر هذا الإنجاز وتعبك، أنك تقول نفسك شكرا أنا بصراحة أستحق هذه. لو أعزم نفسي أخي مرة بأكلة لذيذة، خلاص أنا لين التعب خلال الأسبوع هذا اللي حصلت فيه الإنجاز هذا أحتفل مع نفسي. ثلاثة غير حديثك مع نفسك. هذا اللي بنعلم أبناء على خصوص المراهقين، أنه علم نفسك أنك كويس، أنا أفضل، أنا قاعد أتعلم.

0: لم مو تضر نفسك بالكلمات السلبية. أنا قالوا لي ما تفهم، خلاص أنا فعلا ما أفهم. لا، غير حديثك عن نفسك. نروح النقطة اللي بعدها، اللي أحط نفسك بأشخاص داعمين. شوف يا أستاذ، كلنا حياتنا، في بحياتنا سواء من الأقرباء أو الأصدقاء أو زملاء عمل، في سلبيين، في مدمرين، هذول يسمونهم شخصيات سامة، هذه معروفين. لا، أنا أبحث عن الداعمين الإيجابيين. عندك واحد اثنين، خلهم إضاءات موجودة، متى ما احتجتهم أنا أطلب المساعدة، أدق عليه، ما أعرف من أدق عليه. فلذلك لازم أنا أركز على أصنف الحين اللي حواليا، هذول إيجابيين وداعمين، هذول سلبيين، خلهم بس إذا مجبر تقعد أقعد معهم، وإذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجة الأولى قلل حتى الجلوس معهم، لأنه ما فيهم فائدة. يا يعطونك رسائل سامة أو كلمات جارحة أو تحطيم، فما فيهم فائدة. والنقطة الأخيرة، تقبل خطأ. ابن آدم خطأ، كلنا خطأ، راح نخطئ بأي موقف، بأي مكان، بأي عمل، في خطأ. فهل الخطأ هذا يؤثر ويدمر حياتي ويرجع للخلف، أو أني أستفيد منه وأعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه وعالجها وأطور من نفسي؟ بناء الثقة دائما، بناء الثقة بالنفس ليست قفزة، بل هو عادة، عادة يومية أنت تعود عليها، وإذن الله تتجاوز هذه الأمور كلها.
1: صحيح، ويمكن فعلا الأشخاص اللي تعودوا على أنهم يسمعوا يسمعوا أنفسهم، زي ما أنت تفضلت، غير حديثك لنفسك. لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها، فخلاص هي كذا مع الوقت تحس أنه الانتقاد هذا هو شيء طبيعي، وأنه القسوة هذا شيء عادي مقبول. يعني كل نقطة من اللي ذكرتها أستاذ عايد تحتاج إلى حلقة نتكلم فيها ونجيب فيها.
0: أستاذ هند، أقطع حديثك بالخير. جلد الذات هذا لما مرة بس تكلمنا عنه، لأنه شيء مو طبيعي. جلد الذات، العالم تجلد ذاتها من موقف بسيط، ممكن قال كلمة لزميلة يعني مزحة عادية، معي من راح البيت والله شكلي أنا أخطيت، ما نام، ذاك الشخص ما درى عنها ولا حس فيها. فأحيانا جلد الذات من أي شيء، لا، تخليك واثق من دائما من نفسك. فهذا مثل ما تفضلت، هذا جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا.
1: طيب أستاذ عايد، خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفاية على العلاقات الشخصية من جهة، والحياة المهنية من جهة أخرى.
0: مش أنه يؤثر يعني في العلاقات، خلاص أعرف أنه بدأت الغيرة، بدأت الحساسية، وبدأ الخوف من الرفض، تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد، حتى ما أقدر أطلب فرصة، لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات، الخوف من اتخاذ القرار، كل هذه هو سببها الشعور هذا. فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل، وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك. يعني إن كان في الحياة الشخصية، أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك، سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك. صحيح. وفي ناحية العمل كمان، أنت عشان مديرك يثق فيك، لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد، بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها. يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت، تعترف بإخفاقك، ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائما أعطي نفسي أني الضوء الأخضر، أني أنا دائما صح حتى لو أخطيت، لا، أعترف بخطأي، يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي، بطريقة كلامي مع الآخرين. لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه هو ثقة في النفس.
0: لا، هذا مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا، يعني كان موضوع مع بعض أجمعهن اللي هو في العمل. زين، إذا كان عندي هذا الشعور، أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب أنا الحين أعطوني منصب، زين، المنصب أنت قاعد، يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها، ما تأثر عليك مشاعرك، ما تأثر عليك المواقف، إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد، هذه بعد نقطة ثانية. والفرص أحيانا في بالإدارة، أحيانا في مثلا عندنا شغلة نحتاج واحد يا جماعة يصير رئيس لجنة كذا، أنت تجد نفسك كويس زين وتقدر لها، بس الخوف اللي عندك أنك ما تطلب هذه الفرصة، تلقاك ساكت. ليه؟ أبيهم يختاروني. شلون هم يختارون؟ يا أخي عرض نفسك، يا مثلا سعادة المدير أنا ترى ملم جيد بالإكسل، وإذا تحتاجون، إذا اللجنة هذه فيها شيء على الإكسل ترى أنا مميز فيه. لا يمنع أنك ترمي المهارة اللي عندك لهم، بحيث أنه يعني يقول خلاص أوكي تعال معانا. فلذلك يجب أن يكون يعني تتخلص من التردد، تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياة فرص، الفرص أحيانا تطرق الباب بهمس. هل أنت جاهز تنتشلها؟ لا والله ماني جاهز. فرصة سعيدة، خذ اللي بعدك. فلذلك عليك أنك تتخلص من هذه الأشياء، وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار حتى بحياتك. في قرارات أحيانا يعني شبه منعطف لازم تأخذها، تتردد وتشاور وتلقى تشاور السلبيين وتشاور أسوك، فلذلك ضاعت المدة ولم تتخذ قرار ولا وصل للنتيجة معك.
1: أستاذ عايد، لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية، إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
0: يا سلام عليك، أول شيء يقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف، اعترف، قل أنا فعلا عندي مشكلة، أشعر دائما بعدم الكفاية، أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف، بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء، اقعد مع نفسك اسأل، هل الشعور هذا اللي انت قاعد اني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
1: أيوه.
0: الحين شخص حصل على ترقية، انت الحين انا مثلا حصلت على ترقية في العمل، اول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية هنا عدم الكفاية، اكيد انا ما استحقها، اتوقع انها جت صدفة. شوف قاعد انت تبرر نفسك اشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة. الحقيقة اني انا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي ولا في خصومات ولا في كذا، وبالعكس في انجازات وفي مؤشرات جيدة، اذا انا استحق المكافأة، حصلت عليها. الفكرة ايش اللي هي انت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك انها جت بالصدفة او انها فعلا انا ما استحقها، المفروض انها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة، هذه هو الخطوة، انك تقعد مع ذاتك وتعترف. اذا اعترفت اعرف اننا ان شاء الله وصلنا الحل، لكن اذا انت ما تعترف
1: في كل شيء، يمكن في كل شيء الخطوة الاولى في الحل او في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة اساسا.
0: اي هذه من الثقة. ايش معنى الثقة من النفس؟ دائما الواثقين من انفسهم لما يخطي عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، ليش؟ نواثق انا من نفسي. اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف ان وجهك تغير وان يعني ضايق، اعترف، لان مستحيل يرجع عنده ثقه انه يرجع يقول ايه لا. فلذلك انا لما يكون عندي ثقه من نفسي اول شيء اعترف انا فعلا عندي مشكله. عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، انا يطرق ويسكن عندي، انا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى احنا يجينا ترى احيانا المواقف هذا استاذ حتى تلاقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا يقعد معه ويبدا عليه يفسر له ويعطيه ايش يعطيه ايش افكار. فلذلك الافكار هذه طغت على الحقيقه اللي هي المفروض انها تصير،
1: ومبررات علشان يعني. وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقه في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار اذا حس انه اخطا، مش حس، اذا حس انه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشره، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه اني انا كنت امزح، اذا هو زعل بكيفه
0: يعني. والله موجودين فعلا يعني يشد فنان تقول انا بالعكس يا اخي انت تستحي من الكلمات هذه، انا ايش دخلني؟ ففعلا الغرور مزعج.
1: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنون أنفسهم بغيرهم، خاصة أنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة، فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن؟ كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف أنه نحس دائما باننا اقل منهم او حتى يجينا احساس بعدم الكفايه.
0: اول شيء بنقول للمستمعين مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالاخرين ابيك تتذكر ان لكل انسان رحله مختلفه. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحله مختلفه، له ظروف مختلفه، له توقيت ايضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تقارن نفسك فيه تراه مختلف عن حياتك، فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام، مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا. يعني اذكر الأشياء الجميلة،
1: اذكر الأشياء الجميلة، حتى لو أخفقت تعذر بأنك أخفقت وتأخذ درس زي ما إحنا اتفقنا.
0: يا سلام، إذا إذا إذا إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار، بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا تصير عندنا منافسة مناصب قيادية زين مثلا ما حصلت لك العام، إذا إيش المطلوب؟ كان مطلوب الشهادة الفلانية والشهادة كذا. فهذه السنة اللي قاعد أشتغل على نفسي فيها بحيث أن نهاية العام أنا أكون إيش جاهز لأني أستلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما أنت قد لا تستطيع أن تمنع شعور عدم الكفاية مثل ما قلنا، لأنه من أن يطرق الباب، لأنه جاينا وشعور عدم الكفاية، لكنك تستطيع أن تمنع من أن يسكن بداخلك. أنا بنتفق أستاذ هند أنا وياك والمستمعين أن الكفاية بيمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي بس.
1: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ويصير ونصير حنا ملك لهذا الإحساس والشعور.
0: لا خلاص إذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ بأي إنجاز، لن نستلذ بأي موقف، لن نستلذ بأي إيجابية، خلاص نظل تعبانين بس.
1: صحيح صحيح، ومتحلطمين.
0: هذا بلاء الحين.
1: هذا نوع ثاني يعني أستاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفة أنها كويسة بس بس دائما
0: للأسف. عشان كذا أقول لك أستاذ الشخصيات سامة هذول شخصيات كثير، يعني أنواع من ضمنهم اللي يتحطموا هذول. خلاص أنا تصنفتهم عرفت الشخصيات السامة هذول، أول حل أني أقلل الجلوس معهم إذا كان مو درجة أولى، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ابن. إذا كان من العائلة أنت مجبر تقعد معه وتمشي العجلة، تحاول يعني تعطي إيجابي تغير منه يعني قدر الاستطاعة إذا كان هو معترف وجاهز طبعا نصل الاعتراف. لكن إذا كانوا من البعيدين سواء زملاء عمل ولا أصدقاء ولا ومن النوعية أو الشخصيات السامة، لا والله أول خطوة أقلل الجلوس معه، يعني بالأسبوع أو أسبوعين يا الله إذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
1: أول خطوة بالنسبة لي أنا الأشخاص اللي بهم من العائلة، أول خطوة بلوك.
0: لا بلوك هذا الأخير بلوك. لا أنا خليه لأنه ممكن نعطي أمل أخي، ممكن هو يشوفك ضاع له في مش ممكن.
1: لا ما أتحمل أنا أول شيء بلوك بعدين أتفاهم معه. طيب أستاذ عايد، الآن أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء ثقة صحية بالنفس.
0: صح. ليش؟ لأن الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. أوكي أنا شخصيتي عصبية زين؟ إذا نقطة الضعف أنا عصبية، معناها أن بأي موقف يكون فيه رفع صوت راح يصير فيه مشكلة، فأنا أبدأ أعالج نقطة الضعف. ليش؟ لأني اعترفت فيها، فمعناها ممكن أني أساعد إيش على تطويرها أو معالجتها. لكن إذا أنكرتها أعرف أني ما راح أتغير على العصب الموجود، وأعرف أني أنفجر عليك من بين لحظة. إذا صح الأولى.
1: صح أو خطأ، الشعور بعدم الكفاية لا يرتبط دائما بما يحققه الإنسان فعليا، بل قد يكون ناتجا عن الصورة التي كونها عن نفسه.
0: صح. ليش؟ لأنه قد يحقق الإنسان إنجازات ونجاحات كبيرة لكنه لا يراها كافية بسبب نظرته السلبية عن نفسه، مثل ما قلنا قبل شوي أن أي نجاح يبدأ يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
1: من تقديم من باب تقدير الذات.
0: هذا اهم نقطه.
1: صح او خطا، الوصول الى مرحله لا نشعر فيها بعدم الكفايه يعني ان نتوقف عن تطوير انفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
0: لا هذه خطا، لان الثقه بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائما للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائما الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائما تعطينا وتنورنا. ف ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل وبالزمان.
1: سبحان الله، بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقاه يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
0: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا الثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول رايه. احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول رايه، احيانا ما اخذ للتسوق يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خليه

0: تدري انت لما تعطي ولدك من الحين حريه الاختيار، حريه التحدث، حريه النقد، اقعد معه خلي ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، على طول تاخذ القمع هذا والتسكيت والخوف لا يزرع عندنا اطفال وغير واثقين، بعدها يطلع لنا جيل غير واثق ونبدا نفس المشكله. لا خلونا من الان نحرص على العيان ان نعطيهم الثقه بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الاشياء، حتى خليه يختار لو شيء مو كويس خليه يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه قلت ترى على فكره انت اخترت بلوزه بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا هنا. فهنا يبدا عاد بعد ما شرط طبعا بعد ما اخذ رايه ممكن عاد بعدين اغير رايه، بس الهدف اننا بس نعطيهم مساحه.
1: واذا تحسف وقاعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
0: منو اللي اختارها؟
1: هو
0: لا هذا قرارك انت، تتحمل دائما، انت شخصيه واثقه على دورك، هذا الحين تعطينا باور، انت شخصيه واثقه وشخصيه مميزه، فانا ما حبيت اتدخل حتى باختياراتك.
1: انا عادي انا عادي عيالي مثلا خليهم يختاروا ويقولوا رايهم بعدين اسوي اللي انا ابغاه.
0: ما استفدت كذا كذا ما استفدت شيء كذا معناها راح.
1: لا عشان لا ما اقمعهم، عشان ما اقمعهم.
0: لا لأن هذه تبين حتى بالكبر، احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع تجد واحد يقول والله كانت عندي نقطة، قلت ليش ما قلت؟ قال والله اني استحيت لأقول. راحت السبب انه ما عودوا مثلا اهله على انه يقول رايه او يقول الكلام الموجود.
1: صحيح.
0: بس شكرا. إذا في ختام عطيني نختم لهم في كلمة.
1: يلا تفضل.
0: الله يحفظك. في كلمة بس حبيت ان نختم فيها هذا اللقاء، انه احنا ما نستطيع ان نمنع افكار السلبيه، هذه لازم يعني نوقف عندها، انك انت ما تستطيع ان تمنع افكار السلبيه انها تمر في اذهاننا، لكن نستطيع ان نختار الا نجعلها تتحكم في حياتنا. دائما مطلوب مننا ان نثق بانفسنا، وتذكر ان قيمتك لا تقاس بالمقارنات، بل انا اقارنك بايش؟ بما تحمل من مبادئ، بما تقدم من اثر، اشوف اثرك ملموس، ما تسعى لتطويره، انا من اشوف قاعد تتطور معناه ايش انا ممكن استفيد منك. فهذه النقطة اللي نبيها اننا تكفون الافكار السلبية، لا تخلونها تدخل معانا وتبدا تلخبط ايش جميع شخصيتنا.
1: جميل جدا. استاذ عايد مغيران الذايدي مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ويعطيك الف عافية.
0: الله يحفظك، الف شكر استاذ عايد.
1: حياك. ببساطة، قد نشعر أحياناً بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام، تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك. أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من

0: خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً ومرحباً بكم، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. أهلاً وسهلاً بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم في البرنامج،
2: حياكم الله.
1: نتكلم وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب ينظر إلى النوم من ناحية إسلامية، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحثا. فبعد المقدمة والتمهيد في طب النوم، تحدث في المبحث الأول عن خطورة استمرار وتكرار مدافعة النوم، وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية، وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة، وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء، وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر، وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر، والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية، واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها، والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن وعدم كراهية النوم على الظهر وذم النوم على البطن، وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم، وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة وغسل اليدين قبل النوم. أما في المبحث الثاني عشر تكلم عن الأحلام حال المنام، وفي المبحث الثالث عشر تكلم عن النوم مع الآخرين، ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد، وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث الرابع عشر فتكلم عن النوم بعد الجماع، وفي المبحث الخامس عشر تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
1: عجيب هذا الحال، حال البشرية هذه، حالة النوم والتي يعني سبحان الله وما أتيته من العلم إلا قليلا، مهما يعني حاول الإنسان أن يفسرها أو يدخل في تفاصيلها، والدليل هذه المباحث الجميلة فيها. لكن شدني في أول مبحث موضوع خطورة مدافعة النوم، وكأنك تقول أن الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن نام.
2: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته، وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10 أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم، والجوع والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما قام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الأداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال، وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو، وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
1: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء، يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
2: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليل فطرة، ووردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل، ونوم النهار فرع. فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب: وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول: كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول: من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال، وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة، وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع: يعني ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عباد بن الصامت فغزى في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس.

0: وهذا كثير موجود، وحتى أنا ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح، فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا، فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
1: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها. أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
0: نعم،
1: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
0: تتحدث عن النوم بعد العصر أم قبل العصر؟
1: القيلولة بشكل
0: القيلولة
1: عام.
0: نعم.
1: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
0: يعني تكلم من إصابات النوم: النوم قرب الطريق، وقال: تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه. وكذلك يقول: ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم: النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز. وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول: من ويدخل في ذلك النوم أعلى السيارة، والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال: هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر. وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: داخلة الإزار أي طرفة، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه

0: مكروه إن كان هناك إحدى الحشرات في الفراش.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مستمعين في رحلتنا مع شاعرنا الكبير صاحب الإنتاج الغزير والطريف في كثير منه ابن الرومي. خلونا نبدأ حلقتنا. يقول ابن الرومي في سليمان بن عبد الله وهو أحد أمراء الدولة العباسية: سليمان ميمون النقيبة حازم، ولكنه حتم عليه الهزائم، ألا عوذوه من توالي فتوحه، عساه ترد العين عنه التمائم. هذا هو ما يسمى بالذنب ما يشبه المدح. بداها يمدحه، يقول إن محمود النقيبة يعني محمود الطبع والخليقة، وحازم يعني عاقل وفطن. ثم في الشطر الثاني من البيت على طول خربها ويقول: ولكنه حتم عليه الهزائم. ثم يطلب من الناس يعوذونه بتمائم، لأنه أكيد مصاب بعين بسببها تتوالى هزائمه المحتومة. ويقول أيضا عن سليمان هذا: جاء سليمان بني طاهر فاجتاح معتز بني المعتصم، كأن بغداد لدن أبصرت طلعته نائحة تلتدم، مستقبل منه ومستدبر، وجه بخيل وقفا منهزم.

0: يقول إن بغداد لما شافته صارت مثل نائحة تلطم، وإن وجهه وجه بخيل وقفاه قفا منهزم. طبعا حدد الوجه للبخل والقفا للهزيمة لأنه يقصد أنه يلقى الناس ويقابلهم بوجه بخيل وقفاه قفا منهزم، لأنه يرجع من الحرب منهزم كل مرة، مثل ما قال في البيتين اللي قبل هذه لما قال ولكنه حتم عليه الهزائم. وله أيضا أبيات عن سليمان هذا يهجوه بها ويقول: فتى لم يخلق الله يديه لسوى اللقم، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي. يقول إن الله كأنه ما خلق يدين سليمان هذا إلا للقم الطعام، يعني التقامه والتهامه، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، يعني يديه ذي ما تجود على المادح بأعطية ولا تضرب الشاتم لأنها مشغولة بالأكل، كأنها مثل ما قلنا مشغولة أو مخلوقة بس علشانه، فهو ما يرتاح مثل ما قلنا للمدح ولا يرتاع للشتم. ونلاحظ الجناس بين يرتاح ويرتاع، حتى الحاء والعين حرفين قريبين من بعض، كلها من وسط الحلق مخرجها. فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، يقول إن الألسن قطعت جلده بالشتم لين وصلوا لشحمه ولحمه، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي، كأننا لما سألناه المال والأعطيات كأننا اللي يسأل الرسم اللي هو الأثر اللي هو الطلل، كأننا شخص يقف على الأطلال ويسألها عن أهلها اللي كانوا ساكنينها. وجه الشبه بين المهجو وبينها إن سؤاله مثل سؤالها، ما له جواب ولا فايدة ولا يمكن يرد الرسم والطلل لأنه جماد، والمهجو مثل هالجماد ما يرتاح المدح ولا يرتاع الشتم. وبكذا نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا، ونشكركم أنا خالد الغانم والمخرج محمد المنيف على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة، هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول

السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وقولك الحق ودعاؤك حق، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علي.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريق

تلقاه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته، لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. هجرت أمامة هجرا طويلا، وحملك النأي عبئا ثقيلا، بشامة بن الغدير. والبشام شجر طيب الريح، واحدته بشامة، ومنه سمي الرجل بشامة. هو ابن عمرو بن ربيعة بن هلال بن سهم بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان ابن بغيض بن ريث بن غطفان. كان شاعراً حازم الرأي، حكيماً كثير المال، فكان ممن فقأ عين بعير في الجاهلية. وكان الرجل إذا ملك 1000 بعير فقأ عين فحلها. كانت غطفان تستشيره إذا أرادت الغزو، وقد كان مقعداً وهو خال زهير بن أبي سلمى المزني. وكان زهير منقطعاً إليه معجباً بشعره. كان قوم بشامة وهم بنو سهم بن مرة على حلف مع بني الحرقة، وهم بنو خميس بن عامر بن جهينة. فلما همت قبيلة بني سرمة من غطفان بالغارة على بني الحرقة، خافوا أن يخذلهم بنو سهم، فهموا بالانصراف. فلحقهم الحسين بن حمام المري فردهم وشد الحلف ورهن ابنه. فقال بشامة بن غدير السهمي يحرض قومه على ألا يخذلوا حلفاءهم الحرقة، مبتدئاً كعادة الشعراء بذكر المحبوبة والضعن ووصف الناقة. قال بشامة

هجرت أمامة هجراً طويلاً، وحملك النأي عبئاً ثقيلاً، وحملت منها على نأيها خيالاً يوافي ونيلاً قليلاً، ونظرة ذي شجن وامق إذا ما الركائب جاوز نميلاً، أتتنا تسائل ما بثنا، فقلنا لها قد عزمنا الرحيلا، وقلت لها كنت قد تعلمين منذ ثوى الركب عنا غفولا، فبادرتاها بمستعجل من الدمع ينضح خدا أسيلا، وما كان أكثر ما نولت من القول إلا صفاحا وقيلا، وعذرتها أن كل امرئ معد له كل يوم شكولا، كأن النوى لم تكن أسقبت ولم تأتي قوم أديم حلولا، فقربت للرحل عيرانة عذافرة عن تريس ذمولا، مداخلة الخلق مطبورة إذا أخذ الحاقفات المقيلة، لها قريد تامك نيه تزل الولية عنه زليلا، تطرد أطراف عام خصيب ولم يشل عبد إليها فصيلا، توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت إليها الجديلا، بعين كعين مفيض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا، وحادرة كنفيها المسيح تنضح أوبر شثا غليلا، وصدر لها مهيع كالخليف تخال بأن عليه شليلا، فمرت على كشب غدوة وحاذت بجنب أريك أصيلا، توطأ أغلظ حزانه كوطئ القوي العزيز الذليلا، إذا أقبلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقا ذمولا، وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لها الريح قلعا جفولا، وإن أعرضت رأى فيها البصير ما لا يكلفه أي فيلا، يداً سرحاً مائراً ضبعها تسوم وتقدم رجلاً زجولاً، وعوجاً تناطحن تحت المطى وتهدي بهن مشاشاً كهولاً، تعز المطية جماع الطريق إذا أدلج القوم ليلاً طويلاً، كأن يديها إذا أرقلت وقد جرن ثم اهتدينا السبيلاً، يدا عائم خر في غمرة قد أدركه الموت إلا قليلا، وخبرت قومي ولم ألقهم أجد على ذي شويس حلولا، فإما هلكت ولم آتهم فأبلغ أماثل سهم الرسولا، بأن قومكم خيروا خصلتين كلتاهما جعلوها عدولا، خزي الحياة وحرب الصديق وكلاً أراه طعاماً وبيلاً، فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيراً جميلاً، ولا تقعدوا وبكم منة كفى بالحوادث للمرء غولاً، وحشوا الحروب إذا أوقدت رماحاً طوالاً وخيلاً فحولاً، ومن نسج

0: موضونة ترى للقواضب فيها صليلا، فإنكم وعطاء الرهان إذا جرت الحرب وجلا جليلا، كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا. قال الأصمعي: ابن بيض رجل نحر بعيره على ثنية فسدها، فلم يقدر أحد على جوازها فضرب به المثل، فقيل: سد ابن بيض السبيل، يعني الطريق. أراد بشامة أن يقول: كبعير ابن بيض، فقال: كثوب. وقال غير الأصمعي: ابن بيض رجل كانت عليه الإتاوة فهرب بها، فتبعه مطالبوه، فلما خشي لحاقهم وضع ما يطالبونه به على الطريق، فلما أخذوه رجعوا فقالوا: سد ابن بيض الطريق، أي منعنا من اتباعه، فكأن الطريق مسدود علينا. والمعنى: قطعتم الشر كما قطع ابن بيض الطريق بعقره بعيره. وأراد أن يقول: كبعير ابن بيض. قال محمد بن آدم البكري العبدي: قال ابن الأعرابي: قال المفضل الضبي: يقال إن ابن بيض كان رجلا من عاد، وكان مكثرا تاجرا، فكان لقمان يجيز له تجارته، ويجيزه ابن بيض، ويعطيه في كل عام جائزة وحلة. فلما حضر ابن بيض الموت خاف لقمان على ماله، فقال لابنه: سر إلى أرض كذا وكذا ولا تقارن لقمان في أرضه، وإن له في عامنا هذا حلة وجائزة وراحلة، فسر بأهلك ومالك حتى إذا كنت بثنية كذا وكذا فاقطعها، وضع للقمان فيها حقه، فإن قبله فهو حقه، عرفناه له واتقيناه به، وإن هو لم يقبله وبغى أدركه الله بالبغي والعدوان. فسار الفتى حتى قطع الثنية بأهله وماله، ووضع للقمان حقه، وبلغ لقمان الخبر فتبعه، فلما كان في الثنية وجد حقه فأخذه وانصرف، وقال: سد ابن بيض السبيل، فأرسلها مثلا. لما حضر بشامة الموت ولم يكن له ولد، قسم ماله بين إخوته وبني أخيه وأقاربه، فقال له زهير بن أبي سلمى وهو ابن أخته: ماذا قسمت لي يا خاله؟ قال: أفضل ذلك كله. قال: ما هو؟ قال: شعري. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: راحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: لن يلتقي في وقتنا.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم عز النهار. نقول لكم يا رب نهاركم عز وكل أوقاتكم سعادة وبهجة ومسرات، وكل اللي يسمعوننا الآن يا رب إن شاء الله تكون نفسيتهم حلوة، أجواءهم جميلة ورائعة، وبإذن الله إن شاء الله يكون يوم جميل عليهم. لكم أجمل تحية مستمعين الكرام، تحية الإخراج من وعد الدوسري، وتحية التقديم والإعداد من أبو الغيث الحيدر.

دائما في مثل هذا الوقت نشارككم ظهيرتكم، نشارككم طلعاتكم في مثل هذا الوقت. إذا كنتوا تطلعوا من الدوام فإن شاء الله تكونوا معنا إلين ما توصلوا للبيت، أو إذا كنتوا طالعين رايحين للدوام فإن شاء الله يعني كمان تكونوا معنا إلين ما توصلوا لدواماتكم. الناس اللي طالعة فقط علشان تتبضع أو تجيب غدا، تجيب شغلة، كمان إن شاء الله يكونوا معنا. ومن الحين احفظوا هاتف البرنامج، إذا عجبكم شيء ممكن تتصلوا علينا، هاتف البرنامج 011-40-53، لأننا نتكلم دائما في بداية كل حلقة في فقرتين، فقرة مشوار أكوين اللي نسألكم فيه عن مشواركم وعن الشيء اللي أنتوا بتسووه. الناس طبعا هذا خاص في الناس اللي في سياراتهم رايحين جايين، فنسألهم وين مشواركم، ايش بتسووا، ايش عندكم، هالكلام يعني. اما اللي في البيت ما عنده مشوار فيكون له نسبة او يكون له فقرة كم النسبة اللي نتكلم من خلالها عن كل شيء. يعني ممكن تقدر تقول ان نتعرف من خلال هالنسبة على من خلال هالفقرة على بعض الأشياء الخاصة في شخصيتكم، الخاصة في تعاملكم، الخاصة في أموركم اليومية. يعني مثلا من ضمن الأسئلة ممكن أسألك كم نسبة التزامك بالرياضة في الأسبوع، مو في اليوم خلينا نقول. يعني أنت من الناس اللي تمشي تهتم أنك تمارس الرياضة ولا تسوف تقول إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بعد، إن شاء الله بعد بعد، إن شاء الله الأسبوع الجاي، إن شاء الله الشهر الجاي ببدأ، وما تبدأ ولا شيء. فكمان نسألكم عن ممكن من ضمن الأسئلة وقت الفراغ، هل يعني للأسرة أو للأهل نسبة منه، كم هالنسبة؟ يعني دائما أو عادة الشخص لما يكون في وقت فراغه الغالبية يقولوا إحنا نقعد لحالنا في وقت الفراغ، تلاقي الشخص قاعد لحاله جالس

يعني يا أن يتفرج لأشياء على التلفزيون مثلا مسلسلات أفلام، أو أن قاعد لحاله على الجوال وهالكلام. لكن كم ممكن الواحد يخصص من وقت فراغه كنسبة للأهل، كنسبة للأسرة؟ هل يقعد معهم ولا ما يقعد معهم؟ هذا من ضمن الأسئلة اللي نسألكم إياها. كمان كم نسبة الأشخاص الحقيقيين أو الأصدقاء الحقيقيين من خلال كل الناس اللي حولك؟ أكيد الواحد عنده معارف كثير في العمل، في الحي، في العائلة، له ناس كثير. لكن كم من هالناس، كم من هالمعارف أنت تعتبرهم أصدقاء حقيقيين؟ كم نسبتهم اللي حولك، هذول كلهم اللي حولك، كم نسبتهم اللي أنت تعتبرهم فعلا أصدقاء حقيقيين؟ إذا أنت احتجت شيء بتعرف أنهم بيوقفوا معك، إذا أنت ودك تفضفض بتروح لهم هم أول ناس، إذا مريت بشيء تعرف أنهم أول ناس اللي راح ينهضوا وراح يساعدوك. هذا من خلال الأسئلة. كمان من خلال الأسئلة، هذا سؤال من زمان نعرفه، اللي يقول لك أنه قراراتك تتخذها بالعاطفة ولا بالعقل. أنا أعرف أن في ناس بيقولوا أكيد في قرارات بالعاطفة، قرارات بالعقل، بس الأغلبية كم النسبة؟ هل أنت من الناس اللي تأخذها بالعاطفة أكثر ولا بالعقل أكثر؟ كمان اعتمادك على التطبيقات، أنتوا تعرفوا هالفترة صرنا كل شيء تطبيق. ما عندك سيارة، سيارتك تعطلت تبغى تروح من مكان لمكان، خلاص تطبيق حق التنقل وتستخدمه علشان تروح للمكان اللي أنت تبغاه. كمان ما عندك سيارة تبغى يجيك أكل، نفس الحكاية، بتستخدم تطبيق علشان يوصل لك الخدمات أو الأكل اللي تحتاجه. التسوق، كل الأشياء اللي حولنا صارت عن طريق التطبيقات. فكم اعتمادك على التطبيقات في يومك بشكل عام؟ وفي شغلة ممكن تكون فكاهية بس احنا نستخدمها. اتوقع انه الان في ناس كثير بيقولوا اي نعم احنا نستخدم هذا الشيء، اللي هو نسبة تظاهرك بالتركيز. تمام، لما يجي واحد يشرح لك طريقة مثلا طبخة أو وصفة أو يوصف لك مكان، وأنت ما تبغى يحس أنه تعب، راح سدى، راح هدر، فتسوي نفسك أنك مركز معه وأنت قد ضيعت من أول كلمتين. يعني مثلا أضيف الماء، أضيف مدري إيش، أنت ضيعت من البداية ما عدك معه، بس انك مسوي نفسك مركز علشان ما يحس انك ان مثلا تعبه او شرحه هذا راح هدر. فكم نسبة تظاهرك بالتركيز لما احد يشرح لك طريقة او مكان وانت من اول كلمتين ضيعت؟ كمان اخر شيء بقوله بعدين، كم نسبة المرات اللي ضحكت فيها على سالفة شخص وانت اصلا ما سمعت ولا كلمه، بس هو بجنبك انت مشغول على الجوال ولا شيء، واول ما تسمع يضحك على طول معاه؟ ممكن الان فيكم اكثر من شخص ما هم مركز معاي بس سمع الضحكه فالتفت، فهي نفس الموضوع، انك ما انت مركز بس اول ما تسمع يضحك خلاص يشد انتباهك، فتحاول انك تسلك له وتضحك معه. هذه الأشياء وأكثر حبايبنا المستمعين بنشارككم إياها على الهواء، وأيضا بنسمع تفاعلكم معنا كمان على هاتف البرنامج 011-40-53. بنروح الفاصل، نرجع بعد الفاصل، إن شاء الله معنا صوتكم في عز النهار.

اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله في برنامجكم عز النهار، وننتظر اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53، تشاركون الحديث في فقرة كم النسبة وفقرة مشوارك وين اللي الحين قاعدين يسمعونا وهم في سياراتهم، اتصلوا على الهاتف، شاركونا، قولوا لنا انتم من وين، كيف الأجواء عندكم، لأن الحقيقة أمس كانت الأجواء هنا في الرياض ألطف من الأيام السابقة، كان فيه كذا الجو غيم وكانت الأمور حلوة وجميلة كذا مع على العصرية، فممكن كمان أيضا حتى في المناطق الثانية ممكن الأجواء بدأت تتلطف شوي تصير أفضل، فلذلك النفسية ممكن حتى يوم الأربعاء النفسية ممكن تكون أجمل وأحلى، فشاركونا معنا في البرنامج، نسولف معكم، نشوف أموركم، نتكلم معكم من خلال هالفقرات، من خلال هالأسئلة، حتى من ضمن الأسئلة في سؤال يا أخي ما أدري هل هو يصير معكم هذا الشيء ولا ما يصير، أن الواحد أحيانا لما يكون في السيارة ويضيع منه حاجة، يضيع منه شيء في السيارة، أول شيء يسويه إيش؟ إنه يقصر صوت الراديو أو صوت المسجل، كأنه يعني إذا قصر صوت المسجل بيدله على طول، يعني بيلاقي الشيء اللي ضيع، فما أدري ليش أول شيء إحنا نسويه كذا، أو الشخص اللي يجي يشتري قلم أول حاجة يسويها علشان يجرب لك القلم هذا يوقع ولا يكتب اسمه، فهذه كمان من ضمن الأسئلة اللي راح تكون في فقرة كم النسبة، لذلك اللي يحب يشاركنا يتصل على هاتف البرنامج 011 40 53.

ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء وفي هالبرنامج اللي دائما نطرح فيه أكثر من فقرة ونتكلم من خلال عن أكثر من فقرة. عندنا فقرة مشوارك وين وكم النسبة اللي الآن احنا في صدد الحديث عنها، كمان عندنا فقرة ترند الحلقة اللي دائما نختار موضوع وهالموضوع نتناقش من خلاله. وللصدف العجيبة والغريبة ان الموضوع اللي اخترته قبل الحلقة بدقائق سمعت في برنامج مسجل يتكلم عنه او يتكلم عن جزئية منه. ف يعني دائما زي ما

0: كم؟
1: والله الأجواء ما شاء الله تبارك الله 46 الحين حاليا.
0: ما في غيوم، ما في شيء من أمس لليوم، من قبل أمس؟
1: أبد والله.
0: أي
1: إن شاء الله قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله يجي الخير إن شاء الله.
1: ما بقى شيء.
0: أيوة يقول هو أقل من شهر إن شاء الله على الصيف وينتهي. هذا اللي نسمعه.
1: قبل يمكن أسبوع كان فجأة الجو كذا صار ما شاء الله تبارك الله تحس فيه نسمة براد.
0: إيه.
1: رجع ضغطنا شوي مع الرطوبة.
0: صحيح. إيه. وكذا. طيب يا أحمد إيش تحب تشاركنا من خلال مشوارك، وين ولا كم النسبة؟
1: والله كم النسبة؟
0: طيب إيش السؤال اللي استفزك أو السؤال اللي حسيت إنه يعني حصل معاك أو شيء من ضمن الأشياء اللي أنت سمعتها مني؟
1: والله شوف أنا دخلت معاك سبحان الله كان معي مشوار ما سمعت
0: بالله.
1: أيوة.
0: طيب خلاص أنا بسألك الآن كم نسبة تظاهرك بالتركيز تمام؟ لما واحد يشرح لك طريقة مثلا، يشرح لك وصف لشارع لمكان انت رايح له او شيء، وانت ضيعت من اول كلمة.
1: والله سبحان الله هذا المواقف دائما تحصل.
0: ايه؟
1: تحرج انك تقول لك كرر لي نفس الشرح.
0: صح.
1: في الوقت حتى نظرك يروح معه مع الشرح، وين ما توجه نظره معك.
0: صح.
1: تحصل.
0: صح. فتقول له ايوه وانت اصلا مضيع من اول كلمتين.
1: بالضبط.
0: ايوه. فيقول لك بعدين تلاقي مدري ايش قدامك، تلاقي، فانت تضطر تقول له ايوه اللي انت تخليه وتمشي. بعدين تحس انك ودك تلاقي واحد ثاني عشان تساله.
1: اي والله بالضبط صار.
0: ايوه. طيب والمرات اللي ضحكت فيها يا احمد تمام وانت تسلك، يعني انت ما فهمت السالفة، ما فهمت الموضوع، بس شفت واحد يكلمك وانت مو مركز معه، بعدين هو ضحك فانت ضحكت معه؟
1: تحصل احيانا على حسب الشخص، يعني احيانا تقدر انك تجامله واحيانا انك تقال تكمل على طول زي ما.
0: ايوه.
1: على حسب مكانة الشخص، احيانا اذا كان عزيز وغالي تقدر حتى انك تسلك له.
0: اي لازم تعطيه الضحكة على انك معاه مشارك.
1: انك معاه تحصل هذا كثير يعني.
0: صحيح. طيب اخر سؤال اللي هو اول ما يضيع مننا شيء في السيارة احنا نقصر الصوت وندور لهذا الشيء؟
1: والله سبحان الله انه حصل معي قبل ما في لي يمكن 10 دقائق كنت مشغل الراديو.
0: أيوه.
1: ما سمعت مضبوط. ما نزلت والله طفيتها.
0: طيب احنا ليش نسوي كذا؟ يعني كأن الراديو هو اللي يخرب علينا وكأن الصوت هو اللي يخرب علينا ان احنا نعرف وين مكان الشغل اللي ضيعناه.
1: لا سبحان الله شوف ما شاء الله انا في الحين في اشياء تكون مرتبطة، ما انا مش ملم يعني كعلميا، ولكن في سيارة الحين نزلت حديثة في حالة مثلا انك بتكون مقرب على السيارة مثلا من الخلف على سرعة. كنت تكون رافع المسجل بينخفض صوت المسجل اوتوماتيكيا، عرفت؟
0: ايوه.
1: على لما الرادار يجيب لك يقول لك ان في مشكله مقرب زياده يخفض عندك مباشره اللي هي صوت المسجل.
0: فحسيت
1: السالفه تكون انها يعني زي ما تقول كلها مرتبطه مع بعض.
0: ممكن ولا مثلا زي لما تكون مشغل مقطع في اليوتيوب فتجيك رسالة فعلى طول يغض الصوت.
1: أيوة.
0: علشان يعلمك ان ترى فيه وصلك شيء.
1: أيوة بالضبط.
0: ممكن. طيب تحياتنا لك يا أحمد، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا، حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 مع نميلة.
2: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: اهلا ومساء الخير استاذ الغيث.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: شو اخبارك؟ تمام
2: كله تمام
0: الله يسعدك. ميلا ليش اول ما نشتري قلم اول شيء نسويه ان احنا نوقع؟ يعني هذا الشيء عندك ولا مو عندك؟ نوقع نكتب اسمنا عشان نجرب.
2: اي انا بوقع كمان على نفس يدي يعني،
0: كمان على يدك.
2: اي اي على

0: جد.
1: طيب كم نسبتها هذه عندك؟
0: 95%، يعني أي قلم باخذه لازم أجربه
1: يعني. طيب ونسبة لما يضيع منك شيء أول حاجة تسويها إنك تقصر الصوت، إذا كان عندك صوت التلفزيون عالي ولا أي شيء تقصريه عشان تدوري هذا الشيء.
0: فعلا والله، حتى أي صوت، حتى لو في أحد يتكلم بقوله أسكت.
1: أيوة أسكت أسكت.
0: أي عشان إنه يكون تركيزي كله في الشيء اللي ضاع وبأركز عليه.
1: أي يعني لازم لازم، مع إننا ما ندري ليش.
0: فإنه هو عشان التركيز يكون على الشيء الضايع وبنحصله يعني.
1: صحيح.
0: لما تكون مشتت ما راح تلقى شيء.
1: صحيح. طيب كم نسبة التسليك في عندك؟
0: شوف والله هي كثير يعني، بس المشكلة إنه لما أسلك الأحد وأضحك بينتهي الموضوع وكذا، بعدين أجلس أضحك جد يعني. فتقول لي ليش، إنه إيش في ضحك؟ بقول لها إنه موضوعك اللي كان بيضحك.
1: عجيب. فأنت تصيري تضحكي، أنت تصيري تضحكي على إنك أصلاً سلكتي وضحكتي.
0: فعلا.
1: طيب تمام. طيب انت الحين ما سلكتي لي للان؟
0: لا.
1: كويس حلو. طيب دامك ضحكت انا خايف من الموضوع. النسبه، طيب نسبه توفيرك او ادخارك للمال؟
0: صفر
1: صفر صفر
0: صفر صفر.
1: اعتمادك على التطبيقات؟
0: 80%.
1: 80%. طيب يا بيلا شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله.

يعني زي ما تكلموا أو زي ما سمعنا عن في بعض مع بعض المتصلين أنه فعلا في أشياء مكررة عندنا وما ندري ليه، زي موضوع لما يضيع شيء أنت أول حاجة تفكر فيها أنك تقصر الصوت اللي عندك، وحتى لو ما عندك صوت وعندك ناس يتكلمون تسكتهم علشان أنت تبغى تلاقي هذا الشيء اللي ضاع منك. ففي النهاية تسأل نفسك ليش، ما تدري ليش، وممكن حتى الآن أنت قاعد تسمع هالمعلومة وتستغرب أنه ليش إحنا فعلا قاعدين نسويها. الواحد لما يشتري قلم زي ما قلنا، زي ما ذكرنا، أول شيء يسويه عشان يجرب هذا القلم، تلاقيه يوقع، تلاقيه يعني يكتب اسمه، يشوفه كيف في كتابة الاسم، هل هو تمام ولا مو تمام. حاجات كثير، عفوا، حاجات كثير احنا مشتركين فيها. ف يعني في النهاية زي ما قلت، تجي تبغى تعرف الدافع او ليش احنا نسوي كذا، ما تدري. عموما اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53، ما زلنا متواصلين معكم في مشوارك وين وكم النسبة. الآن نروح الفاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم برنامج

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله في برنامجكم عز النهار، ونتكلم معكم في فقرة مشوارك وين وكم النسبة. واللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. ومعنا ابو سليمان، حياك الله ابو سليمان.
1: الله يحييك ويبارك عمرك ان شاء الله.
0: يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال؟
1: هلا والله يا غالي، حياك الله.
0: الله يخليك يطول في عمرك. من وين تكلمنا ابو سليمان؟
1: اكلمكم من باريس نجد حنيزه.
0: ما شاء الله، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: حياك الله، الله يبارك في عمرك،
0: طول في عمرك. تفضل ابو سليمان.
1: زاد فضلك. والله موضوعكم شيق صراحه، فحبيت اشارك بالموضوع حقكم اللي تقولون الا نسيت شيء وش تذكروا.
0: ايوه طيب،
1: ايه
0: كيف الوضع معك؟ هل فعلا اذا مثلا ضاع منك شيء اول حاجه تسويها تقصر الصوت؟
1: والله يا وانا عمك الذاكره عندنا ممسوحه، ما نمشي بالبركه.
0: والله ترى كلنا ننسى، والله كلنا ننسى. ترى انا قلت قبل ايام، قلت قصه اني تركت القهوه على النار 6 ساعات ناسيها. اي جيت لقيت البيت كله سحب من الدخان.
1: يا رجال انا مرة نسيت النظارات بعيوني وانا ادور عليها وش عاد.
0: وقاعد تناظر يمين ويسار، وين النظارات؟
1: بقول لك المسيحيه عندنا بدات تروح، لكن الحمد لله.
0: الحمد لله، والله كلنا ترى فعلا احيانا واحد تمر عليه مواقف او اوقات يا اخي فعلا خلاص ينسى او يفصل
1: مشاكل الدنيا. وانا عمك الواحد يفكر بهذا الولد، يفكر بالبنت، يفكر بذي، الحمد لله.
0: اي والله انا اشهد. اي والله فعلا،
1: والله الحمد لله على كل حال. أي الواحد يروح ويجي، هذا اكبر نعمه.
0: اي والله فعلا، اي والله اكبر نعمه، انا اشهد.
1: اللهم امين. والموضوع الثاني وش تقولون؟ انا والله الحين متجه للمستشفى الان، عندي مراجعه، والحمد لله دعواتك لنا والمستمعين
0: سلامتك والله ما تشوف شر.
1: عندي انزلاقات ظروفية ومراجعات وعمليات، الحمد لله.
0: سلامتك والله، سلامتك، ألف ألف سلام. ما شوف شر
1: دعواتك أنت طاقم البرنامج واللي يكلم عليك.
0: الله ألف سلامة عليك، ألف سلامة والله أبو سليمان.
1: يا مرحبا، يا هلا،
0: الله يخليك.
1: والله يجونا بعنيزة، خلى على الله. بس
0: كيف حر يعني؟
1: والله أنت تحس بالعرق ينزل من بين ضلوعك.
0: الله
1: يستر. يعني ما أنا متعود على الجو هذا، أنا كنت عايش في الطائف براد والدنيا، لكن الحمد لله.
0: كم لك طيب في عنيزة؟
1: والله لي تقريبا 3-4 سنوات، ما عديت أعدها من كثر ماني طفشان. أذكر الطايف وبرد الطايف، الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. الواحد لازم يجرب كذا ويجرب كذا،
1: بس يجرب من أحلى بأحلى، مو من أحلى.
0: لا لا، حلو حلو حلو كمان، حلو. لا يزعلون مننا أهل عنيزة ترى. لا يزعلون مننا أهل عنيزة أبو سليمان.
1: لا والله يا ابن الحلال، عاد هم زعلهم ترى على راس خشومهم القصمان، ما يتحملون مثل الحجاز والسواليف والضحك.
0: والله والنعم فيهم، والنعم والله فيهم.
1: ونعم ونعم فيهم.
0: اي والله
1: كل مسلم.
0: الله يخليك، يسعدك أبو سليمان، يعطيك الصحة والعافية.
1: ما أقدر أطول عليك، أنا ماسك خط وكاميرات تصوير.
0: حبيبي توصل بالسلامة إن شاء الله، وألف ألف سلامة عليك.
1: الله يرحم والدينا ووالديك وجميع المسلمين إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: الحقيقة اليوم الموضوع أنه يعني أول ما يضيع منك شيء تقصر الصوت، هذا صار أخذ الجو كله على الأسئلة الثانية، فما ندري ليه. معنا بدور، حياك الله يا بدور.
1: يا هلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
1: خير الله يسلمك، الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
1: يا رب لك الحمد لله تمام.
0: باين عليك في السيارة، ما أدري طالعة من الدوام ولا رايحة للدوام.
1: لا صحيح، لا طالعة من الدوام على البيت.
0: ما شاء الله، حلو، يعني خلصتي؟
1: خلصنا.
0: أيوه، حلو الشعور، شعور الواحد لما يكون راجع للبيت، مخلص الدوام وراجع للبيت، مو زي لما يكون طالع يكون يحاسب على الزحمة، يحاسب على كل شيء عشان يوصل في الوقت.
1: أكيد أكيد. أيوة. وإذا كمان إجازة الناس نايمة وأنا طالع، هذا عادي يعني.
0: أيوة أيوة، الحمد لله على الحمد كل الحال.
1: أيوة. الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: من وين تكلمين يا بدور؟
1: من جدة.
0: من جدة، يا هلا ويا مرحب بأهل جدة. عاد الأجواء هناك عندكم ولا أحلى؟ ها؟

0: أكيد
1: اي
0: أكيد جدا غير.
1: امطار و ها
0: جدا غير.
1: اي جده غير الحمد لله. طيب طيب يا
0: الحمد
1: بدور
0: لله.
1: ايش تحبي تشاركينا فيه في مشوارك، وين ولا كم النسبه؟
0: كم نسبة إيش؟
1: يعني اذا كم النسبه فاكيد انت في بالك سؤال سمعتي،
0: اللي هو
1: ويبدو لي يمكن انه هو تقصير الصوت.
0: ايوه
1: صح؟
0: اكيد. الا صح.
1: طيب انت نفس الشيء؟
0: انا نفس الشيء، انا على قولهم بس اضيع حاجه او انساها. يعني انا الحمد لله يعني مره احب اللي هو النوت دايم في يدي، اي شيء اسجل اسجل اسجل عشان اقول لو نسيت لو نسيت. بس عندي مشكلة واحدة أعاني منها، اللي هي لما يكون جوالي صامت وأخبيه في مكان وأنسى فين.
1: أوه، ودائما يصير معك هالموضوع؟
0: دائما دائما هذا الشيء اللي أكثر شيء أعاني منه.
1: يعني كل يوم وأنت قاعدة تدوري على هالجوال؟
0: أيوة، بالذات لما أخبيه وهو صامت وأكون مثلا مشغولة بشيء أو معصبة أو فما أعرف فين، يعني
1: صح.
0: فين راح ما أعرف. هذا النسيان
1: صحيح.
0: ما ادري احيانا في مره احد قال لي انه ينربط بالعصبيه لما اكون معصبه او شيء واخبيه خلاص ما اعرف فين. اقول يعني انا حطيته بنفسي بس فين ما اعرف.
1: والله هو انا من وجهه نظري انه ما يرتبط بالعصبيه، يرتبط ان العقل كان يفكر في شيء وجاب شيء مكانه فخلاص هذاك راح في مهب الرياح.
0: ممكن ممكن
1: اي يعني شغلت العقل بشيء ثاني.
0: ايوه ممكن هذا الشيء اللي هو بس النسيان مره ازعل عليه، اقول يا ربي فين، يعني انا بنفسي حطيته بيدي بس فين ما اعرف.
1: زي ابو سليمان يقول احيانا يدور للنظاره وهي
0: أيوة وهي فعلا.
1: قد صار معك زي كذا انك تدور لشيء وهو في يدك ولا حاجه؟
0: لا زي كذا لا، بس هو نقطه اني اخبي الشيء بس ما اعرف فين فأتركه يومين ثلاثة أيام ما عندي مشكلة، بس هو الجوال إنه لا ما أقدر أتركه.
1: حلو.
0: أجلس أدور أدور فكذا.
1: حلو. طيب بما أنك اخترتي

0: فقرة عن بعض الأسئلة. بسألك اعتمادك على التطبيقات في يومك خلال يعني خدمات التوصيل أو التسوق، أو كم نسبتها؟
1: والله استخدام التطبيقات يعني أنا غالبا في كل شيء، بس التسوق يعني على حسب يعني.
0: يعني خلينا نقول اليوم بشكل يعني لو قلنا نسبة استخدامك للتطبيقات في اليوم الواحد كم؟ يعني 80% 70%؟
1: أيوة أكيد 80%.
0: 80%.
1: أيوة
0: حلو.
1: بالذات إنه أنا كمان مجال عملي كله على برامج، المجال العملي كله على البرامج وكذا، غالبا يعني طول اليوم وإحنا على البرامج.
0: جميل. نسبة التسليك عندك كم؟ انك تسلك للاشخاص وتسمعي واحده قاعده تضحك بجنبك تضحكي معها تشاركيها، واحده مثلا قاعده تقول لك قصه هي ما هي حزينه بس انت تسوي نفسك انها حزينه ويا الله وما ادري ايش.
1: ايه لازم طيب ما كيف ما اقدر لازم.
0: طيب كم نسبتها؟
1: 100% دي طبعا.
0: ولها دخل.
1: انا اجبرها انا اربطها بجبر الخواطر يعني ايا كان اللي قدام فلازم نجبر بخاطره فمعاه.
0: ولها دخل بمجال عملك ولا ما لها دخل بمجال عملك التسليك؟
1: لا لا لا ما لا
0: ما يرتبط بمجال عملك.
1: لا لا لا انا مجال عملي تصميم وديزاين وكذا.
0: اوه لازم التسليك لازم تجيك واحده أيوة. تقول لك ابغى بيتي يصير كذا، ابغى غرفتي تصير كذا.
1: لا ايوه لما يكون في وجه العملاء ممكن، لكن انا مجالي لا ما عندي عملاء، انا اشتغل على التصاميم وبس.
0: حلو تمام
1: ايوه
0: احنا
1: أيوة.
0: سعدنا كثير باتصالك وسمع صوتك يا بدر. شكرا.
1: الله يسلمكم. اهلا وسهلا ويومكم سعيد.
0: الله يخليك. تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا.

0: أبو سميح معنا، يا هلا ويا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله بالخير.
0: يا مساء النور والسعادة.
1: أنا والله تقريبا الشهر طال عمرك الساعة 4 هو للنسيان، الساعة 4 على أن يحسنها العصر.
0: إيه.
1: وبرضه أنا على سرير مقعد.
0: إيه.
1: وعندي عربانة كهرب. وعلى طول أطلع من البيت، يوم طلعت من البيت ولا ليه؟ وأنا أدخل أحسنها دائما الساعة. أقول لك. وصوت العيال قالوا لا يا يبا احنا فجر.
0: ايوه
1: هذه واحدة.
0: يعني كنت
1: بعد لها والله تقريبا شهر. صباح طال عمرك، وانا اروح ان شاء الله الساعة 10 ابدل حصل الاجل للجمعة، واطلع قلت للخادمة طلعوا هدوم والمعزبة وتروش واركب العربة على الكهرباء.
0: ايه.
1: واروح ليه ما ردني الا باب المسجد.
0: حلو.
1: وارجع قالوا لا يا برجع فعليا القوى السبت. اي نعم ينسى. وش قال الانسان لانه ينسى.
0: يعني انت رحت تبغى تصلي جمعة يوم السبت يا ابو سمي.
1: والله حاجة طيب والله ما ردني الا المسجد.
0: اهم شوف
1: الاجر ان شاء الله حصل.
0: ايوه اهم شيء، اهم شيء انك رحت بس الظهر ما رحت وقت ثاني. لان اقول اهم شيء انك رحت الظهر ما سويت زي صلاه الفجر انك طلعت.
1: لا لا لا لا والله رحت الساعه 10 اروح بدري. لا الحمد. انا بدري يوم يصح اروح على المسجد وانا داخل. لا الحمد لله رزق الله.
0: تمام.
1: ورايح يكتبون كل نقول نبقول. لا هذه الدنيا
0: صح
1: رايحة. والله ما الا العمل الصالح.
0: صح. وذاك اليوم تقول لي طلعت الساعه 4 الفجر.
1: اي والله 4 والله تو هذه.
0: اي تبغى تصلي عصر.
1: اطلع
0: اي
1: فهم جام طلعت ولا هم قلت تعوذ بالله جاي مساء. وهذه وحدة حاجة رجعت وصلينا الفجر. ويجي واحد من بسني جار لي يصلي 4 قال حنا العصر. لا
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: اي والله الدنيا ترى مسحون الناس شوي شوي الانسان يبتدي يضعف. أيوة. وسط القوه يبتدي يضعف.
0: اي ذكرت. أيوة. ذكرت

0: بقصة هذاك اللي يقول لك شو اسمه كان مسافر في طريق سفر يا ابو سميح.
1: ايوه
0: اي في طريق سفر ووقف كذا في على صلاة العصر، وقف في محطة.
1: ايوه
0: وكان المحطة فيه اللي فيها كلهم اجانب، يعني زي ما تقول ايوه ما هم عرب يعني. فجاء وقت الصلاة فقدموه هو علشانه يعني زي ما تقول سعودي وعربي وكذا، فقدموه هو فقال اي فقالوا له انت علشان تعرف تقرا قران صح. فهو لما سمع الكلمه ان تقرا قران صح فيقول لك كبر وجهر.
1: ايوه
0: تمام جهر. فيقول لك كان في واحد داخل على المصلى ايوه فقال له صديق عصر ما في قرقر. يعني لا تجهر لا تجهر عصر
1: يا الكرونة تخبر الحريم يسولفن
0: ايه
1: قبل الوالدة تعلمني الله يجزاها خير
0: ايه
1: الوحدة تدور ولدها ويترضعها.
0: إيه لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شكرا يا ابو سمية.
1: قال الانسان لكن هذه نعمة من الله، ترى الاول انسان ما ينسى يذكر على شيء ما هو زين.
0: صحيح
1: هذه نعمة من الله.
0: نعمة من الله اي والله. الله يعطيك الصحة والعافية يا حبيب. الله يعطيك الصحة والعافية ابو سمية، شكرا جزيلا لك يا غالي. ابو احمد
2: مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا ابو احمد، حياك الله. من وين تكلمنا ابو احمد؟
2: سام.
0: من وين تكلمنا سام الله عدوك؟
2: انا كلمت من الاحساء.
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله. تفضل ايش تحب تشاركنا فيه؟ في مشوارك وين ولا كم النسبة؟
2: والله مشواري قريب، انا طالع من المزرعة رايح للبيت، بس اشارك في شيء ثاني يعني.
0: كم النسبة؟ حلو. فيه تكلمنا عن اشياء كثيرة، في شيء شدك منهم ولا اسألك سؤال جديد؟
2: والله اشنال عليك.
0: كيف؟
2: تدني يعني مكالمات الشباب اللي قدامي
0: يعني ايه
2: شيقة يعني.
0: ايوه موضوع يعني مثلا شدك
2: النسيان والنسيان وكيف.
0: حلو يعني. حلو، انت كيفك طيب مع النسيان؟
2: انا 70% نساي.
0: ايوه عطني كذا موقفين صاروا معك، حسيت من بعدها عرفت انك انت
2: دارة الوافدين. انا رايح عندي عامل ممسوك، رحت دارة الوافدين من جايها من قبل
0: ايه،
2: واجي يطول العمر وقف على الباب الخلفي. قلت وين إدارة الموافين؟ قال لي راعي تاكسي. وين؟ نحن بتعب وصلني. وإذا يود يوديني الباب الثاني.
0: أيوه.
2: أخذ عليه 30 ريال.
0: أخذ منك.
2: أنا جاي المنطقة دي شلون هنا أسأل عنها وأنا جاي.
0: يا ايوه يعني ترى شوف كان صوتك يقطع. هو اخذك من عند البوابه هذه للبوابه الثانيه ب30 ريال.
2: دورني داخل الشارع مشوار، عودني على بوابه على شارع ثاني.
0: ايوه
2: ويوم دخلت المبنى التاني انا واقف منه ساعه، شلون جابني منه؟ اي والله يوم دخلت انا جاي المنطقه دي وجاي الاداره كذا مرات يعني مراجعهم كيف احنا انسى على طول انسى.
0: صح صحيح. وهل انت من النوع اللي اذا ضيع شيء او اول شيء يسويه انه يقصر الصوت؟
2: انا مقصر الصوت، ما عندي صوت.
0: لا يعني مثلا ضيعت شيء في السياره وكان الراديو او المسجل شغال، اول شيء تسويه انك تقصر الصوت بعدين تدور.
2: قصر الصوت واذكر الله وصل على النبي وتلاقي شغلك ما يحتاج.
0: ايوه
2: لا اله الا الله.
0: صحيح صحيح.
2: الله يدبركم.
0: اللهم امين اللهم امين يا رب. ان شاء الله توصل بالسلامه يا ابو احمد. طول لي في عمرك يا غالي. يا هلا ومرحبا حياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع ومعنا ترند الحلقه، ويمكن اسوي شيء للمره الاولى اني اقول لكم التحدي من الحين. يلا

عز النهار. عز النهار.

أهلا ومرحبا بكم في عز النهار، والآن وصلنا لفقرة ترند الحلقة. وزي ما ذكرت أن موضوع اليوم أنا سمعت جزئية منه قبل الحلقة بالصدفة، فاليوم راح أتكلم عن المقارنة، أو بيكون موضوعنا عن المقارنات، ولكن من جانب إيش؟ من جانب هل هذه المقارنات هي دافع للنجاح أو هي سبب للإحباط؟ لأن أحيانا ممكن الصورة تختلف من شخص لآخر. يعني لازم كلنا مر علينا موقف تقارننا فيه بأحد، مثلا الأب أحيانا تلقاه يقول لابنه من باب الغيرة، من باب الحرص، من باب القوة مثلا: يا أخي شوف ولد عمك جايب درجات أعلى منك، أنت إيش ناقصك ما تصير مثله؟ الأم أحيانا تلقاها تقول لبنتها: شوفي بنت خالتك تساعد أمها في البيت، ما تخليها تسوي شيء، وأنت كل ما أناظرك أشوفك ماسكة بس هالجوال ليل ونهار. المدير أحيانا يقول لموظفة: فلان ينجز أكثر منك وظروفه أصعب منك وأنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. المعلم في المدرسة أحيانا يقول للطالب: ليش ما تصير مثل زميلك فلان؟ مجتهد، مهتم بواجباته، حريص. حتى احنا ترى، احنا بيننا وبين انفسنا كثير نقارن: فلان اقرب لي من فلان، هذا احسه افضل من اخوه، يعني حاجات زي كذا. لكن السؤال اللي مثلا ممكن ينطرح: هل المقارنات هذه تصنع شخص افضل؟ ولا هي تكسر ثقته بنفسه؟ يعني مثلا لما يقول المدير: فلان نجح لأن رتب وقته بهذه الطريقة، يعني ممكن نتعلم منه. لأن المقارنة، في مقارنات سلبية ومقارنات إيجابية. هذه المقارنة هل هي أسلوب تحفيز ولا أسلوب هدم؟ أعتقد أن المشكلة تبدأ لما تتحول هذه المقارنة إلى تقليل من قيمة الشخص. لما مثلا يسمع الشخص، الطفل، طوال طفولته أن أخوك ترى أحسن منك، يا أخي بيبدأ يقتنع أن أقل منه مهما اجتهد. ويمكن تتحول هالمنافسة بينهم إلى غيرة أو إلى كره بدل هالمحبة. حتى في العمل أحيانا الموظف ممكن إذا سمع دائما: شوف فلان كيف يشتغل، ممكن يبدأ يشعر أن ما أحد يقدر مجهوده، هم بس شايفين فلان. أنا مهما سويت، مهما عملت، هم ما يشوف الجهد اللي أنا أسويه. المقارنات هذه أصبحت ممكن وسيلة للضغط مو للتطوير، بغض النظر عن ظروف مثلا كل موظف أو ظروف كل شخص أو طبيعة المهام اللي يقوم فيها. ممكن هذا طبيعة مهام أسهل من طبيعة مهام الطرف الآخر أو الشخص الآخر. حتى في المدارس أحيانا الطالب اللي يقارن بزميله باستمرار تلقاه ما يتحمس للاجتهاد، تلقاه يفقد ثقته بنفسه، يقتنع أنه ما راح يوصل لمستوى فلان مهما حاول. حتى اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صارت المقارنات موجودة في كل لحظة. تشوف شخص اشترى بيت، الثاني سافر، الثالث فتح مشروع، الرابع تزوج، فممكن تحس انك متأخر عنهم، او اللي حولك

0: ممكن يحسسوك انك متاخر عنهم. فتلاقي الزوجه مثلا تقول لزوجها شوف كل اخوانك عندهم وعندهم وعندهم الا انت، شوف يعطوا زوجاتهم كذا وكذا وكذا الا انت، شوف سافروا للمكان الفلاني والمكان العلاني الا انت، شوف وشوف وشوف، مع ان ممكن هي جالسه تشوف فقط جوانبهم الايجابيه، ما تشوف القصور، صح؟ ما تعرف ظروفهم، ما تعرف تعاملهم الحقيقي. حتى ممكن الزوج ممكن في وقت من الأوقات يقول لها من باب المقارنات شوفي أمي كيف شايلة البيت كله على راسها، وانتي يوم كل يوم أدخل ما ألاقي حتى الأكل، ولا شوفي أختي ما تطلع من بيتها، وانتي كل إجازة أو أسبوع تبغيني أوديك المطعم الفلاني أو التمشية. فالمقارنات هذه الحقيقة فيها أشياء كثيرة، فيها أسئلة كثيرة، متى نقارن، ليش نقارن، هل نقارن عشان ندعم ولا علشان ننتقم ونهدم. هذا سؤالنا للحلقة لليوم، المقارنات، هل المقارنة بدافع النجاح أو بسبب الإحباط؟ نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا نور. حياك الله يا نور.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك
0: سعيد، يا هلا ومرحبا يا نورة، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، شكرا لأنك ونفس الناس للي رايحة واللي راجعة كلها مستانسة، الوقت يروح عليها ما يتدري عن شيء.
0: الله يسعدك ويخليك يا نورة.
1: شكرا، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وشكرا لكم أنتم. اليوم موضوعنا عن المقارنات، انه دائما حتى بين الخوات احيانا في مقارنه، يعني مثلا يقول لك شوفي اختك ايش تسوي وانت بس قاعده على الجوال، شوفي اختك سوت لنا الغداء وانت كل ما نقول لك تعذري، يعني في مقارنه. فهذه المقارنه هي ممكن تكون دافع للنجاح ولا سبب للاحباط؟
1: بس المشكله يا برغيث لما انت تقارني وانا اجي ارد عليك بوحده تقول لا ما لها داعي. طيب انت لما جيتي قلتي لي مثلا شوفي هذه تطبخ احسن منك، طيب مو تتذكرين اني لما نظفت البيت وزبطت البيت، يعني هي واحده بواحده، ليش طيب تقولي هذا احسن مني في الطبخه؟ طيب ليش انا مو احسن منها لما نظفت البيت؟ لا انا احب لما اقول لك فلان احسن منك اغارن، انت لا تتكلمين. طيب انا تكلمت وانا قلت اللي عندي، طيب ليش يعني انت كلامك مقبول وانا كلامي مش مقبول؟
0: عرفت يعني انه هي بس قاعدة تشوفك من منظور واحد، ما تشوفك من كل الحاجات اللي انت تسويها، من كل الاشياء اللي انت ممكن تقدميها، هي فقط شافت هذه النقطة وعلقت عليها ان فلانة احسن منك.
1: طيب
0: مع انك ممكن انت تكوني احسن من فلانة في اشياء كثيرة.
1: ايوه طيب مو بلازم اكون مثلا زي ما ذكرت ان شوفي فلانة سافرت، شوفي فلانة عندها سيارة، شوفي. طيب أنا مو بلازم، طيب لما نقول لك شوفي فلانة هذاك اليوم سوت لها حفلة أو خرجت أجمل مطعم، أنا ما ندخل فيها. طيب ولا ما ندخل في اللي غرنتي فيها، لا تسويها كذا الدنيا، لا تصير مغارنة. إذا أنت تسويها أنا أرد زيك. أنت لا، أنا أنت تكلمتي في كلمتك أنا ما أقبلها. طيب أنا ما أقبل كلمتك اللي أنت تكلمتي فيها. هاي المغارنات جدا ما نبغاها إحنا جدا في حياتنا. إيه صح إن تقطب الناس ما بين بعض، بالذات الأخوان والأخوات بالذات، بس اللي له عقل ولو علاقاتهم، في مثل يقول لك اللي له عين وراس يسوي سوات الناس. أنا أقول لا يسوي سوات الناس اللي ما لها داعي. لا يسويها. شوفي فلانة وشوفي فلانة، لا هذا ما طالع. اللي كان شخص مثلا شخص مقصر في حقوق أهله، شوف مثلا شوف جارنا، شوف أخوك، شوف عيال عمه، هذا صح ممكن نحرك من معنيته حقته شويه يمكن يتغير. اما كذا لا، مو دايما انا بجرح، وبالذات حتى لو بقول له شوف ما راح اكرهه في الاشخاص اللي بحوله. شوف اخوك، لا عشان ما يكره اقول له شوف الشخص من البعيد اللي ما يعرفه، عشان ايش لا يزعل على الشخص اللي بحولي تكون السبه علي انا، السبب يكون مني انا. شوف اخوك ايش فعل ايش سوى، لا انا ما بقول له شوف اخوك، شوف الناس الثانيه، شوف أجيب ناس من بعيد ما أجيب ناس من قريب عشان لا يتحسس من الشخص اللي بحوله.
0: وعلشان أكون أدعمه، يعني أفضل من إني أهدم أشياء ممكن داخلة تحسسه بالنقص.
1: صح، بس بالذات يقول لك

0: انا انقهر لما حد يقول شوفوا احسن منه. انت ما فيك خير، هذه كلمه انت ليه حطنت زدت، يعني يقول لك مثلا زاد الطين بله. احسن منك وما فيك خير، بس كيف تبغينه يسوي شيء؟
1: صحيح،
0: ما يصدق. قول شوفي يغير في حياته، شوفي شو يجدد من حياته، خلينا نسوي زيه. ما بقول احسن منك وافضل منك، ما يصلح كذا. انا اسمح مره يعني مدحته ومره سبيته، احسن منك ما يصلح كذا، احسن منك.
1: صحيح.
0: لا اصلا يزيد يعاند، ليش تقولي احسن منك؟
1: ممتاز. طيب شكرا لك يا نوره.
0: العافيه،
1: يعطيك العافيه، كفيت وفيت. شكرا شكرا. محمد حياك الله يا محمد.
2: محمد حياك محمد
1: يا اسمع، سمعت كيف الصدى؟ طيب قصر لي صوت الراديو بالله يا محمد.
3: ايوه معاك معاك.
1: يا هلا ومرحبا، من وين تكلمنا محمد؟
3: والله كلمك انا في طريق من جده الى ابها.
1: الى ابها من جده الى
3: مكه الان، بس الان في مكه الان، وصلت مكه ومواصل.
1: توصل بالسلامة إن شاء الله يا محمد.
3: الله يسلمك.
1: الله يخليك. موضوعنا عن المقارنات يا محمد، كيف تشوفه؟
3: شكرا لك حبيبي. أول شيء على البرنامج الحلو هذا اللي هو يمثل المجتمع ومشاركة المجتمع وأفكاره ومشاهده، هذه حلوة جدا يعني.
1: طول لي فهمك.
3: بخصوص الموضوع هذا، الحقيقة هي لها جانبين، إيجابية وسلبية. بس على شرط لا تكون مباشرة مع الأخوان أو مع الأخوات أو مع هذا، تكون مقارنتك مع ناس مثلا لهم باع كبير في الحياة، مثلا شهادات عليا، مثلا طموح دراسي، تجيبها بطريقه لا مباشره. والله فلان مثلا ما شاء الله تخرج، ما شاء الله دكتور الان، طيار، باين هذا الولد ما شاء الله شاطر، وباين عليه انه كان مجتهد من البدايه، يعني حصل على وظيفه مرموقه نتيجه الجهد وهذا كذا يعني.
1: يعني تقول لا، هو يعني يكون اقرب للتحفيز اكثر منه للمقارنه.
3: ايوه ايوه، بهذا اسلوب توصل النتيجه طيبه، بحيث لا يحقد الولد او يصير عنده زي ما تقول نقص او حاجه، او يحس بالنقص زي كذا يعني. بطريقه لا مباشره من بعيد.
1: حلو. طيب استاذ محمد، يعني انت بالتاكيد يعني قد سمعت وقد عرفت ان فيه البعض داخل البيت الواحد، يعني مثلا تلاقي الزوجه إذا حست بنقص عليها من أي ناحية تبدأ في البعض منهم يبدأ في المقارنة، يعني شوف فلان، شوف أخوك عندهم شغالة إحنا ما عندنا شغالة، شوف أخوك بيتهم كيف إحنا بيتنا، تبدأ بالمقارنة هذه.
3: هذه الحقيقة هي عند النساء أكثر من الرجال ما بشك، بالنسبة للمقارنات هذه بينهم، ونتيجة الغيرة ونتيجة الحب الذات يعني تحصل، لكن بتعالجها أنت ك رب أسرة بطريقة يعني أرقى من هذا الشيء.
1: كيف ممكن الواحد يتصرف لما يسمع، يعني يطنش ولا يأخذ بعين الاعتبار، يتكلم ولا كيف؟
3: والله شو ممكن تحاول تقنعها بطريقة مؤدبة، إنه والله شوي ما عليش هم دخلهم كذا، أنا دخلي على قد حالي، وأنت عارف الوضع هذا، وإن شاء الله بإذن الله إذا وصلنا إلى طريق أحسن أو إلى مش مادية أحسن نستطيع هذا بطريقة أو بأخرى. تحاول تلطف، تحاول تفنش، تحاول يعني كل الأساليب تأخذها مع الجانب الأنثوي.
1: حلو حلو. طيب أنت ذكرت قبل شوي أن المقارنة أحيانا تكون بأسلوب تحفيز، تمام؟
3: نعم.
1: أيوة. طيب هل ممكن أن الواحد يقارن نفسه بنفسه، يعني يقارن نفسه اليوم بقبل سنة، بقبل سنتين، علشان يتطور مثلا، يقول انا قبل سنه مثلا كنت انسان مثلا ناجح في في في العمل، كنت اسوي واسوي واسوي، الان هذه السنه لا انا اقل، فكأنه يقارن نفسه هو بنفسه علشان ينتج، علشان يبدع.
3: بالضبط بالضبط، عشان يعطي الجانب الاخر موعظه بطريقه لا مباشره. ممكن
1: صحيح،
3: يعني مثلا انا اقول والله انا كنت الحقيقه قبل فتره او في سن الشباب كنت اعطي عطاء طيب، وكنت مجتهد، وكنت وصلت الى درجه معينه من العلم وهذا.
1: صحيح.
3: في الاونه الاخيره صار عندي كسل، وصار عندي خمول من الناحيه هذه، وقد يكون من طرف او من ناحيه الكبر، قد يكون من نواحي اخرى ثانيه او مرضيه او شيء، يعني طريقه حلوه يعني.
1: صحيح. مقارنه الابناء ببعضهم غلط يا
3: لا
1: محمد؟
3: غلط طبعا طبعا غلط، لانه يحصل الحقد عليهم مع بعض.

0: عندهم بعضهم يحصل عنده حالات مرضية هي تأتأة مثلا أو شيء والغيرة نتيجة الغيرة نتيجة هذا. أنت أطفالك الصغار دول لما تحب واحد تعطي واحد عطف غير عن الثاني وقدامه يحصل له صدمة, يحصل له انفعال آخر, يحصل له قد يحصل له لعثمة في نفس الكلام.
1: ممتاز ممتاز.
0: فهذه جوانب ما لازم واحد ينتبه لها. ما في
1: صحيح شك. صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
0: الله يطول عمرك.
1: يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. نتكلم اليوم عن المقارنات ومعنا عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله بطيف, كيف حالك؟
1: يا هلا ويا مرحبا, حياك الله عبد الله.
2: الله يحييك, الله يبارك فيك,
1: واللي في عمرك يا هلا وغلا.
2: بالنسبة الموضوع اليوم موضوع والله موضوع يعني في الصميم. لأن هالمقارنات دي تحصل. وبالنسبة موضوع التحفيز يختلف عن المقارنة.
1: إيه.
2: التحفيز أنت تحفز الجميع. هذه ما فيها شيء من المقارنة, ولكن المقارنة ما تفضل واحد على واحد وربما أنهم يعملون نفس العمل.
1: صح.
2: اللهم يكون في اختلاف شيء بسيط, هذا اللي تعرف المشاكل والعداء وخصوصا بين الزوجين, هذا أعظم وأعظم.
1: صحيح.
2: أعظم من الجلال وأعظم من الزملاء إذا كان بين الزوجين. صحيح. الزوجة لو قامت تقارن ببيوت ثانية سميت كفرة العشية. يعني هذا الطامة الكبرى. أما من ناحية التحفيز, لا التحفيز ما في أي حاجة, ولا تتحفز الجميع. أما المقارنة واحد مثلا يعمل لك وتجي تثني عليه عند فلان, أول ما تبدأ العداوة بينك وبينها أنت شخصيا قبل لك مع الآخر.
1: صحيح. هو على فكرة عبد الله ترى مو بس يعني النساء عندهم مقارنات, حتى احيانا احنا عندنا مقارنات. ليش؟ انه الواحد يجي يعني يقارن زوجته مثلا, يقارن طبخها بطبخه امه, يقارن صحيح. يقارن كلامها وطلعتها مثلا باخته, ان ترى اختي ما تطلع, شوفي اختي قاعده عند زوجها سنه كامله ما قد جتنا ولا قد سافرت عندنا, وانت كل اسبوع تبغين اوديك عند اهلك اللي يبعدوا عننا مدري كم كيلو. يعني كذا
2: هذا اقول لك يا استاذ, المقارنه بين الزوجين هي اللي تكون اعظم واعظم في العداوات, ربما يوصل الى الطلاق بعد.
1: صحيح.
2: في مثال يقول لك لقمه السكه احسن. لما تجي تثني عند المراه هذه فلانه تطبخ احسن وهذا كذا, تقول لك لقمه السكه احسن من لقمه البيت. وهو والله خطا كبير, وهذه طامه كبيره لازم تعالج باي حال من الاحوال. خصوصا هذا. ولا التحفيز هو أفضل شيء التحفيز.
1: شوف قالت نورة نقطة قبل شوي, نقطة مهمة جدا, قالت أنه ممكن هذا اللي قاعد يقارن فقط قاعد يشوف نظرة واحدة أو جزئية معينة هو مركز عليها. يعني مثلا أنا مركز على مسألة أنه الاجتهاد في المدرسة, تمام, فقاعد أقول شوف ولد عمك أحسن منك في هالنقطة, مع إنه ابني مثلا ممكن يكون أفضل منا في الإلقاء, أفضل منا في استقبال الناس, أفضل منا في مراعاتنا, أفضل منا في الاحترام في التقدير, بس أنا كنت موجه كل تركيزي على هالنقطة فقط وانتقدت عليها ونسيت كل باقي النقاط كاملة.
2: كلام والله كلامها صحيح ويسطر ما من ذهب, كلام نورة صحيح والصميم, ولا خلت من أي شيء نورة ما شاء الله عليها. كلامها ما شاء الله عليها صحيح كلامها. الله يوفقنا وإياكم.
1: الله يخليك عبد الله, شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم, شكرا والله على هذه البرامج الهادفة.
1: يا حبيبي يا هلا
2: شكرا لكم لفرة البرنامج.
1: يا هلا حياك الله, حياك الله عبد الله, حياك الله. مين؟ أغنية طيب. احنا اليوم حديثنا عن المقارنات, وقاعدين نتكلم هل هذه المقارنات عزيزي المستمع هي بدافع النجاح؟ لما تجي تتكلم شخص تقول له شوف فلان شوف علان, هل هي بدافع النجاح او هي في النهاية بسبب تسبب الإحباط؟ في ناس ترى يقارنوا مو علشان نجاح ولا علشان أنت تجتهد, لا, من باب أنه الانتقام, أني أنا أنتقم منك, ترى أنت مو عاجبني لذلك وينك أنت من فلان, شوف فلان إيش مسوي, أنت ما وصلت حتى ربع اللي سواه, ربع اللي سواه أنت ما وصلته. ففي أحيان الناس كذا من باب الانتقام أنهم يقارنوا. هذا موضوعنا, اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. نروح نسمع فاصل غنائي, نرجع نكمل.

عز النهار. عز النهار.

0: حديثنا اليوم في عز النهار في فقرة ترند الحلقة، حديثنا عن المقارنات. هل المقارنات هذه دافع للنجاح أو سبب للإحباط؟ ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. أسوأ ما في المقارنات إنها تجعل الإنسان يحس أو يشعر أن قيمته مرتبطة بكون يعني أن أفضل من غيره، مو أنه قاعد يتطور، مو أنه قاعد يجتهد، لا، هو لازم يكون أفضل من غيره علشان هنا تكون قيمته أعلى. لكن ما أحد يفكر إيش ممكن تكون آثارها هذه المقارنات، لأنها ممكن توصل أنها تكسر ثقة الشخص بنفسه. الشخص يبدأ يشوف نفسه أقل مهما حقق من إنجازات، يشوف نفسه أنها أقل. ممكن أنها تقتل حتى الدافع عنده، أن بدال ما يقول بتحسن يقول لا ما رح أوصل لمستوى. في أشياء كثيرة الحقيقة رح نتعرف عليها من خلالكم متصلين الكرام. ومعنا عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا عبد الرحمن.
1: حياك الله أخي بالغيث، شلونك؟
0: الله يخليك. والله

0: خير، الله يسعدك ويحفظك يا غالي.
1: هلا مرحبا. بالنسبة للمقارنات، المقارنات بين الأطفال هذه قاتلة جدا. لما تقول والله هذا طفل مثلا وتقارن مثلا بعيال أخوك، بعيال أختك، بعيال الجيران، بعيال الأصدقاء، تقول فلان أحسن منك، لا كذا، لا لا. عزز من ابنك وعزز منه يتجده إن شاء الله. لكنك تقزم فيه وتقول لا والله هذاك أحسن منك، هذاك أرجل منك، هذاك أشطر منك، هذاك فيه ما لا فيه، هذه قاتلة جدا بالنسبة للصغار السن.
0: اي تخليه يفقد ثقته في نفسه، يفقد ثقته في قدراته.
1: وانت السبب، انت تبغى تعزز فيه لكنها باسلوب اخر، لا هذا ما يصلح.
0: صح.
1: اما المقارنه في العمل بالكبار ما في مشكله، لانهم يتقبلون وفاهمين الوضع.
0: اي
1: هذا محفز. لما تقول والله ترى صاحبك يا اخي ينجز العمل اللي اعطيته اياه بسرعه،
0: اي
1: ترى فيه مثلا مكافأة، فيه إجازة، فيه تحفيز، فبالتالي تجده يطور من عمره ويحاول ينجز الأعمال الموكلة إليه بأسرع وقت ممكن وبإتقان. يعني
0: اي بس في بعضهم استاذ عبد الرحمن، في بعضهم ان ايش، ان المقارنة ما تكون عادلة. يعني مثلا شخص يقارن بشخص ثاني مهامهم مختلفة جدا.
1: لأن أنت قارن في نفس المهام،
0: في نفس المهام صح. آه
1: يعني لا وبعدين أصلاً ترى الناس قدرات، أول شيء نتفق نجتمع أنهم قدرات، كل واحد عنده قدرته، ولا يمكن خلاص هذا اللي كاتب الله له أنه يصير على هالمنوال هذا.
0: بالضبط.
1: يعني لا تقدر والله أنت لازم تصير زي فلان، هو حاول لكن ما قدر.
0: شوف الحين أستاذ عبد الرحمن، لو نظرنا لها احيانا في الكوره، تمام، يكون لاعب يعني مهمش عند مدرب، تمام، لما يتغير المدرب يجي مدرب ثاني، تلاقي هذا اللاعب اللي كان مهمش واللي كان ما حد ينظره تلاقيه مبدع.
1: ليش؟
0: لان عرف قدراته وعرف كيف يستغل قدراته.
1: إيه؟ هذه واضحة وشاهد عيان هذه في دورينا، يعني
0: صحيح
1: في أنديتنا واضحة. يعني تيجي لاعب زي ما قلت بس يجي مدرب ثاني يعطيه الثقة، أو شيء
0: صحيح.
1: لما يعطيه الثقة خلاص الإنسان دائما يبدع. أنت أعطي الثقة للصغير للكبير، لأي واحد يقابلك أعطيه الثقة تجده مبدع دائما.
0: بالفعل شكرا جزيلا لك يا أستاذ عبد الرحمن.
1: حياكم الله.
0: فاطمة،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا،
2: كيف حالك أبو الغيث؟
0: والله بخير، شخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: الله يسعدك. من وين تكلمينا فاطمة؟
2: من الطائف.
0: السلام، كيف الأجواء؟ بشري.
2: الحمد لله حلوة.
0: أيوة براد والدنيا حلوة.
2: أيوة
0: الحمد لله الحمد لله. طيب تفضل يا فاطمة، نتكلم اليوم عن المقارنات.
2: صراحة

0: تكسر الثقة في النفس. بس أنا عندي رأي آخر مختلف عن الآراء التي اقترحوها المستمعين.
1: أيوة.
0: اللي هي قد تكون المقارنات إنه مثلا أنا أكون صح أقارن نفسي في نفسي. وأيضا قد مثلا أشوف واحد ناجح وأحاول أني أقارن نفسي فيه. الهدف ليس التقليد أو الغيرة. لا، هو الهدف أنه مثلا أطور مهارة عندي أو هكذا يعني.
1: طيب فاطمة عندي. فاطمة نفسها فاطمة الحين لو قارنها أحد بأختها تزعل ولا ما تزعل؟
0: لا عادي، ما أزعل لأنه يعني شيء طبيعي.
1: يعني لو قالوا لك شوفي أختك تعرف تطبخ، أنت ما تعرف تطبخي، شوفي أختك تسوي وتسوي، أنت ما تسوي، يعني ما تحسي مع مرور الوقت إنه الموضوع بدأ يصير حمل عليك أو عبء عليك أنت؟
0: لا. أها. أبدا.
1: حلو. طيب كيف ممكن يكون تكون المقارنة تحفيز؟ يعني أنا الحين أبغى أحفزك، كيف ممكن أقارنك بشيء من خلاله أنت يصير عندك حافز قوي للإنجاز؟
0: مثلا يكون مقارنة في تحفيز اللي هو انه
1: يعني باشخاص مثلا ما تعرفيهم، اقول لك قصص انه كان في واحدة كانت ظروفها كان مدري ايش كان وبعدين اجتازت وصارت الان علم من اعلام كذا، يعني
0: طبعا ايوه. انه مثلا انا يعني احد يقول لك كذا، انه يقول اقرأي هذه القصة، مثلا شوفي الظروف هذه كيف صارت ناجحة في حياتها وهكذا.
1: تمام. طيب شكرا جزيلا لك يا فاطمة.
0: هلا.
1: يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لك. يا جماعة الخير، الموضوع هذا يعني جدا مهم، موضوع المقارنات، وزي ما ذكروا أغلب المتصلين أن أهمية تكمن فين؟ مع الأطفال، لأن الشخص الكبير ممكن هو تعلم أشياء من ضمنها أن ثقته بنفسه كبيرة، من ضمنها أنه يعرف قدراته إلين واصلة، من ضمنها أنه ما يصدق أي كلمة من أي شخص مثلا، حتى لو كان مدير، حتى لو كان كذا، أنه هو عارف قدراته، عارف إنجازاته، عارف. لكن الطفل هو يعرفك أنت اللي أمامه، أنت اللي قاعد تقيمه، انت اللي قاعد تتكلم عن عن عن ادائه وعن مهامه وعن الاشياء اللي ممكن هو يكتسبها. فلما انت تجي تقارنه ممكن تهز ثقته بنفسه، ممكن تفقده ثقه في قدراته، ممكن تقلل من دافعيته، يقول في نفسه ما راح استفيد شيء، انا في النهايه بتعب، بالنهاية بيقولون فلان أحسن مني. تزرع مثلا الغيرة أو الكراهية بينهم، تزيد القلق والخوف من الفشل، تأثر في شخصيته على المدى البعيد. يعني أنا بقول لكم تجربة شخصية لي أنا، أنا قلت من باب التحفيز في البيت أني بأسوي جائزة أسميها جائزة التميز. تمام، جائزة التميز هذه لأطفالي، أنه كل شهر أكثر واحد متميز منكم يا أطفال أنا بعطيه جائزة. الجائزة هذه ممكن تكون لعبة، ممكن هو يروح يشتري جائزته، ياخذ له شغلة، ياخذ له أي حاجة، المهم إنه فيه آخر الشهر تكون فيه جائزة. كيف يكون التقييم؟ قلت لهم إن التقييم يكون من خلال الأدواركم، يعني مين فيكم والله قاعد ينظف سريره، مين فيكم قاعد يهتم بأموره، مين فيكم مثلا لما نقول لشغلة ما يقول لا أنا تعبان، أنا يعني الأدوار اللي هو قاعد يسويها، ومين فيكم أيضا تحسن، يعني هو كان يسوي شيء الشهر الماضي والآن تحسن صار أفضل هذا الشهر. تمام، وإذا كلكم صرتوا تمام أنا أعطيكم جائزة لكم كلكم، يعني مثلا أخذكم كلكم أطلعكم لمكان تلعبوا فيه مع بعض، تكون جائزتكم خاصة فيكم مع بعض. فلذلك التحفيز في

في هذه الأمور، أو أنك مثلا تقول ترى أخوك كان كذا وكذا وشوف الحين صار كذا وكذا وكذا، ممكن أنت تعطيهم حافز ودافع للتميز، عكس ما أنك ممكن تسوي شغلة ثانية وبدال ما أنك تحفزهم لا أنت تقضي عليهم. يعني زي هذه مثلا جائزة التميز ممكن كل شهر يأخذها واحد، لا غلط غلط، تخلي الباقي يقولوا احنا مهما سوينا اكيد فلان بياخذها، غلط. لا، حاول انك تحسن من الاخرين، تعطيهم مهام ثانية هم يتقنوها اكثر من هذا، وعلشان هم ينجحوا، عشان هم يستمروا. لذلك موضوعنا هذا زي ما قلت شائك، انت ممكن من وجهة نظرك تشوف هذا صح، وفي النهاية يطلع فيه جانب من الخطأ والغلط. بعد شوي راح تجينا فقرة التحدي، وأنا كنت من البداية كنت أبغى أقول لكم سؤال التحدي، بس خفنا لا تجي عليه أسئلة، يعني خفنا لا أنكم تتركوا أسئلتنا اللي مطروحة أو فقراتنا المطروحة وتروحوا للتحدي أو للغز. الآن بقول لكم التحدي قبل ما نوصل لفقرة التحدي، تمام؟ كذا كويس يا وعد؟ تمام. بقول لكم التحدي إيش. تحدينا يقول أو لغزنا يقول، في شخص، طبعا بتهاوشني الحين وعد، في شخص أي كلمة تقولها له ما يصدقها. أنت تعرف هالأشخاص اللي مهما تقول له ما يصدق، يقولك ما أصدقك ما أصدقك ما أصدقك ما أصدقك. ففي يوم من الأيام دخل عليه شخص أو رجل وقال له جملة واحدة وصدقه، فما هي هذه الجملة يا عزيز المستمع؟ تمام، اللي عرف الجواب يحفظ هاتف البرنامج 011 40 53 ويتصل علينا بعد الفاصل. يلا إيه،

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء. رجعنا لكم الان فقرة التحدي، وتحدينا يقول، سؤالنا يقول لغز الحلقة: في شخص اي كلمة تقولها لا ما يصدقها، وفي يوم من الايام دخل عليه الرجل وقال له جملة واحدة وصدقها. طبعا هالجملة ما لها دخل مثلا في الدين او شيء زي كذا، لا ما لها دخل، هي لها دخل بنفس الكلام. يعني بعطيكم سالفة تقرب لكم المعنى. ما في اتصال صح؟ طيب بعطيكم سالفة تقرب لكم المعنى. تتذكروا انتم كلكم قصة الرجل اللي حكم عليه بالاعدام، و كان الوزير يكرهه، فطلب الحاكم من الوزير أن يكتب في ورقتين خيارين: خيار يقتل وخيار يعفى عنه. تمام؟ فالوزير علشان يعني ما يحبه ويرغب في التخلص منه، كتب في الورقتين كلها يقتل. سمعتوا القصة؟ فهو إيش سوى؟ هو عرف إن الوزير سوى هذه الحركة، وإنه مهما يختار من الأوراق رح يلاقي يقتل في النهاية. فإيش سوى الرجل هذا؟ أخذ ورقة من الأوراق وأكلها. فقال للحاكم: ليش أنت أكلت الورقة؟ قال: لا أنا أكلت الورقة علشان تعرفوا إنها عكس الورقة الموجودة هذه، مو في ورقة ما زالت موجودة. قال: إيوة خلاص، هي عكس الورقة الموجودة. فلما فتح الورقة الموجودة اللي ما أكلها، لقاها مكتوب عليها يقتل، فعرفوا أنه هو اختار أنه يعفى عنه. فطلع بهالحركة الرهيبة وتخلص من العقاب بهذا الذكاء. لذلك لغزنا فيه نفس الشيء، انه في شخص اي كلمة تقولها لا ما يصدقها، في يوم دخل عليه رجل وقال له جملة او كلمة وصدقها. فما هي هذه الجملة؟ هذا اللي نبغى نعرفه منكم ومن اتصالاتكم. هاتف البرنامج 011-40-53. يلا خلوكم متحدين وخلوكم شجعان، ممكن اي واحد يقول كلمة تطلع هي الصح. معنا ابو تميم.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا ابو تميم.
1: احييك طول عمرك.
0: اول مره يا ابو تميم تشارك في التحدي.
1: لا والله هذا حظي السيء.
0: لا يعني انت متصل من قبل ولا كيف؟
1: لا والله ما ادري شلون، جالس انا مشغول في المطبخ وتوني خالص.
0: اها، فقلت اتصل.
1: اي والله ما توقعت.
0: ايوه
1: انا اسمعك. الله يستر، الله يستر. حتى
0: ما يعني انت جاي وبكل امان وما عندك نهائيا نية غدر.
1: لا ما فيكم غدر بالعكس
0: يا حبيبي.
1: والله جد
0: يا حبيبي،
1: برنامجكم ممتع وحنا نستمتع معكم. والله
0: طول لي في عمرك، طول في عمرك. انت الان وصلت، فبما انك وصلت يلا قول اي حل ممكن يطلع صح.
1: اي بس انا ما ركزت بالمره، انا سمعت يقتل ما يقتل.
0: لا هذا يقتل ما يقتل، هذه القصه المشهوره ايوه للشخص اللي كان يكرهه الوزير، وكان هو يعني
1: حط له خيارين هو كلمه واحده.
0: بالضبط عرفت الحين
1: السؤال. وش
0: السؤال؟ كان اني اقول للناس انه هو نفس هذا الشيء، يعني قريب من هذا الشيء، فكروا بنفس التفكير. لانه يقول لك في شخص اي كلمه تقولها له ما يصدقها. يعني الان اقول لك اي كلمه ما تصدق، تقول لي انا ما اصدق. اي كلمه ان شاء الله. لو اقول لك الماء ما له لون تقول لي ما اصدق. تمام؟ ترى امطرت برا تقول لي ما اصدق. فجاء واحد له وقال له كلمة وصدقه غصبا عنه، صدقه. فما هذه الجملة أو هذه الكلمة اللي قالها؟ طبعا زي ما ذكرنا بعيدة عن الدين الموضوع وكذا.
1: قال
0: له كلمة وصدق. قال له كلمة وصدق. إيه
1: أتوقع قال يمكن أعطاه اسمه، قال أنت فلان.
0: أعطاه اسمه؟
1: ايه ممكن، قال انت مثلا ابو الغيث.
0: قال له اسمك فلان.
1: ايوه اسمك فلان.
0: طيب طيب خلاص اوكي هذا جواب ترى
1: او كلمه انت حي يعني مو ميت انت حي
0: انت حي
1: نعم خلنا نقول
0: تمام اوكي ابو تميم شكرا شكرا الله يعافيك ابو تميم قاعد يفكر معنا على الهواء يعني كذا زي اللي يقول لك قاعد نفك اللغز على الهواء معنا مين فهد حياك الله يا فهد
2: يا هلا والله مرحبا مساك الله بالخير
0: هلا ومرحب يا مساء الانوار
2: كيف بالخير حقك طيب
0: الله يخليك يسعدك يا فهد يا هلا ومرحبا
2: اول مره ترى اشارك في برنامج
0: يا حبيبي عزيز وغالي والله
2: الله يطول لي في عمرك
0: من وين اول شيء تكلمنا فهد
2: من الرياض اكلمك
0: اهلا وسهلا
2: الله يطول
0: لي ومرحبا طالع وين طالع من الدوام ولا
2: والله نعم طالع من الدوام
0: حلو في عز الزحمه فقلت خلني اتصل عليهم
2: والله ما
0: تقدر تشرج يا حبيبي طيب الله يخليك انت اتصلت يا حبيبي انت اتصلت في وقت التحدي
2: الله يسعدك والله ما ادري انا صراحه شدني اللغز وكثير ترى من الشيبان بالطريقه هذه الصفع صار السن بالنسبه للغز اللي انت ذكرته
0: اي قصدك انه ما يصدق
2: بالضبط
0: اي
2: بس اتوقع انه الشخص هذا اللي قال له انت ما تصدقني رد عليه الشايب قال نعم صدقت
0: انت ما تصدقني
2: انت ما تصدقني وقال له انت صدقت
0: ايوه تمام حلو حلو على فكرة ترى يعني شوف ترى أنا يعجبني التحليل يعني سواء من أبو تميم أو سواء منك يا فهد أحب التحليل وهذا وهذا اللغز كمان نفس الحكاية تحليلي إنه ينفع إنه يكون تحليلي فشاكر لك يا فهد وشكرا على اتصالك للمرة الأولى يعطيك الصحة والعافية فهد
2: الله يسلمك
0: يا حبيبي إن شاء الله ما تكون المرة الأخيرة ها
2: بإذن الله إن شاء الله
0: حبيب.
2: الجواب صحيح طيب
0: لا بعد في نهاية الحلقة تسمع
2: خلاص الله يعطيك العافية
0: يا حبيب يطول في عمرك يا الله

أنا دائما أستأنس بحل وعد، بس وعد اليوم مرة ما شاركت يعني نهائيا، وكمان أمس كمان حلقة أمس كمان ما شاركت، يعني أنت لك حلقتين لا والله ما شاركت. أي قلتي ما في جواب. طيب والحين كمان ما في جواب؟ لا لا لا ما هو ديني. طيب إيش ممكن يجي في بالك الحين من بعد ما سمعتي، من بعد ما في شيء ممكن يجي في البال؟ ما في حل. يلا قولي. تقول عندي لك سؤال أنت، فقلت لها قولي، قالت من وين تجيب هالألغاز؟ والله يعني تتعدد المصادر، بس الحقيقة يعني تقدر تقولي إن من لما تحس كذا بالشر وأنت قاعد تدور لغز فيطلع منك هذا صح. طيب عموماً طيب بقول الجواب ولا يهمك. عموماً هذا اللغز زي ما قلت تحليلي، إنه ينطبق عليه كل شيء ممكن تقوله صح ينطبق عليه. يعني مثلاً أبو تميم قال إنه قال لاسمك فلان، تمام؟ فممكن يقول لا غلط علشان من باب إنه كذا بس، لكن لما يقول مثلاً أنت حي أكيد بيقول له صدقت، يعني أبو تميم صح، فهد كمان صح، تخيلوا فهد اللي قال أنت ما تصدقني صح. يعني واحد مثلا يجي عنده يقول له أنا مهما قلت لك مهما أقول لك أنت ما راح تصدقني، بيقول لي صح صدقت. فإجابتهم كلهم صحيحة، يعني لو كنتوا اتصلتوا وعطيتوني إجابات من عندكم، ولا أنت يا وعد لو كنت قلتي لي أي إجابة تمام راح تكوني صح. شفتي كيف؟ تري أنا مو دائما شرير، لا فيه جوانب فيها شر وفيه جوانب كمان ثانية، بس أنتم ماخذين عني هالفكرة. أي الأكثر شرير صح، بس أنتم ماخذين عني هالفكرة. عموما لكم أجمل تحية مستمعين الأعزاء من وعد الدوسري أبو الغيث الحيدر، نلقاكم إن شاء الله بكرة على خير، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية للسلام. بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع يستقبل شحنة نوعية لتوربينات الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الأفلاج بتكلفة جاوزت 71 مليون ريال. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس بوركينا فاسو. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية لا سيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. وخلال افتتاح الاجتماع الوزاري لدعم القدس، أكد وزير الخارجية أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، وأن حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام.
1: إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل وداعي. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف والتحريض عليه استنادا إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساواة في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية. وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام. وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام.
0: في الشأن المحلي، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع السفينة باسيفيك تايتان التي كانت تنقل شحنة نوعية تضم 9 توربينات رياح بكامل أجزائها وملحقاتها التي تشمل 27 شفرة، بالإضافة إلى عدد من ملحقات التوربينات الإضافية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح مخصصة لمشروعي ستارة وشقراء لطاقة الرياح التابعة لمنظومة الطاقة، وذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بحيث تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 حسب نمو الطلب على الكهرباء. حقق تجمع مطارات الثاني إنجازا دوليا جديدا بحصول 18 مطارا تابعا له على اعتماد تجربة العميل المستوى الثالث الصادر عن مجلس المطارات الدولي، في خطوة تجسد التزامه المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير تجربة المسافر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مطاراته. نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 37 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع جودة التنفيذ وتحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد أكثر من 3000 مخالفة، فيما استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية في إطار متابعته المستمرة لمستوى الامتثال ومعالجة الملاحظات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع خطوط وشبكات مياه في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 70 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنى التحتية ورفع نسب التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي وتحقيق التوازن المائي والبيئي في مدن ومحافظات المملكة المختلفة. وفي آخر تطورات المنطقة، كشف مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن، وفق ما أفاد موقع أكسيوس. كما أوضحت المصادر أن الاتفاق المرتقب يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب. نص الاتفاق قيد المناقشة على إقامة ترتيبات مؤقتة بين عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديدها. قالت مصادر عسكرية إن الجيش السوداني يواصل تعزيز وجوده في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بولاية شمال كردفان وسط هدوء ميداني، مع استمرار الطيران المسير في رصد أي محاولات لقوات الدعم السريع للتسلل إلى تلك المناطق.
2: بعد الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش السوداني في شمال كردفان، لاحق بطائراته حشود ميليشيا الدعم السريع في شمال دارفور وفي مدينة الجنينة بغرب دارفور ليوقع فيها خسائر في الأرواح والعتاد، ملاحقة تعهد رئيس الأركان بمواصلتها للقضاء على الميليشيا قبل نهاية العام.
3: بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام، لن يكون جنجويدي واحد دخيل عميل ولا مرتزق أجنبي من أي كان بيكون في الأرض السودانية إطلاقا.
2: سياسيا، اجتمعت الآلية الخماسية مع أحزاب سودانية في أديس أبابا لبلورة موقف موحد بشأن الحوار السوداني وعملية السلام، فيما قاطعت أحزاب أخرى المشاورات احتجاجا على ما أسمتها مشاركة قوى محسوبة على نظام البشير، لتبقى الخلافات بين القوى السياسية إحدى ملامح الأزمة السودانية.
4: لدينا تواصل مع القوى السياسية الموجودة في الخارج في بعض الجوانب، ولكن حتى الآن لم يكون هنالك نقاش حول أجندة محددة، ولكن في الأيام القادمة إن شاء الله إذا أتيحت الفرصة وإذا توافقت الآراء يكون هنالك مواقف إيجابية تجاههم، وكلنا بنسعى من أجل توحيد القوى السياسية سواء كان في الداخل أو في الخارج من أجل إنهاء هذا الحرب.
2: السودان الذي أرهقته الحروب لم يسلم من تداعيات الحرب في الخليج التي ارتفعت بسببها أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية بجانب المدخلات الزراعية، ارتفاع زاد من معاناة المواطنين خاصة العائدين من النزوح واللجوء، وفرض على مؤسسات الدولة الخدمية تحدي الصمود في ظل انخفاض المساعدات الدولية. وبين الميدان وطاولة المفاوضات تبقى أمال الشعب السوداني معلقة

0: لأجل غير مسمى، آمال عنوانها السلام والاستقرار والتنمية.
1: آخر أخبارنا في هذه النشرة، و عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ونشاطا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض المدينة المنورة، وما يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المملكة.

خادم للحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية للسلام. بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع يستقبل شحنة نوعية لتوربينات الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الأفلاج بتكلفة جاوزت 70 مليون ريال.

0: حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم مرتفعا بنسبة طفيفة للغاية قدرها 0.27% بمعدل 29.41 نقطة فقط. وصلنا إلى مستويات 10887.55 نقطة. للعلم بدأ السوق اليوم في ساعته الأولى بارتفاعات كانت مضطردة ومتلاحقة، وصلت إلى مستويات يعني كانت نوعا ما جيدة، وهي تعتبر الأعلى هذا اليوم. وقد وصلنا إلى تقريبا نتحدث عن تقريبا الساعة الثانية وليس الأولى، وصلنا إلى أكثر من 36 نقطة ارتفاع اليوم، ولكن سرعان ما تقريبا في منتصف جلسة هذا اليوم وتحديدا في الساعة 12:15 بدأت الانخفاضات تتوالى، حتى وصلنا إلى الانخفاضات بالسالب يعني، ومن ثم بدأت يعني بشكل تصاعدي طفيف إلى أن وصلنا إلى هذه المستويات. دعونا نتعرف على أبرز الأرقام في جلسة هذا اليوم. لدينا الأكثر ارتفاعا شركة الأندية الرياضية، أغلقت بالنسبة العليا 10%، وقد بدأت طبعا ارتفاعات منذ الساعة 2 وتقريبا أو يعني من الساعة 11 تقريبا والنصف بدأت ارتفاعات في الأندية الرياضية بفعل يعني بعض الأخبار التي تتعلق بهذه الشركة. أيضا الوطنية للتأمين أغلقت على النسبة العليا، وصلت إلى مبلغ 13.23 ريال. أسيج أيضا للتأمين أغلقت بالنسبة العليا بمبلغ 7.29 ريال. ثم المتحدة للتأمين 7.84% ارتفاع، وبي سي آي شركة الصناعات الكيميائية أغلقت ارتفاع لا بأس به 6.20%. هذا بالنسبة للأكثر ارتفاعا. أما الأكثر انخفاضا فلدينا مرافق، شركة مرافق الكهرباء أغلقت على النسبة الدنيا 9.98% انخفاض، ريتال العقارية 7.83 انخفاض، وجزيرة التكافل انخفاض 4.88، شركة لومي 4.82 انخفاض، وأخيرا تبوك الزراعية أغلقت على انخفاض قدره 4.66%. نتحدث عن الأكثر نشاطا بالكمية، لدينا أمريكانا ب 17,910,000 سهم. الأندية الرياضية اليوم وهي الأعلى ارتفاعا كانت أيضا من الأكثر نشاطا بالكمية، أقل من 14 مليون سهم بقليل. أرامكو 10.5 مليون سهم، وشركة بان أقل من 9 مليون بقليل. بينما الأكثر نشاطا بالقيمة، القيمة المبالغ التي ضخت في هذه الأسهم، لدينا الراجحي، مصرف الراجحي 323 مليون ريال تم ضخه في جلسة هذا اليوم فقط. شركة أرامكو أكثر من 283 مليون ريال ضخت في أرامكو. الأهلي أيضا 146 مليون ريال. شكرا لكم، قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على النشرة الإخبارية المفصلة وكذلك قراءة في سوق الأسهم السعودي. نشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، من التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيهان، في رعاية الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان. هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطة.

الشياطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 15 وجوهره الأعمق، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، ذلك الجانب الذي لا يراه كثيرون لكنه الأساس الذي تقوم عليه الحياة البرية برمتها. المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة محميات طبيعية تغطي أكثر من 18% من مساحتها، وتستهدف رفعها إلى 30% بحلول 2030. ضيفنا اليوم في قلب هذا العالم، عالم إعادة التأهيل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي. للحديث عن هذا الموضوع والإجابة عن كثير من التساؤلات، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن محمد العويفير، المختص في حماية النظم البيئية وإعادة التأهيل البيئي. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا. في البداية أحب أرحب بالمستمعين الكرام وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
1: حياك الله. كثير من الناس يعني يسمعون بالتنمية المستدامة كشعار، لكنهم قد لا يدركون الارتباط الوثيق بين تدهور الطبيعة وحياتهم اليومية، بدءا من سلة الغذاء حتى استقرار المناخ. سؤالنا لك دكتور عبد الله، لو أردنا تبسيط المفهوم للمستمع الكريم، ماذا يعني الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة وهو الحياة في البر عمليا، ولماذا يعني يعتبر تحقيقه شرطا أساسيا لاستمرار الحياة البشرية وازدهارها؟
2: صحيح، الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة هو حماية الحياة في البر، والمقصود فيه والمحافظة على الغابات والمراعي والجبال والموائل الطبيعية والحد من التصحر وحماية التنوع الأحيائي واستعادة النظم المتدهورة، وطبعا دعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا وحياة الأجيال القادمة. الأهمية في الهدف هذا أن احنا غير منفصلين عن الطبيعة في حياتنا اليومية، فهي مصدر لنا في الغذاء والهواء والمياه، ويسهم في استقرار المناخ وحماية التربة. كل ما كانت النظم أكثر صحة وتوازن، انعكس ذلك على جودة حياتنا واقتصادنا وأمننا الغذائي. علشان كذا حماية الحياة في البر ليست مسؤولية فقط للجهات البيئية واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة من الدول إلى الأفراد، ومهم جدا يكون في وعي لكل فرد بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن نحميها مو فقط لليوم أيضا لأجيال المستقبل.
1: نعم، كثيرون يرون المحمية الطبيعية منطقة مسورة ممنوع الدخول إليها، لكن المحمية في حقيقتها يعني نظام بيئي محمي بعلم ومنهج، وتحافظ على الكائنات الحية والنباتات والموائل الطبيعية. المملكة تمتلك شبكة محميات تغطي أكثر من 18% من مساحتها، والاستهداف ل 30% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع الميثاق الأممي 30 في 30. سؤالنا لك دكتور عبد الله، وش الفرق الحقيقي بين المنطقة الطبيعية المهملة والمحمية الطبيعية المدارة علميا، وما الذي يعني يحدث التغيير في داخل حدودها؟
2: سؤال ممتاز. الفرق بين منطقة غير مدارة ومنطقة مدارة علميا مثل الفرق بين حديقة أهملتها وحديقة أشرف عليها فريق مختص يحافظ عليها. فالمنطقة الغير مدارة تكون أكثر عرضة للضغوط البشرية، يكون فيها رعي جائر، احتطاب، سوء استخدام للموارد، قيادة عشوائية ودهث على الغطاء النباتي وغيرها من الممارسات اللي تستنزف الموارد الطبيعية، ومع الوقت يصير فيه تدهور، تراجع في الحياة الفطرية وفي تصحر، فتكون هذه كلها مهددات. أما المنطقة اللي يكون فيها مدارة بأسلوب علمي يتم من خلاله تنظيم الأنشطة ويسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه الموارد والمحافظة عليها واستدامتها. فمثلا لو في رعي يكون وفق ضوابط حيث أنها تسمح لتجدد الأرض واستدامتها، ويكون في مراقبة للغطاء النباتي، ويتم دائما العمل على هذه من خلال اتخاذ القرارات المناسبة. والجميل يعني في الطبيعة أن عندها القدرة كبيرة على التعافي، فعندما نخفف الضغوط البشرية ونمنح الطبيعة فرصة تعود للنمو وتزدهر ويتم استعادة النمو البيئية وتوازنها بشكل طبيعي.
1: نعم دكتور، أيضا يعني سؤالنا لك يعني والحديث قبل السؤال، التنوع البيولوجي يعني تعدد الكائنات الحية في بيئة واحدة، تتحدث عن الحشرات الصغيرة إلى الحيوانات الكبيرة وأيضا من الأعشاب إلى الأشجار، هذا التنوع يعتبر شبكة متشابكة، اختفاء نوع واحد قد يفضي إلى انهيار سلسلة غذائية كاملة. الغابات والجبال تضم أكثر من 80% من الأنواع البرية في العالم، والمحميات السعودية تحتضن تنوع نادر يشمل المها العربي وغزال الريم والنعام وكذلك الوعل النوبي. سؤالنا لك دكتور، ماذا يهمنا؟ أن تبقى المها العربية على سبيل المثال أو غزال الريم في بيئتها الطبيعية؟ هل هذا الأمر يؤثر يعني بشكل كبير حينما تختفي بعض الكائنات على النظام البيئي بأكمله؟
2: الكثير يعتقد أن حماية الأنواع اللي ذكرتها المها والغزال هو فقط للمنظر أو كجزء للتراث فقط، بينما الحقيقة لها دور أكبر بكثير من ذلك. النظام البيئي هو شبكة مترابطة، كل كائن حي في هذا النظام له وظيفة تساعد على استمرار الحياة. يعني ذكرت المها والغزال الريم على سبيل المثال، هذه حياتها في طبيعة ما تسهم في

0: نشر البذور النباتات أثناء تنقلها، تساعد أيضا على تجديد الغطاء النباتي، وأيضا يتمثل جزء مهم من السلسلة الغذائية اللي تحافظ على التوازن البيئي. في حال اختفاء نوع أو كائن معين، أنت ما تفقد النوع هذا حسب، بل تفقد دوره في هذه النظام البيئي كامل، ومع مرور الوقت اختفاء نوع أو كائن يسبب خلل، وبالتالي الخلل هذا يؤثر على النباتات والحيوانات الأخرى، وصولا بشكل أو بآخر في النهاية إلى الإنسان اللي يعتمد في النهاية على البيئة في صحته وماءه وهواءه وغذائه. حاسس كده دائما نقول إن حماية الحياة الفطرية ليست حماية فقط لنوع معين، بل هي استثمار كامل في استدامة حياتنا اليومية.
1: نعم دكتور، أيضا يعني هذا التساؤل يعني يأتي بعد الحديث عن إعادة التأهيل البيئي، هو علم قائم بذاته يختلف عن الحماية التي تمنع الضرر، لكنه طبعا يعالج الضرر الواقع ويعيد بناء ما تدهور، ويشمل ذلك إعادة نباتات أصلية لبيئتها وإطلاق حيوانات مكثرة في مواطنها، وأيضا إزالة العوامل المسببة للتدهور. اليوم المملكة العربية السعودية أطلقت أكثر من 200 كائن فطري في محمياتها خلال السنوات الأخيرة. كيف يتم إعادة تأهيل بيئة طبيعية تدهورت؟ وإيش أبرز العوامل التي تحدد نجاح هذه العملية أو فشلها من تجربتك الميدانية؟
0: طبعا عملية إعادة التأهيل هي ليست مجرد فقط أنك تزرع النبتة وتتركها فقط، لا، هي عملية متكاملة تبدأ من فهم الموقع نفسه اللي راح تتم عليه إعادة التأهيل، التربة نفسها، مصدر المياه، جودة الهواء، أسباب اللي أدت إلى التدهور تحد منها. بعد ذلك تبدأ العملية اللي بعدها اختيار الأنواع المناسبة لإعادة التأهيل، واللي تكون عادة من طبيعة المنطقة أساس تعطيها أكبر فرصة للنجاح. والعامل الأهم في نجاح أي مشروع هو الاستدامة، فالمشروع ما ينتهي فقط بالزراعة أو إطلاق الحيوان، لا، بدون اختيار التوقيت المناسب، حماية الموقع، الحد من أي ضغوطات تعيق عملية التأهيل أو تأثر عليها بالمستقبل، يكون في متابعة مستمرة وقياس حقيقي للنتائج وتقييم بشكل مستمر والتدخل عند الحاجة. وضح نقطة أن يعني الطبيعة عندها قدرة مدهشة على التعافي لوحدها، والبشر يتدخلهم دائما يكون محدود جدا، يساعد إما في التسريع أو في تصحيح مسار التعافي هذا.
1: ولا بالأساس هي تتعافى سبحان الله تلقائيا
0: إذا حدينا من الضغوط. نعم. اللي سببت إلى التدهور هذا هي راح تتعافى طبيعيا مع مرور الوقت. عملية التدخل إعادة التأهيل هذه إما تسرع أو يكون في حد من المهددات اللي أدت إلى عملية التدهور.
1: نعم طبعا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يدرج آلاف الأنواع في القائمة الحمراء المهددة بالانقراض في المملكة، كان النمر العربي والوعل النوبي وأنواع أخرى قد تراجعت أعدادها بشكل حاد قبل أن تبدأ برامج الحفظ البيئي. برامج الإكثار في المحميات تعيد أيضا بناء أعداد هذه الكائنات في ظروف متحكم بها من قبل الجهات قبل إطلاقها لبيئتها الطبيعية. أنا سؤالي لك دكتور، إيش أبرز التحديات اللي تعتبر الأصعب في برامج إنقاذ الكائنات المهددة بالانقراض، وما الذي يجعل برنامج الإكثار ينجح أو يتعثر؟
0: الكثير عنده مفهوم خاطئ أن عملية إعادة توطيل الكائنات المهددة فقط إطلاقها أو تكاثرها، هذه مجرد البداية، وأكبر تحدي هو الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوان نفسه، لأن تزاوج بين نفس الأقارب من نفس الحيوان قد يضعف صحة الحيوان ويزيد قابليته لإصابة بالأمراض الوراثية ويهدد على مستويات بقاء ونسبة بقاء في البرية. إعادة الحيوان إلى بيئة طبيعية أيضا تحدي كبير، فالحيوان يكون نشأ في الأسر ويحتاج إلى استعادة مهاراته الطبيعية، مثلا كيف يبحث عن الغذاء، كيف يتجنب المخاطر، كيف يتكيف مع الحياة الجديدة هذه المختلفة عن اللي كانت في الأسر. طبعا قبل أي عملية إطلاق الحيوان للبرية يعني لابد أنك تتأكد أن العملية اللي أدت إلى انقراضه أو تدهور أعداده قد درست، فهمت، وعولجت، أساس هذه ترفع نسبة بقاء. فنجاح برنامج إكثار لا يقاس بعدد فقط الحيوانات اللي ولدت بالأسر، بل عدد الحيوانات اللي استطاعت أن ترجع إلى الطبيعة وتتعيش وتبحث عن الغذاء وتتكاثر بطبيعتها. فهذا هو يعني النجاح الحقيقي لأي برنامج إعادة توطين.
1: نعم المحمية الطبيعية لا تعيش بمعزل عن المجتمع المحيط بها، هي طبعا تعتبر شراكة حقيقية، والمجتمع يساهم في حمايتها حين يفهم قيمتها. والمحمية أيضا تقدم له خدمات بيئية لا تقدر بثمن، هواء نقي، توازن مناخي، وسياحة طبيعية مستدامة. هذه الشراكة تبدأ بالوعي حين يدرك المواطن أن المحمية إرث طبيعي يعود له وللأجيال القادمة. سؤالنا لك دكتور عبد الله، كيف تبني المحمية الطبيعية علاقة حقيقية مع المجتمع المحيط بها؟ وإيش رسالتك للمواطن الذي يرى المحمية بعيدة عن حياته اليومية؟
0: يعني أي محمية لا تبني علاقة قوية مع المجتمع المحيط بها يصعب أن تحقق أي نجاح على المدى الطويل، لأن المجتمع ليس مجرد فقط مستفيد، بل هو شريك أساسي في عملية الحماية والتأهيل كذلك. أساس كذا دائما المحميات تحرص أن تكون في شراكة قائمة بينها وبين المجتمع، والمجتمع كذلك يستفيد عن طريق توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، أنهم الأعرف بالمنطقة وأكثر معرفة بالطبيعة، إلى جانب يكون في دعم دائما للمجتمع عن طريق خلق عن طريق الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة وبعض إنتاج بعض الموارد مثل العسل وغيرها، كذلك الرعي. هذه المبادرات تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي للمجتمع. بخصوص رسالتي لكل شخص يرى أن يشوف محمية مسيجة ويلاحظ وجود قيود على الدخول يعني ويستاء منها، هذه الإجراءات يعني لم توضع لإبعاد الناس على الطبيعة، وإنما هذه لحماية الإرث الطبيعي لكي يبقى لنا جميعا والأجيال اليوم والمستقبل. فالهدف ليس المنع، بل تنظيم بطريقة تضمن أن الموارد هذه تستمر. وأنا أحب أشبه دائما المحمية بالبنك الطبيعي، هي تحفظ رصيدنا من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية، فضروري أن يتم حمايتها، لا نستهلكها كلها بالكامل، ولكن يتم استهلاكها بشكل موزون يضمن أنها تبقى لنا اليوم وتبقى لأجيال المستقبل. وهذا فعلا هو الاستثمار الحقيقي، يعني الاستثمار الحقيقي في الطبيعة لكي تبقى مزدهرة وتنعكس بشكل إيجابي على أبنائنا وأبناء المستقبل بإذن الله.
1: نعم طبعا، يعني الحديث عن هذا الموضوع حقيقة يطول لأهميته وكذلك أيضا لارتباطه بالمجتمع. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بن محمد العويفر المختص بالبيئة وكذلك أيضا الحفاظ عليها.
0: العفو، حياك الله.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لضيفنا الكريم الذي سلط الضوء على الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة في مستدام. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في أمان الله. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات في المملكة. تأسست الهيئة بهدف تحسين جودة المنتجات والخدمات التي يتم تداولها في السوق السعودي وضمان سلامتها، مما يسهم في الحفاظ على صحة المستهلكين وزيادة ثقة السوق. الهيئة تساهم في تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالجودة، بالإضافة إلى مراقبة السوق لضمان توافق المنتجات مع المواصفات القياسية المعتمدة. كما تعمل الهيئة على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية من خلال اعتماد منتجات ذات جودة عالية تلتزم بأحدث المعايير الدولية. من أبرز إنجازات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هو تطوير نظام التراخيص الصناعية الذي يضمن استدامة الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات. كما تعمل الهيئة على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف المنشآت الصناعية لتمكينها من تحسين جودة منتجاتها بشكل مستمر.
3: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يرتبط النضج في أذهان كثير من الناس بالتقدم في العمر، لكن علم النفس يوضح أن العمر الزمني لا يساوي دائما النضج النفسي. فقد يبلغ الإنسان 50 من عمره لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحمل الإحباط أو تنظيم انفعالاته أو تحمل المسؤولية، بينما نجد شابا في 20 يتمتع بقدر كبير من الحكمة والاتزان. فالنضوج النفسي ليس محطة نصل إليها، بل هو عملية مستمرة من التعلم وفهم الذات وإدارة المشاعر وبناء علاقات صحية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم النضوج النفسي وكيف يتكون، وما الفرق بينه وبين الكبت أو البرود العاطفي، وما العلامات أيضا التي تدل على أن الإنسان ينضج نفسيا مع مرور الوقت. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
4: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
3: يعني أبدأ معك بما انتهيت منها في مقدمة هذه الحلقة دكتور، ما هو النضوج النفسي إذا أردنا أن نتكلم عن هذا المفهوم؟
4: النضوج النفسي هو قدرة الإنسان على أولا فهم نفسه وتنظيم مشاعره، تحمل المسؤولية، أفكاره وسلوكياته، والتعامل مع تحديات الحياة بمرونة واتزان. أما نضج المشاعر، وهذا الكثير من الناس ما يخلط ما بين نضج المشاعر والنضج النفسي. نضج المشاعر هو القدرة على التعرف على المشاعر وتسميتها، وهذا احنا تكلمنا فيها في حلقات سابقة، انه من اهم الاشياء عند الانسان ان يسمي شعوره، يعبر عن شعوره ويسميها والتعبير عنها بطريقة مناسبة. عدم احيانا الانسياق وراء الانفعالات اللحظية، وتقبل المشاعر دائما المؤلمة ودون انكارها أو الهروب منها هو النضج. وكثير من الناس يعتقد أن النضج المشاعر أن الإنسان ما يحزن أو يزعل أو يغضب. لا، بالعكس، الطبيعي أن الإنسان يغضب ويحزن ونضايق، ولكن نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر. لما أنزعج ولا توتر كيف أتعامل معها، لما أغضب كيف أتعامل معها. فهذا لما نجي نتكلم عن النضج النفسي أو النضج المشاعر، هو قدرة الإنسان على فهم نفسه وتنظيم مشاعره وتحمل مسؤوليته.
3: طيب كيف يتكون هذا النضوج، النضوج النفسي؟
4: سؤال جميل. أول حاجة دائما عند الإنسان أنه كيف التجارب الحياتية اللي يمر فيها الشخص، ليست كثرة التجارب هي التي تنضج الإنسان، بل طريقة فهمه لها. أحيانا قد يمر شخصين بنفس التجربة فيخرج منها واحد أكثر حكمة والثاني يخرج منها أكثر خوف أو غضب. النضج أحيانا يحدث عندما نتأمل تجاربنا ونتعلم منها، لا عندما نكررها فقط. فكل ما كان الإنسان، بعض الناس يعتقد أنه أكثر الناس تجارب في الحياة

0: هم أكثر الناس نضوجا. لا، في بعض الناس يجرب كثير في الحياة ولكن بنفس الطريقة ما يطلع من هذه التجربة بحكمة أو وعي أو تغيير مفاهيم. بعض الناس يعيد نفس التجربة ويعيد نفس طريقة التفكير أو التعامل مع هذه التجربة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي تؤثر في تكوين النضوج النفسي البيئة الأسرية. الأطفال اللي ينشؤون في بيئة تسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وتعلمهم تحمل المسؤولية تدريجيا يكونون أكثر قدرة على بناء نضج نفسي. أما البيئة، وهذه للأسف اليوم صاير أشوفها بشكل كبير، التي تعتمد على التخويف والنقد أو إنكار المشاعر، أحيانا تجعل الشخص يصل إلى الرشد وهو لا يعرف كيف يفهم نفسه. وهذه للأسف أخوي محمد، اليوم أحد الحالات يتكلم معي يقول أنا عندي خوف أني أخطئ، أني أغلط، حتى تعبيري عن مشاعري لما أخطئ ما أقدر أبرر لنفسي أو أدافع عن نفسي أو أسوي شيء. عندي دائما شعور الخوف هو اللي يرهقني، يقول دافعي للإنجاز والعمل والنجاح في الحياة مو دافع حب، دافع الخوف أنه ما حد ينقذني، أخاف أحد يزعل مني، أخاف الوالدين. فلذلك هؤلاء الأشخاص البيئة هي أكثر مكان ينشأ فيه الشخص في طفولته في مراهقته، ينشأ عنده المفهوم أو النضوج النفسي. فلا نجعل البيئة تكون قائمة على النقد أكثر، نخليها قائمة على الحب والتعبير عن المشاعر. شوف أكثر الناس اليوم عندهم قدرة عن تعبير عن مشاعرهم، اسألهم سؤال كيف كانت البيئة، يقول بيئتنا بيئة تكون بيئة صحية، التعبير عن المشاعر هو مسموح، التعبير عن استيائك مسموح، ولا يعني
1: حرية الرأي.
0: حرية الرأي، أنا مو لازم رأيك يمشي، ولكن لك الحق تعبر عن رأيك. اليوم حنا بنطلع طلعة، مو لازم تطلع معنا، بس عبر عن رأيك، ماني بطالع، هذا حرية، مو لازم أنك أنت يا معني أنت مخالفنا. البيئة اللي قائمة على النقد، لا، أنت إذا خالفتنا فأنت ضدنا. لا، أنا ممكن أعبر عن رأيي، إنه والله ما أبغى أطلع، فنتناقش. يا قناعتنا بالطلوع معنا يا بكيفك قرارك. فبعض الآباء أنه لا ليش يمشي رأيه، لا أنا إذا كان في شيء مو ضروري وشيء مو بلازم ممكن نتناقش. فكثير من الأهالي يقول لا لازم كلامنا يمشي، لازم تحترم رأينا، لازم تسمع كلام أخوك، لازم تسمع كلام أبوك. طيب أوكي أنا بسمع، بس اسمعني أنت فهمني، خلني أعطي رأيي وناقشني فيه. لا، بعض الأهالي ما أريكم إلا ما رأى، وهذه من الأشياء اللي ممكن تكون مسبب. الأمر الثالث الوعي بالذات. كل ما زادت قدرة الإنسان على ملاحظة أفكاره أولا ومشاعره ودوافعه، زادت فرصة نموه النفسي. وهذه من الأشياء اللي دائما حنا نقولها، أكثر الناس نضوجا أكثرهم وعيا بمشاعره. أنا أعرف الشعور، أنا ليش سويت هذا السلوك، أعرف ما هو الدافع، أنا جالس أراقب أفكاري، جالس أعرف أن هذا الشعور اللي جاني اليوم إيش أسبابه، ليش أفكر بهذه الطريقة. هنا يصير عند الإنسان نضوج نفسي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية. النضوج يبدأ عندما ينتقل الإنسان من سؤال ما السبب إلى ما الذي أستطيع فعله الآن. فأغلب الناس اللي ما عندهم نضوج طول الوقت ليش صار كذا، وليش حياتي صارت كذا، وليش وضع المادي سيء، وليش
1: أنا كذا.
0: بالضبط. فحنا يتحول اليوم إلى تحمل مسؤولية شخص ذاته، ما الذي يمكنني فعلها الآن، إيش اللي أقدر أسويه يحدث تغيير في حياتي، سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي، على المستوى التعليمي، أتحمل المسؤولية أو مسؤولية حياتي في هذه اللحظة.
1: يعني ليس الانغماس في المشكلة بل إيجاد حلها.
0: نعم صحيح.
1: جميل. طيب علامات، يعني إذا ما ردنا نتحدث عن علامات النضوج النفسي، كيف ممكن أن نحدد هذه العلامات؟
0: أول علامة لما نقول هذا الشخص عنده نضوج نفسي، تحمل المسؤولية اللي ذكرناها قبل قليل، أنا مسؤول عن نفسي تماما. الناضج نفسيا لا يلوم الآخرين على كل ما حدث في حياته، بل يعترف بدوره في المواقف ويسعى للتغيير. إسقاط الآخرين دائما يحمي كأنها حيلة دفاعية تحمي الذات من اللوم ولا من الانتقاد يسقط على الآخر. طيب أنا لما أسقط على الآخرين وما تحمل المسؤولية ما راح يكون عندي تغيير. أنا أحس أني ماني بغلط، والله الغلط والله في البرنامج تأخروا عليه، الغلط في السيارة ليش وقف سيارته هنا، الغلط أهلي ما درسوني في مدرسة كويسة، لو أني مدارس في مدارس كويسة كان مديني اليوم ماسك منصب أو مكان وظيفي. يسقط، فلذلك ما يتحمل مسؤولية التغيير. فالناضج يتحمل المسؤولية.

0: بالإضافة اللي عنده نضوج نفسي من أهم العلامات تنظيم الانفعالات، يشعر بالغضب لكن لا يسمح للغضب أن يقود إلى إيذاء الآخرين. للأسف اليوم كثير من المواقف نشوفها في حياتنا اليومية إن لم تكن في بيوتنا أيضا، الانفعالات والغضب، ما حد الأب ما يقدر يمسك انفعالاته على أولاده، يصرخ عليهم يهاوشهم، الأم دائما مفعلة على العاملات طيب الغضب هذا ليش ما أقدر أقبته، ما أقدر أقوده، هل أسوي كبت للغضب؟ لا، أديره بشكل صحيح. هل هذا الموقف يستدعي الغضب؟ فالإنسان اللي عنده تنظيم لمشاعره، وأكبر شعور دائما مؤذي للآخرين يؤذي النفس أولا ويؤذي الآخر، اللي هو الشعور بالغضب. تقبل أيضا الاختلاف، يدرك الناس أنهم كل واحد له طريقته، يفكر بطريقة معينة وليس بالطريقة نفسها. الاختلاف لا يعني العداء، وهذه إشكالية كبيرة، أنه أنا لو أختلف أنا وياك في رأي أحس أني أنا ضدك أو ما أنا متوافقين أو أنت تعاندني. لا أبدا، الاختلاف هو جزء. الإنسان الناضج نفسيا يؤمن بالاختلاف، أنت عندك وجهة نظر أن هذا الموقف ما يناسب، كان عندي أنه يناسبني، فكل واحد له وجهة نظر. للأسف أغلب الناس يبغى يحس أنك إذا اختلفت معه فأنت تحاربه، أنت تقل منه، تنقص منه.
1: الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية،
0: صحيح. فلذلك بعضهم ينزعج إذا بدأت تناقشه أو تكون في خلاف على أو اختلاف فيما يقول. الأمر المهم جدا والواضح أن الناس اللي عندهم نضوج نفسي تشوفهم عندهم المرونة عالية، يتقبل أن الحياة لا تسير كما يريد، يستطيع التكيف مع التغيير، وهذه أزمة كبيرة عند أغلب الناس، ما يقدر يتكيف ويتعايش مع المواقف اللي تصير له. أول ما يجي موقف يبدأ انفعال الغضب، ليش طلع؟ لأن قد لا يكون عند هذا شخص مرونة، ما يقدر يكبر راسه، ما يقدر يقول والله هذا قدر ويلا خلنا مشي، لا، يرفض، والرفض حيكون فيه مقاومة، المقاومة يبدأ الغضب أو يبدأ الانفعال. فالمرونة من الأشياء اللي تدل على النضج النفسي، بالإضافة إلى القدرة على الاعتذار. الاعتذار بالنسبة له ليس هزيمة بل قوة وعلامة نضج. ذلك الناس اللي دائما يعتذرون بأدب عندما يخطئون، هؤلاء الناس عندهم نضج نفسي عالي، عندهم قيمة عالية، عندهم تقدير ذات عالي. الاعتذار قوة وليس ضعف للإنسان. البعض يعتقد أنه اللي يعتذر يصير في موطن القوة، لا، المعتذر عن الخطأ وواعي بخطأه بالعكس هذا موطن قوة للشخص. بالإضافة إلى وضع الحدود، يعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا بدون شعور دائم بالذنب. أيضا تأجيل الإشباع، يفضل المكاسب طويلة المدى على الراحة المؤقتة، وهي مهارة غالبا ما ترتبط بالنجاح النفسي. بعض الناس يبغى يعيش اللحظة الحالية، لا، شخص اللي ناضج أنا ممكن أتعب، ممكن أشتغل، ممكن أشتغل ليل نهار، لكن على المدى البعيد بدرس، لكن إن شاء الله بعد ما أتخرج من الجامعة أو أخذ شهادة مهنية حرتاح. فيعرف متى يؤجل الإشباع أو يصل إلى مرحلة النجاح النفسي والمهني.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. كما أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن لديه استفسار أو سؤال حول موضوعنا اليوم، النضوج النفسي ونضج المشاعر، لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا؟ أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53-011-40-53 لمن أراد المشاركة أو لديه أي استفسار حول موضوعنا اليوم. فاصل قصير مستمعي الكرام، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة،

0: وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوعنا اليوم النضوج النفسي ونضوج المشاعر. لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا؟ أذكر مجددا بهاتف البرنامج 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو يريد المشاركة أو لديه أي سؤال حول موضوعنا اليوم. أرحب بضيف البرنامج من جديد الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
3: حياك الله أخي محمد، حيا الله المستمعين الكرام.
2: تحدثنا عن نضج يعني النضج النفسي، يعني والآن بالنسبة وش الفرق بينه وبين، وتحدث أنت في بداية الحلقة عن الفرق بينه وبين نضج المشاعر، لكن نريد أن نفصل في هذا الموضوع فيما يتعلق بنضج المشاعر. مفهوم نضج المشاعر ماذا يعني؟
3: نضج المشاعر لا يعني السيطرة. بعض الناس يقول أن نضج المشاعر أنك لازم تسيطر على كل أحاسيسك، وهذا الكلام غير منطقي. المشاعر كانوا يقولون عنها سابقا في الإغريق أنها ثورات هائجة لا يمكن السيطرة عليها، ولكن حنا نقول اليوم نستطيع إدارة هذه المشاعر بوعي، ويتضمن ذلك فهم سبب هذا الشعور. أنا ليش أحس بهذا الشعور؟ تعبير عنه بطريقة مناسبة، أول واحد. أيضا عدم إسقاطه على الآخرين. أنا شعور الغضب هذا ما أقول والله السبب لأنه اليوم تأخروني في المكان فما موعدي الساعة 9 وتأخروا علي للساعة 10 فأنا غضبت فراح أسقط على الآخرين. عدم اتخاذ قرارات مصيرية تحت تأثير انفعال مؤقت. أعطي مثال ممكن عشان يوضح. يشعر شخص بالغضب من نقد مديره. النقد العاطفي يجعل يؤجل الرد حتى يهدأ. مدير يتكلم علي أنا ممكن أروح أعصب أرفع صوتي. اللي عنده نضج عاطفي ممكن ما أرد الحين، أقول ممكن تسمح لي أطلع أروح أناقش الأمر بهدوء بدون ما أدخل أروح أقدم استقالة ولا تهاوش أنا وياه، وإذا يصير لي موقف أخذ الأمر بهدوء. بعض الناس اللي عندهم اندفاع في المشاعر ممكن يصير نقد من مدير يقول والله أنا أبذل مجهود وأتعب يا أخي وظيفتك ما عاد بيها وأقدم لك استقالتي. طيب أنت رديت بغضب وبانفعال. فنضج المشاعر دائما يهدى ويؤجل ردوده، يستطيع إدارة مشاعره بوعي.
2: وش اللي يعيق النضوج النفسي يا دكتور؟
3: سؤال جميل. أول حاجة إحنا عندنا دائما فوبيا من المشاعر، نتجنب المشاعر. الهروب المستمر من الألم يمنع الإنسان من تعلم كيفية التعامل مع مشاعره، وهذه دائما احنا نقولها للناس، نقول بالألم ننمو. الألم يجعل للإنسان قدرة على التغيير، الألم يخليك تحدث تغيير في حياتك في تفكيرك. كثير من الأشخاص ما يبغى يتألم فطول الوقت يهرب. فحنا نقول اللي يعيقك عن النضج النفسي تألم الألم النفسي لما تشعر فيه في المواقف تستطيع إحداث تغيير. بعض الناس ما يهرب، فكيف بيتغير طول الوقت؟ هو عدم مواجهة مشاعره. وهذه نجدها اليوم في العلاقات الزوجية، لما تجد المرأة والزوجة والزوج في خلاف ما يبغى يتألم من فتح نقاش مع زوجته يتهرب، فتشعر الزوجة أن هذا الشخص غير مبالي غير مهتم. هو الشخص لا يهرب من الألم، ما يبغى يواجه مشاعر مؤذية. الأمر الثاني اللي هو لوم الآخرين. عندما يرى الإنسان أن كل مشاكل سبب الآخرين يفقد الفرصة في مراجعة نفسه، وهذه برضو مهمة جدا. أيضا الخوف من الخطأ، الخوف من الفشل يجعل الشخص يتجنب التجارب الجديدة، بينما النضج يحتاج إلى التعلم من الخطأ. من سياسة النضج أنه يخطئ الإنسان في موقف، يروح يعيد تفكير الموقف وبناء الموقف، ويروح يعيد التجربة بسلوك مختلف أو بتفكير مختلف، بالإضافة إلى الكمالية. وهذه من الأشياء التي تعيق نضوج النفسي. الاعتقاد بضرورة الكمال يجعل الإنسان يعيش في قلق دائم، وغالبا ما يصعب عليه تقبل ذاته لأنه يبغى أن تكون ذاته كاملة 100%.
2: ناخذ فهد. فهد جاهز؟
4: مساك الله بالخير طال عمرك.
2: مساك الله بالرضا والعافيه، تفضل فهد.
4: امسي عليكم مساء الدكتور وجميع المستمعين.
2: الله يحييك.
3: الله يحييك.
4: عندي سؤال للدكتور الله يطول عمرك.
2: تفضل.
4: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال للدكتور الله يسعدك. صوت واضح؟
5: ايه تفضل.
4: الله يسلمك. عندي يا دكتور الله يحفظك، انا سويت جميع التحاليل قبل تقريبا شهر، وكنت اتابع مع دكتور خاص فيني حق الاورام، والحمد لله الامور زينه يا دكتور. قبل سنتين ثلاث سنوات خذيت جرعات كيماوي الحمد لله وشعاعي، تشافيت لله الحمد، والان اصبحت على المتابعات يا دكتور لله الحمد. لكن انا قبل شهر سويت تحاليل شامله بما فيها التخطيط القلبي دكتور، والحمد لله كويسه، قالوا كويس. سويت انزيمات القلب قالوا برضه كويس. لكن يا دكتور ركبت لي ساعه هذه اللي الالكترونيه اللي على اليد، وشوف احيانا ضغط القلب توصل 120
2: 170. عندك سؤال فيما يتعلق بعلم النفس او شيء نفسي يا اخوي فهد؟
4: اي نعم، انا عشان كذا دكتور صابني مثل ما تقول يعني القراءات هذه وسوست فيني شويه دكتور الله يسعدك.
3: واضح بجاوبك عليها. في شيء ثاني غيرها يا فهد؟
4: شكرا يا دكتور الله يطول عمرك.
3: الله يعافيك. اول شيء قدامنا العافيه فهد، وكل من يعني تجاوز الأورام وتعافى منها وتشافى منها، الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين. الجزء المهم اليوم، الشخص اللي يخرج من أزمة أو من مرض أو من مشكلة غالبا ما يصاحبها القلق ويساورها القلق حول الصحة. هذه أغلب مراجعين اللي يلبس الساعة اللي هي الإسوار اللي تقيس نبضات القلب والنوم جودة النوم، أنا ما أنصح فيها مرضى القلق. ليش؟ لأنه هو في تركيز على الصحة، فطبيعي أحيانا إحنا ممكن نبذل أي مجهود تزيد نبضات القلب بدل ما هي 90 توصل 120 وتنزل، فهذا القلق يروح يركز عليها، فكل ما شافها زايدة يبدأ يروح يوسوس، ليش نبضات قلبي زايدة؟ ممكن يكون عندي انزيمات القلب، يروح يحلل مرة ثانية يطلع تحليله سليم، فيبدأ يساورها القلق. إحنا متى نقول الواحد يحتاج إلى مراجعة متخصصة نفسية؟ إذا هذا الموضوع مستمر والأفكار الوسواسية ما يقدر يوقفها، ولكن هي إذا كان هذا بس المؤشر اللي خلى هذا القلق يزيد إنه شاف الساعة، إحنا نقول إنك الأفضل إنك تترك الساعة ما تلبسها وقت فترة طويلة، أسبوع أسبوعين شهر قدام لين تخف أفكار القلق اللي عندك. أنصحك بالرياضة، المشي بدل المجهود والتنفس، هذا بإذن الله حتساعدك.
2: الله يشفيك يا فهد. دكتور يعني كنا نتكلم قبل الاتصال، يعني هل في فرق بين النضوج النفسي والكبت العاطفي؟
3: يخلط البعض بين النضج وعدم إظهار المشاعر، ولكن هناك فرق كبير بينهم. الناضج نفسيا يعترف بمشاعره، يعبر عنها بطريقة مناسبة، يطلب الدعم والمساعدة عند الحاجة، ولكن الشخص اللي يكبت مشاعره أول حاجة ينكرها بعدين يخفيها ويعتقد أن التعبير عنها ضعف. هذا الرابط دائما أقول كل الناس اللي عندهم قوة في حياتهم دائما تجدهم يعبرون عن مشاعرهم عن أحاسيسهم عن ما يريدون، فيكون واضح في تعبير عنها ولا يخفيها. يعتقد أن التعبير ضعف، وهذه من المشاكل اللي عندهم كبت. الكبت لا يصنع النضج، بل يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب أو الانفجارات الانفعالية لاحقا.
2: جميل. وكيف تنعكس يعني درجة النضوج على العلاقات الأسرية وغيرها؟
3: سؤال جميل. العلاقات الصحية تحتاج إلى أشخاص ناضجين نفسيا. الشخص الناضج لا يتوقع من الآخر أن يقرأ أفكاره. أنا ما أقول لازم اليوم محمد يفهمني ويجيب لي كوب قهوة، لا، أطلب أعبر عن مشاعري. الشخص الناضج يتحاور بدلا من العقاب بالصمت اللي هو نسميها الصمت العقابي، هذا يستخدمون بعض الأمهات. لا، ناقش ابنك، يا ولدي هذا السلوك أزعجني. لا، الشخص اللي ما عنده نضوج تأثيرها في العلاقات يبدأ يصمت الصمت العقابي، يفرق بين النقد والإهانة. أنا لما أنقد سلوك معين فيك أنا ما يعني أني أهينك، الناضج يستطيع أن يفرق ما بينهم، يتحمل مسؤولية أخطائه. الشخص الناضج وانعكاس النضوج في العلاقة ما يستخدم التلاعب أو الابتزاز العاطفي، يا كثر ما نشوفها اليوم ما بين الأزواج، ما بين الأصدقاء، ما بين الأبناء، أنه يظهر الابتزاز العاطفي. أما ضعف النضج قد يظهر ردود فعل مبالغ فيها، الغيرة المرضية، أحيانا التعلق المفرط. الناس اللي ما عندهم نضوج تلقى عندهم تعلق في الآخرين، تحميل المسؤولية المشاعر كلها للآخر. نعم.
2: وهل الشخص الاتكالي يعتبر يعني مصنف انه ما عنده نضج نفسي؟
3: الاتكالي ممكن تقول عنده جزء كامل، لانه مو عارف لما اتكل على الاخرين ماني قادر استطيع تحمل مسؤولية نفسي، فهي مسؤولية، فلذلك انا احاول اعتمد على الاخر. فالنضج النفسي

0: في في التعامل مع الناس. فاحنا نقول كل ما ضعف النضج النفسي كل ما أثر على جودة العلاقات وعلى العلاقة مع الآخرين.
1: وهل النضج النفسي يا دكتور مرتبط بعمر معين أو لا قد يبدأ من سن مبكرة؟
0: سؤال جميل. النضج النفسي لا يبدأ من سن مبكرة، هو على قدرة وعي الإنسان. يعني أنا اليوم أشاهد يعني ما شاء الله في لقاء لقيت واحد ما شاء الله قدرته على التعبير عن مشاعره، يضع حدود،
1: لأنه غالبا يا دكتور يعني يذكرون إذا ذكروا النضج فهو يعني ما بعد الأربعين، الأربعين وطالع. هل هذا صحيح؟
0: هذه للأسف المفهوم هذا خاطئ عند الناس. يقول والله الواحد ينضج يوم يصل 40 خلاص يعقل ويكبر، ما له دخل بالعقل والعمر، لها دخل النضج النفسي. نتكلم عن إدارة المشاعر، عن إدارة تفكيرك، عن تعاملك مع حدودك، عن علاقاتك مع الآخرين، عن تحملك للمسؤولية. تجد ناس في أعمار صغيرة اليوم عندهم نضج نفسي ما تلقى عند واحد في الستينات. طيب ليش؟ تقول هذا أكثر خبرة. قد يكون هذا اللي أكثر خبرة وتجارب في الحياة، ما تغيرت مشاعره، تلقى على نفس الطريقة، نفس النمط، نفس الأخطاء اللي يخطيها في حياتك لا يعيدها مرة ثانية. فالنضج ما له ليس مربوط بالعمر.
1: وكيف ننمي هذا النضوج النفسي يا دكتور؟ هل في خطوات عملية يعني لمن يفتقد لهذا النضج النفسي؟
0: نعم صحيح. أول حاجة دائما أقولها راقب نفسك قبل أن تحكم على الآخرين. اسأل ما الذي أشعر به ولماذا. لما أعرف مشاعري وراقب نفسي أقدر أنمي نضوج النفسي. أنا ليش زعلت من محمد؟ ليش ضايقت منه؟ يصير عرفت السبب والشعور. أنا والله غضبان من محمد لأنه ما رد علي، فصار في شعوري عبرت عنه، أنا أشعر بالغضب ولماذا؟ لأنه ما رد عليه. فمراقبة نفسك تساعدك في فهم مشاعرك وإدارتها بشكل أكبر. تعلم تحمل المشاعر الصعبة. ليس المطلوب دائما التخلص من الحزن أو القلق، بل تعلم التعايش معها بدون أن يسيطر على حياتك. أنا اليوم فقط شخص أعيش الألم بس أني أمارس حياتي. أنا اليوم قلق من شان موقف قادم، أتحمل هذا الموقف وتعايش معه وتقبله وامشي وامضي قدما. بعض الناس ما يستطيع إذا جاء له أزمة أو شعور صعب أو مشاعر صعبة ممكن أن ينعزل ولا ينطوي ولا يلجأ إلى استخدام مواد مهدئة حتى يخرج من هذه الحالة. ولكن الشخص اللي يريد أن ينميها يتحمل المشاعر الصعبة، بالإضافة إلى تدرب على الاعتذار. الاعتراف بالأخطاء لا يقلل من قيمتك بينما يمنحك القوة. أيضا تعلم مهارة الإصغاء، الاستماع لفهم الآخر لا الرد عليه. أني لما أجلس أنا أبغى أنمي مهارة النضوج النفسي، لما يتحدث معي أحد أتكلم معه مو لازم أني أرد عليه، أركز في الرد، أسمع وأفهم ما يقوله. إن أحيانا بعض الحوارات أنت ما أنت مركز مع شخص تفكر كيف ترد عليه، فهذه من الأشياء المهمة أنه تساعد الإنسان في أنه ينمي نضوجه النفسي. بالإضافة راجع معتقداتك كل بين فترة وفترة. حنا الإنسان الناضج كل بين فترة وفترة القناعات وليس القيم. القيم ثابتة لا تتغير، ولكن القناعات تتغير لكل وقت. ممكن الإنسان تتغير قناعته بين يوم وليلة. أنا عندي قناعة في شيء معين، ممكن يجيني موقف، ممكن هذا الإنسان الناضج اللي عنده وعي وقابلية للتقبل وللتغيير. مثلا ترى أن الخطأ فشل أم ترى فرصة للتعلم، هذا قناعة. بعض الناس يشوف أنه الخطأ أنا والله فشلت، أنا غلطت اليوم في الإلقاء فأنا شخص فاشل. واحد ثاني يقول لا والله أنا اليوم غلطت في الإلقاء ولكن تعلمت أني أحضر ما قبل اللقاء. تتغير القناعة. تقبل أن النضج رحلة، كل تجربة وكل علاقة وكل تحدي يمكن أن يكون فرصة للنمو إذا تعاملنا معه بشكل واعي.
1: وماذا عن علم النفس يا دكتور؟ يعني وكيف تحدث علم النفس عن النضوج أو وصف هذا النضوج؟
0: سؤال جميل. في بعض النظريات تشير نظريات النمو النفسي مثل نظرية العالم إريك أريكسون قال إن الإنسان يمر بمراحل متتالية من النمو النفسي، ولكل مرحلة لها تحديات، والانتقال الصحي بين هذه المراحل يعتمد على اكتساب مهارات. أول مهارة يكتسبها شخص الثقة بالنفس، إنه يثق في إمكانياته، يثق في قدراته، يثق إنه قادر على إحداث تغيير في الأشياء من حوله. بالإضافة إلى الاستقلالية، يكون مستقل الذاتية، ما يصير اعتمادي على الآخرين، قبل شوي ذكرتها.

0: أيضا القدرة على بناء علاقات متوازنة. كما تؤكد أيضا الأبحاث أن النضوج النفسي يرتبط بارتفاع المرونة النفسية، وهذه من الأشياء اللي دائما ما أتحدث عنها، أنه كل ما زادت المرونة النفسية كل ما زاد النضوج النفسي عند الإنسان، وأيضا تساعد في تحسين جودة العلاقات والقدرة على التكيف مع الضغوط. اليوم ضغوط الحياة اليوم ما يستطيع الإنسان يحل كل شيء من حوله، وليست كل المعارك تقدر تدخلها، ولكن الإنسان لما يكتسب المهارة والقدرة على التكيف، أنا ممكن أتعايش مع وضع المادي الغير جيد الآن وأقدر أكيف نفسي على ميزانية محددة. بعض الناس لا، إذا كان يعيش في بيئة أو في حياة معينة لا يستطيع التغيير، وإذا صار له أي ظرف من الظروف ممكن ينكسر هذا الشخص، وممكن تنتهي حياته بسبب موقف أو كسرة مالية، وشاهدناها في بعض الناس. بعض الناس ينكسر ماليا وتلقاه يعود بعد فترة بفكر جديد أو في نفس مجاله، أو ينكسر في مجال معين في تجارة في غيرها، والبعض الآخر ممكن الكسرة هذه ممكن تكون هي النهاية. أنا دائما نقول السقطة التي لا تميتك فإنها تقويك، أحيانا الفشل هو قدرة وانطلاقة، فالشخص اللي يتمتع بنضوج نفسي عالي يستطيع أن يتعامل معها.
1: وهل النضوج النفسي ممكن يعني أن يكون وراثي يا دكتور، أو مكتسب يعني من الفطرة على ما قال؟
0: والله شوف، هذا السؤال احنا ممكن نحدده انه اكثر شيء انا اشوفه مكتسب من البيئه اللي يعيش فيها الانسان. لما يعيش الواحد في اسره يشاهد الام تعبر عن مشاعرها، الاب يعبر عن مشاعره، يستطيع اكتساب هذا النموذج وهذا النضوج. ولكن لما يعيش اليوم، اسال اغلب الناس اللي عاشوا في بيئه فيها قمع او تسلط او اب متسلط او ام قلقه حريصه، تجد عند الاشخاص خوف من التعبير عن المشاعر وخوف من النقص، فتلقاه ما يعبر. يعني في ناس ما شاء الله عليهم يستطيع أن يعبر بأفعاله الكرم والعطاء. طيب قل كلمتين زينة، كلمة حلوة، عبر عن شعورك تجاهي، قل لي وش تحس فيه، قل ما أعرف. وهذا يشاهدها أنا كثير في العيادة.
1: هل هذا دليل على نضج نفسي أو لأنه ما يملك هذه الملكة في التحدث؟
0: ممتاز، الملكة في سؤال جميل. في بعض الناس عنده خجل أن يقول هذا الكلام، وبعض الناس لا يستطيع قولها، يعني ما عنده التعبير، القدرة أن يقول وش يحس. بعض الناس ما يعرف وش يحس فيه، أحس أني أحبك بس ما أدري وش الكلمة اللي أقولها لك. أحيانا بعضهم يحتاج إلى تدريب وإلى تعبير، ومهارة التعبير عن المشاعر هي دربة تخلي الإنسان يتعود لسانك أن تقول ما في داخلك.
1: طيب هل فيه نصائح سريعة؟ يعني باقي معنا نص دقيقة دكتور.
0: أنا أقول النضوج النفسي ليس أن تصبح إنسانا لا يتأثر، بل أن تصبح إنسانا يعرف كيف إنسان يعرف كيف يتأثر وكيف يفهم وكيف يؤثر وكيف يشعر. النضوج النفسي، فليس الناضج هو من لا يبكي، بل هو من يعرف متى يبكي ولماذا وكيف ينهض بعد ذلك. ولعل أجمل علامات النضج أن يدرك الإنسان أن القوة ليست في الانتصار على الآخرين، بل هي القدرة على الانتصار على ردود أفعاله الغير واعية، وأن يصبح أكثر واعيا واتزانا.
1: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: هذه تحية أيضا مستمعين الكرام، أو أشكركم على حسن هذا الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع.

0: مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
5: أبار حمى. في جنوب نجران، وسط أرض كانت مسار لقوافل المسافرين والتجار، امتدت حكاية آبار حمى، وعرفها الناس قبل ظهور الخرائط الحديثة، وكأنها صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. كانت القوافل تشق طريقها بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، وإذا لمحت عين المسافر نخيل حمى من بعيد يعرف إن التعب قرب ينتهي، وإن الماي صار أقرب من السراب. هناك عند آبار حمى كانت الحياة تنتظر العابرين. آبار حفرت من آلاف السنين وصارت محطة لا غنى عنها للتجار والحجاج والرعاة والمسافرين. كان الماي في آبار حمى كريم مع الجميع، يروي عطش الغريب قبل القريب، وحتى أهل الديرة كانوا يقولوا إن الماي في حمى ما كان مجرد ماي، كان أمان وسند لكل من مرحولة. المسافر إذا تعب من الطريق وجد هناك راحته، والراعي إذا اشتد عليه القيط سقى من المواشي واطمأن. وحول هذه الآبار كانت الإبل تبرك، والمسافر يرتاح، والتاجر يراجع حساباته، والشاعر ينسج أبياته تحت ظل النخيل، وكل قافلة تمر تترك خلف هذه الآبار قصة جديدة تنضاف لذاكرة المكان. في الماضي كان الماي في آبار حمى روح المكان كله، حول قامت البيوت ونمت المزارع وارتفعت أشجار النخيل، ومنه ارتوت الإبل والخيل، وعليه اعتمد الناس في معيشتهم يوم بعد يوم. مع أول ضوء للفجر أهل حمى كانوا يتجمعون عند الآبار، صوت الدلو

0: وهو ينزل إلى عمق البير، ثم يرتفع حامل الماي العذب كأنه لحم يومي اتعودت عليه القرية. ومع مرور القرون صارت حما أكثر من مورد ماي. على صخورها القريبة نقشت آلاف الرسوم والكتابات القديمة، وكأن الناس اللي مروا من عندها كانوا يتركون توقيعهم للتاريخ، فرسان وصيادين وجمال ونقوش بلغات مختلفة، كأنها تشهد أن هذا المكان شهد على التقاء حضارات وثقافات اتعاقبت على مر العصور. تبدلت الأحوال واختفت القوافل وتغيرت وسائل السفر وجاءت المدن الحديثة والطرق السريعة، لكن آبار حما ظلت صامدة قدام حر الصيف وبرودة الشتاء، كأنها حارس أمين لذاكرة نجران تسقي الأرض والناس وتحفظ سر استمرار الحياة في منطقة صحراوية قاسية، حتى صار المكان اليوم معلم تراثي عالمي يروي تاريخ الإنسان في هذه الأرض، ويورث كل جيل الجيل اللي بعده معرفة هذه الآبار وقيمتها. الغريب في آبار حما إن عمرها التاريخي ما يقاس بعدد السنين بس، ولا بالأرقام اللي يكتبها المؤرخين في الكتب. عمرها الحقيقي يقاس بعدد الخطوات اللي مرت عندها، وعدد القوافل اللي ارتوت من مويتها، وعدد الحكايات اللي انولدت حول آبارها. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ مشعل عبد الله آل جراد.
1: الآبار يعني محفورة وموجودة في هذه المنطقة منذ أكثر من 7000 سنة.
0: كم موقع للفنون الصخرية يضم موقع حما الثقافي تقريبا؟
1: والله في هناك رقم، لكن أعتقد أن الرقم هذا ليس نهائي، قد يكون هو الحد اللي يعني توقفت عندها أعمال التنقيب والمسح الأثري. يعني تقدر الفنون أو اللوحات الفن الصخري ب550 لوحة فن صخري ومئات الآلاف من النقوش الخطية الكتابية. طبعا هذه الأرقام يعني ليست نهائية أمانة، لأن الذي يعرف حما تمتد على منطقة جغرافية تقدر ب557 تقريبا كيلو متر مربع. إذا نتكلم عن مئات الآلاف من الرسومات الصخرية ومن النقوش، فأعتقد الأرقام مهولة جدا يعني، والأرقام المعطاة ليست إلا النتائج التي توقفت عندها عمليات الإحصاء فقط في ما يتعلق بالمسح والتنقيب.
0: شنو أنواع النقوش واللغات الموجودة في هذا الموقع؟
1: والله هناك لغات كثيرة أبجديات كثيرة منقوشة على صفحات الجبال، منها طبعا القلم الثمودي أو مصطلح العلماء على تسميته بالخط الحمائي، الحمائي نسبة إلى حما. لاحظ العلماء هناك خط تقريبا ينتشر في منطقة حما ومحيطها يكاد يختص بهذه المنطقة، يختلف عن الثمودي الشمالي في بعض الجزئيات وفي بعض الأحرف. فإذا القلم الحمائي، القلم أو قلم المسند الجنوبي، أيضا هناك خطوط يونانية سريانية، أيضا العربي المبكر ما قبل الإسلام، أيضا الخطوط في خلنا نقول النمط الحجازي أو الخط الإسلامي في عصور الإسلام، يعني خطوط متعددة صراحة، لكن هذه أبرزها.
0: هذه النقوش كشفت عن حياة الإنسان القديم في آبار حما؟
1: نعم أمانة، حما تعتبر سجل يعني تاريخي وثق مراحل تطور حياة الإنسان منذ العصور الحجرية خلنا نقول الإنسان البدائي إلى الإنسان المعاصر. أمانة كل حقبة زمنية مؤرخة أو موثقة في هذا السجل، منذ المقابر الركامية يسمونها المذنبات إلى الأدوات الحجرية، رؤوس السهام والفؤوس، إلى مرحلة الصيد. مجموعات من الناس كانوا يعني يعتاشون على الصيد والطرائد، ومن ثم مرحلة

0: الاستقرار والزراعة والاستيطان المستقر، ثم إنشاء الكيانات السياسية والممالك القديمة، مرورا يعني وصولا إلى العصر الإسلامي، وصولا إلى العصور الحديثة. إذن هذه المنطقة أمانة منطقة استيطان بشري منذ العصور الحجرية لحد يومنا هذا، لأنها توافرت فيها ظروف الحياة، المياه والمناخ المناسب. أيضا على ذكر المناخ، هي سجل لرصد التغيرات المناخية اللي حدثت عبر الأزمان، أيام خلنا نقول الأرض أو العصور المطيرة، والنباتات التي كانت تنتمي ويسمونها السافانا، والحيوانات التي تنتمي لهذا المناخ موثقة ومرسومة في الصخور، ثم التحول إلى المنطقة المناخ الجاف الحار، يعني بتدرج لحد ما وصلنا إلى العصر الحاضر.
1: ليه ما نضب الماء لحد الحين في آبار حماة على الرغم أن عمره يعود إلى آلاف السنين؟
0: والله قد يكون هذا السؤال يعني في تخصص بعيد عني شوية، اللي هو الجيولوجيا والأمور هذه، فأعتقد ولكن من باب الثقافة العامة أعتقد بأن هناك خزانات جوفية هي تستمد أو تستمد يعني من الأمطار ومن السيول في كل موسم، تغذي نفسها لما يعني تستهلك. فأعتقد أن هذه الحركة يعني هناك ما يشبه هذا، وقد يكون هناك مجاري مائية يعني جوفية تغذي هذه الخزانات. فسبحان الله يعني هناك خلنا أقول لك أمثلة للآبار التي مستمرة عبر الزمن لا تنضب، ولكن السبب ربما يعود للخزانات الجوفية تحفظ المياه وتتغذى كل موسم، يعني لما تنضب المياه تتغذى، بالتالي عطاها يصبح مستمر. يعني
1: تقع آبار حماة التاريخية في منطقة نجران جنوب المملكة، وتضم 6 آبار صخرية تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، وتشتهر بفنونها الصخرية اللي تمتد لأكثر من 7000 عام. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى

القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في حلقتنا الجديدة اليوم الأربعاء من هوا بلادي. نمسي على الجميع ونتمنى له يوم جميل إن شاء الله. إن شاء الله يعني الأمس واليوم أجواء الرياض ما راح نقول فيها يعني نسمة هوا باردة ولا أشياء كذا، لا لا، هذه في أماكن مختصة يعني ما هو عندنا في الرياض، لكن في غيم يعني في كذا غيم شوي قاعد يخفف من حرارة الشمس وشدة حرارة الشمس خصوصا يعني فترة الظهر، يعني ممكن تطلع الساعة 12 تشوف الدنيا الشمس ساقعة، ترجع بعد ساعة تشوف الدنيا ما شاء الله مغيمة. فبس كذا مجرد الإيحاء هذا يعطيك شعور بالسعادة، شعور بأن الخير جاي إن شاء الله، سواء جاء مطر ولا اعتدلت الأجواء. ومثل ما يقولون يعني تونا شهر 8 يعني شدت الحر، ولكن في كل الأحوال نتفائل، ليش لا؟ كل الأجواء في كل العالم قاعد يتغير المناخ بحسب عوامل كثيرة منها التصحر وغيرها طبعا، فطبيعي أنه يكون في تغيير في درجات الحرارة، تفاوت في درجات الحرارة، أمطار في موسم ما هو موسم أمطار، ممكن أيضا يعني انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في ساعات الليل متأخرة، يعني في بعض الأشياء كذا اللي تخفف أو تكسر حدة حرارة الصيف. فما شاء الله يعني الرياض مع السحب دائما شكلها فاتن وجميل، كل شخص حاب أنه يصور أو يستمتع بالأجواء. في كل الأحوال احنا نتمنى للجميع اللي رايحين منازلهم الآن إن شاء الله درب السلامة وأربعاء لطيف ظريف عليكم إن شاء الله، واللي توهم متوجهين لدواماتهم أيضا نتمنى لكم دوام خفيف لطيف إن شاء الله في الساعات القادمة. أنا راح أكون معكم بإذن الله في برنامج هوا بلادي، طبعا من الإعداد عايشة الزير وجمال عتيبي، من التنفيذ والإخراج منور بريك، وأنا معكم من خلف المايك تهاني عطيف، ومتواصلين معكم حتى الثامنة بإذن الله.

طبعا مثل ما عودناكم على مدار 3 ساعات نتنقل وإياكم في مناطق المملكة مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات، طبعا بالإضافة لضيوفنا اللي نتحدث معهم اليوم عن موضوعات، عن مهرجانات، أيضا عن كثير من الفعاليات التي تقام في ربوع بلادي. أيضا مستمعينا عندنا العديد من الأخبار، بالإضافة لسؤال الحلقة أو سؤال حلقة اليوم من برنامج هو بلادي، طبعا اللي نستقبل عليه اتصالات طبعا في حلقة اليوم وكل يوم. طبعا خلينا نتحدث عن الأربعاء، يمكن طلعت الأربعاء الإجازة زمان لما كان آخر دوام لنا الأربعاء، عندنا خميس وجمعة إجازة. هذه الأشياء يعني كذا لها ذكريات جميلة. اليوم نبغى يعني نتعرف معاكم عن هذه الطلعات، كيف كانت زمان، كيف كنتوا تقضون نهاية الأسبوع وأنتم صغار، إيش الذكريات الجميلة اللي ارتبطت عندكم بالأربعاء خميس وجمعة، هذه الإجازة اللي كانت يعني الرسمية أو المعتمدة سابقا. فكان خلص يوم الأربعاء خلص عندنا مخطط على طول ليوم الخميس ويوم الجمعة، الأهل عندهم مخطط، أكيد في عندنا تفاصيل بنعيشها في الويكند أو اليومين الجاية، إما طلعة إما كشتات إما يعني زيارات عائلية، أكيد يعني فيه كذا أشياء ما زالت عالقة بالذاكرة من هذيك الفترة. فاليوم حبينا نسألكم عن هذا الموضوع، ارجعوا بالذاكرة للفترة اللي كانت فيها الإجازة خميس وجمعة، كيف كنتوا تقضون الإجازة وإيش الذكريات اللي ما زالت عالقة في أذهانكم من تلك الفترة؟ شاركونا على 011-40-5-3.

طبعاً إذن موضوع حلقة اليوم عن الطلعات في الفترة اللي كانت فيها الإجازة خميس وجمعة، يعني للجيل السابق اللي عاش هذه الفترة كيف كان الطلعات والإجازات وإجازة نهاية الأسبوع تقضونها وكيف ارتبطت بذكرياتكم. أيضاً عندنا اليوم موضوع ثاني تقدروا تشاركوا فيه ولغز، طبعاً حضر لنا المخرج، خلينا نسمع اللغز وراجعين لكم.

0: سي الحال قاعد وقعه شرب كلها شورك ها شوف الله علي
1: مكان تاريخي في حائل ارتبط بإحدى أشهر قصص الكرم في التاريخ العربي وما زالت آثاره تقف شاهد على حكاية تناقلتها الأجيال.
2: نقف على البيبان وندور الضيف وما لقينا الضيف حزمنا بعض.
1: يروى أن ناراً كانت توقد فوق الجبل كل ليلة لا للدفء بل لتدل الضيوف والمسافرين على طريق وتدعوهم إلى الضيافة. حتى أصبح اسم صاحبه يضرب به المثل في الكرم ويطلق على كل من عرف بالسخاء والعطاء.
3: أول انطباع لقيته في حائل هو التلذذ في الكرم. هو ما يبي ضيفك بس، هو يبي يتفنن في ضيافتك، وهذا الطبع مخذينه من حاتم الطائي.
4: يا بعد حي وميت يا غمدا
1: قربناها لكم. علمونا

سمعتوا اللغز؟ طبعا بننتظر الإجابات على لغزنا اليوم، بالإضافة على طبعا موضوع حلقة اليوم راح ننتظر مشاركاتكم على 011 40 53. بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، نرحب بكل من ضم إلينا في ساعتنا الأولى. طبعا حلقة اليوم أعدنا لكم فيها لغز، نبغى نسمع اللغز مرة ثانية الآن، وراح نستقبل اتصالاتكم مع موضوع الحلقة إن شاء الله.
1: العلومة مساء الحال، قاعد وقعة شربها كلها شوركها شوف الله.
2: مكان تاريخي في حائل ارتبط بإحدى أشهر قصص الكرم في التاريخ العربي، وما زالت آثاره تقف شاهد على حكاية تناقلتها الأجيال.
3: قلنا نقف على البيبان وندور الضيف، وما لقينا الضيف عزمنا بعض.
2: يروى أن ناراً كانت توقد فوق الجبل كل ليلة، لا للدفء بل لتدل الضيوف والمسافرين على طريق وتدعوهم إلى الضيافة. حتى أصبح اسم صاحبه يضرب به المثل في الكرم، ويطلق على كل من عرف بالسخاء والعطاء.
4: أول انطباع لقيته في حائل هو التلذذ في الكرم، هو ما يبي ضيفك بس، هو يبي يتفنن في ضيافتك، وهذا الطبع ماخذينه من حاتم الطائي.
5: يا بعد حيي وميت يا غمدا
2: قربناها لكم، علمونا

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، وخلونا نروح لأولى جولاتنا اليوم في برنامج هوا بلادي وزميلنا سعيد مشهور من عسير. حياك الله يا سعيد.
1: يا مساء النور يا سهاني، ومساء الخير للمخرج الحبيب منور ومستمعينا الكرام طبعا عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة الرياض.
0: يا هلا ومرحبا. أنا طبعا أنا تمام، أنت واضح عندك صوت، وينك اليوم وين متواجد؟
1: والله في أجمل الحدائق هنا في أبها، حديقة الشلال. حقيقة الخدمات متوفرة، من ملاهي، من جلسات، من أشجار ما شاء الله اهتمام بها، البساط الأخضر. والتقيت بالعائلة السعيدة الله يسعدهم، وناخذ هذه الجولة معهم ونرجع لك إن شاء الله يسعدهم.
0: يلا تفضل، المايك معك.
1: مساكم الله بالخير ضيوفي الكرام. أتعرف عليك، عوض رسمي طبعا.
2: يا هلا وسهلا.
1: والشباب الأكبر وش اسمه؟
3: ياسر عوض رسمي.
1: يا مرحبتين ياسر.
3: أهلا عوض رسمي.
1: يا مرحبتين. نقول لك أبو ياسر. أبو ياسر، أنت زائر من جدة، لأنك من يعني إقامتك في جدة وتجي في الصيفية لأبها. سنويا تزور أبها؟
2: سنويا، ومقر والدتي هنا الله يحفظها إن شاء الله في أبها. فالأكثر شيء يجيبنا الأبها بعد الأجواء. نعم
1: بالضبط، ولكن إقامتك في جدة وحياتك جميعا في جدة. نعم. كلها يعني. تقدر تقول لي عن تحدثني عن أبها وعلى الأماكن اللي زرتوها وعن المهرجانات بشكل عام؟ والله
2: أبها ما توصف، يعني في الأجواء سواء في شتاء أو صيف ننجذب لها، خاصة إذا ابتعدنا عنها كنا من أهل المنطقة، فتشدنا أن نرجع لها في الصيف بحكم الأهل والأقارب يجتمعون فيها والأجواء المناسبة. هنا
1: طبعا وأكيد الوالدين أو الوالدة متواجدة هنا، ولكن لازم تغير جو أنت والعيال في أجواء باردة. أتوقع أبها ما يعلى عليها، أود جهة نظري أنا بس أسمع منك.
2: والله أبها شيء لا ينسى صراحة، وأجواءها يعني من أفضل الأجواء، يعني مهما سافرت مهما رحت ما يعني تلقى جو أو شيء على قولتهم. نعم نعم.
1: طيب ياسر إيش تدرس؟
3: طالع سادس.
1: سادس؟ طالع سادس ولا طالع من طالع سادس؟ دائما جون أبها؟
3: دائما.
1: طيب لو قال لك أبوك بتسافرون خارج المملكة ولا جون أبها، وش الأحسن عندك؟
3: الثنتين.
1: الثنتين حلو،
3: بس الأكثر الأكثر أبوك.
1: ما شاء الله ما شاء الله. فهد، طيب فهد إيش تدرس أنت؟
4: طالع رابع.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيش أكثر مدينة تحبها؟
4: جدة وأبها.
1: جدة لنحاتك ودراستك في جدة، وأبها لتغيير الجو والسمع. طيب إيش تحب تشاركنا بقصيدة بحاجة؟ ما تحفظ شيء، ما تحفظ شيء

0: حديقة الشلال.
1: مطار قلتي مهرجان التسوق؟
0: مهرجان التسوق
1: ايوه.
0: كايفلج و
1: مدينة العالية. مدينة العالية. طيب رحت شارع الفن؟
0: اي كنت رحنا كثير.
1: تعرف ليش المهرجان اسمه اللي هناك؟
0: مصر.
1: في مهرجان جنب شارع الفن.
0: لا ما اعرف.
1: ما القرية الأوروبية ما زرتوها؟
0: ما اعرف. هي الكافي اللي على الشارع.
1: اللي في شارع الفن.
0: اي.
1: وجلست بالحديقة اللي هناك. ما شاء الله. طيب يا أبو ياسر كم إقامتكم في هذا؟ كم تبقون؟
2: والله تقريبا إجازة سنوية يعني شهر تقريبا.
1: اي نعم. ما تقول بشتاق الجدة بس الحر توقع يجبرك.
2: والله لا والله الاشتياق والله
1: ولكن بحكم العمل
2: حكم العمل لازم نرجع جدة.
1: منالكم إن شاء الله طيب الإقامة في أبها وفي منتزهات ومهرجانات أبها أخي عوض العوضة أخي عوض. وحقيقة أنت الآن أنت من أجمل الحدائق اللي في أبها حديقة الشلال بكل ما فيها. طبعا العائلة معك مع الكريمة معك. أنا شايف بنت قبل شوي ولا مشت راحت تلعب راحت تلعب. شكرا يا أبو ياسر ودي ما قلت إن شاء الله نتمنى لكم الإقامة السعيدة في أبها أنت والعائلة الكريمة.
2: لنا والله يطول عمرك
1: إن شاء الله حبيبي. الله يحفظك للشباب الصغار اللي يلعبون هناك وفي أمان الله. لا أزلت معكم مستمعين الكرام. السلام عليكم. وش اسمك؟ محمد إيه؟
3: دعان.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله طيب.
1: من فين انت؟
3: من سوريا.
1: اها مستقرين في ابها؟
3: اي والله.
1: اشوفك هنا في الحديقه جاي تتمشون جاي تبيع شيء ولا ايش؟
3: لا ابيع شيء.
1: ليش تبيع؟
3: كذا تاجر العاب اصلا.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله. طيب الحين انت تركتها وجيت في احد جالس عندها؟
3: ايوه عندي اخوان الحمد لله.
1: كلكم تبيعون وتلعبون؟
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: طيب تعالي يا ابو تعالي. السلام عليكم كيف حالك؟ شو اسمك؟
3: يا رفيق.
1: من فين يا رفيق؟
3: من جنوب.
1: من هنا؟ من أبها؟
3: لا من الديرة يعني.
1: وين ديرتكم؟
3: من أتوقع من النماط.
1: من النماط. وجايين زيارة لأبها ولا مستقرين في أبها؟
3: زيارة.
1: زيارة بس. حلوة أبها تعجبكم؟
3: إيه.
1: من اللي عنده أنشودة يبغى يقولها؟ حاجة ونشودة حلوة نسمع منكم يا جد. ما عندك؟
3: ما
1: عندك. إيش عندك يا محمد؟ يلا
3: أنا اللي
1: أسيعين الكفار. لا إحنا ما علينا منهم الله يحاسبهم. أبغى حاجة وطنية حاجة هنا في عن السعودية تحفظي عن السعودية؟
3: لا والله عندي إذاعة من لصحابي.
1: طيب مرة ثانية إن شاء الله نأخذها منك. إيش اسمك أنت؟
3: ولا.
1: كيف حالك؟
3: طيب الحمد لله.
1: وإيش تدرس؟
3: أدرس ثاني.
1: ما شاء الله في ثاني؟ تحفظين أنشودة؟ إيش تحفظين؟ يلا.
3: جدتي جدتي حياتي لبسمتي جدتي رابطي من رياض الحنة كلنا نلتقي حولها بالسماء في حكاياتها بهجتي.
1: ممتازة. باقي باقي ولا خلاص؟ ممتازة ممتازة الله يوفقكم. السلام عليكم كيف حالك؟ عيالك معك؟
4: لا والله
1: لا. تتمشى؟
4: أيوة.
1: إيش رأيك في الأجواء؟
4: والله أجواء حلوة صراحة.
1: جميلة.
4: جميل مرة.
1: دائما تجي هنا الحديقة هذه؟
4: والله يوميا.
1: يوميا.
4: خلص شغلك هنا.
1: تستمتع بالأجواء والجلسات؟
4: صراحة.
1: ما معك أصحاب وزملاء؟
4: لا, لا بالنسبة لي هنا الحال صراحة.
1: يا رجل.
4: أي والله.
1: أتمنى لك إن شاء الله إقامة سعيدة يا أخي الكريم. إيش اسمك؟
5: خالد.
1: خالد إيش؟
5: خالد عمر.
1: مرحبتين يا خالد. إيش تحب تشاركنا يا خالد؟ عندك حاجة تشاركنا؟
5: لا والله ما
1: ما تحفظ شيء.
5: إيه.
1: خلاص إيش اسمك أنت؟
5: عندي رولا.
1: رولا شكرا ما قصرتي أنت. تحفظين أنشودة؟ تحفظين؟ ممتاز. أول شيء إيش اسمك؟
5: سميرة.
1: كيف حالك يا سميرة؟
5: الحمد لله.
1: وش تدرسين؟
5: سادس.
1: ما شاء الله يلا سمعينا. إيش اللي تحفظين؟ تقولين تحفظين؟
5: أيوة أحفظ مطلقات.
1: أعطينا أي حاجة. حاجة كذا وطنية ولا شيء عن بابا وماما حاجة حلوة كذا. تحفظين؟

0: شوية يعني.
1: السلام عليكم، ايش اسمك؟
0: لاري.
1: كيف حالك يا لاري؟
0: والله طيب.
1: ما تحفظين حاجة تقولينها؟ من اللي يحفظ وجودة؟ قرآن على عيني وراسي. لا نبغى وجودة ولا قصيدة ولا حاجة وطنية ما حد يحفظها. طيب العبوا وبالسلامة. وانت قاعدة تصورين يا؟ تعالي تعالي. ايش اسمك؟
0: علي.
1: كيف حالك يا علي؟
0: طيب الحمد لله.
1: من فين؟
0: من القنفذة.
1: من القنفذة؟
0: ايه.
1: وكم لكم هنا في يابا؟
0: حلو.
1: كم يوم جالسين هنا؟
0: 4 أيام 5.
1: وكم باقي بتجلسون؟
0: يعني 4 أيام 5
1: بنزل. يعني نهاية الأسبوع ترجعون لكم؟
0: باقي يوم.
1: باقي يومين؟
0: ايوه.
1: أنت من فين أنت؟
0: من مبارك.
1: أنت من جدة بس داخل عين الله. لا لا لا لا لا. طيب فين أهلك؟ الوالد موجود؟
0: الوالد هناك.
1: فين هو الوالد؟ فين هو؟ بنسولف معه. فين؟ جالسين هناك؟ لا بعيد شوية الوقت بيروح علينا. لازلت أتواصل معكم مستمعينا الكرام من هذه الحديقة الجميلة، هذه الحديقة الرائعة التي يجتمع فيها سواء من أهالي المنطقة أو من خارجها كما لاحظت قبل شوي. السلام عليكم، مساء الخير يا أخي، كيف حالك؟ ليش ما تحب الدور الإعلامي؟ تهاني حقيقة العدد كبير هنا وما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: عندي وقت أكمل هذا اللقاء معك
2: سعيد؟
1: عندي وقت؟ لا زال عندي وقت.
2: لا الله يعطيك العافية، ما قصرت، كفيت ووفيت.
1: صراحة كنا نستضيفكم ولكن انتهى وقتنا، وإن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: شكرا يا تهاني وشكرا لضيوفي الكرام، ونتواصل إن شاء الله في الأيام الجاية معكم من أبهى البهية. تهاني
2: الله يعطيك العافية. زميلنا سعيد مشهور كان معنا من عسير، شكرا لك. خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.
3: أنا الأبيض

0: سي الحال قاعد وقعه شرب كلها شورك ها شوف الله علي
1: مكان تاريخي في حائل ارتبط بإحدى أشهر قصص الكرم في التاريخ العربي وما زالت آثاره تقف شاهد على حكاية تناقلتها الأجيال.
2: نقف على البيبان وندور الضيف وما لقينا الضيف حزمنا بعض.
1: يروى أن ناراً كانت توقد فوق الجبل كل ليلة لا للدفء بل لتدل الضيوف والمسافرين على طريق وتدعوهم إلى الضيافة. حتى أصبح اسم صاحبه يضرب به المثل في الكرم ويطلق على كل من عرف بالسخاء والعطاء.
3: أول انطباع لقيته في حائل هو التلذذ في الكرم. هو ما يبي ضيفك بس، هو يبي يتفنن في ضيافتك، وهذا الطبع مخذينه من حاتم الطائي.
4: يا بعد حي يوميت يا غمدا
1: قربناها لكم، علمونا

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. أذكركم بسؤالنا أو سؤال حلقة اليوم، بنستقبل عليها اتصالاتكم إن شاء الله بدأ من الساعة الثانية. موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن طلعاتكم أول، كيف كانت، إيش ذكرياتها، الأماكن اللي كنتوا تروحوا لها، حكايات عالقة في ذاكرتكم. هذا سؤالنا. طبعا اللغز أو موضوع اللغز، قاعدين نسألكم عن مكان بحايل له أثر تاريخي، حتى يعني أصبح يطلق على صاحبه طبعا، أو يضرب بصاحب المثل بأنه صاحب الكرم والجود. يعني حايل كلها أهلها أهل كرم وجود، لكن هذا مكان معروف. اليوم نسألكم عن هذا المكان، هذا هو اللغز أو هذا هو السؤال اللي بننتظر عليه الإجابات إن شاء الله في ثنايا الحلقة. تقدروا تشاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. اليوم ايضا نتحدث عن رالي العقيلات طبعا، وهذا الرالي اللي طبعا ترك اثر يتجاوز حدود التجارة، وتم رسم هذا الطريق عبر قوافل رجال العقيلات، وعندنا كثير من طبعا التفاصيل في هذا الموضوع. بناخذ تفاصيل ومعلومات حول هذا الرالي مع الدكتور عبد الرحمن العقلة، رئيس رالي عقيلات الثاني. حياك الله يا دكتور عبد الرحمن.
1: مرحبا افتهاني، اهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اليوم نتحدث عن انطلاق رالي العقيلات الثاني هذا العام. نعم. برؤية جديدة طبعا، خلينا نتحدث عن الرؤية الجديدة وما الذي يميز هذه النسخة تحديدا.
1: اولا اهلا وسهلا فيك وفي المستمعين، ويا هلا ومرحبا بالجميع، عين فراش وعين غطاء. الحقيقة انطلق رالي العقيلات مقتبسا هذا الاسم من العقيلات، وهو لقب نطلق على تجار القبائل من نجد، معظمهم من بريدة وعنيزة ومختلف محافظات القصيم ومراكزها. لم يكونوا قبيلة واحدة، بل رابطة تجارية اشتهرت بالفروسية والأمانة والترحال التجاري قبل النفط. طبيعة التجارة كانوا يصدرون الإبل والخيول، احنا استبدلناها بالفروت والجموس والذهب والألماس من الجزيرة العربية، ويعودون بالنحاسيات والأرز والسكر والشاهي والأقمشة.
0: ما شاء الله، جميل جدا.
1: كانت تنطلق القوافل أغلبها من الجردة في بريدة، في مدينة بريدة في عاصمة منطقة القصيم، عبر صحراء النفود لتصل إلى الشام، فلسطين، مصر وغيرها من البلدان، إلى درجة أنه وصلوا إلى أمريكا ووصلوا إلى اليابان. نهاية العصر التاريخي لها توقفت الرحلات تقريبا عام 1948. صدر أمر صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بإيقافها عام 1368 هجري، وأعطيوا مهلة سنتين لإنهاء تجارتهم مع الدول المجاورة أو الدول التي لهم فيها مصالح بعد ما تحددت الحدود الدولية. هذا بالنسبة للعقيلات، أهلنا وإحنا أحفادهم. اقتبست الاسم هذا أنا الحقيقة رالي العقيلات منهم، بحيث أنه أنا أعمل رالي سيارات كلاسيكية كل سنة مرة أو مرتين حسب المتوفرة وحسب اللي يكون يعني موجود من الرعاة. طبعا خلينا نكون صريح أكثر صراحة، لأنه سيارة هذه مكلفة، هي سيارات تبدأ من موديل 48 إلى موديل

0: 85 تقريبا. هذه تعتبر بالنسبة لنا سيارات تاريخية كلاسيكية أثرية، فيها طبعا من الحكاية وفيها من الذكريات الكثير الكثير الكثير. فاستخدمت هذه السيارات لتكون مصدر إعجاب ومصدر كذا. للعلم للعلم فقط أنه أنا مرخص من وزارة الرياضة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بفريق ونيتات فورد التاريخية. فبدأنا نعم، أنا كانت رحلات الحقيقة عبارة عن رحلات اجتهادية شخصية، وبعدها تحولت إلى أنه لما عرفت أنه الاتحاد السعودي يصدر تراخيص رالي للسيارات الكلاسيكية تقدمت لهم وما قصروا الحقيقة العام الماضي. والعام الماضي كانت يعني الرالي قصير المدة، فبعد التجربة الحقيقة السنة هذه لا طارت كثرة المناطق وكثرة خط السير كان طويل جدا. فالعام الماضي كان 1700 كيلو تقريبا، اللي هو من القصيم انطلق الرالي إلى الخرمة ثم إلى بيشة ثم إلى أبها، ف طبعا مرورا بالمحافظات والمراكز يعني نمرها كلها. فطبعا نماص بالاسمر بالاحمر بعدين الباحة، والحقيقة في الباحة كان لنا برضو أجيب لك ذكريات بعدين إن شاء الله.
1: أكيد.
0: كان لنا موقف ذكريني فيه أختهاني
1: أكيد بسألك عنها إن شاء الله. طيب إذا تقول 1700 كيلو كان
0: بعد الباحة إلى الطائف وانتهى الرالي في الطائف.
1: كان 1700 كيلو صح؟
0: نعم.
1: طيب السنة هذه تغير شيء؟
0: نعم تغير السنة هذه. العام الماضي كانت ثلاثة مناطق أو أربع مناطق طبعا. السنة هذه هي الضعف أيضا. السنة هذه القصيم الرياض نجران جازان، وأنا أكلمك الآن من جزيرة فرسان.
1: ما شاء الله تبارك الله يا نعم سلام سيارة. يعني الحقيقة يعني يمكن هذا يعتبر من المواسم المناسبة أنك أنت تزور نعم. المناطق الجنوبية
0: نعم صحيح.
1: مواسم أمطار ما شاء الله تبارك الله وخير نعم. يعني في هذه الأيام طيب خليني أسألك دكتور،
0: خليني أكمل النقطة هذه الله يخليك أختهاني. فإن شاء الله بعد جازان إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة إذا الجو مناسب في جازان ومجدنا مواقع إن شاء الله ذكرون للزملاء مواقع حلوة جدا جميلة وهي دائما جميلة جازان بأهلها كبقية المناطق. فمن الجازان حنطلع إن شاء الله على عسير وحنقضي فيها يومين أو ثلاثة، ثم إلى الباحة يومين أو ثلاثة، ثم إلى منطقة مكة المكرمة برضو في الطائف ليلة، وبعدين إن شاء الله نحرم معتمرين إلى مكة المكرمة
1: الله يتقبل
0: ونقضي اللهم آمين ونقضي فيها ليلة، ثم إلى ينبع ثم نقضي فيها أيضا ليلة، ثم نذهب للسلام على رسول الله صلى على محمد في المدينة المنورة، بعدها الاتجاه إلى منطقة القصيم وتكون نهاية الرالي بإذن الله. 4000 كيلو إلى 4000
1: ما شاء الله تبارك الله
0: يعني تقريبا.
1: السؤال ما أنك تتكلم عن يعني 4000 كيلو وأكثر من منطقة، من اللي يختار الخط السير؟ كيف يتم إقراره أو الموافقة عليه؟ كيف تختارون المحطات اللي راح تتوقفون فيها؟
0: والله شوفي صراحة الاختيار التشاور حلو. فأنا طلب عن التشاور مع زميلي مساعد قائد رالي العقيلات الأستاذ عبد الله بن علي الغيث ورسمنا خط السير. فقلت قال لي إيش الفكرة؟ قلت الفكرة والله إحنا اللي بنتوسع شوية. العام الماضي كان جدا إيجابي الموضوع وجدا استفدنا وأفدنا. فقلت أنا أبغى أوزع مناطق المملكة إلى قسمين، القسم الصيفي والقسم الشتوي، ورسمنا خط السير الحقيقة أنا وياه بالتعاون معه، بحيث أنه نطلع من القصيم على الرياض غرب الرياض طبعا اللي هو الرياض يقولنا منطقة الرياض غرب الرياض إلى نجران ثم جازان الآن إحنا فيها، ثم عسير الباحة مكة المكرمة بعدين المدينة المنورة. نرجع للقصيم مرة ثانية، يصير أنت غطيت ثمانية مناطق. إذا تكررت مرتين القصيم، كررت القصيم مرتين في الذهاب في الانطلاق وفي العودة، نبقى عندك القصيم ونجران جازان عسير الباحة مكة المكرمة المدينة المنورة، صار عندك سبع مناطق. يبقى لنا ست مناطق، يبقى لنا ست مناطق إن شاء الله إذا الله أراد في الرالي الصيفي الشتوي عفوا
1: إن شاء الله بإذن الله
0: إذا الله كتب إذا الله كتب.
1: طيب خلينا نتحدث عن طبعا انت ذكرت نبذة عن السيارات موديلاتها يعني نعم. اللي

0: تشارك في الرالي. هل في عدد محدود لها؟
1: لا غير محدود العدد الحقيقة. بالنسبة للعام الماضي كان 12 سيارة والسنة هذه 9 سيارات، لأنه أغلب الزملاء اللي يختارون بعناية حسب السيارة ونوعها وتجهيزها إلى آخره. فعنا عندنا شروط بالنسبة للتجهيز، بالنسبة للسيارة يكون يعني ما في ملاحظات على الجير والمكينة والكهرباء، يكون عنده جهاز كنود وجهاز غارمن، هذه ضرورية في لأنه في الملاحة، وما في مناطق جيناها ما فيها بث طبعا، لا إله إلا الله اللي هو الاتصالات على أساس يكون في تواصل بيننا، فجهاز الكنود يريحنا بحيث أنه يكون في بيننا تواصل حتى لو ما فيه شبكة.
0: ممتاز جميل جدا.
1: أيضا الغارمن مشبوك على الأقمار الصناعية، ونقوم نعطي الإحداثيات لبعضنا البعض بحيث أنه أنا أكون في موجود في المنطقة وزميلي يسمعني، ما يسمع يعرف وين أنا، يصير أعطيه الإحداثيات ويجيني في الموقع اللي أنا فيه.
0: حلو. يعني في كل وسائل الأمن والسلامة تحرصون عليها؟
1: ضرورية طبعا، معنا العفريتة، معنا وايرات السحب لو لا قدر تعطل أحد، معنا أيضا. بس اسمحي لي أقول لك على حاجة، أنا لولا الله ثم لولا شركة الدريس الخدمات البترولية وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات ما كان قام الرالي. أيضا زميلي صديقي زيد الغيث اللي هو كتال للإنتاج الإعلامي ما قصر أيضا التصميمات وإلى آخره، وكذلك السلطان للملبوسات الرجالية والأقمشة الرجالية برضو نفس الشيء دعانا. أقول لك في البداية يعني تخيلي شركة الدريس الخدمات البترولية طلعوا معنا 2 وايتين بنزين وسيارة لغيار زيت السيارات
0: ما شاء الله،
1: وأيضا نظافة السيارات، يعني نقوم الصباح نحصل سياراتنا مغسلة ونحصل سياراتنا جاهزة من إلى معبى بنزين، ويعايرون الزيت، يعايرون الملاحظات
0: شيء يكون عليها وكل شيء. لأن الرحلة ما هي بسيطة، ويعني مع أنه الحمد لله رب العالمين الآن يعني المملكة العربية السعودية مستحيل أنك تمسك خط سفر وما تشوف يعني محطات كثيرة على اليمين وعلى اليسار غير صحيح. الأماكن أو دور الإيواء غير يعني كل شيء.
1: اختهاني في نقطة مهمة جدا، احنا ممكن نمشي من نقطة ألف لنقطة باء، لكن تانكي البنزين أو الخزان الوقود ما يوصلني للنقطة التالية، لأنه تانكي أساسا من بلده لما كان عام 48 كان 70 لتر، ما تكفي 70 لتر من منطقة لمنطقة. فشركة الدريس الخدمات البترولية الحقيقة ما قصروا، أعطونا وايتين بنزين كل واحد فيه 4000 لتر، وإذا تعطل من الوقود السيارة تعطلت ووقفوا على جنب، وقف الوايت جنبها عبالة ومشي.
0: طيب كم مدة الرحلة حاليا دكتور؟
1: والله تقريبا من 20 إلى 25 يوم تقريبا.
0: جميل. أنتم بدأتم في أي يوم؟
1: احنا بدينا 1 أغسطس الساعة 5 العصر، تحركنا من فرع وكالة توكيلات الجزيرة للسيارات في بريدة، انتقلنا منها إلى طبعا إلى حرمة اللي هي المقر الرئيسي لعائلة الدريس بطلب منهم طبعا، يستاهلون يستحقون، فوكالة فورد يستاهلون يستحقون لأنه ننطلق من عندهم، وشركة الدريس الخدمات البترولية أيضا نمر على مسقط رأس العائلة، ومنها طلعنا على القويعية واستضافنا الشيخ بداح بن عبد الله البداح الله يجزاه خير ما قصر، قال إلا تمرون القويعية تمروني، مرينا وسلمنا عليه وأخذنا واجبنا عنده. بعدين اتجهنا إلى تفليس واستضافنا زميل الهواية زميلنا شافي المسردي القحطاني، طبعا عنده احنا حقنا الفروت حول بعضنا ترى يعني. بعد تثليث طال عمرك طلعنا على الحضنة، بعد الحضنة على الأمواه، بعدين يدمة، ثم إلى نجران، استقبلنا برضو أيضا زميلنا ناصر آل حداد اليامي واستضافنا الليلة عنده، وتمشينا في السوق الشعبي سوق الخناجر أو يسمونه سوق البلد في نجران، وبعدها طلعنا إلى منتزه الأمير جلوي اللي هو يسمونها أبا لا إله إلا الله نسيت الاسم الآن، المهم منتزه الأمير جلوي بن سعود أو سعود بن جلوي، والله أني نسيت الآن أبا إيش شو اسمه والله نسيت. المهم مشينا البارح من نجران على يطيب العمر لا إله إلا الله على بير عسكر، من بير عسكر على أحد رفيدة سرات عبيدة واحد رفيدة، بعدين نزلنا بيتنا البارح في

0: الراحة في عقبة الضلع، نزلنا بالسيارات طبعا عبر العقبة، وكان موعد الحقيقة الساعة 11:30 نكون في ميناء جازان.
1: ما شاء الله.
0: نعم،
1: وجهت الفرصة.
0: لكن أخت هاني أود أن أوجه كلمة شكر حقيقة لصاحب السمو ملك وزير الرياضة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. أضيف إلى ذلك ما قصروا، وزارة الرياضة أبلغت عن طريق وكيل الوزارة، بلغت فروع المناطق اللي بمر عليها القصيم ونجران بزيارتنا. رتبوا لنا أيضا مع الزملاء في أمن الطرق، الزملاء في الشرطة، الزملاء في الدوريات الأمنية، الزملاء في المرور، ما قصروا الحقيقة، وجدنا كل تسهيلات. الزملاء أيضا في البحث الجنائي، لأنه تعرفين بعض السيارة واحدة يعني يجيها خدش على طول، أنا غير البوية الكامل للسيارة، لأنه الألوان السيارات نادرة جدا.
1: صحيح.
0: وأيضا درجة اللون. نعم. فالحقيقة فروع وزارة الرياضة ما قصروا جميعا بدون تخصيص، لأنه أخاف أذكر واحد وأنسى الثاني بصراحة.
1: الله يعطيكم العافية دكتور عبد الرحمن، ترجعون بإذن الله سالمين إلى دياركم إن شاء الله، وإن شاء الله بعد ما تنتهي الرحلة لازم يكون لنا لقاء عن مرئياتك في هذه الرحلة.
0: رالي اختاني، رالي وليس رحلة.
1: نعم، رالي ولا يهمك.
0: رالي العقيلات للسيارات الكلاسيكية. إذا سمحتي لي في عجالة.
1: نعم.
0: أذكر أسماء زملائي اللي الحقيقة هم عصب الرالي.
1: نعم.
0: مساعد قائد الرالي الأستاذ عبد الله بن علي الغيث، معه ونيت فورد عايدي 1966 موديلة. طبعا أنا سيارتي ونيت فورد هاف 1966. الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العويس، معه أيضا ونيت فورد موديل 66. الأستاذ عبد الله بن الضيغم الحربي ونيت فورد 63. الأستاذ نواف محمد الخالدي ونيت فورد هاف 1966. الأستاذ محمد بن عبد الله السلام، وهذا اللي أخذ علينا طبعا الجو في سيارته موديل 1948. الأستاذ نواف محمد الحربي ونيت جيمس موديل 76. الأستاذ محمد بن فهد الصبيح مع كابرس موديل 76 اللي يسمى الأسطول. وأخيرا وليس آخرا، الأستاذ وليد بن إبراهيم الداود مرسيدس كوبيه 450 اس ال 1977.
1: الله يعطيكم العافية دكتور عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساءً الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض، أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة 200 مواطن ومواطنة. وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. اجتماع دعم القدس يدين انتهاكات إسرائيل ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة. وزير الخارجية ونظيره العراقي يؤكدان على عدم تحويل أراضي العراق ومقدراته إلى أداة للعدوان على دول المنطقة. بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع يستقبل شحنة نوعية لتوربينات الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. هيئة الطرق تصدر أكثر من 5000 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال شهر يوليو الماضي. مركز البنية التحتية بالرياض ينفذ أكثر من 37,000 جولة رقابية خلال شهر يوليو 2026. تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الأفلاج بتكلفة تجاوزت 71 مليون ريال. وصول الدفعة الثانية من برنامج ضيوف الملك للعمرة والزيارة للمدينة. اختتام أعمال النسخة الثانية من البرنامج المكثف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بمسجد قباء. غدا انتهاء مهلة تسجيل 148 قطعة عقارية في مكة المكرمة. حصول 18 مطارا سعوديا على اعتماد دولي في تجربة العميل. استمرار منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية بجدة. واشنطن ترفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
3: أنا يرحمك بطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: سي الحال قاعد وقعه شربع كلها شورك ها شوف الله علي
1: مكان تاريخي في حائل ارتبط بإحدى أشهر قصص الكرم في التاريخ العربي وما زالت آثاره تقف شاهد على حكاية تناقلتها الأجيال.
2: نقف على البيبان وندور الضيف وما لقينا الضيف حزمنا بعض.
1: يروى أن ناراً كانت توقد فوق الجبل كل ليلة لا للدفء بل لتدل الضيوف والمسافرين على طريق وتدعوهم إلى الضيافة. حتى أصبح اسم صاحبه يضرب به المثل في الكرم ويطلق على كل من عرف بالسخاء والعطاء.
3: أول انطباع لقيته في حائل هو التلذذ في الكرم. هو ما يبي ضيفك بس، هو يبي يتفنن في ضيافتك، وهذا الطبع مخذينه من حاتم الطائي.
4: يا بعد حي يوميت يا غمدا
1: قربناها لكم، علمونا

ليه تسوي ذا الحركات ليه؟ يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم. طالع صوتي عالي صح؟ لا اصبر شوي عشان السماعة. اي يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من اول وجديد عشان النور ما خلانا نرحب بالناس زي العالم والخلق. افتح المايك على طول اول ما جلست على الكرسي، ما شاء الله مستعجل عشان نطلع بالبرنامج، علشان متحمس على اللغز اللي هو محضره لنا طبعا في حلقه اليوم من هوا بلادي. لغزنا يقول: مكان تاريخي كان مزار لحاتم الطائي. مكان كان حاتم الطائي كذا يسوي فيه بعض الأشياء، يشعل النار والشبة والأشياء هذه علشان الناس تعرف هذا المكان ويجون عشان يكرمهم. إيش اسم هذا المكان أو هذا المكان التاريخي؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. أما سؤال حلقتنا اليوم فهو عن طلعاتكم زمان. زمان كانت طلعة غير، يعني سيارة واحدة تشيلهم، والله يعني هذا من الأشياء اللي أذكرها إلى الآن. الآن سيارة ما شاء الله تبارك الله تشيل 9 أشخاص، يركبون فيها عيالك 3-4 وتسمعهم يتهاوشون. ليش تهاوشون؟ ما في مكان. إيش ما في مكان؟ أول كلنا في نفس المرتبة، كلنا لا ونسافر بعد عادي الموضوع. فتغيرت يعني هذه التفاصيل اللي كنا زمان نستمتع فيها ونتلذذ فيها ونحبها، تغير شكلها، تغير شكل الطلعات. أكيد في أشياء الآن مختلفة وتتميز في هذا الوقت عن الوقت السابق أو الماضي، لكن نظل يعني نحل طلعاتنا القديمة. كيف كانت طلعاتكم القديمة؟ شيء كذا في الذاكرة، قصة تذكرونها يوم كنتوا صغار، أيام الجمس ياخذ العائلة كلها، ولا مو العائلة بس، العائلة الصغيرة، العائلة الكبيرة والجد والجدة كمان كلهم، أي والحفظات وكل شيء، ويطلعون يستمتعون بالطلعة. شاركونا كيف كانت طلعاتكم، وين كانت، إذا ذكريات معينة فيها وأحداث معينة تقدروا تقولوها لنا اليوم في برنامج هوا بلادي على 011-40-53.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. موضوع حلقة اليوم طبعا الموضوع عن الطلعات قديما، كيف كانت ذكرياتك عن طلعاتكم زمان، طلعات الأسرية، السفر، الروحة الجية، أي طلعة كان لها طابع خاص أو لها فكرة خاصة بالنسبة للأسر السعودية طبعا في فترة سابقة. شاركنا اليوم هذه الذكريات، كيف كانت الطلعات، كيف كنتم في نهاية الأسبوع تخلصون دوام الأربعاء مستعجلين جايين عشان عندكم مخطط للخميس والجمعة. تقدروا طبعا تشاركونا في موضوعنا على 011-40-53. أيضا عندنا موضوع آخر وهو لغز حلقة اليوم من هوا بلادي. إيش لغزنا اليوم؟ لغزنا اليوم سهل، ويمكن أهل منطقة حائل تحديدا يعرفون اللغز أو هذا المكان، ونبغى ناخذ منه تفاصيل طبعا معكم عن هذا المكان التاريخي اللي كان طبعا حاتم الطائي يعني يقصد هذا المكان ويشعل النار فيه حتى الناس تعرف هذا المكان ويكرمهم فيه. مكان تاريخي معروف تحديدا في منطقة حائل، نسألكم عنها اليوم أو لغزنا عنها اليوم. نخلي منور يرجع يسمعنا اللغز الحين على ما تجي الاتصالات في هذا الموضوع، والمشاركة على 011-40-53. سمعنا
1: مكان تاريخي في حائل ارتبط بإحدى أشهر قصص الكرم في التاريخ العربي، وما زالت آثاره تقف شاهد على حكاية تناقلتها الأجيال.
2: نقف على البيبان وندور الضيف، وما لقينا الضيف حزمنا بعض.
1: يروى أن نارا كانت توقد فوق الجبل كل ليلة، لا للدفء بل لتدل الضيوف والمسافرين على طريق وتدعوهم إلى الضيافة. حتى أصبح اسم صاحبه يضرب به المثل في الكرم، ويطلق على كل من عرف بالسخاء والعطاء.
3: أول انطباع لقيته في حائل هو التلذذ في الكرم. هو ما يبي ضيفك بس، هو يبي يتفنن في ضيافتك، وهذا الطبع مخذينا من حاتم الطائي.
4: يا بعد حي وميت يا غمدا
1: قربناها لكم، علمونا

حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. إذن اليوم موضوعنا نتحدث فيه عن طلعاتكم زمان أيام الإجازة اللي كانت تبدأ بنهاية الدوام يوم الأربعاء، خميس، جمعة، كان لها طعم مختلف. الطلعات كان لها طابع أيضا مختلف. لو رجعنا ذيك الأيام، وش أول مكان حضر في بالك وأكثر تفاصيل تذكرتها من

من الأشياء اللي كانت حلوة يمكن في هذيك الطلعات، وقفت محطة على طريق سفر ولا شيء، خلاص ينزل لبو مثلا ولا واحد من السيارة يجيب للسيارة كلها. الحين كلهم ينزلون وما تدري متى يطلعون، لا وزيادة على كذا يطلعون ناسين نص الأغراض. فهذه من الأشياء كمان اللي تتميز فيها الطلعات في الفترات السابقة. شيء ثالث مهم جدا، أن إجازة نهاية الأسبوع دائما تتسم بالزيارات الأسرية. خلاص معروف أن بالذات يوم الخميس الغداء يكون في بيت الجدة، الاجتماع للأسرة كاملة سواء كانت أسرة الأم ولا أسرة الأب كلهم على سفرة واحدة، يجلسون يأكلون، تلاقي الأم تطبخ أو الجدة تطبخ يعني طبخة خاصة فيها، تكون متواجدة على السفرة تحديدا في نهاية الأسبوع. كل واحد من الأبناء أو البنات يجيب معه طبق، يجتمعون كلهم على سفرة واحدة الكبار والصغار. يمكن هذا كمان من الأشياء اللي تغيرت الحين شوي، يعني تغيرت كبروتوكول، ما تغيرت يعني على أنه لا أنه الآن خلاص خلى الأطفال يجلسون مثلا على سفرة بالحالهم يأكلون ويسخون براحتهم، الكبار بالحالهم علشان الإزعاج والصياح والمضاربة اللي عادة تصير يعني خصوصا مع اجتماع العائلة الكبيرة. كثير من التفاصيل يمكن كانت تحملها الطلعات في تلك الفترة أو في ذلك الزمن. إجازة كانت خميس وجمعة، الجمعة لها شكل مختلف، تحضير لدوامات يوم السبت، نوم بدري، قموم بدري عشان صلاة الجمعة، تفاصيل ثانية يمكن ما لها يمكن ملامح محددة مثل الحين. الحين لا، الحين وقتك محسوب محدد، انت بتطلع الساعة الفلانية، بترجع الساعة الفلانية، بتنام الساعة الفلانية، اليوم الفلاني مثلا هو يوم السبت، المفروض انك انت الساعة 12 بالليل بالكثير تكون نمت عشان تستعد دوامك يوم الأحد. تغيرت نكهة الخميس والجمعة، لكن أنا ما زال عندي الأربعاء ما زال محتفظ في نفس المكانة، أحب الأربعاء مثل ما هو معجبني، فأحس أنه خلاص إلى الآن يعني كأنه بداية إجازة لنهاية الأسبوع. تقدروا تشاركونا تفاصيل طلعاتكم زمان وذكرياتكم حول هذه الطلعات على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا معاكم وتقريبا انتصف يعني عمر البرنامج، وباقي لنا ساعة ونص إن شاء الله راح ناخذ فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم.

0: طيب نبدأ اتصالاتكم معنا. شهد حياك الله.
1: هلا والله حياك الله.
0: أهلا وسهلا يا شهد.
1: يا هلا. أنا بشارك ذكريات الرحلات السابقة. يعني كان عندنا جمس سوبر بان.
0: أيوة.
1: ذهبي.
0: أيوة.
1: تقريبا يعني جلسنا 15 سنة فيه.
0: إيه؟
1: كل سنة مثلا نروح مكة، أول ما شرينا رحنا سوريا.
0: الله.
1: تخيلي يعني القصيم لين سوريا، آخر حدود سوريا يعني على حدود تركيا.
0: ما شاء الله جميل.
1: بعدين رجعنا لين مكة. من مكة رجعنا للقصيم.
0: كم شخص أنتم كنتم يا
1: شهد؟ تسعة أشخاص تخيلي. يعني
0: تسعة بالضبط. هذا اللي أقوله يعني، وعادي وما تحسون أن المكان ضيق.
1: ما في أي شعور أنه ضيق. وأنت تقولين ننزل فقط البقالة يعني.
0: إيه؟
1: بذرة البقالة هذه ما كانت فيه أصلا.
0: أي صح صادقة.
1: يعني نصلي كنا على الطريق يعني.
0: صح.
1: بلا تراب. ما شاء الله يعني ما أعرف شلون كنا استمضينا كذا 15 سنة نسافر تسعة أشخاص. كل شوي نزود، كل شوي نكبر، كل شوي يعني كنا أطفال. يعني كنا مراهقين.
0: يا سلام.
1: الحين أتوقع مشوار واحد يمكن 20 دقيقة قام ما أقدر أستحمل طفل فيها.
0: والله صادقة صحيح فعلا. يعني كنا نتحمل عشان مثلا ما نتضارب وبوي مثلا يزعل ويرجعنا. صح؟
1: لا ما كنا نتضارب يعني، الحمد لله كان أبوي لطيف.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني

0: استغرب كيف امي وابويا صبروا مثلا على علينا كلنا يعني انا طفل واحد ما اقدر استحمله بالسياره.
1: صادقه فعلا. اوكي الحين من جد يعني الان سياره تحمل مثلا 6 اشخاص 7 اشخاص ما يبون.
0: لا الحين احس ما صرنا نشوفهم بالطريق اصلا.
1: أي.
0: يعني زمان يوم انا صغيره يوم الخميس كله اشوف سيارات جمس كبيره في العائله كامله رايحه لجده او زيارات. الحين ما في الا سيارات صغيره يعني ما عم صرتي تشوفين السيارات الكبيره.
1: أيه.
0: وان العائله كلها فيها.
1: ايوه
0: شهد فقدنا طعم الاشياء هذه.
1: اي فعلا يمكن هذه الرحلات تغير اصلا. الحين تسال مين رايح معنا عشان تعرف تروح ولا ما تروح. مو زي اول عادي ان شاء الله الحاره كلها طالعه بالسياره ما عندك مشكله.
0: أيوة.
1: شهد يومك جميل حبيبتي. شكرا لك لاتصالك.
0: شكرا لك. واقدر اشارك في المسابقه ولا الحين ما
1: اللغز؟ لا موجود. يلا قولي.
0: هو عن منازل حاتم الطائي.
1: لا
0: كانت الجبل اللي فيه.
1: اي وش اسمه الجبل؟
0: جبل السمرة.
1: الله يا سلام عليك. شكرا لك يا شهد. يعطيك العافيه.
0: شكرا.
1: يا هلا ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا. طبعا موضوعنا اليوم عندنا سؤالين، واحد عن طلعاتكم زمان والثاني عن لغز الحلقة، المكان اللي كان يوقد فيه حاتم الطائي النار وينتظر الضيوف. شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. موضوعنا اليوم رايد نتكلم فيه عن الطلعات زمان، ذكرياتنا مع طلعات زمان. شفت قبل شوي اتفقنا كلنا على نفس النقطة،
1: صحيح،
0: سيارة صغيرة وكلنا نتحاشر فيها وما حد يقول لا زحمة ولا ضيق ولا ما يمديني ولا أبدا.
1: جمس أصلا أيقونة السفر بالضبط. عندنا كانت الجمس
0: بالضبط، يعني إحنا كان واحد في العائلة عنده الجمس، يعني كان واحد خالي مثلا هو اللي عنده الجمس وكلنا نروح فيه ونطلع فيه ونجي فيه ونسافر فيه، وقلت لك أبدا ما في أي اعتراضات.
1: لا كان متعب بالنسبة لنا أنه يركب 13 واحد وراء بالضبط. عادي يعني تحسك مضطهد، يعني جالس تحت الشنطة بس مبسوط أمشي أنا حطوني على القزازة، عرفت الصورة ذي. وعندنا بعد إشكالية وأيقونة ثانية أنه نعامل السفر الساعة 5 فجر،
0: إيه
1: تلقين يصير أطول يوم لك في حياتك
0: بالضبط اليوم السفر، لأن النهار أصلا معروف أساسا، يعني حتى في السنة أن السفر يكون بالليل علشان الأرض تطوى. صحيح. يعني فهالينا كانوا لا جت شرقت الشمس
1: ولا واقي ولا شيء ولا ما أدري كيف كنا، يعني اللي قاعد يصيرنا الحين هو سبب السفر الكثير، يعني عوامل التعرية
0: انصلخ رائد تذكر
1: والله العظيم، بس الصدق نفتقدها الحين والله، يعني الحين بعيدا عن حتى لما تسافر الحين مثلا مع عيالك ولا مع اخوياك ولا مع جوالاتهم،
0: لا والشروط يتشرطون، ترى انا بننزل مثلا المحطه الفلانيه لازم ننزل كل وقت ووقت، لازم تشتري لنا الشيء الفلاني، لازم اغراض مع مين معانا في السياره، من بيروح معنا؟ يعني هذه ترى من بيروح معنا ذي، هذه سببت إشكالية عظيمة في موضوع الرحلات قديما. فاليوم موضوعنا عن السفرات زمان والرحلات زمان وقضاء إجازة نهاية الأسبوع بشكل عام، كيف كانت، إيش طقوسها بالنسبة لكم أيام كانت الإجازة خميس وجمعة؟ شاركونا على 011-45-3، وأيضا تقدروا تشاركوا معنا في لغز الحلقة اليوم عن المكان التاريخي اللي كان حاتم الطائي يوقد فيه النار حتى يجيب.
1: أقول؟
0: لا
1: طيب وش
0: عشان
1: سهلين على الناس السؤال على طول، لا ما أقدر أقول شيء، أنا اليوم بالنسبة لي ما أقدر أقول شيء، منور للأسف خلنا فضفض على الهواء، منور اليوم مو بحبري ما ادري ليش، شفت بالعاده دائما يعني
0: على يعني شوفوا اسبوع واسبوع، انت الاسبوع اللي راح تقول انا ما احبك،
1: اي صدق الاسبوع اللي راح ما ادري انا، بس حتى ولو يعني انا يعني مذيع انا على الهواء، المفروض انت يعني تتنازل شوي اليوم
0: هو بالدور تدري في كل الاحوال النتيجه انكم ما تحبون بعض.
1: تدري وش تذكرت في موضوع السفر؟ ذكرت الذوق اللي مو بزين في موضوع الأغاني إذا جينا نسافر الحين، لأنه الاختيارات صارت متعددة. أول ما في شو اسمه
0: هو الكاسيت موجود قدامك شغل وانتهى الموضوع، يمرون المحطة يشتري عبد المجيد محمد عبده
1: ويمشي، يعني أغنيتك السابعة تنتظر يعني مضطر أن تسمع. حلو خرب سهل الموضوع، تطلع وتضربه في الذا وترجع. ترى هذه التفاصيل الصغيرة يمكن احنا وقتها نشوفها عادية لأنه هي كانت هي اللي موجودة، بس لما تشوفها يعني لما نعيشها الحين بعصر التكنولوجيا اليوم وكل شيء، أنا بالنسبة لي أشتاق للتفاصيل هذه الصدق أشتاق، لأن مو طبيعي أنا أمسك خط 900 كيلو واحد كذا في نص الطريق ولا بيشيلات.
0: لا إيش فيه شوية يعني السالفة الحين على السيديات وما السيديات برضو، هذا من الأشياء اللي كمان كان يعني الحين الجيل هذا ما لهم دخل في الموضوع، يعني كان تمر المحطة تقول لحط لي 100 أغنية
1: الفلاش اللي يلعب عليك
0: بالضبط، يقول لك مليان أغاني يطلع في الأخير مكرر
1: لا وش سوي، يعطيك أول أربع أغاني يدلعك بعدها يا ربي سترك، فنان ما يعرفها إلا صاحب المحطة بس إيش تسوي، هذه جزء من الأشياء اللي أنا كنت مضطر تسمع.
0: صح.
1: يعني ما عندك خيار، أنت تقدم ترجع ما عندك، بس هذه تفاصيل جميلة. حاليا يعني الحين صاروا يسافرون ايش يسوون؟ انا ناس من الشباب خلني اطلع اللي في خاطري، يركب معك بالايباد ممتاز ويلبس السماعات ليش؟ جزء من وناسة الخط
0: وين
1: الفعاليات
0: وين رفيق السفر هذا وين معزز وين الدنيا؟
1: ليش سماعات؟
0: اول تختار بعناية الشخص اللي قاعد قدام جنبك، عشان تعرف هو يقهويك
1: كان يفك لك العصير، ممكن يوصل مرحلة يشربك والله العظيم عشان بس انتهى
0: تركز بطريق.
1: تركز لا واسمعي، والنظرية وش النظرية الأهم؟ التقييم. لأنه أنت الآن تخطى تحت تقييم الناس كلها، تشوفك أنه أنت المعزز، أنت خوي السفر الأول،
0: ايه؟
1: فتصير أنت ركن أساسي اليوم في السفرة،
0: صح.
1: الحين ما عاد همهم، أي ما هم الحين،
0: الحين وشو بنروح سيارة بتتعبني معاك، ما أبغى على طول كذا.
1: هذا خوفي إذا ما أنتوا اثنين ويركب وراء يعاملك معاملة
0: صح.
1: ايه ها يعني الزمن يعني له اختيار. أنا ممكن أشوف هذه الأشياء ممكن جديدة على منور، لأنه ممكن ما عصرها صغير سن، فيعني هذه التفاصيل ممكن.
0: أنا الصراحة أتفق مع رائد في الموضوع،
1: معي نفس النقطة، شفت أنا داري، أنا عندي وعد نظر منور. مشكلتك في هذه الحياة أنا، لأني أنا أعرفك.
0: مشكلة لما يعني تكون أنت من الأشخاص اللي يشتغل معهم من نعومة أظفاره.
1: هذا هو. هذا بس المشكلة إنه يعني ما شاء الله.
0: هذا مسمعة مبزيلة لي، يعني إن أنا من زمان هنا وإني كبيرة، بس عشان منور يعني ما في مشكلة.
1: أول ما لا إذا شبيهنا، إذا سلفت زيادة ممكن ممكن تطلع فاصل وإحنا قاعدين نتكلم. لكن سؤالنا أعزائي المستمعين، شوفوا التفاصيل اللي تكلمت فيها أنا وتهاني اليوم، هي جزء أنا أعتبرها جزء من موروثنا وجزء من ثقافتنا، ثقافة السفر. حتى المسلسلات اليوم لما يحاولون يتكلمون على موضوع

0: يعني السفر وكيف كنا نسافر أول، كانوا يستخدمون هذه الأيقونة مثلاً الجمس، صح. وكانوا يحطون
1: طاش مطاش، يعني طاش كان مطاش. مرة الموضوع يعني أخذ مع طاش مطاش أكثر من موسم،
0: الشنط اللي جلسوا ساعتين ما يقدروا يطلعون وفك وركب.
1: إيه كان الموضوع مرة يعني كان
0: ولا يوم طبخوا في مكان فجأة تغيرت عليهم.
1: غريب إن الحين عيالنا ينظرون هيك
0: إيش فيه؟
1: إيه؟
0: والله العظيم يعني بس هذه متعة ترى إن أنت تشوف، ترى كنت ما عشت هذه يعني ما شفتها، ما كنت تطلع الساعة 4 فجأة تروح بتكش تروح تدور لك شجرة تجلس تحتها. أحيانا طول عمرك تبي تروح البوليفارد وتبي تروح المدري وين.
1: ايش اصلا برا الحين لما تقول بنطلع البر ناظر فيه؟ فيك يقول ايش بنروح مخيم؟
0: مخيم صح عليك مخيم. إيه؟ ولا ويبي لازم دباب ولازم
1: ولا ومخيم كامل متكامل تحس نفسك طالع الفيلا مو بمخيم.
0: ياخذون معهم البلاي ستيشن وياخذون معهم
1: كل شيء. اي
0: وين وناسه؟ ما في وناسه. عشان كذا احنا نبي نسمع منكم ارائكم وجهه نظركم اليوم، كيف كنتوا تقضون اليوم اجازتكم سفرتكم؟ تهاني قالت الجمعة الخميس والجمعة، ما كنا نطلع احنا خميس وجمعة، يعني احنا عندنا اجازة واحدة في السنة نشد حيلنا عشان نروح الديرة.
1: اه اوكي يعني لا الخميس عندنا
0: لا لا لا مدلعين انتم، لا خميس وجمعة دي ما تطلع، تروح البيت عمك اللي انت اصلا يعني تروح البيت عمك اللي قريب منك، غيره ما فيه يعني الطقوس ما فيه. نروح نلعب دبابات صح بعض الاحيان يعني اذا جبنا درجات مرة كويسة نروح، هذا اللي يجيك الدباب مع الخيل مع المدري ايه كل فعالية كلها مع بعض اصلا كلها 3 متر يعني الدور فهذه الطقوس اللي احنا عشناها. خلنا نسمع منكم انتم كيف تعيشون هذه الطقوس وكيف كانت، خلونا نعرف اللغز اللي
1: المكان اللي المكان كان إيه؟ يشعل النار فيه حاتم الطائي وعرف يعني بالكرم في حائل تحديدا، شاركونا على 011 40 53.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. من قلب الدرعية من البجيري نختم هذه الرحلة، وفي هوى بلادي نعدكم أن كل أرض في بلادي لها نبض ولها قصة. إلى أن نلتقي، دمتم على هوى الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: مع عقرب ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتفي محضر شديد اللهجة.
4: أنا بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم لنا ترمونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
7: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي اللي نروح فيه معاكم دائما في كل ما يخص مناطق مملكتنا الحبيبة في صيفنا وفي أجواءنا الجميلة، سواء في الجنوب، في الرياض، في الشرق، في الشمال، في الغرب، في كل مناطق ومحافظات مدن المملكة الحبيبة تتميز بجوانب جميلة في السياحة وجوانب جميلة أيضا في نشر السياحة في المملكة العربية السعودية، اللي اللهم لك الحمد اليوم إذا نتكلم عن آخر 5-6-7 سنوات مستوى النمو في زيارة المملكة العربية السعودية عالي جدا، وهذا أكيد ديدا المملكة العربية السعودية، وهذا اليوم هي جهود قائدنا الملهم سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللي جعل المملكة العربية السعودية وجهة العالم، وجعل تحديدا الرياض عاصمة القرار وجهة العالم، سواء كان على مستوى السياحة أو الرياضة أو الاقتصاد. فلذلك يجب أن نفتخر أكيد، ويجب أن نصدر اليوم الثقافة السعودية وسياحتنا، ونصدر اليوم كل ما تتميز به المملكة العربية السعودية بشتى أنواعها.

طبعا يعني استكمالا لحديثي السابق نروح لواحدة من أخبارنا اليوم في الفعاليات، فعاليات ترفيهية وتراثية تنطلق في صيفنا أو صيفنا شمالي 2026 بعرعر. انطلقت أمس أول فعاليات صيفنا شمالي 2026 التي تنظمها أمانة منطقة الحدود الشمالية مقدمة باقة أو قدمت باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية التي تستهدف مختلف أفراد الأسرة ضمن برامج صيفها لتسهم في تعزيز جودة الحياة وإيجاد خيارات ترفيهية متنوعة لسكان المنطقة، وذلك في مركز الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الحضاري بمدينة عرعر. وتنوعت الفعاليات عزيزي المستمع لتشمل مسرح الطفل الذي يقدم عروضا تفاعلية ومسابقات ومشاركات شخصيات كرتونية، إلى جانب الألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية وفقرات ترفيهية متنوعة وألعاب جماعية ومسابقات عائلية، إلى فقرات فنية وعروض تفاعلية تستمر طوال أيام الفعالية، بما يوفر أجواء حيوية وتجربة ترفيهية متكاملة لجميع أفراد الأسرة. تتضمن الفعاليات أيضا أركان الجهات الحكومية المشاركة في من خلالها خدمات توعوية، وتقدم من خلالها خدمات توعوية وتعريفية وتفاعلية للزوار، إلى جانب أنشطة ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الموروث الشعبي لمنطقة الحدود الشمالية بما يعزز الهوية الوطنية ويربط الأجيال بالموروث الثقافي للمنطقة.

من أقصى الشمال إلى أقصى الغرب، نروح لجدة في الحراك الثقافي في ليالي الصيف بجدة. الفعاليات الثقافية التي تنوعت بحي جميل في جدة، مثرية الحراك بصفة وجهة سياحية معرفية ضمن فعاليات صيفنا على كيفنا، بموجب العدد وزوار الفعالية الكبير جدا. وكانت هناك تجارب عززت المشاركة المجتمعية، تجمع بين المعرفة والإبداع، وشكلت مكتبة جميل أحد أبرز محاور هذا الحراك عزيزي المستمع من خلال مبادراتها المعرفية التي شملت تحدي القراءة ونادي القراءة وحلقات الكتابة، إلى جانب ورش بحثية وفكرية تناولت موضوعات الترجمة والتفكير النقدي وقراءة تاريخ المدن، بما أسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وإثراء الحوار الفكري وإتاحة مساحة للتبادل المعرفي بين مختلف فئات المجتمع. وامتد هذا الحراك إلى البرامج التعليمية المخصصة للأطفال واليافعين، الذي قدم أنشطة كثيرة وورش تفاعلية استلهمت موضوعاتها من المعارض الفنية. وربطت أو ربطها الجميل عزيزي المستمع أنها تجمع ما بين الفن وسرد القصص، وكان هناك تجربة تعليمية تجمع بين التعلم والإبداع وتنمي مهارات الملاحظة والتعبير الفني لدى المشاركين في مجال الحرف والفنون التطبيقية. صناع حي أضاف للمشاركين فرصة لتطوير مهاراتهم من خلال ورش متخصصة في الأعمال الخشبية والخزف، واختتم برامج بأمسية فنية مفتوحة لجميع الفنانين والهواة في مساحة تفاعلية. اللي بقوله في هذا الخبر إذا بتسمحون لي، كلنا نعرف أنه العام هذا هو عام الحرف اليدوية، وأنه وزارة الثقافة مشكورة قاعدة تقدم اليوم دورات مجانية، وحتى دورات اليوم مدفوعة لو أنت حاب اليوم أنه أنت تدفع. قاعدة اليوم تحاول تمكن كل ما يخص الحرف اليدوية، أي بمعنى اليوم إيش الهدف اليوم من الحرف اليدوية؟ مو بالهدف اليوم من الحرف اليدوية أني أنا أدخل اليوم في مبادرة أو فعالية وخلصنا اسم أني أنا أحطها في السي في. الهدف أبعد وأسمى من ذلك. ليش؟ لأنه اليوم الحرف اليدوية هي جزء من موروثنا، جزء من ثقافتنا، جزء من هويتنا. الأشياء اللي حنا في يوم من الأيام كانوا آباءنا وأجدادنا يعني كان عندهم صعوبة جدا في أنهم يحصلون على هذه الأشياء بصناعتها. اليوم مع التواكب الكبير والجميل للتكنولوجيا اليوم والاي اي وكل ما يخص العولمة، اليوم قاعدين نقول لك تعال لازم تعزز هذا الجانب ولازم هذا الجانب يكون موجود. لذلك انا فعليا شدني الخبر، يعطيهم العافية الحراك الثقافي والفني في ليالي الصيف بجدة.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: مع عقرب ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، في لازلنا مستمرين في ساعتنا الأخيرة ومع ضيوفنا، ونروح معاكم اليوم في رحلة مميزة إلى عالم يجمع ما بين الشغف والمغامرة، حيث يحلق الإنسان في السماء مستمتعا بجمال الطبيعة، وجزء كبير من هذا الجمال يغزوه المغامرة ويغزوه الخوف. والجانب اللي احنا ناخذه من دائما من موضوع الطيران الشراعي جانب، خليني أقول جانب سلبي، وجانب ما هو سلبي لأنه سيء، ولكن سلبي من موضوع الخوف. لذلك حرصنا على أن نستضيف الأستاذ علي الميموني، خبير ومدرب الطيران الشراعي، ليضعنا اليوم طيب ضيفنا جاء طيب معلش أنا آسف. طيب لين يجهز ضيفنا بنروح معاكم في ما يخص مزرعة الأراك، وبنتكلم أكيد عن الأراك اللي هو اليوم جزء من ثقافتنا أكيد الإسلامية. فينضم إلينا حديث الأستاذ خضر بن سعيد الغامدي. أستاذ خضر حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك
0: أستاذ خضر.
1: ورحمة الله وبركاته الأخراني،
0: حياك الله، أهلا وسهلا. خلني أبدأ معك في شجرة الأراك اللي نعرف

0: فأنها ارتبطت منذ القدم بالسواك والنظافة، لكن اليوم تنظرون إليها من زاوية مختلفة. كيف تعيد المزرعة تقديم هذه الشجرة كمنتج اقتصادي؟ نبغى نسمع اليوم الجانب اللي ما هو تقليدي عن موضوع شجرة الأراك.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شجرة الأراك هي شجرة طبية يأكلها الإنسان رعوية، ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إنها مطهرة للفم ولكن الفائدة العظيمة مرضاة للرب. أما شجرة الأراك فهي شجرة ذات اقتصاد، ذات قيمة عالية. نحن الآن في نقلة نوعية وتجربة على مستوى العالم، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية، على مستوى العالم. الحمد لله حققنا نجاح، نعتبر الأولين على مستوى العالم.
0: ما شاء الله.
1: اللي هو زراعة شجرة الأراك بماء البحر.
0: كيف؟
1: بماء البحر بيور، يعني بدون أي تدخل، بل الحمد لله نجحنا إلى 70,000 جزء من المليون، وبعدين ندرجها إلى الملاحات وننتج حتى عندنا في المزرعة الموية الذي نسقي منها ننتج منها الملح.
0: جميل جدا. بس ودي أستاذ خضر، إيش الحكمة من اليوم أنه أنتم غيرتوا جانب الصناعة ورحتوا مثلا لهال العمل الكبير اللي أنت قاعد تتكلم عنه بكل فخر أكيد ونفتخر فيه، ليش اليوم غيرتوا هذا الجانب؟ إيش الهدف؟
1: الهدف ضمن رؤية سيدي ولي العهد السعودية الخضراء.
0: جميل.
1: أو الشرق الأوسط الأخضر. نحن في المملكة العربية السعودية لا نعاني من قلة المياه، لا نعاني منها نهائيا، سواء على مستوى الشرق الأوسط نعاني من قلة المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.
0: جميل جدا.
1: نعاني من قلة المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي. أما مياه مالحة ما شاء الله تبارك الله شواطئنا إيش كثرة، مياه كبريتية، مياه التي غير صالحة. هذه الشجرة تعمل من موية التحلية إلى 70,000 جزء من المليون، وهذا رجيع التحلية حق البحر. لما جميل. تحليها من البحر رجيع التحلية. هذه لما المشروع هذا ليس هذا مشروع المملكة العربية السعودية، يعني مشروع واعد، سواء وقف زحف الرمال، سواء صناعات تحويلية، سواء سوق الكربون، تمتص ثاني أكسيد الكربون، تنزل درجة حرارة الأرض، تنزيل درجة حرارة الأرض من 15 إلى 30 درجة تحت الأشعة الحمراء، تنزل درجة حرارة الجو من بين 4 درجات إلى 7 درجات.
0: جميل جدا. طيب، دامك تطرقت اليوم للصناعات التحويلية في المزرعة، ما هي أبرز المنتجات اللي طلعت لنا من شجرة الأراك، وكيف نجحتوا في تحويلها؟ يعني مجرد شجرة تنتج السواك، اليوم نسمع أنه في منتجات متنوعة مثل الشاي، القهوة، كيف صار هذا الخليط اللي يعني لو أحد سولف لي عنه ممكن ما أفهمه أو ممكن حتى ما أتقبله؟
1: أول شيء الحمد لله هذا بتوفيق الله عز وجل. ثاني شيء عندنا فيها أو فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم الكبات، والذي ما يعرفها نسبة كبيرة عالية جدا ما يعرفون فاكهة الكبات. فاكهة الكبات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي في حديث معاذ رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجنا الكبات فأوصانا به الأكل منها الأسود، اللي هو الأبيض والأحمر والأسود. وهذه فاكهة ذات قيمة عالية ومضادة للسرطنة، ولو يعلموا كم فيها من الفائد لم تترك. أما من ناحية نتكلم عن القهوة وعن الشاهي وعن الزيت، زيت الأراك بعدة، أول شيء ما كان ينتج منه للزيوت الطائرة، والآن الحمد لله أنتجنا مع التعاون مع المركز الوطني استدامة، ونشكره من هذا المقام، سواء المركز الوطني استدامة أو سواء مع جامعاتنا، جامعة الملك عبد الله، جامعة جدة، جامعة الملك عبد العزيز، أقدم لهم الشكر والتقدير. ونقدم لوزارة الزراعة البيئة والزراعة، احنا مزرعة عضوية ومنتجاتنا ما منتج عضوي، نشكر الوزارة.
0: جميل.
1: ونشكر الزراعة العضوية والجمعية العضوية. فحنا نعمل تحت إشراف وتحت معنا كادر، سواء يعني معنا كادر كبير جدا ومجموعة. فالحمد لله أنتجنا عندنا 12 منتج تقريبا، ما يقارب 12 منتج اللي هو عضوي، وإن شاء الله نسعى إلى 120 منتج تحويلي.
0: جميل جميل. طيب خليني أروح معك لجانب آخر ممتاز. اللي نعرف اليوم أن المزارع يعني هو تاجر ممتاز، لكن أنا اللي قاعد أستشعره من حديثك أنه فعليا المزرعة ما هي يعني ما مو هدفها زراعي وبيع بحت. قاعد أشوف اليوم أنه في استقبال لطلاب الماجستير والدكتوراه في مراكز أبحاث. ليش هذا الجانب موجود؟ يعني مع العلم أنه بيكون أكثر جهدا وتعبا عكس لما أنت تنتج وتبيع.
1: هذه أول شيء ضمن رؤية سيدي ولي العهد. الآن لازم ننشر المعرفة. عندنا في المملكة العربية السعودية أشجار كثيرة وأبحاث كثيرة، يعني تستوجب هذه الشجرة من بيئتنا، يعني من بيئتنا، ولكن يا للأسف ما أنعمل عليها دراسات كثيرة. علما نشكر المهتمين ونشكر الباحثين، ولكن تلزم من الأبحاث وتلزم من الدراسات كثير. وما بينها هي شجرة صحراوية، شجرة تستثمر من الألف للياء، لا يرمى منها شيء فقط، لا يرمى منها سواء زيوت، سواء فاكهة، سواء استخراج المسواك، سواء أشياء كثيرة.
0: جميل.
1: حينما نحن نستورد من المسواك كمية عالية جدا، يعني حتى لو نستغني حنا، ولو أنا سعيت بس في موضوع أني أسعى على بس أنه كيف أنه أنا حصل مكسب، ممكن أنه للآن أنا كشخصيا تعرف صاحب الأبحاث ترى خسران، يعمل أكيد. على سالب، ليس يعمل على موجب، ولكن نبغى نأسس لأجيال.
0: جميل.
1: الهدف إننا نأسس للأجيال القادمة والاستثمار في هذا المجال استثمار عالي جدا.
0: واضح. طيب خلنا أسألك سؤال أخير. كأول نموذج على مستوى الشرق الأوسط والعالم لزراعة الأشجار باستخدام مياه البحر والمياه المالحة، إيش رسالتك أستاذ خضر اللي توجهها اليوم لكل من يسمعنا فيما يخص هذا الموضوع؟
1: رسالتي في هذا الموضوع أنه أتمنى أن تنشر ثقافة زراعة الأراك على الخطوط السريعة، توقيف زحف الرمال على خطوط القطارات، على أطراف المدن لتوقيف زحف الرمال، على أطراف الشواطئ وعلى أطراف الشواطئ، تنشر في المصانع بالذات، المصانع عندها فائض ومكافحة امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
0: جميل.
1: ولها فوائد عالية جدا، أتمنى أن نراها مطبقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بحيث أنه زرعنا حنا في نيوم، زرعنا الحمد لله ونجحت، زرعنا في أرامكو الحمد لله نجحت، زرعنا في القوات البحرية والحمد لله نجحت، زرعنا في عدة مواقع، عملت تجربة في جميع أنحاء المملكة. وهذه شجرة الأراك، عندنا شجرة الأراك تنقسم إلى 4 أنواع في المملكة العربية السعودية. أنا أتكلم جميع ما تكلمت عنه عن شجرة أراك الذي أطلقنا عليها أراك القديمة. ممكن يأتي أحد الناس يزرع لي نوعية ثانية قال ما مشت على موية البحر، أنا أتكلم عن نوع أطلقنا عليه أراك القديمة.
0: جميل جدا. الأستاذ خضر بن سعيد الغامدي، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه المعلومات القيمة.
1: جزاك الله خير وتشرفت بتواجدي معك.
0: شكرا جزيلا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في جولاتنا، وجولتنا القادمة مع زميلتنا سامية الشريف من مكة. سامية أهلا وسهلا.
1: أهلا، مساء الخير رائد ومستمعينا وجميع متابعينا على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
0: حياك الله سامية، كامل المساحة لك، تفضلي.
1: أكيد أكيد، شكرا لك. اليوم تجربتنا مستمعينا حتكون شوية مختلفة وتوعوية وإرشادية لرفع مستوى الوعي لحماية المال من الاحتيال. هذا اللقاء الذي تنفذه اليوم الجمعية السعودية لهواة العملات بالتعاون مع متحف الدينار الإسلامي ليقدموا لنا وللحضور درعا قانونيا لحماية أموالنا وحقوقنا من خلال محاضرة بعنوان حماية المال من الاحتيال، التي طبعا يقدمها مشكورا المحامي الأستاذ ريان أدهم، وهو بيكون ضيفنا الآن. رحب فيه على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. أستاذ ريان حياك الله.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ ريان.

0: ندخل في الموضوع مباشرة ونقول ما هي أحدث الأساليب والخدع التقنية اللي ممكن يستخدمها المحتالون في طبعاً الاحتيال المالي؟
1: طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً حالياً مع تطور التقنية والذكاء الاصطناعي وجميع البرامج والتطبيقات الجديدة أصبح المحتال بيستغل هذه البرامج اللي احنا نستخدمها في ممارساتنا وفي حياتنا الطبيعية بيستغلها على غير وجه صحيح. يعني ممكن المحتال أنه ينتحل صوت الشخص، ممكن ينتحل حتى صورته بواسطة الذكاء الصناعي، بيستعمل صورته هويته وشخصيته أيا كان بيستخدمها في نصب الاحتيال. طبعا هذه من أحدثها، والمحتال دائما بيتطور مع تطور التقنية. يعني التقنية كل ما تطورت بيتطور معها في طرق الاحتيال وما في لها نهاية يعني.
0: نعم. طيب أستاذ ريان، يعني بعد قليل أكيد تبدأ المحاضرة ويبدأ اللقاء، برأيك ما هي العلامات التحذيرية اللي ممكن تدلنا على الاحتيال قبل وقوعه؟
1: طيب أول شيء المحتال بيعتمد على كذا نقطة. أول نقطة بيعتمد عليها اللي هي السرعة والاستعجال. يعني المحتال دائما يبغى منك الكود أو الرمز أو أي كان في أقرب في أسرع وقت، بحيث أنك ما تأخذ وقتك في التفكير، حتى أنك ما تتردد تقول يمكن إيه ويمكن لا، لا على طول بيستغل الطلب أو حتى ما يخليك تستفسر شو الموضوع، يقول لك لا أعطيني رمز على طول، أعطيني الكود اللي جاك، طب بس وقع بس. يعني بيستغل المصطلحات السريعة هذه بحيث أنه ما يديك يعني فرصة. وغير كده برضو انتحال الشخصيات، يعني بينتحل مثلا موظف مش في شركة أو في بنك أو في شركة موبايل أو شيء. طبعا البنوك والشركات حريصة أنه ما تتواصل معك عن طريق الاتصال لأنه أصبح المنتحل بيستخدمها، هذه برضو من المؤشرات.
0: طيب خلينا نكون يعني شوية يعني صريحين ونبغى نعرف الفئة الأكثر عرضة للاحتيال ودوركم في رفع الوعي في المجتمع.
1: طيب المحتال طبعا البعض يفكر أنه الاحتيال بيقع على صغار السن، بيقع فقط على كبار السن، لكن لا، صحيح أن الاحتيال بيقع على الجميع، سواء الأشخاص المثقفين أو أصحاب الشهادات أو غير ذلك. طبعا الاحتيال بيستغل جميع الفئات، وهو بيستغل ثقة الشخص في استخدامه لهذه التقنية والبرامج والوسائل، فهي ما في فئة معينة، لكن ممكن نقول إنه كبار السن بيستخدموها لأنها أريح لهم. يتصل عليهم شخص بيقول أنا أسوي لك إياه عن طريق الاتصال، بس أديني الرمز اللي بيجيك، فهو بيستغل الثقة هذه، ممكن نقول كذا.
0: يعني ما في نسب معينة أو إحصاءات لفئات معينة أكثر استخدام؟
1: نسبة دقيقة أو شيء حاليا ما يعني ما تحضرني، لكن الكل بيستطيع أن يحتال عليهم.
0: ممتاز. طيب نختم معك بس أستاذ ريان، ماذا عن الأنظمة والتشريعات السعودية الأمنية في مكافحة الجرائم الاحتيالية المالية؟
1: في عندنا نظام صادر ورسمي اللي هو نظام الاحتيال المالي خيانة الأمانة. جاءت المادة الأولى فيه أنه الشخص اللي بيحتال على المال سواء بطرق الخداع أو الكذب أو الإيهام عقوبته إلى حد 7 سنوات وغرامة مالية إلى حد 5 مليون ريال، وكذلك الاحتيال عن طريق الاحتيال الرقمي والإلكتروني بيكون برضو سجنه إلى حد 3 سنوات وغرامة مالية إلى 2 مليون تقريبا.
0: ممتاز. يعني أنا بصراحة شاكرة لك هذه المعلومات، وإحنا سبقنا الحضور بهذا اللقاء معكم أستاذ ريان أدهم وأنت المحامي المعروف. الله يعينك على أسئلة الحضور، ما شاء الله تبارك الله، ويكتب أجرك يا رب. شكرا لك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. رائد، يعني احنا اليوم فعلا يعني هذه تجربة توعوية وارشادية لرفع مستوى الوعي لحماية المال. يعني نلاحظ دائما هناك اتصالات بتجي احتيالات، اعطينا رقم الكود. فكويس ما شاء الله ان استاذ ريان ما قال اكثر الفئات، انه السيدات عشان لا ازعل.
2: طيب يعطيك العافية سامي، شكرا لك، شكرا لاختيارك هذا الموضوع المهم جدا، شكرا جزيلا.
0: شكرا، بارك الله فيك.

0: طبعا لازلنا مستمرين معكم، ونروح مع ضيفنا الآخر اللي تكلمت معكم فيه وسبقت قبل شوي، لأني متحمس على موضوع التجربة، تجربة الطيران الشراعي اللي فعليا هي تجربة جميلة يملأها اليوم المغامرة، ولكن جانب الخوف والرهبة والترهيب من المجتمع كبيرة جدا. لذلك ينضم إلينا حديثنا أستاذ علي الميموني، خبير ومدرب طيران شراعي. أستاذ علي أهلا وسهلا.
1: لابك مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين الكرام، حياكم الله وشكرا للاستضافة.
0: الله يسلمك. خلني أبدأ معك، نبغى نتعرف عليك أستاذ علي، متى بدأت في هواية الطيران؟
1: سم أخوك علي الميموني، بدأت رياضة الطيران الشراعي عام 2007، ممارس للطيران الشراعي، أصبحت كأول سعودي يحصل على رخصة تدريب دولية في أقوى منظمة تدريب في العالم. الحمد لله نسعى بخطة ثابتة مع الاتحاد السعودي لجعل هذه الرياضة من أقوى الرياضات، خصوصا أنها دخلت في عام 2018 كلعبة أولمبية تسعى إلى تعزيز تواجد اسم المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة طال عمرك.
0: جميل. طيب ما راح أروح معك لأسئلة يعني في محاور معدينها لنا الزملاء المعدين، لكن خلني أسألك أنا الأسئلة اللي عندي أنا اللي أنا أبيها. موضوع المغامرة والطيران الشراعي، أول سؤال أنا بسألك إياه، هل الطيران الشراعي اليوم آمن؟
1: نعم، هو من آمن الرياضات إذا تقيد الشخص بالتدريب عند مدرب معتمد ومركز معتمد، 100% لن يجد أي إشكالية بإذن الله عز وجل. رياضة الطيران الشراعي يتم تطويرها من خلال المنظمة الدولية ومن خلال الاتحاد السعودي بتواصل مع المدربين وإيجاد أقوى أنواع الأنظمة التي تتكفل بحماية الممارس بكل يسر وسهولة.
0: جميل. اليوم الطيران الشراعي نسمع لما أنا بأجربه، أنا للأمانة جربته مرة واحدة وكانت تجربة، ما أدري هل يسمى الطيران الشراعي ولا لا، هو الطيران اللي فيه الماكينة اللي تدور اللي زي المروحة.
1: نعم.
0: هل يعتبرها طيران شراعي؟
1: نعم، الطيران الشراعي هو استخدام الجناح بمادة الشراع، سواء كان جناح شبه ثابت في الميكرولايت أو كان جناح دوار مثل الجايروكوبتر أو كان كأجنحة القماشية اللي يسمى المظلات في استخدام الجلايدر أو الباراموتور طال عمرك.
0: جميل. بس هذا ما يعتبر طيران حر صح؟
1: لا، ليس بالطيران الحر. الطيران الحر هو اعتمادك فقط على المظلة لقطع والطيران لأعلى مسافات أو أعلى تحديات سجلتها البشرية، وهي تعتبر من أقوى الرياضات لأنها تعتمد إما على الثيرمال اللي هو الهواء والتيار الحراري الصاعد أو على الرياح الموازية التي تصطدم في سطح الجبل وتبقيك لساعات وساعات محلقا دون أي جهد.
0: كيف أتعلم ممارسة الطيران الشراعي في السعودية؟ وش المعاهد والنوادي المتخصصة؟
1: طبعا نحن عندنا مدرسة سواء داخلية أو خارجية موجودة في الاي بي بي اي، تبحث عن مدربين معتمدين وتظهر لك، وأيضا في الاتحاد السعودي تدخل وتكتب الأسامي أو تتواصل باسم المدربين ومن ضمنهم اسم علي الميموني وبقية الزملاء الكرام، فيهم الخير والبركة.
0: جميل. طيب جيتكم أنا اليوم، السلام عليكم، أنا إنسان أبي أتدرب ولكن أنا خايف.
1: جميل. الخوف هذا هو أهم عنصر، لأن اللي جينا ولو خايف هذا حنا نخاف منه،
0: جديد هذه
1: جديدة، لأنه هذا اللي يسوي الخطر على اسم الرياضة. لابد أولا أن يتحمل الشخص المسؤولية، لابد أن يكون الخوف الطبيعي اللي يحافظ على سلامة الإنسان وعلى يعني مصلحته. أي إنسان من يبي يجينا يبي يكون وراء عائلة، يكون وراء اسمه، يكون وراء حتى وظيفته. ما يهمنا حنا أنه فقط يمارس الرياضة على حساب سمعة الرياضة كتشويه لها مستقبلا عند ارتكابه بعض الأخطاء، أو على يعني أحزان قد تبنى وراءه في أسرة كانت تنتظر من هذا، سواء كان أب أو ابن أو أخ، أن يأتي ويعود، أو كانت حتى فتاة وتعود بالفرح والسرور للعائلة وإذا به ينقلب إلى كآبة وحزن. فأول حاجة الشخص هذا اللي ما يخاف لازم يكون عندنا نوع من أنواع معالجة هذا النوع. طبعا الطيارين يندرجون تحت ممارسة الطيران عندنا إلى ثلاث أنواع، يا أما طيار خجول اللي هو الشاي بايلوت والخواف يعني، وهذا اللي إحنا نتمنى أي شخص يجينا كذا يخاف من الرياضة ويعطيها قدره واحترامه. الطيار الثاني الطيار الثاني اللي بيكون اوفر بايلوت او الطيار المتهور، هذا اللي ما يخاف، هذا اللي قلت انها جديده، هذا ما نبي يعني نستعجل على الحكم عليه، ونحاول ان نعزز خطورة الموقف اللي ممكن يحصل له عنده مخالفة التعليمات. النوع الآخر والأخير هو الطيار الاحترافي أو الطيار اللي يتبع التعليمات اللي هو أكتف بايلوت طال عمرك.
0: جميل جدا، وتتعاملون معهم على حسب اليوم احتياجاتهم واختياراتهم.
1: أكيد طبعا في المنظمة العالمية اللي هي الABBI درسنا أهمية علم النفس التربوي والتعليمي، الفرق بين المعلم والمدرب. المعلم يقيم الطالب، ممكن الطالب يرسب أو ينجح، بينما المدرب لابد أن يتقن الطالب في النهاية المهارة، ولا لن يصل إلى اسم طيار.
0: طيب نعم. الشروط اليوم المطلوبة لممارسة رياضة طيران الشراعي، وكم تعتقد اليوم علشان أنا أقدر أطير طيران حر الفترة اللي أحتاجها؟
1: طبعا الشروط هي من 3 أيام إلى 5 أيام يمارسها الشخص في أرض مستوية زي ملعب كرة القدم أو أي مكان مفتوح. كيفية اللي هي التحكم الأرضي، كيفية إيقاف الجناح والتحكم عليه والسيطرة عليه.
0: ممتاز.
1: في المعدل من 3 أيام إلى 5 أيام، قد تزيد يوم أو تنقص يوم على حسب قدرات الذهنية وتطبيق التعليمات.
0: طيب
1: الشخص اللي أقل من 16 سنة، هذا يشترط موافقة ولي الأمر. أعلى من 16 سنة ما عندنا أي مشكلة في تدريبه.
0: طيب أصعب فئة اليوم تواجهونها؟
1: أصعب فئة طال عمرك الفئة اللي ما تخاف، اللي جاي مندفع ويبي يثبت.
0: لا أنا أتكلم أصعب فئة في التعلم.
1: أصعب فئة شيء طبيعي أن العمر له دور، ولكن ليست مقياس طال عمرك كمقياس ثابت، لأن البعض أوجد لنا كسر لقاعدة أن الفئة العمرية قاعدة النقش في الصغر.
0: جميل.
1: والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر. لا، حتى كبار السن سواء كانوا متقاعدين أو غيرهم أثبت لنا قدرتهم على التعلم، ولكن نحن في مجالنا بدأنا نضع ضوابط لإيجاد حلول بسيطة وسهلة لهم.
0: خدمتكم السوشيال ميديا
1: جدا
0: اختصرت عليكم مراحل
1: وضرتنا أيضا.
0: أكيد الإيجابيات والسلبيات في السوشيال ميديا كبيرة جدا. طيب
1: نعم.
0: تفضل بشكل سريع خلال 10 ثواني. نعم. تفضل.
1: السوشيال ميديا يعني كمجتمع سعودي لما يشوف حادثة وكذا ينعكس على الأسرة.
0: صحيح.
1: الأسرة تخاف. ثقافة نشر الحوادث عندنا ليست كثقافة نشر الحوادث في الخارج.
0: طيب أستاذ علي الميموني خبير ومدير الطيران الشراعي، شكرا جزيلا لك، شكرا لوقتك.
1: شكرا لكم لاستضافتكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. ويعطيكم العافية أيضا أنتم. شكرا لمعدين هذه الحلقة عايشة الزير وزميلنا جمال العتيبي، شكرا لمنور البريك، شكرا لزميلتي تهاني عطيف، تقبل تحياتي أنا رائد بن شريع. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5 مساء لحين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً ومرحباً بكم، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. أهلاً وسهلاً بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم في البرنامج.
7: حياكم الله.
6: نتكلم كالمعتاد

0: في نبدا عامه عن هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب ينظر الى النوم من ناحيه اسلاميه، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحثا. فبعد المقدمة والتمهيد في طب النوم، تحدث في المبحث الأول عن خطورة استمرار وتكرار مدافعة النوم، وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية، وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة، وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء، وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر، وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر، والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية، واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها، والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن، وعدم كراهية النوم على الظهر، وذم النوم على البطن، وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم، وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة وغسل اليدين قبل النوم. أما في المبحث الثاني عشر تكلم عن الأحلام حال المنام، وفي المبحث الثالث عشر تكلم عن النوم مع الآخرين، ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد، وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث الرابع عشر فتكلم عن النوم بعد الجماع، وفي المبحث الخامس عشر تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات. وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
0: عجيب هذا الحال، حال البشرية هذه، حالة النوم التي يعني سبحان الله وما أتيت من العلم إلا قليلا، مهما يعني حاول الإنسان أن يفسرها أو يدخل في تفاصيلها، والدليل هذه المباحث الجميلة فيها. لكن شدني في أول مبحث موضوع خطورة مدافعة النوم، وكأنك تقول أن الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن ننام.
1: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته، وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10 أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم والجوع والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفايريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما قام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الأداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
0: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء، يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
1: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليل فطرة، ووردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل ونوم النهار فرع، فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب: وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول: كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول: من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال: وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
0: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة، وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع: يعني ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس. ويقول: سمعت أبا عبد الله، ويقصد الإمام أحمد بن حنبل، يقول: يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله. وهذا كثير موجود، وحتى أن ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
0: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها، أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
1: نعم،
0: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
1: تتحدث عن النوم بعد العصر أم قبل العصر؟
0: القيلولة بشكل
1: القيلولة
0: عام.
1: نعم.
0: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
1: يعني تكلم من إصابات النوم النوم قرب الطريق، وقال تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه، وكذلك يقول ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز، وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول من ويدخل في ذلك النوم أعلى السيارة والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم داخلة الإزار أي طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه أحد الحشرات حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف الإزار لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك أحد الحشرات في الفراش.
0: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

0: سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في دقائق. تعتبر جامعة الأمير مقرن من الجامعات الحديثة التي تم تأسيسها في المدينة المنورة تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأسست الجامعة بهدف توفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم تطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. الجامعة توفر برامج أكاديمية متطورة في تخصصات متعددة بما في ذلك الهندسة وعلوم الحاسب، الإدارة والعلوم الاجتماعية. برامجها الأكاديمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، حيث تركز الجامعة على تحسين جودة التعليم وتطوير القدرات البحثية للطلاب، بالإضافة إلى ذلك

0: ذلك تتبنى الجامعة أساليب التعليم الحديثة مثل التعليم الإلكتروني والفصول الدراسية الذكية، مما يعزز من فعالية التعليم ويتيح للطلاب الحصول على أفضل تجربة تعليمية ممكنة. الجامعة تتميز بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضم مكتبات حديثة ومختبرات متخصصة في العديد من التخصصات العلمية، بالإضافة إلى مرافق رياضية ومتعددة الاستخدام. كما تحرص الجامعة على تطوير الأنشطة الطلابية وتوفير منصات لطلابها لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.
1: في دقائق. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمّن منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال. تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، وكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة

0: وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. أساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة. كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة، يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: التاسعة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. بعد موافقة الملك، منح وسام الملك عبد العزيز 200 مواطن ومواطنة للتبرع بالأعضاء. غداً انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 سبتمبر المقبل بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. خلال اجتماع دعم القدس، وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام عادل. إلى التفاصيل. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة، سواء أكان العضو من حي أو من متوفى دماغيا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي في 12 من أكتوبر المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص، والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. هذا وقدم المنتدى خلال مسيرته أكثر من 57 دراسة اقتصادية معمقة، تحول العديد منها إلى مبادرات وقرارات حكومية ملموسة. تصل اليوم الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة إلى المدينة المنورة، قبل انتقالهم لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وتضم الدفعة الثانية 250 معتمرا ومعتمرة من 23 دولة من قارة أوروبا وآسيا. تنطلق غدا في رحاب الحرم المكي الشريف الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة، بمجموع جوائز تبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. وتهدف المسابقة التي أضيف إليها لأول مرة قسم خاص بالنساء إلى تشجيع الإقبال على حفظ كتاب الله وفهمه، مما يجسد دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله. أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني للنسخة 8 من مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2026، المقرر إقامته على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن في 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة الهجن من داخل وخارج المملكة، بمجموع 248 شوطة وجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال. دعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فوراً لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة، محذراً من أن هذه الاعتداءات تستفز مشاعر المسلمين حول العالم وتدفع نحو صراع ديني لن تقف تداعياته. كما أكد الاجتماع أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها. وخلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، مشدداً على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
3: مع استمرار عمليات القصف وارتفاع أعداد الضحايا، ما زالت الحياة في الأراضي الفلسطينية تثقلها الخسائر وسط خروقات العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع. وفي ظل تسارع الأحداث، تواصل المملكة حضورها في مقدمة الحراك الدبلوماسي الدعم عبر مشاركتها في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة دول عربية وإسلامية. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أدان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام، وداعياً للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة.
4: وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، فالقدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية، لا ساحة للصراع ولفرض الأمر الواقع، وأن حمايتها وصون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم.
3: استمرار الحرب في غزة وتوسيع الاستيطان والانتهاكات في الضفة الغربية تهدد فرص السلام وتستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية يقوم على إرادة سياسية جادة بشراكة دولية مسؤولة تترجم الالتزامات إلى واقع يرسخ السلام العادل والدائم وتقود إلى إجراءات عملية توقف الاعتداءات المتواصلة وتوفر حماية المدنيين.
2: وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد معصوم، وتناقش حول ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. كما جرى خلال اللقاء استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين. كما التقى وزير الخارجية نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أكدت وزارة الحج والعمرة استمرار جاهزية مركز العناية بضيوف الرحمن لاستقبال استفسارات الحجاج والمعتمرين والزوار عبر الرقم الموحد 1966 على مدار الساعة بأكثر من 11 لغة، حيث استقبل المركز منذ بداية موسم العمرة حتى اليوم أكثر من 134 ألف مكالمة، فيما استقبل خلال موسم حج 1447 للهجرة أكثر من 330 ألف مكالمة. كما بلغت نسبة رضا المستفيدين 93.13%، في مشير يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وسرعة الاستجابة لضيوف الرحمن. رعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الليلة افتتاح وجهة سيفن أبها الترفيهية كأول وجهة لشركة مشاريع الترفيه السعودية سيفن في المملكة التابعة لشركة الجدية للاستثمار، لتشكل بذلك محطة جديدة في مسيرة التنمية والترفيه بالمنطقة.

0: في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس المكانة المتقدمة التي تتبوأها المملكة في هذا القطاع.
1: تواصل المملكة ترسيخ حضورها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات ومشروعات نوعية تعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. ويأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليؤكد التزام المملكة بقيادة الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي. ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتقنيات الذكية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز الأبحاث. كما يسهم المركز في بناء القدرات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تعزز الشفافية والموثوقية وتوازن بين الابتكار وحماية الحقوق والقيم الإنسانية.
0: حصلت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على جائزة الأنظمة النموذجية في المجال الجيومكاني عن المنصة الجيومكانية الوطنية والتوأمة الرقمية في إنجاز وطني يعكس ما حققته المملكة من تقدم في بناء منظومة جيومكانية متكاملة تدعم التنمية وترفع كفاءة الخدمات وصناعة القرار. أدان مجلس القيادة الرئاسي الياباني استهداف وإغراق ميليشيا الحوثي الإرهابية لسفينة شحن هندية في البحر الأحمر، محملا إياها المسؤولية الكاملة لخدمتها الأجندة الإيرانية، فيما جدد المجلس ترحيبه بإنشاء التحالف البحري الدفاعي بقيادة المملكة لحماية الملاحة الدولية، مؤكدا أنه يمثل استجابة استراتيجية لحماية الملاحة الدولية وتعزيز أمن البحر الأحمر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه قريبا جدا، ملوحا بتوجيه ضربة قوية لإيران إذا لم يتحقق ذلك، في وقت أشار فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع طهران، كما أكد أن واشنطن تجري مناقشات جيدة جدا مع الجانب الإيراني، وأن طهران تبدي حرصها للتوصل إلى اتفاق. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: بعد موافقة الملك، منح وسام الملك عبد العزيز لـ200 مواطن ومواطنة للتبرع بالأعضاء. غداً انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 سبتمبر المقبل بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. خلال اجتماع دعم القدس، وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام عادل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم ويرحب بكم في هذه الحلقة من إعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، وأيضا سنكون جميعا سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-41-53. وموضوعنا اليوم يحتاج إلى هدوء، فأرجو أنكم تكونون في مكان هادي يعني تستمتعون بالحلقة وتشاركون فيها وتعطونا آراءكم وأفكاركم الجميلة اللي دائما دائما تثري حلقات برنامجنا وكل برامج الإذاعة. ولأني بتحدث عن موضوع شائك شوي وربما ما أقدر أقول فلسفي، لكن حقيقة مهم جدا جدا في ذات وقتنا الحالي مع الركض في الحياة وزحمتها ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، ومما طبعا ينتج عنهم كثير من التوتر والقلق، وأحيانا قد يكون حتى الاكتئاب وضعف العلاقات الاجتماعية وغيرها. واليوم احنا كأننا ندق ناقوس خطر، نقول فلنعود جميعا إلى تحسين هذا الوضع ونستفيد من هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أعتقد أنها نعمة من الله عز وجل علينا، نستفيد منها الاستفادة الممكنة في تطوير حياتنا وعلاقاتنا وصحتنا وأمورنا وأسرنا، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحذر من الجوانب السلبية اللي بدأت هذه التقنيات وهذه السرعة في الحياة تسرق جزء من سعادتنا. احنا اليوم بنتكلم عن هرمونات السعادة، بنطرح بعض المواضيع. هل هناك هرمونات اسمها هرمونات سعادة؟ حتى لو حطينا عنوان الحلقة بهذا العنوان، هل هي فعلا هرمونات سعادة؟ هل هذه الهرمونات تجلب السعادة فعلا؟ كيف نتعامل معها؟ وإيش تأثيراتها؟ هل فعلا تأثيراتها للسعادة فقط أو لها تأثيرات أخرى؟ إذا كانت فعلا ممكن تساعد في السعادة وتجلب السعادة وتساعد وتصحح بعض الأمور الصحية عندنا، كيف نحصل عليها؟ كيف نطورها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نعززها عند يعني أفراد أسرنا أو أطفالنا والمحيطين فينا؟ فهذه الفكرة اللي بننطلق فيها من في هذه الحلقة. ففي البداية طبعا فقط أعرف بشيء بسيط جدا عن الفرق بين السعادة والمتعة، ثم ننتقل إلى الهرمونات. يا مستمعين الكرام خلوكم معنا، وأيضا رحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-41-53. إن شاء الله ستكون حلقة جميلة، وأكيد ما راح تجمل إلا تكون معكم مشاركتكم وآراءكم وأفكاركم ومتابعتكم. ونقول لكم لحظات ونعود إليكم.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن الحقيقة أحيانا يعني يختلف معنى السعادة. إيش إحنا نبغى؟ أحيانا لما تسألني إيش السعادة بالنسبة لك، يمكن ما أعرف أعرفها بالتعريف الصحيح والدقيق، وهذه مشكلة. إحنا اليوم نحتاج أن نعرف ماذا نريد، ما الشيء اللي فعلا يسعدنا حقيقة ونركز عليه، ويجب أن نفرق بين السعادة والمتعة. وهذه ترى نقطة كثير من الناس يلخبطون فيها، وعشان كذا ما يحققون الرضا والطمأنينة والسعادة. فالسعادة طبعا هي شعور دائم نسبيا بالرضا والطمأنينة وأن يكون لحياتك معنى. خلونا نركز على هذا التعريف، هو ليس شعور 100% بالسعادة. لا يمكن الإنسان بهذه الدنيا لا يمكن الإنسان يصير سعيد 100%، ولكنه نسبيا. وهذا الشعور كلما تعمق الرضا بحالك وصحتك ووضعك وأسرتك، كلما كنت راضيا كلما كنت مطمئنا فأنت تشعر بالسعادة. وأيضا أن يكون لك قيمة في الحياة، أن تتذكر لماذا خلقك الله في هذه الحياة. والجواب على هذا السؤال جدا مهم، عشان ما نلخبط ونطير يمين ويسار ونلخبط، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أما المتعة هي إحساس لحظي باللذة والإثارة ثم تختفي. ولذلك هي اللذة والمتعة هي إحساس سريع يجي بسرعة ويروح بسرعة، غالبا أنه يصير تأثير خارجي، يعني شيء نعيشه، تشوف فيلم، تروح تسافر، تروح السوق تشتري شيء، هذه الأشياء هي اللي تشعرك بالمتعة ولكنها حقيقة ليست السعادة. أما السعادة غالبا هي تنطلق من الداخل، يعني الرضا والطمأنينة وإحساسك وشعورك بلك دور في الحياة ومعنى في الحياة لا يمكن أن يكون خارجي بل يكون داخلي. فأيضا المتعة هي قائمة على على على المكافأة، أنك سويت شيء حصلت شيء، أكلت شيء، سافرت شيء، يعني شيء تشوفه وتحصل عليه ولذلك يصير فيه متعة. أما السعادة فيه شعور داخلي بتحسين جودة حياتك برضاك وطمأنينتك كما ذكرت، وأيضا لها دور كبير في الصحة النفسية. إحنا نحتاج إلى المتعة ونحتاج إلى السعادة، يعني ما نقول والله لا إحنا ما نحتاج المتعة، لا نحتاجهم كلهم حتى نصل للهدف. عشان بس ما نأخر الأخت وفاء، السلام عليكم أختي وفاء.
2: السلام عليكم مساء الخير.
1: يا مرحبا.
2: أنا وفاء من الجنوب.
1: أهلا وسهلا.
2: أيوة عندي سؤالين تهمني.
1: تفضلي.
2: لأن أنا عندي ضغط الدم، أنا سمعت أنا أتكلم عن السعادة والهرمون، أنا عندي سؤال عن الفيتامينات.
1: إيه.
2: يعني عادي أتكلم عنها.
1: إيه ما يخالف إيه تفضلي.
2: أيوة أنا عندي ضغط الدم وأنا ما أشرب الفيتامينات ولا المضادات وهذه الأشياء، يعني ما أميل لها كثير، فسمعت عن فيتامين سي الفوار هذا اللي يحط لنا في موية الفوار، يعني
1: نعم.
2: أيوة إنه مفيد بتعزز مناعة الجسم، حماية من الأمراض، يساعد خفض ضغط الدم، وإذا ارتفع عندي الضغط أو صداع أشربه. جربت يعني بعض الأطباء نصحوني بجربته وارتحت له، وقال إنه يشرب للضرورة فقط، وأنا مش أشربه يوميا بشكل كثير، يعني يوميا، وسمعت إنه فترته سبب عصوات في الكلى.
1: يا سلام عليك.
2: أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا؟
1: وضغط الدم كم يوصل عندك أختي وفاء؟
2: أه؟
1: كم ضغط الدم كم يوصل؟ تقيسينا في البيت، يعني تعرفين كم يوصل الضغط الرقم اللي فوق؟
2: لا ما عندي قياسات ولا شيء.
1: طيب.
2: حبوب
1: للضغط. طيب. وعندك سؤال ثاني كان اختي وفاء.
2: سمعت بعد ان ضغط الدم مو بعض الأدوية حق ضغط الدم كلها بعضها سبب فقدان دائم للبصر وزيادة البوتاسيوم او انخفاض البوتاسيوم في الدم. وبعرف المعلومة دي صحيحة ولا غلط؟
1: أبشري أختي وفاء، وشكرا لك. شكرا. طبعا بالنسبة للضغط الدم مهم جدا يا جماعة الخير، اللي عنده ضغط الدم أنه يصير عنده جهاز ويقيسه كل يوم، أو خلنا نقول يعني على الأقل 3 أيام في الأسبوع، إذا كان مرتفع يقيسه كل يوم، ولا بد يتواصل دائما مع المركز الصحي وطبيب العائلة وطبيب الأسرة. الضغط الدم مرض مزمن، فيحتاج إلى حمية احنا نسميها داش، سبق تكلمنا عنها في احد حلقات هذا البرنامج. فيتامين جيم وفيتامين سي الافضل احنا ناخذه من المصادر الطبيعية، وافضل افضل افضل مصدر لفيتامين جيم هي الجوافة، وبعدين الفلفل الملون البارد الاخضر والاحمر والاصفر، وبعدين الكيوي، وبعدين البرتقال وغيره، والحمد لله كل الخضار والفواكه فيها فيتامين سي وفيتامين جيم. ومثل ما قالت أخت وفاء، لا ننصح نهائيا بالاستمرار على فيتامين جيم وفيتامين سي كفوار أو حبوب أو مكمل، لأن بالاستمرار عليه ممكن يسبب حصوات كلى، فبالتالي احنا نعتمد على المصادر الطبيعية. وعن سؤالها عن بعض الأدوية تأثر على البوتاسيوم، نعم أصلا الضغط يؤثر على البوتاسيوم ويؤثر على الصوديوم ويؤثر على الكالسيوم، ولذلك مهم جدا متابعة هذا الأمر مع طبيبك. يعني ما تأخذون يا جماعة الخير أي دواء وتقول والله أني ارتحت عليه ولا فلان ارتح عليه أو شيء. وسبق نبهت عن نقطة مهمة، لما يتحسن الضغط لا توقفون الدواء، لا تقول الحمد لله ضغطي كويس ما عاد أحتاجه، هذا مرض مزمن ما يعني إلى الآن ما يوجد شفاء منه. فيعني احنا نبغى احنا نستمر مثل على يعني ارشادات الاطباء، وفي نفس الوقت يصير غذائنا متوازن، فلذلك لما ينقص البوتاسيوم في احدى التحاليل ممكن

0: اصبر اصبر قبل ما نسمع منك نبيك توعدنا ان شاء الله ان نستضيفك لان محتاجينك ومحتاجين علمك وخبرتك.
1: انا تلميذك يا دكتور عبد العزيز.
0: اهلا وسهلا دكتور محمد ونعم بك والله. ونعم بك ما شاء الله ما شاء الله والله انت من المفاخرنا اللي نفخر فيهم. انا الان عرفت من هو انت الان. ونبارك لك وإن شاء الله نستضيفك معنا في الحلقة. الله يحييك ودائما متميز من كنت طالب يا أخي محمد الدكتور محمد. الله يبارك فيك. عسى عندك مشاركة معنا
1: السريعة. بديت حلقتك الجميلة وصوتك الجميل طل علينا بمسألة السوشيال ميديا ثم تكلمت عن السعادة. أتمنى أنك تتطرق لمسألة هل السعادة المرتبطة بالأشخاص أو المشاهير هي وهم ولا حقيقة؟
0: نعم.
1: هل السعادة قابل للتنفيذ إذا قلدنا الآخرين؟ شكراً لك.
0: شكراً يا دكتور محمد وأنت أكيد أفضل من يتحدث عن هذا وإن شاء الله أنا أتواصل معك ونستضيفك في إحدى الحلقات. شكراً يا دكتور محمد.
1: شكراً دكتور.
0: شكراً. ما أجمل الحقيقة أن نشوف واحد من طلابنا يوماً ما يعني يصل إلى هذه المراكز المتميزة. طبعا سؤال الدكتور محمد هو مهم جدا. للأسف كثير من أولادنا أو بعض أولادنا ما بكان كثير تعلقوا خلينا نقول المشاهير ولا المؤثرين ويعني تأثروا لأنهم يشوفون يعني مشاهد فعلا ما شاء الله سيارات وروحات وجيات وحقيقة ترى جزء منه غير حقيقي جزء من غير حقيقي. وأنا أتحدث لأني أتواصل مباشرة ويراجعني بعض هذول المشاهير. نعم في مشاهير ومؤثرين رائعين ومفيدين ولكن أتكلم عن اللي يبالغ ويستعرض أموره وش عنده وش ما عنده. للأسف صارت الصور والمقاطع تدخل حتى غرف النوم وتدخل مع الناس وش ناكل وش يشربون وش وين يروحون وين يجون. هذه المشكلة اللي ودنا احنا نتخلص منها. وفعلا هذه لها علاقة بالمتعة ولها علاقة بالشعور بالدوبامين واللي بتكلم عنها بعد شوي وهو من أخطر الأشياء اللي تسبب إدمان. إدمان المشاهد إدمان الصور بكل أنواعها حتى تصل إلى الصور الإباحية أو غيرها. إدمان المقاطع السريعة اللي قاعدة تشتهر فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يزيد الدوبامين يزيد أحد الهرمونات السعادة الدوبامين وبعد فترة ما عاد يكفي يحتاج هذا الطفل أو هذا الشخص إلى المزيد من الدوبامين ثم يبغى مشاهد أكثر ثم يحتاج إلى مزيد من الدوبامين. وعشان كذا تشوفون بعض الناس سبحان الله ما في تفسير بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يطلع جواله لا إراديا. بعض الناس بعد ما يقوم من النوم مباشرة أول شيء يفتح الجوال ويشوف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا هو إدمان الدوبامين إنه دمر سعادته في متعة في البداية ثم للأسف يكون فيها تأثيرات سلبية. وهذه طبعا من الأشياء اللي بتكلم عنها لكن ما دام الدكتور محمد طرحها فوجب علينا أن ننبه عنها. وناخذ الأخ بندر. بندر السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: حياكم الله جميعا.
0: حياك الله.
2: والله شوف اليوم تقريبا تطرقتم أنا أحب تكون لي مداخلة تقريبا وأتمنى أن لا أكون عليكم ثقيلا.
0: أبدا أبدا
2: الدقائق المعدودة.
0: الله يحييك تفضل.
2: لا لا لا تطرقتم لمسألة السوشيال ميديا أحيانا والمشاهير إن صح التعبير في ذلك تقريبا. أنا أقيس على نفسي بذلك وقد يكون هناك مثلا 70% من المجتمع تقريبا قد لا تعني لهم هذه الأمور ماذا شيئا لأن أحيانا تقريبا
0: صح.
2: هم يدعون مثلا أمور تقريبا كمالية تقريبا ونحن وكذا هم أحيانا دم هو تكون الفائدة ماذا لنفسه في ذلك تقريبا بينما الآخرين تقريبا قد تكون لك مثلا متابعات كثر في ذلك. فأنا مثلا بما تملي علي قوانين نفسي بذلك بأن هذا الأمر لا يعني له شيء. سافر الشخص أو لم يسافر لا يعني له شيء.
0: يا سلام يا سلام.
2: قد يكون لك مثلا محكم مثلا تقريبا هادف ليس مانع ماذا من مشاهدة هذا المحتفى الهادف. اسمح لي بالكلام هذه وقد تكون تقريبا منطقة حساسة كل إنسان مثلا تكون لك مثلا عرض لبعض الخصوصيات مثلا المنزلية فيها في في في في ذلك الشخص تقريبا أنا أقول بتاتا لا ينبغي هذا الشيء هذا من أجل المتابعة وكذا. أنا لشخصيتي أنا مثلا اللي مثلا الداخل مثلا الأمور المنزلية لا أتمنى أن يطلع عليها أحد العائلة عفوا قد كون كلامي سرد في ذلك ولكن أتمنى بس جزء بسيط.

0: قبل أن تكون مثلا نقطة واضحة بأن لي خصوصية في الأكل، لي خصوصية في الجلسة، لي خصوصية ماذا في بما تملي علي ماذا نفسي من خصوصيات. أنا أتمنى أن لا تخرج إطار المنزل، ولكن لما تقريبا أحيانا تقريبا يحبون هذه الأمور تقريبا بأن مثلا يظهر مثلا إلى العالم ومشاهير. هو قد يفيد تقريبا، لأن أحيانا أناس كثر في ذلك، لا أقول مغفلين، ولكن أناس كثر تقريبا يتبعون هذه ماذا الموجة. لأن نحن في عصر انفتاح، ولكن لي أنا أقول لا تعني لي في ذلك. أنا جميل. أفيد نفسي شخصيتي ليس لا جميل. ما في مانع إذا كان مثلا محتوى هادف مثلا تقريبا أمور مثلا زي ما تقول يعني أمور تهم المجتمع، ليس هناك مانع، ولكن يكون دايما دائما
1: كلام
0: الناس أنا لا يعني لي ذلك.
1: أحسنت أحسنت أحسنت أخي بندر، هذا فعلا الحقيقة اللي والحمد لله. طبعا في ناس يتأثرون، لكن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ يعي وبدأ يعرف خطورة هذه الأشياء، وفعلا يجب أن نحذر وننبه أفراد أسرتنا أن هذه الأشياء لا تعني لنا شيء، وعندنا طموحات أفضل نبي إحنا نخدم ديننا ونخدم وطننا ونطور أنفسنا ونستمتع ونستفيد من التواصل الاجتماعي، ولكن بما لا يعني يصل إلى هذه المراحل. شكرا لك أخي بندر، شكرا لك المشاركة الجميلة حقيقة. طيب خلونا ننتقل بس بسرعة على يعني السعادة. السعادة يعني لن هي ليست في المال، وكلنا نسمع هالكلام، لكن أنا أتكلم لكم، أنا درست هذا الوضع من الموضوع وبحثت عن الأبحاث في الشرق والغرب، لم أجد أن المال سبب للسعادة. سبب للمتعة نعم، ولكن ليس السبب للسعادة. السعادة هي يعني في وجود هدف سامي لك، في رسالة، في أنت لماذا خالقك الله، أنت لماذا أنت في الدنيا، أنت لماذا، وإيش دورك في الحياة، إيش اللي قدمت، إيش الإنجازات، إيش الخدمات للآخرين اللي قدمتها، إيش قدمت لدينك ولوطنك ولمليكك ولأسرتك يعني جماعتك. هذه هي السعادة، هي يعني تشعر أنك لك قيمة في الحياة ولك دور في الحياة. عندما يعني تختفي هذه الأمر، عندما لا تشعر أن لك ليس لك دور في الحياة، تبدأ المشاكل النفسية اللي تؤثر على كثير من الناس بالذات الشباب. خلونا ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
2: السلام عليكم، مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية، وشكرا لك يا دكتور على ما تقدم من برامج حلوة، أنا تابعك على طيب القنوات.
1: والله يشرفنا،
2: والله يجزاك خير ويجعلك ميزين أعمالك.
1: الله حيك. وشو عندك مشاركة اليوم؟
2: حساسية حقت الله يكرمك يعني في الدبر والقبر، والله يجزاه خير.
1: أيه.
2: بالنسبة ما في أكلات يعني تفيد، يعني أنت الحين طريت الفلفل إنه فيه فيتامين فيه تي. طيب ما في يعني علاج للحساسيات هذه؟
1: أبشر.
2: الله يجزاه خير. أبشر. مفيد يعني أبشر. كلام مفيد، الله يجزاه خير.
1: أبشر أخي عبد الله.
2: شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا شكرا شكرا لك، الله يسلمك.
2: يعطيك العافية، معك سلام.
1: الله يبارك فيك. طبعا الأخ عبد الله ما يتكلم عن الحساسية، يتكلم بعض على الالتهابات اللي تصير أحيانا فطرية وغيرها، ولذلك ضروري جدا، ويمكن ذكرت هذا سابقا، حتى للأولاد والبنات الصغار بمراجعة طبيب أو طبيبة حسب المسالك البغولية، لأنها هذه قد ما تكون حساسية لكنها قد تكون التهابات، وقد تصل إلى شيء أكبر والإنسان ما ينتبه له، قد يصير أحيانا إلى شرخ شرجي مثلا أو بواسير، والواحد يتساهل فيها لأنها ما فحصها. فإحنا مهم جدا أن يعني يروح الإنسان للطبيب القولون الجهاز الهضمي، وأيضا لما يكون فيه التهاب في المسالك أنه يروح للطبيب المسالك، لأن الحمد لله العلاج موجود، وما له داعي أن نبحث عن حمامات مائية أو غيرها. الأدوية إن شاء الله أنها موجودة، لكن ضروري جدا ما تتأخرون عن مراجعة الأطباء المختصين في هذا المجال. ولكن الموضوع يا أخي عبد الله ترى مو حساسية، فليتك تراجع الأطباء وإن شاء الله يساعدونك. أخي أبو رياض، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام، يا مرحبا أخوي أبو رياض.
3: الله بالخير يا طويل العمر.
1: الله يحييك ويسلمك
3: يا طويل العمر. عندي سؤال بس، اللي هو أنا عندي الجيوب الأنفية فيها حساسية جدا، ولما أنام عند المسجد ساعتين ثلاث ساعات يقوم اختناق صدري. هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني برامج، ايش افضل، السعادة ولا الصبر؟
1: جبتها يا ابو رياض.
3: اي نعم، هذه والملاحظة الثالثة، ارجو من هذا المنبر الطيب والناس الطيبين الدكاترة يعطونا نصيحة لأولادنا وبناتنا اللي فوق الجوالات 24 ساعة.
1: ابشر ابشر اخوي ابو رياض.
3: الله يعطيك العافية.
1: شكرا شكرا لك. طيب ناخذ الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم ابو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: سلام، يا مرحبا بك.
4: سعاده البروفيسور،
1: اهلا وسهلا.
4: متابعك من جميع الجوانب، من السناب والراديو وكل شيء.
1: الله يحيك. بس انا والله ما دامك تحبني فانا اخوي ابو عبد الله، انا احب اني اكون عبد العزيز فقط. البروفيسور هذه يعني نخليها في الجامعه. تفضل اخي ابو عبد الله. تفضل يا اخي.
4: الله يسلمك الدكتور. انا هرمون السعادة،
1: إيه؟
4: هل هو قابل للفحص؟
1: يا سلام.
4: هذه واحدة. والثانية يعني مثلا هرمون الدوبامين، يعني هل مضادات الاكتئاب ترفع هرمون السعادة؟ يعني يجي واحد مثلا يقول والله أنا عندي هرمون الدوبامين منخفض، هل يقول ممكن يروح الطبيب النفسي ويصرف له أدوية نفسية ترفع هرمون السعادة؟
1: يا سلام، أبشر أبشر أبشر. هذه نقطة مهمة جدا، إن شاء الله بأتكلم عنها بعد شوي أبو عبد الله. وشكرا لك، الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله
1: يسلمك. شكرا. يا أخي هذا شوف، فعلا تحس بالمستوى الرفيع للمستمعين للإذاعة ما شاء الله وثقافتهم. طيب خلونا يعني علشان الوقت بختصر لكم هرمونات السعادة. أولا هرمونات السعادة لا تجلب السعادة. هرمونات السعادة عبارة عن هرمونات، ما هي بهرمونات أصلا، احنا نسميها موصلات عصبية. هي موصلات عصبية لكن علشان تسهيل المسألة نسميها هرمونات مجازا هرمونات سعادة، وإلا هي عبارة عن يعني موصلات عصبية معينة توصل لك وتترجم السعادة اللي تشعر فيها، تترجمها إلى شعور داخلي فقط، هي ما تجلب السعادة. ولذلك هذا يعني نقطة مهمة. النقطة الثانية، فيه أربع هرمونات خلنا نسميها وموصلات، خلنا نسميها هرمونات أسهل يعني مهمة. الأول اسمها الدوبامين، وهذا ناقل عصبي مهم جدا، له علاقة بالنجاح والدافع والتحفيز والتعلم والمكافأة، وهذا واحد من الأشياء اللي يقعون فيها أطفالنا الآن. كل الأسئلة بما فيها سؤال أبو عبد الله بمتابعة المقاطع، هو يشعر بالدوبامين. خطر كبير جدا أنك تبدأ يومك بالشعور بالدوبامين بشيء مؤقت. ولذلك هذا الطفل لما تسحب منه الجوال أو تسحب منه اللعبة يصيح ويزعق وينفعل ويصايح. وش صار؟ وش اللي صار؟ أنت قاعد تقطع عنه شيء هو أدمن عليه. الدوبامين يسبب إدمان، بمعنى أنه ما عاد يرضيه الكمية البسيطة، لا يبغى أكثر وأكثر وأكثر. حتى بعض الأطفال ممكن يوصل إلى ساعات، ثم بعض الأطفال ما عاد يشوف، يبغى بس يشوف مقطع، لا يبغى يشوف إثارة ويبغى يشوف حرب ويشوف قتال ألعاب يعني خطيرة جدا، لأنها يحاول أنه يزيد الدوبامين. وعشان كذا هذا هو الهرمون اللي فعلا مهم. لكنه من الجانب الآخر ترى هرمون اللطف، هرمون الكلام الطيب، وعشان كذا يعني واحدة من العلاجات اللي احنا نستخدمها، يجب ونركزوا معي يا جماعة الخير، يجب أن نشبع أبنائنا وبناتنا، أولادنا أبنائنا وبناتنا بالدوبامين، بالكلام الطيب. حتى لو اشتهنا أخطأ الكلام، مو بأبنائنا، حتى زوجتك وأهلك وزملائك لما تقول صباح الخير أو مساء الخير، يا مرحبا وصباح السعادة والهنا، حتى لو عندك 20,000 مشكلة، لما تحضن أطفالك وبناتك وتشعرهم ويصير هذا نظام داخل البيت، أنت جالس تشبع عندهم الدوبامين من شيء جميل ومفيد. والأمور الأخرى طبعا مسألة الطمأنينة والراحة والصلاة والذكر والدعاء والقرآن، هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يأخذ الدوبامين من مكانه الصحيح. إذا ما أخذه بيروح يبحث عنه في هذه الألعاب الإلكترونية. الناقل الثاني وإحنا نسميه بعدها هرمون السعادة الثاني اسمه السيروتونين، وهذا يعني نحتاج لحلقة نتكلم عنه. هذا اللي له علاقة بالمزاج والراحة والطمأنينة، وترى له علاقة بالأكل. يعني مثلا تخيل الآن يعني أنت رايح في مناسبة وبعدين اللي قالوا تفضل الله حيكم على عشاكم، شفت الشعور اللي تشعر فيه؟ هذا هو السيروتونين. لما تشوف الوجبات وتشوف الأكل الزين وتشوف كذا وتشوف الراحة، جو الزين، المطر، البحر، الاسترخاء، هذا هو المزاج، هذا هو السيروتونين. وهذا على فكرة ممكن أنه يصير من المشاهد اللي ذكرت، وممكن يصير من أشياء ضارة، ممكن اللي يستخدمون التدخين أو الفيب أو يعني أكياس النيكوتين، هذا يشعرون فيه بشكل مؤقت، ويعني يزيد مشكلة الدوبامين والسيروتونين. الثالث، الهرمون الثالث اسمه الأكسيتوسين، وهذا يا جماعة الخير، والله يا جماعة أيضا نحتاج لحلقة كاملة، هذا يعني له علاقة بالترابط الاجتماعي الأسري، عندما تتفكك الأسرة يبحث الإنسان عن هذا الهرمون في أماكن أخرى. هذا له علاقة بالأمومة والرضاعة الطبيعية، الأم لما ترضع طفلها، له علاقة باللطف والتعامل. يعني أعطيكم مثالين، المثال الأول لأنه له علاقة بالتواصل الجسدي. المثال الأول، لما واحد يسجل هدف في كورة مثلا في فريق ولا في كأس العالم ولا في غيره، تشوفون كيف يتحمس ويتقلب وكذا، وبعدين يجونه زملائه ويحضنونه ويشيلونه ويحطونه، يا سلام ما شاء الله عليك. هذا هو الأكسيتوسين اللي يشعرك بهذه العلاقة. وأيضا كثير من الناس يشكو من برودة العلاقة الزوجية، أكرر، يشكو من ضعف أو برودة العلاقة الزوجية، وأحد أهم الأسباب عدم وجود علاقة حميمية بين الزوجين. الناس اللي عندهم ضعف راجعوا الأطباء، وهناك طرق يعني نفسية، علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج غذائي لهذا الأمر. فالناس قد تتفكك الأسر بسبب هذا الهرمون، وتبدأ المرأة تبحث عن وسيلة للوصول للهرمون هذا الأكسيتوسين بعلاقات أخرى أو بمظاهر أخرى، لأنها فقدت هذه العلاقة الحميمية. فهذا له علاقة بشفت المصافحة، لما تحضن واحد وتسلم عليه، ونكرر على مسألة حضن الأطفال أو الأولاد والبنات، لا تترددون، لا تشعر أنه وش أسوي، يعني وش حضن أبوي، حضن أمي وين، ولا الأب يقول وش حضن ولدي ما شاء الله عمره 25 سنة، نعم حضنه، لأنها سبحان الله له دور في هذا الهرمون. الهرمون الرابع اسمه الأندورفين، وهذا الهرمون اللي يعتبر يستخدمونه في تخدير العمليات، فهو هرمون تخفيف الألم، تخفيف هو يعطيك الشعور بالراحة بعد الجهد. يعني تخيل واحد مثلا يبني عضلات، وتخيل يرفع العضلات، يرفع الحديد وبسرعة، والناس يعني يعززون له، هذا هو الاندورفين، يفرز بشكل يشعرك بالرضا ويشعرك يعني تحقيق الهدف. وأيضا حتى الناس اللي يجرون مسافات طويلة ولما يوصل عقب التعب، هذا الاندورفين. فهي موصلات عصبية، سميها هرمونات، سموها اللي تسمونها، كل واحد منها له دور. خلونا ناخذ الأخت أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف.
5: ألو، السلام عليكم. ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أختي أوصاف.
5: مساء الخير دكتور.
1: الله يمسك
5: بالخير. مساء هلا مخرج كافة العالم معك، يعطيك العافية.
1: الله يحييك سلمك.
5: بالنسبة للسؤال يا دكتور، أنا عندي واحدة من قريباتي دائما الضغط عندها ما يستوي، ينخفض مو يرتفع، ينخفض، خصوصا إذا كانت متوترة أو عندها قلق أو عندها وسواس زي كذا، تحس أن يعني ضغطها ينخفض. ما أدري هل هذه العوامل تكون سبب في انخفاض ضغط الدم؟ كذلك في بعض المهات يعني تعرض عليها بعض المواد العشبية شابي كذا وكذا، ترين يعدل الضغط عندك. أنا أجي لها أقول لا تستمع لهذه الوصفات الشعبية من غير المختصين، دائما قالت لا هذا اللي يعرفون، أنا أجرب وأشرب هذا العيش بنتين تفيد، لكن أنا وأجبها الآلات الشعبية خلاص. نسألك الدكتور هو يعطيك الإجابة من عنده لأنه هو المختص. كذلك دكتور تناول بعض الأدوية لأمراض أخرى هل تكون مسببة لانخفاض ضغط الدم؟
1: جميل.
5: يعني انخفاض ضغط الدم أحيانا أحس أنه بيكون أخطر من الارتفاع، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا؟ يعطيك الصحة والعافية.
1: أبشري أختي أوصاف، شكراً. وشكرا، وأعتذر من بقية المستمعين الكرام أخوي محمد عشان نقدر نخلص النقطة، فما نعتذر من استقبال الاتصالات، بس أجيب على سؤالين. أول شيء سؤال الأخي أبو رياض يتكلم عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية فيها سببين، السبب الأول الالتهابات الدائمة، وعدم تنظيفها، ولذلك الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء من أفضل وسائل تنظيف الجيوب

الأنفية، ولكن قد ما تكون الجيوب الأنفية بسبب هذا الموضوع، قد تكون بسبب ردة فعل جهاز المناعي اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. ولذلك تجدون على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي على يوتيوب نظام صحي يساعد بقوة على معالجة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية اللي تحس فيها ليست مرض، قد تكون التهاب نعم، ولذلك نروح نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لكن قد تكون ردة فعل مناعية بالذات لما يستمر معك، فكأنها ليست مرض وإنما عرض لمشكلة معينة لغذاء تتناوله يسبب لك هذه المشاكل، سواء كانت البصل أو الثوم أو الملفوف أو الزهرة أو الحليب أحيانا أو الأجبان أو المأكولات البحرية. المهم في شيء يسبب لك حساسية ويزيد عندك الجيوب، مشكلة الجيوب الأنفية، وعلاجه موجود في إحدى المقاطع اللي عملتها. وذكر أبو الرياضي يقول السعادة والصبر، والله كلامه صحيح فعلا، إحنا لا تنتظر أنك تصير حياتك سعادة 100%، ما فيها أحد كذا، ولذلك هو فعلا أبو الرياضي مزج السعادة والصبر كلها تحقق يعني الرضا والطمأنينة، أنك تصبر على ما كتب الله عليك حتى لك المرض أو شيء، هو يورثك الطمأنينة والسعادة الدائمة. بالنسبة للأخت أوصاف ذكرت يعني مسألة الضغط وأخذ الأعشاب، وفعلا كلامها صحيح، يعني في بعض الأعشاب اللي ممكن تساعد لك ما أقدر أخذها، ومن ضمنها يعني الزنجبيل والكركديه، كثير من الناس يتكلمون عنه وأن الكركديه إنه إذا صار ساخن يرفع الضغط، وهذا الكلام غير صحيح، كلها تخفض الضغط. ولذلك لابد إني يعني أنتبه حتى نوعية الدواء قد تكون فيها تعارض بينها، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط مرتفع لا تأخذون أعشاب، راجعوا للطبيب، لأن بعض هذه الأعشاب قد تتعارض مع يعني الأدوية، فيكون فيه تأثيرات كبيرة ويؤدي إلى انخفاض الضغط اللي ذكرت الأخت أوصاف، وهو فعلا أخطر من ارتفاع الضغط مثل السكر تماما، وله علاقة دائما بالجوع، الناس اللي ما يأكلون إلا وجبة واحدة أو يعني أكلهم ما هو متوازن فيحدث عندهم انخفاض الضغط هذا. طيب خلونا مستمعين الكرام يعني عشان بس ما يروح الوقت نتكلم عن يعني هذه الهرمونات وكيف احنا كيف نحصل عليها. طبعا هي تنتج في أماكن معينة، يعني مثلا الدوبامين ينتج في الدماغ، ولذلك دائما أهميته دائما في فيما يتعلق بالدماغ، لكنه عندما يضعف يكون عند الإنسان ضعف في الدافعية وكسل وفقدان للمتعة، قد يكون اكتئاب أو توتر، إرهاق، اضطرابات الحركة زي مثلا الناس اللي عندهم مرض باركنسون وغيره. بالنسبة للسيروتونين 90% يصنع في الجهاز الهضمي، وعشان كذا مسألة الأكل تؤثر عليه، مسألة التلبكات المعوية، الغازات، اللخبطة، أكثر من السكر، أكثر من المقليات تؤثر على السيروتونين. يعني يشعر الإنسان براحة مبدئية هو يأكل وجبة سريعة، لكن بعد الاستمرار للأسف يخفض السيروتونين على الوقت الطويل. ولذلك المحافظة كل ما صار الإنسان معدته بسيطة وسليمة وأكله بسيطة، وحتى يصوم بين فترة وفترة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو غيرها، تجد أنه يتحسن مزاجه ويقل القلق عنده ويترتب نومه. يقول وش القصة؟ القصة لأن هذا السيروتونين قاعد يرتفع بشكل كويس. ولذلك يعني الناس اللي عندهم تلبكات وغازات دائما مرتبط بنقص هذا الهرمون، ولذلك يؤدي إلى القلق وغيرها، وحتى يؤدي إلى اضطرابات النوم، يزيد الشهية لبعض الناس اللي يبدون يأكلون حلى بشكل كبير. الأكسيتوسين طبعا هو اللي قلنا له علاقة بالترابط والمحبة والعلاقات الجميلة، العلاقات الزوجية، العلاقات الأحضان وحضن الطفل والأم وكذا، فهو يقوي العلاقة، يزيد الثقة بالنفس، يزيد الروابط الاجتماعية والزوجية، وهذا جدا مهم. ويعني ما عندنا نقول فيه نقص معين، لكن كلما صار هذه العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية والأسرية كلما زاد هذا الهرمون، فهو يتصنع بشكل كافي ولا نحتاج نأخذه من مكملات نهائيا، بل لا يوجد له مكملات. الاندورفين مثل ما قلنا لتخفيف الألم، وهو يزيد مع اللياقة البدنية، الرياضة، الضحك، الناس اللي يعني مثلا في المناسبات الزواج، النساء في الرقص، تشعر عقبها براحة نفسية. وش القصة؟

0: الاندورفين لما تشاركون مثلا في مناسبات او عرضه او شيء اندورفين. حتى الصلاه الحركات الصلاه والاستمرار بها مع مجموعه من الناس، شوف سبحان الله الصلاه في المسجد جماعه تؤدي الى هذا الاندورفين، تشعر بطمانينه. طبعا الطمانينه اكيد ليست بسبب هذا الامر، بسبب الصلاه والقراءه وغيرها، ولكن والقران وغيرها، ولكن سبحان الله هناك ياتي هذا يعني الهرمون. مساله التامل والانجاز والراحه يعني التفكر كلها تزيد او تحسن هذا الهرمون. طبعا ايضا اللياقه البدنيه لها دور، ولكن اركز بس على نقطه مهمه، ان كثير من الاغذيه لها دور. يعني فيه الدوبامين موجود في البيض والاسماك والدواجن واللحوم منتجات الالبان وفول الصويا، ايضا التريبتوفان هذا انصح فيه لانه من الاشياء اللي تساعد على زياده هذه الهرمونات، هرمونات السعاده، وموجود في الدواجن بذات الدجاج والبيض والحليب والزبادي والاجبان والمكسرات، بذور القرع، بذور دوار الشمس، الشوفان ايضا. النقطة الأخيرة لمسألة الشعور بالامتنان، دائما خلنا نتعود على الشكر، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا الشعور بالامتنان، أنك تشعر إن النعم اللي أنت فيها، وأنك ما تتعود على النعمة، تقول يعني هذا الأصل، لا ما هو هذا الأصل، أنت في نعمة، في ناس محرومين منها. تقول يا أخي أنا عندي ديون وعندي مشاكل، إيه تعال ترك عندك نظر وعندك سمع، واحمد ربك أنه يمر عليك اليوم بدون مشاكل، بدون حوادث، بدون ما تفقد عزيز، بدون ما يصير لك شيء، نعمة، ربي يفكك من شيء كبير. ولذلك هذا الامتنان والتفكير والتفكر مهم جدا، وهو من الأشياء اللي تولد الرضا والسعادة والطمأنينة وهرمونات السعادة كلها. يعني مهم جدا هذا الإنسان احنا نتفكر نقول الحمد لله أننا في نعمة. احنا خلونا نتكلم عن وضعنا الآن في هذا البلد الآمن المطمئن، نروح ونجي، وبعض المرات ما نقفل سياراتنا، ما نقفل بيوتنا، أمن وأمان. هذه النعمة اللي يجب أن نشكرها في هذا الوطن الغالي، وندعو الله عز وجل دائما لوطننا ولولاية أمرنا لأنه سبب في هرمونات السعادة، سبب في هذه الطمأنينة اللي عندنا. فالأخيرا يعني لا تصدقون الناس فيه يقولون إن والله فيه مكملات تزيد هرمونات السعادة، لا تصدقونها. هرمونات السعادة تصنع داخل الجسم. في بعض الناس قاعدين يأخذون بعض المكملات التجارية، وللأسف لها تأثيرات جديدة خطيرة. يعني في شيء اسمه يعني متلازمة السيروتونين، وهذا للناس اللي عندهم اكتئاب يأخذون أدوية اكتئاب، سبحان الله يصير في تضاد بين هذه المكملات اللي يعتقدون أنها تسبب السعادة، للأسف تسبب تشنجات وتسبب مشاكل وارتفاع وضربات القلب وتسبب إشكاليات كبيرة. فالأخير السعادة هي نتاج معقد بين حياتنا ودماغنا وصحتنا ونومنا ونشاطنا البدني وتغذيتنا علاقاتنا الاجتماعية. الشعور بالإيمان والطمأنينة والراحة ونشعر لك هدف في هذه الحياة، وأيضا الظروف البيئية كلها لها دور في تحقيق هذه السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت البرنامج، يمكن ما غطينا كل شيء، لكن سعدت فيكم، سعدت مشاركتكم، سعدت في يعني هذه الأسئلة الإيجابية اللي نتمنى دائما أنها تستمر. فنشكركم مستمعي الكرام في ختام هذه الحلقة، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

واسعة تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ، وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أصل الإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق، مساء المودة على كل المستمعين مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 في برنامجنا اللي هو مجلسنا، مجلس إذاعي نستقبل فيه، نطرح مواضيع ونسولف وناخذ ونعطي ونطرح الموضوع وناخذ أفكاركم آراءكم قصصكم، نتناقش فيه، نتفق، نختلف. في الأخير هذا مجلس محبة، مجلس مودة في تعاليل، دائما معكم يوميا.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح، الموضوعات الخفيفة في حياتنا اليومية البسيطة أحيانا يصير موضوع ثقيل اجتماعي يهم الناس، وأحيانا شوي حساس، وأحيانا ننزل إلى موضوعات خفيفة في حياتنا اليومية تغيير مود البرنامج، خصوصا احنا مقبلين يعني في نهاية الأسبوع وإجازة الويكند، فالموضوع تكون خفيفة عشان ما ودنا نثقل عليكم بعد دوام، موضوع روتين نقاش أفكار، لا نخفف، احنا ترى متواصلين معكم يعني في أفكاركم
1: آخر الليل، عارف ايه؟ الليل الواحد تعبان من مشاويره ومن وضع يبي إيش يسمع سواليف.
0: طيب أمس ما كانت سواليف، أمس كان نقاش،
1: أمس كان أمس شوي فرعنا سرنا فري أمس.
0: عشان كذا نقول إن موضوعاتنا متنوعة، في شيء الثقيل وشيء الخفيف. أنا يوم الأربعاء اليوم موضوعنا خفيف
1: طعم الخميس مرة. الأربعاء طعم الخميس،
0: خفيف اليوم، ما في نقاشات حادة ولا فيها رأي اليوم، يعني بنأخذ وياكم تفاصيلكم اليومية وعاداتكم سواليفكم بينكم الأصدقاء زملائك في الدوام أقاربك أحبابك، موضوعك في الاستراحة بينكم الأصدقاء، في تفاصيل في حياتنا اليومية مركزين عليها ومستمرين في طريقتك أنت صحيحة في نظر غيرك، لا هذه عادة غريبة، عادة خاطئة، هو على كل حال عنده وجهة نظر مخالفة، ولندري هي صحيحة ولا لا، ما ندري، ما يحكمها شيء لأنها عادة اعتدت عليها. اللي يقوم الصباح مثلا يقول لك والله هذا كوب قهوة لازم ضروري، واحد يقول لا أنا أقوم الصباح على تمر وعلى قهوة سعودية، في شيء خطأ وصح، كلها صح بس هي عادة، واحد يستمر عليها ويتفق احيانا مع موده ومع مزاجه ومع حياته ومع الروتين. بعضهم الصباح رياضه وبعضهم الصباح تنس. هاي عادات الحقيقه، لكن وش اللي يفرق فيها؟ وش اللي في نظره الناس لها في المقابل، يعني انعكاساتها عليك النفسيه والصحيه، المهم انك تكون سعيد ومزاجك عالي.
1: يعني الشيء اللي تسويه وبطريقه مختلفه عن كل الناس، يعني موضوعنا اليوم موضوع الضار بيفتح لنا عادات واشياء غريبه. تصدق يا طلال انا عندي عاده غريبه وانا خلاف الناس صراحه، تبي تعرف اقولها لك؟
0: لا.
1: طيب خلاص قهرني بقول. تصدق أنا إذا غمضت ما أشوف؟
0: هذه عادة ولا معلومة؟
1: لا هذه عادة، إذا غمض كذا ما أشوف.
0: وين اللي نبغى معلومات يا خالد؟
1: لا.
0: طيب موضوعنا اليوم قريب من بيوتنا، قريب من أعمالنا، من علاقاتنا، من يومياتنا، لأنها هي قصة، حكاية، عادة نمارسها، سلوكيات أحيانا تشبهنا، وطبائع الناس مختلفة بين الجيل وبين الآخر حسب الفئات العمرية والتعليمية، حسب أيضا الاهتمام الظروف، لكن في شيء مشترك بيننا وبين الآخرين، مواقف عشناها، ذكرى، قرار اتخذناه، أو لحظات يمكن فرع عشناها وشيء من الحزن، المهم أن طلعنا منها بدرس مستفاد. اليوم موضوعنا عن العادة أو الطريقة الخاصة فيك، في بعض الأشياء احنا نمارسها في حياتنا، في بيتك في عادة خاصة، في طريقة لك، مزاج، حتى في مثلا مشاهدة الأفلام، التلفزيون، استخدامك الإنترنت، في طريقة معينة تكون طبيعية بالنسبة لك، لكن الناس اللي حولك يستغربون، يقول له هذه عادة غريبة يا أخي لازم ضروري، وبعضهم يعني تكيف مع واقعك ومع حالك، يعني مثلا يقول لك والله أنا ما أقدر أنام إلا والتلفزيون شغال، يعني هذه العادة الغريبة صح؟ في أحد واحد يقول له طفي لا نوم على هدوء، يقول لا لازم صوت، ولا مو بتلفزيون الآن يوتيوب، يحط قصة تاريخية حدث، المهم في مسمع ولها ترى تفسيرات نفسية، بعضهم ممكن يحاول يشتت ذهنه عن الإفراط في التفكير وغيرها. لكن بعيدا عن التفاصيل نبي إحنا طريقة العادة نفسها وطريقتك الخاصة، مثل اللي عنده السفرة يا خالد وتلقاه مرتب شنطته قبل السفرة بشهر، يا بالحلال اصبر
1: يا
0: لا
1: رجل،
0: أنا متحمس
1: يا رجل في شغلة مهمة، في ناس يقول لك لا أنا ما أشرب مثلا القهوة إلا في كاس معين، ما أشرب الشاي إلا في
0: المج حق الخاص،
1: يعني أشياء معينة ما تدري. في بعضهم يعني فيه الفكرة في البرنامج أنه ما نبي اليوم حلقتنا أنه ما نبي مثلا والله أي والله ناجي قبل ما نام أشغل التلفزيون، طبيعي صارت أشياء يعني دارجة كثير من الناس أصبحوا يتعاملون بهذا الشيء، لكن نبي الأشياء الغريبة اللي مثلا يعني ما أدري وش شلون أشياء كثير غريبة الواحد يسويها مختلفة عن الآخرين. تلاقي في بعضهم يجي يقطع الخبز أول ما يبدأ يبغى يأكل مثلا، تلاقيه يقطع قطع صغار صغار صغار ويحطها مثلا، يجي تلاقيه عنده أسلوب معين يقول ما أنام إلا مثلا زي ما قال أنه مثلا على أفلام كرتون، تلاقيه ما يرقد، لو تحط له مليون فيلم ولا تحط له شيء ممكن يرقد. في ناس
0: أفلام كرتون
1: إيه، في ناس كبار من جد ترى يعني تحط له والله جد
0: يعني هذه نفس معلومة اللي إذا غمض
1: لا لا, لا لا لا لا لا والله جد معلومة صحيحة أقسم بالله لا لا ففي أشخاص سبحان الله غريبين عجيبين في عندهم.
0: ضحكت الحين قلت معلومة وضحكت
1: إيه أضحك لأستغرب فهمت يعني تجلس مع واحد كذا فجأة يشغل فيلم كرتون شوي له نايم اطالع فيه
0: والله هذه ما أدري صراحة
1: لا والله صادق يعني وش من جد يعني في اشياء صايره في عالم ممكن ما تدري يعني في فهذه الطلعات الغريبه نبيكم تعلمونا قصصكم او الاشياء اللي عندكم تصير، يعني تقول والله انا رجال ما اعرف اسوي كذا الا لما يكون كذا شيء معين، اكون مثلا زي ما تفضلتوا قبل شوي في موضوع انه انا البس اسوي الشنطه قبلها باسبوع، عاد هذا الله يعين على نفسه. طيب
0: هذه مقبولة يعني غريبة صحيح لكنها مقبولة،
1: والله ما هي بغريبة، في عالم تجهز شنطتها تفك الشنطة ايه؟ ويصير كل ما يتذكر شيء يحطه فهمت؟
0: ايه قبلها بشهر غريبة يعني
1: لا هذا أسبوع
0: لا بشهر غريبة يعني على كون أنه متحمس مبسوط ويسعد ويجهز
1: هذا أنا وياه ما يعني. نتفق ما نتفق النوعية ذي
0: فهمت ايه على طول
1: أقرب شيء تلاقيه أنا والشنطة حقتي الخضراء
0: على كل حال في أفكار يعني في حياتنا اليومية سواء منك أنت شخصيا أو من الناس اللي حولك أنت تشوفها في الناس والطبائع مختلفة بينه وبين الآخرين، كل واحد يعني فيما يعشق مذاهب، وحياتنا أيضا البسيطة ما يمكن ننكر على الآخرين نقول لا أنت خطأ وليش سويت وهذا لا لا، الموضوع اليوم دردشة بسيطة حول عاداتنا الغريبة اللي أنت تشوفها مناسبة وممتازة لكن غيرك لا، مثل اللي مثلا في السيارة إذا تاه في الطريق قصر على صوت الإذاعة ولا صوت الأغاني خايف
1: لا ولا يدق فرام اسمع يدق فرامل بعد ما يصيده ساهر
0: مش بعد يعني هذه بالتوتر هذه مقبولة شوي
1: هذا صوره سهل يهدي خلاص يا حبيبي
0: في تفاصيل كثيرة في حياة اليومية ذكرونا احنا جبنا شيء بسيط لكن الباقي عليكم بالاتصال 011-40-53 فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج

0: ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: دعاليل.
5: حياكم الله، هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. نرحب بكل من يستمع إلى أثير إذاعة الرياض في برنامج تعاليل. احنا موضوعنا قبل ما ناخذ أول اتصال، نبغى بس نذكر وننوع عن الفكرة اللي عندنا. وش العادة اللي تسويها والناس دائما يستغربون منها؟ هل عندك طريقة غريبة في الأكل أو النوم أو شرب القهوة؟ أو وش الشيء اللي ما تقدر تسويه إلا بترتيب معين؟ عندك كوب، كرسي أو مكان محدد ما ترتاح إلا فيه؟ وش العادة اللي اكتشفت متأخرا أنها مو طبيعية عند الجميع؟ ويعني وهل العادة الغريبة أخذتها من أحد أفراد العائلة؟ أكثر عادة فيك يحاول أهلك وأصدقائك يغيرونها؟ عندك طقوس خاصة قبل السفر أو النوم أو بداية الدوام؟ في شغلات يعني ودنا نتكلم فيها. فعشان كذا نقول اعترفوا لنا وش أغرب عادة عندكم وتشوفونها أنتم طبيعية جدا. نبي اليوم السوالف والحكايات والسوالف، ما نبي فيها تحفظ وما نبي فيها حتى الواحد لو انه منحرج لا يقول اسمه، يقول ابو فلان عشان ايش؟ يسولف براحته. على 011-40-5-3
6: ابراهيم.
7: السلام عليكم ورحمه الله
5: وبركاته. وعليكم السلام.
6: وعليكم السلام ورحمه الله. حيا الله ابراهيم.
7: هلا والله، مساء الخير.
6: مساك الله بالنور.
7: خالد وطاقم البرنامج معك.
5: هلا وسهلا ابراهيم.
6: الله يحييك.
7: الله يبارك فيك ويسلمك. اشكركم على هالبرنامج.
6: الله يحييك.
5: هلا والله. اسلم ابراهيم.
7: اللي
5: اي واضح انها
7: اللي هي تشغيل المذياع.
5: وشلو؟
7: اثناء النوم.
6: اي انت شغل الاذاعه.
7: لا بد اشغل اذاعة قبل النوم.
6: طبعا اذاعة الرياض. المهم
5: جامن.
6: طيب تشغل اذاعة لازم وبعدين تنام.
7: اذا بعض الاحيان اني اطفئ المذياع او اني انوم وشغل.
6: لا طيب تخيل انت نايم،
7: انوم على برنامج واصحى اليوم الثاني على برنامج.
6: طيب تخيل مثلا نايم انت شوي سمعت ضحكة خالد، ها شو تسوي؟
5: يضحك هو نايم.
6: تجيك كوابيس عندك وأحلام. طيب في أحد حولك يعني استغرب؟
7: ما فيها عادية يعني
5: كمان.
6: عادية. عشان كذا بترتاح في النوم. طيب إبراهيم في أحد استغرب حولك؟ قال يا أخي كيف؟
7: اللي حولي
6: اي استغربوا،
7: يقول شلون تنام وسمونه وش سر هالراديو لازم تشغله في هال.
6: اي هم استغربوا ولا زعجتهم انت؟
7: والله هو شو استغراب في ازعاج، لان المشكله انك اوقات اثناء الناس نايمه كل شيء مطفى يعني ما
6: صحيح. نعم هي صحيح.
7: لا مو الاوقات هذه، ممكن انا المكيفات وكذا ممكن لها صوت، لكن يقول انا اتكلم مثلا لان مثلا في الاوقات اللي انت ما تشغل مثلا فصل الشتاء وزي كذا يعني هذا اللي يطلع الصوت يمكن عالي.
5: ابراهيم شكلك حتى تنام على لما في انت جالس عند ناس ويسولفون على راسك ممكن تنام صح؟ تبي بس احد يسولف كذا يتكلم؟
7: والله ما مرت علينا صراحه.
5: ها وحداني.

0: إيه. وفي في حاجة ثانية بعد أنا صراحة ما تعجبني
1: اللي هي،
0: لكن أنا أشوفها في بعض الناس يعني مو فيني أنا، اللي لين جو وقت سفر ولا بيروح مثلا رحلة برية ولا شيء، في عادة مش كويسة ينزل من السيارة 53,000 مرة.
2: شلون؟
1: آه يعني وأنت رايح المشوار
0: يعني حمل الآن، حمل الأغراض وحمل كل شيء وهو موقف السيارة ليركوب إنه فحلة، قلنا شكل رجاء بيشغل السيارة، لا يعود يطفي ويدخل البيت ثانية، والله نسيت الحاجة الفلانية، نسيت الحاجة الفلانية.
2: آه هذه مهي بعادة، هذه إيه مهي بعادة، هذه موضوع ثاني. لكن أتكلم إنه الآن في المذياع في شيء نفسي مرتبط يعني في الإذاعة في الصوت، في عادة قديمة يعني، ولا فجأة كذا ما ترتاح لا على الصوت؟
0: لا والله أنا محب الإذاعة، حتى بعض حتى لو أكون جالس مثلا في المزرعة.
2: أي لا لا ما بجلوسك، أبي وقت النوم الآن يعني، في
0: جلوسي فاهم بس أنا أقولك يومك تقول إنها عادة أو ما أدري إيش، أقولك الإذاعة والراديو ذا مرة.
1: هاي يعني أنت من النوع اللي تستكن وتهدأ، وإذا شغال الإذاعة حولك يعني حسها موجود.
0: أنا شغلت الإذاعة صراحة وسمعتها أحس بارتياح.
1: الله.
2: تدري إبراهيم؟
0: أنا أنوم على برنامج وصل على برنامج ثاني اليوم
2: الثالث. تدري إبراهيم أنا يوم سألتك في بعضهم يعني ما يرتاح في النوم، يجيه أرق من كثرة التفكير أو ضغوطات عنده في الحياة، فيش أسوي؟ لازم يسمع صوت، يا شيء من اليوتيوب، شيء من الإذاعة، المهم إنه في صوت إلهي شتت أفكاره.
0: هذا والله هذا والله المفروض الواحد يسوي، حتى لو أمسك خط في نص الليل أو 3-4 اللي عشان يفتك من كثرة التفكير.
2: أي نعم.
0: أثناء قيادة السيارة بعض مشغل مسجل حتى لو يعيد الغنية 100 مرة عادي، بس عشان يقطع الخط.
2: طيب
1: وفقك الله يا ابراهيم.
2: يحفظك يا ابراهيم، شكرا لك على اتصالك.
0: والله انتم صراحه جميل البرنامج،
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك.
1: جمال جمالكم يا ابراهيم.
2: شكرا لك يا ابراهيم، الله يرعاك.
0: حفظكم الله جميعا.
1: هلا هلا وسهلا،
0: حياك الله في امان الله.
2: الله يرعاك. 011-40-53 عبد العزيز.
3: يا هلا،
2: مرحبا، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير. كيف
2: الله يحييك، اهلا وسهلا يا عبد العزيز.
3: انا عاد عندي عاده غريبه ما هي زي ذولا كلهم.
1: ايه يلا هات
3: عادتي حلوه.
1: بدينا نزين انفسنا.
3: عدل والله.
1: ايه
3: وعدل، ايه ترى غريبه والله.
1: يلا
3: انا ما انام يوم اقول لك هذا الا على صوت البواري، بواري السيارات حقت مصر.
1: انت والد في مصر انت شكلك.
3: لا لحظه اسمع بس اعرف ترى النفس البشريه غريبه.
1: اسلم
3: انا سليم من كل شيء الا هذا، احس انها فيه يعني احب البواري حقت مصر بيب باب بيب.
2: هو الان كيف اشرح لي عبد العزيز كيف تنام انت الان وسط البواري والازعاج؟
3: سبحان الله
1: هو كذا.
2: وين تلقاها فيه؟ وين تلقاها البواري فيه؟
3: القاها في اليوتيوب ادور.
2: تشغلها. تشغل صوت البواري وتنام عليه.
3: ايه اكلم احيانا احد في مصر اقول سجل لي.
2: هذا مصدر ازعاج يعني، انت المفروض انك تقوم.
3: سبحان الله عاد شوف شلون.
2: كم سنه؟ أحب كم لك؟
3: والله كم لي؟ يمكن 40 سنة يمكن.
2: وانت على البواري؟
3: وعلى البواري
2: ما غيرت ولا طورت ولا شيء؟
3: اذا شغلت البوري بالذات اتذكر شارع رم، انا درست في الجامعه.
1: عشان كذا
3: درست في الجامعه في مصر. اتذكر وانا في الجامعه اول الشبابيك مفتوحه وصوت، ولا في مسؤوليه ولا في عيال ولا في شغل ولا في شيء. فانا
1: مرتبطه الذاكره بهذيك الفتره.
3: فاسمع بس صوت البواري، لا ولازم بواري معينه يعني. شغلني بواري جديده الان ما تصلح. حقبه الثمانينات السبعينات
1: بيجو مدري شو. اسمع
3: بيجو ذا والميكروباص والبيجو الله اروق عليها على طول.
1: اسمع اجل لو قلنا لك تستاجر لك جنب مستشفى طواري ولا شيء ينفع؟
3: لا ما احبنا.
1: ها
3: انا ما احب الا البواري اللي تجيك بيب بيب بيب كذا كذا الجهاز العصبي عندي وانا ما ادري ليش.
2: والظاهر الظاهر يا عبد العزيز الظاهر غرفتك مطله على الشارع.
1: اسمع نستاجر لك غرفه في البطحه، ايش رايك؟
3: لا انا كانت غرفتي تطل على شارع رمسيس، عندي شقه وتطل على شارع رمسيس.
2: نعم.
3: واسمع البواري تعرف المصريين.
2: بيب بيب بيب صحيح. طيب والان في مدينتك مطل على الشارع بعد؟
3: لا الحين بيوت كبار ويعني
2: الملحق. طيب ما ايوه
3: لا البيت عندي معزول، الجدار عندي
2: نعم.
3: مقاسه 60 أو 55.
2: اي مالك لليوتيوب اجل
1: عبد العزيز
3: لليوتيوب ولا حد يدري، احط السماعه في اذني. عشان اللي جنبي ما تدري الحرمه تقول هذا مهبول.
1: ابد ما سمعتك الحين. اسمع
3: لا ما النتيجه
1: في اجل زين. اسمع ولا اذا اذا اذا تعبت نفسيا استاجر لك غرفه في البطحه.
3: لا عرفت. ابي مصر، ابي حقبه السبعينات.
1: عاد انت
3: انا اروح للحين لمصر ما استمتع بالبواري قبل قديمه ذيك البيجو والميكروباص يا الله جميل
1: رمسيس

0: أهلا
1: والطيبة، الله يعيني على الاثنين دولي.
0: ليه؟
2: أهلا يا أبو سيف، حياك الله، كيف الحال؟
1: أنا أفكر مو في اليوم على طول.
0: أنت قول الاثنين.
2: الله يحييك أبو سيف يا مرحبا.
0: حياك الله
1: صديقي طلال، هذا من زمان يعني.
2: بس بي لحين ما أعرف عاداتك.
0: وصديقك الجديد خالد، يلا.
1: ما عندي عادات، أنا كنت أبغى خالد أقول لحين العادات. حياكم الله، والله يا رعاة الرياض، والله
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أبو سيف.
1: حياكم الله خالد الاثنين، طلال، طلال وخالد. أنا أقول خالد، إيش فيني أسمع طلال أضيع الكلام كله.
0: طيب اسمعني أنت، في عادات عندك ولا عند أحد حواليك كذا مستغربها؟
1: والله في عادات بس يعني
0: ما تنذكر.
1: إيش
0: ما تنذكر يعني؟
1: لا لا تنذكر، إيش ما تنذكر. أنا عندي عادات كثيرة بس ما
2: لا لا، نبي واحدة وغريبة وتمارسها بشكل يومي. يلا
1: غريبة، دقيقة، إيش اللي عندي غريبة؟
2: شيء غريب يعني لازم كل يوم تسويه في البيت، في علاقاتك، مع الأصدقاء، في السيارة.
1: إيه إيه، أو الشيء اليوم لكل يوم مفتاح السيارة لازم يكون عندي جنبي، هذا مرة
2: يعني أكيد. وين بتحطه يعني؟ أكيد بيكون جنبك.
1: لا وقعت أضيع، وبعدين ثاني ما أنام لأن أشوف البيبان ثلاث مرات أربع مرات، مش وسوسة بس.
2: يعني البيبان مقفلة.
1: إيش؟
2: تشوف البيبان مقفلة ولا كيف؟
1: لازم تقفل، أشيك عليها.
0: يعني تقوم من السرير؟
1: هذه طبيعة، طبيعة فيها.
0: إيه تقوم من السرير تروح الباب البيت تشوف مقفل ولا لا؟
1: ما سلا حتى، والله انك صادق، اوقات اجبج نام اقوم اتذكر ترى الباب مقفل. لا والله العظيم هذه فيها طبيعه.
2: ايش خايف من؟
1: ماني خايف من شيء.
2: ها ايش عندك شويه تشوف الباب؟ ايش عندك؟ ها ايش خايف من؟ شو مسوي انت كل شويه راح الباب تفتح تتاكد؟ عليك ملاحظات انت يا ابو سيف.
1: اقول لك والله اوقات انام كذا اقوم
2: واشوف
1: الباب مقفل ولا لا.
2: طيب طيب الله يحفظك يا ابو سيف، يطول عمرك، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه، شكرا لك على اتصالك. شكرا
0: شكرا
1: حبيب الله حبيبي.
2: اهلا وسهلا، في امان الله.
0: ابو سيف 011-4533. ابو عاصم هلا وسهلا، مساء النور،
3: كيفكم؟ طيبين؟
0: قرب صوتك.
3: عادة يومية ولا عادة وقت النوم؟
0: لا لا يومية، يومية. ما مو بشرط، ترى يا جماعة مو موضوع على النوم يعني قبل النوم، احنا نتكلم عن شغل يعني عادة اللي حواليك يستغربون انك تسويها، يشوفونها مستغربين وانت تشوف انها طبيعية.
3: ايه انا والله عندي عادتين.
0: اللي هي
3: العادة الاولى طول عمرك التركيز على الاذاعة يوميا، حتى في السيارة هالي يقولون ترى اكسلنت.
2: ممتاز، هذه حلوة نصفق لك عليها. العادة الثانية؟
3: العادة الثانية اني اكتب، انا طبعا عندي هواية في الكتابة، ألف كتب واكتب، اكتب بيدي سنتين، يد واحدة ما اقدر اكمل فيها.
2: شلون سنتين؟
3: انا اعلمك الحين، انا عندي، انا الحين ايسر، عرفت؟ بس عندي رجفة بيد اليسار، ما اقدر اكمل الكلمة او العبارة. اكتب مثلا محمد، اكتب ميم حاء ثم تجي الرجفة على اليسار.
2: نعم.
3: اكمل الميم دال
2: ما شاء الله عليك.
0: بنفس الخط ولا يختلف؟ بنفس الخط ولا يختلف؟
3: ايه بنفس الخط واحسن بعد
0: ما شاء الله.
3: ايوه فعشان كذا
2: هذه موهبه ولا لا يا ابو عاصم؟ من زمان يبدو لي انت على تكتب على اليدين.
3: اي والله، فعشان كذا اسحى احيانا يكون عندي مثلا موضوع بكتبه عند ناس، خلاص اتوقف لمن يروحون عاد اكمل الكتاب.
2: نعم نعم، هذه لها علاج؟ شخص الحاله؟ رحت طبيب؟
3: والله اني ما رحت لطبيب صراحه. سوي رحت عند واحد شيخ وقرا علي وقال انا اشوف الموضوع طبيعي.
2: طيب لو رحت الطبيب يعني طالما تقول في رعشة يعني في اليدين فتتأكد يعني من الاطمئنان فقط الصحي. الله يحفظك ابو عاصم.
3: والله انا فكره، شكرا يا حبيبي.
2: الله يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبتين. وفاء
4: اهلا، مساء الخير عليكم.
2: مساك الله بالنور، اهلا وسهلا. يا وفاء
4: من
2: الجنوب؟ ونعم
4: من الطبيعة.
2: ونعم ونعم، الله يحييك يا وفاء.
4: هلا، اقول لكم من شان الاجواء عندنا من أسبوع، والله الجو متقلبة مرة
2: ما شاء الله ما شاء الله.
4: لا لا مو هن الجو حلو، لا غبار غبار بكثافة،
2: غبار بكثافة ما شاء الله.
4: أيوة.
2: لا ما بعد
4: والشجر الطائرة وراقه في الشوارع يمل بيتنا حتى،
2: ما بعد الغبار إلا أمطار يا وفاء. الله يحييك.
4: لا الجو حلو هادي ما في ولا شيء.
0: ما شاء الله
4: ما في غبار اليوم.
0: أيوة. كم درجة الحرارة؟
4: والله واصلة يمكن للخم... لل... للأربعين بعد
0: في الظهر ولا في الليل؟

0: مرة درجة الحرارة مرتفعة عندي مرة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: إيه عمشان عادات الغريبة أنا ما راح أطول أقول لك.
2: إيه تفضلي تفضلي.
0: من العوائد اللي عندي أول عاد إني أنا ها من زمان أحب الجبن. الأجبان بأنواعها يعني.
2: حلو.
0: كدار.
2: طيب دوم دوم بدون السماء يا وفاء. الثاني العادة الثانية.
0: لا عاد يعني إيش؟
2: العادة الثانية.
0: جبن.
2: وفاء.
0: الجبن هذا يرفع طيب. الضغط
2: طيب.
0: وأنا ما أترك ما أترك الجبن مهما قالوا.
1: حلو.
0: حتى لو وجئت ما أترك العادة دي.
2: طيب في عادة ثانية يا وفاء.
0: ها؟
2: عادة ثانية.
0: العادة الثانية إني ما أطلع المشوار ضروري ولا شغلة ضرورية حتى وقت إلا في شنطتي لازم تكون فيها حاطة قارورة مو صحة كده.
2: نعم طيب.
0: وقارورة عصيرة
2: ممتاز ممتاز يا وفاء الله يحفظك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا. تحية لك.
1: هلا وسهلا
2: في أمان الله. 011-40-53 علي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام.
3: سعد الله مساكم.
2: ومساك أجمل. أهلا يا علي. أهلا
1: وسهلا
3: يا حبيبي. الله يعطيكم العافية وشكرا على الموضوع الجميل.
2: الله يحييك. اتصالك أجمل
3: يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. والله شوف أنا في عندي عادة أكثر الناس والله يستغربها مني.
1: اللي هي
3: اللي هي وقت النوم الله يعافيك ما أنام إلا على قصة.
2: يا أخي وراكم أنتم كلها نوم نوم نوم. طلعونا شوي من هالجواء. أعطونا عادات بالصباح. وش تسوي؟ وش عادتك بالصباح أول ما تصحى من النوم؟ وش تسوي؟
1: أفتح عيوني.
2: لا الصباح ما الصباح تشرب قهوة.
3: الصباحية اشرب قهوة.
2: وش القهوة؟ البلاك الامريكي والقهوتنا السعودية ولا ايش؟
3: لا قهوة عربية سعودية او كابتشينو نسكافي كذا عالية.
2: هذا يوميا يوميا لازم قبل الفطور؟
3: لا مو يوميا.
2: ها
3: عادي.
2: وش اللي وش الشيء اللي تسويه في الصباح بشكل يومي؟ عادة اعتدت عليها دائما كل صباح تسويها.
3: لا ما عندي شيء ما عندي شيء مرتبط.
2: تركب السيارة الصباح راح الدوام وش تشغل؟ إذاعة ولا تشغل بودكاست ولا أغنية ولا إيش؟
3: ولا شيء.
2: شلون صامت؟
3: صامت.
2: ولا برنامج تسمع ولا شيء؟
3: ولا شيء الصباح ما شغل.
2: شو هواجيس؟ يلا هذه عادة غريبة الصباح هواجيس.
3: يمكن
2: والله هذه عادة غريبة. شو تفكر فيه يا علي؟ المستقبل ولا
3: الله يسعدك
2: ولا في الدوام؟
3: اللي وقت الدوام طبيعي يعني ما عندي اي شيء. بس اللي يستغربوه مني الشباب وقت النوم لازم اشغل قصه وقصه من طيب. اخر قلت لك قصه لازم فيها رعب.
2: طيب رعب عشان تحلم يعني؟
3: ما ادري لازم قصه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم انام على قصه يعني مغامرات.
2: اهل اسلم يا الكوابيس. طيب يا علي الله يحفظك يا علي طول عمرك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا. تحياتنا لك في أمان الله. طيب ودنا نطلع ترى من أهلا وسهلا يا مرحبا يا علي. نطلع والله من الموضوع اللي هو ما قبل النوم. خلونا في الصباح. طيب وش العادة اليومية الصباحية؟ شو تسوي في الصباح؟ قهوة، أغنية، بودكاست، تسلم على زميلك، تسلم على الوالدة، في عادة كذا أنت تسويها في كل صباح؟
1: 011-40-53 أم خالد.
4: السلام عليكم.
1: أرحب يا أم.
2: السلام. السلام.
1: ها أم خالد.
4: أنا عندي عادة غريبة بس هذه انقطعت لما بديت أنا أسوق.
1: أيوة.
4: كنت لما نركب السيارة ونروح مشوار سواء قريب أو بعيد أنا
1: الله
4: على طول نوم.
1: لحظة وأنت راكبة ولا تسوقين؟
4: لا يوم كنت يعني ما أسوق.
1: إيه.
4: خلاص نطلع أنا لو السيارة مليانة.
1: خلاص انت من النوع اللي لما تهتز السياره يجيك النوم.
4: ايوه على طول.
2: هذه عاده الاطفال هذه ولا يا ام خالد؟
4: اي أيوة والله صراحه
2: اي الاطفال اذا ركبوا السياره ناموا.
4: ما ادري هذه عادتي جلست عليها سنوات لما يعني اعتمدت على نفسي في السواقه.
1: إيه.
4: راحت عني ذي العاده حتى لما اركب يعني مع احد مستحيل اني انام.
1: الان خلاص
4: ايوه
1: يعني الان لما تركبين مصحصحه وانواع السواليف.
4: اي
1: أيوة والله ما شاء الله حلو. يعني كم لها؟ 5 سنوات كذا؟
4: 3 سنوات.
1: اي تعوضين النوم اللي فات كله. خلاص لازم تصحصحين.
4: خلاص الان تمام.
1: في شيء ثاني غير ال
4: ايوه العاده اللي عندي الان لما يكون عندي شغل كثير ترتيب في البيت وكذا يعني لازم
1: شغلين قصة.
4: لا أيوة
1: أنا حسبتك تربطين راسك كذا ويلا وجريندايزر شغالة.
4: هذه نسويها أحيانا.
1: الله يحفظك يا أم خالد، شكرا لك.
4: اللهم آمين.
1: سهل الله أمرك.
2: في أمان الله.
4: أشكركم صراحة على إذاعة ممكن كلمة.
2: سمي تفضلي.
4: ما شاء الله إذاعة الرياض صراحة ترتقي بالبرامج الموجودة اللي فيها. أنا الآن مستحيل أسمع إلا لإذاعة الرياض.
1: شكرا لولائك يا أم خالد.
2: يا أم خالد
1: شكرا وإن شاء الله عند حسن الظن
2: بإذن الله.
1: 011-40-53 أسمع.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام. وعليكم السلام.
5: مساء الخير استاذ طلال. استاذ
2: طلال مساك الله بالنور يا أسماء.
5: شكركم على الموضوع الجميل.
1: شكرا لك.
5: من العادات اللي تعودنا عليها من زمان من على الوالد الله يطول عمره يمكن من أكثر من 40 سنة لما نصحي نشرب حليب الصباح.
2: إلى الآن ما شاء الله.
5: إلى الآن من صحيت على وعيت على
2: ما شاء الله تبارك الله. يعني حتى القهوة الآن ما تشربون قهوة الصباح لازم حليب.
5: لا لا لا حتى الوالد هو كبير مستحيل يشرب قهوة. يبدأ يومه بكاس حليب.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: وغيرها
5: العادة اللي عند ولد أخوي بعز الشتاء بطايف بعز الشتاء بطايف ما نام إلا على مكيف بارد.
2: يشغل مكيف الشتاء.
5: أيوة
2: لا وشتاء الطايف.
5: شتاء الطايف وضروري ضروري إنه يكون على البارد. إذا على دافي لا ما ينام.
2: سبحان الله.
5: وعادة غريبة تضحكون منها زوجة عمي.
2: أنت كبيت أسرارهم كلها.
1: كبيت عشان البيت. قولي قولي قولي تفضلي.
5: زوجة عمي ما تنام إلا في وسط إشعاع. نحط القهوة هي تحط المخدة.
1: الله يزيد
2: جابت الأسرار كلها يا خالد.
1: يا زينك أسمع
5: حضرت مناسبة بأنهم في وسط العالم.
1: إيه في أشخاص.
2: إيه نعم
1: في أشخاص كذا سبحان الله تلاقي وسط العالم ممكن ما يرتاح إلا مع الإزعاج والدنيا.
5: أيوة إحنا نحط القهوة ونسولف في تحط المخدة.
1: أنت بتحضرون القهوة تقول جاء وقت النوم يلا. الله يحفظك يا أسمع شكرا لك.
2: تحياتنا لك في أمان الله. يعني أسماء جابت طاري الوالدين ولا شك لهم تأثير قوي على الأبناء وحتى على بناء العادة والمحافظة عليها وتستمر إلى الأجيال. يعني أسماء قالت من أيام الوالد كان يعلمنا في كل صباح لازم يشرب حليب واستمروا عليها، فكانت العادة هذه ما اعتادوا عليها إلا بأمر من الوالد. فالوالدين جزء مؤثر في تكوين وترسيخ هذه العادات، ما أدري هي سلبية ولا غيرها، المهم أنها يعني قيمهم ثابتة.
1: اشرب حليب.
2: 011-40-53 سليمان.
1: هلا
6: والله اللي هلا والله اللي مرحبا. السلام عليكم اخوكم سليمان التميمي من مدينه الدمام الشقيقه.
1: اهلا الشقيقه
2: مرحبا اهلا وسهلا.
6: شلونكم طيبين؟
2: الله يجعلك طيب.
1: فينك على الكورنيش؟
6: والله لا ايش دعوه البلد الحار لا سفر.
1: وش اغرب عاده عند انت ابو التهاويل انت يا سليمان؟
6: انا والله عندي عاده صراحه عجزت لا تخلص منها، أحاول عجز اللي هي يعني الناس اللي فكرت تفكر في رأسها في مخها صح؟ أفكر بصوت عالي، مثلاً جالس حتى لو السيارة معي شباب ولا بمجلس عادي، مثلاً أنا لصوت كذا، طيب لصوت كذا، أوه لا وكذا بنك، أنا أتكلم، الفكرة اللي أفكر فيها برأسي أتكلمها.
1: إيه أنت انطقبها.
6: انطقبها أيوه. يا ربعي تعودوا عليه بان الناس الجدد يقول يستغربون
1: وش ذا اللي لاذع.
6: ايوه وشو
1: يحسبونك كذا لاذع ولا شيء.
6: ايه يحسبوني فاصل. ايه والله الحمد لله هذه العادة الحمد لله والامور طيب والباقي الامور الثانية في السمبتيك السيستم عندي منتظم وماشي ما في عدد فيها الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله شكرا لك يا سليمان.
6: شكرا لكم
2: انتم. حياك الله في امان الله. 011-40-53 نوال.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله زمان
2: مساك الله بالنور. حياك الله يا نوال.
1: شلونك يا نوال؟
7: الحمد لله بخير الله يسلمكم. شو اخباركم من سهات الشقيقه؟
2: ونعم
1: لا لا ما في شقيقه يا جماعه. ايش فيك انت تضحكين على سليمان قصدك؟
7: لا لا بس بالعكس لو والله احترمه ليش اضحك عليه.
2: الله يحييك يا نوال. اهلا وسهلا ومرحبتين.
7: الحمد لله بخير اخباركم انت طيب.
1: الحمد لله. وين الناس يا نوال؟ عسل مانع خير.
7: شويه كنت ماخذ استراحه محارب وشوي كانت عندي ظروف بعد.
1: شكلك رحتي سافرتي الجنوب
7: وحركات. لا والله ما سافرت. لا والله

0: ما طلعت،
1: الله
0: حبي سيهات دمام، والله ما رحت مطعم.
1: الله يقويك. ها وش عندك من عادة غريبة يا نوال؟
0: عاداتي يعني مرة مثل شفت ريحة النخيل الصباح،
1: ايه
2: يا سلام،
0: اكتشفت اللي يسمونها الطباين،
1: انا والله ما اعرف
0: احنا
1: فيها، لكن ايه
2: المزارع عندكم يا نوال؟
0: مزارع. يعني
2: ما
0: انا
2: شاء الله
0: مدرستي مناطق زراعية، منطقة
2: ما شاء
0: زراعية،
2: الله.
0: فلما نروح الصباح وانا اشم ريحة النخيل الطباين استانس، يعني اقعد اشمها، احب هذه الريحة،
2: ايه
0: احبها من يوم احنا صغار كنا نشمها، لما مثلا نروح الحسا والله مثلا على الشارع في وقت الشتاء احبها الى الان.
1: طيب والآن بعد ما
0: يعني
1: تقاعدتي ايش صار؟
0: توها جاهزة خالد، ترى تفكر يعني تقاعدت وبقعد، ترى انا قاعد الفجر ما انام، اطلع واشم الريحة، بعد لازم اطلع الصبح، اطلع الصبح افتح باب الشارع
2: هي
0: الفجر،
2: أفضل وقت لها
0: الفجر
2: بعد بعد الشروق.
0: وطالع نعم،
2: أفضل وقت لها بعد الشروق في الصباح،
0: ما
2: ولا
0: اسمعك
2: قبل الشروق ولا بعد الشروق في الصباح؟
0: لا لا، قبل الشروق
2: قبل
0: تمد
2: الشروق.
0: الريحة يعني
2: إيه
0: الصباح، وصلاة الفجر أقعد وأفتح الباب أقعد أطالع وأسكره.
2: إيه
0: لازم أسمي.
2: ما شاء الله.
0: وفي بعد عندي في عندي عادة بعد، إذا
2: إيه
0: اجتمعنا هم قاعدين أنا أحط رأسي وأنام.
2: أيه.
1: هو مثل خالد مدري عمة أسماء
0: يعني، ما في أسولف إياهم بعد
2: وين
0: ما
2: في المزرعة يا نوال؟
0: لا في البيت،
2: في
0: في البيت
2: البيت.
0: يعني
2: إيه أنا
0: لما
2: كنت يمكن المزرعة مع
0: اجتمعوا كده.
2: النخل.
0: لا لا، بس ذاك ريحة الطباين أقول لك، لأن إحنا
2: ايه
0: مدرستنا قريبة مناطق زراعية، فنشم الريحة الصباح الباكر
2: ايه
0: باستمرار
2: يا سلام،
0: باستمرار.
2: عد فطور في المزرعة يا نوال ومع الأجواء
0: أي والله،
2: الزينة.
0: مع ذاك مع الخبز العربي، الله
2: ايه
0: الله
2: ما
0: الله،
2: شاء الله
0: ويا
2: ما شاء
0: شاي،
1: الله.
0: ويا شاي كنا ناكل مع شاي،
1: الله
0: شاي.
2: وش
1: الله،
2: عد فطور حواضر ولا ايش؟
0: شلون يعني فطور
2: تفطرون
0: حواضر؟
2: حواضر انتم؟
1: نواشف ولا ايش ولا؟
0: إيه لا عادي، أي شيء أي شيء.
2: ايه
0: أنا إن شاء الله كاس حليب، أنا مثل في واحدة من الخوات قالت من هي صغيرة يشربون حليب، حتى أنا دي العادة من على أبوي الله يرحمه إلى الآن، يعني لو ما أشرب الصبح حليب ما أقدر أعيش، ما أقدر
2: ايه
0: أواصل يومي كامل، يعني حتى في شهر رمضان يعني أقول ويل عاد الحين أنا متعودة على شرب الحليب، وش بسوي في شهر رمضان؟ بس أقول يلا ما يخالف، الناس كلهم صايمين.
1: اي يعني يا نوال الحين لما يجيبون يحضرون القهوه ويبغون يجلسون الحريم والاهل انت معك مخددك؟
0: لا بدون مخدة كده، اتسند على الكنب وانام.
1: يلا اذا خلصوا القهوه قومي قومي يا نوال.
0: لا لا لا، اسولف وياهم كل شيء، بعدين ما يشوفون الا غمض عيني.
1: غمضت
0: ولا اصحي؟ ها
1: ما ينتبهون ايش خيرك؟
0: لا عاد ما شافري خالد.
1: طيب طيب اوكي،
0: لو شاخر كان قالوا قومي.
1: اجل زين،
0: شوفوا نحط ايدينا على خده.
2: طيب طيب الله يحفظك يا نوال، شكرا
1: لك
2: على اتصالك.
1: شكرا شكرا لك، عودا حميدا يا نوال، هلا وسهلا،
2: حياك الله. 011-40-5-3 عبد الرحمن
3: ارحب.
2: الله يبقيك عبد الرحمن.
3: الله يحييك.
1: ها عبد الرحمن
3: اسلم،
1: ايش العاده اللي انت غريبه عند يعني الناس يشوفونها غريبه وانت عادي عندك؟
3: والله يطيل عمره السلامه، ما اعرف اسوق اذا فسخت الحديان وانت
1: ما تسوق الا وانت مفسخ حدايا. الله يعز ويكرم المستمعين.
3: اي والله عندي هذه المشكله، يطيل عمره السلامه.
1: اجل شكلك تسوق عادي انت،
3: كلها عادي والاوتوماتيك لازم.
1: ما قد نزلت ونسيتها في السياره.
3: يا ولد والله انها تضيع واجد، والله انها تضيع.
1: تدور لها تحت المرتبة؟
3: ادور تحت المرتبة وقاعد اثري اطيح من السيارة.
1: حالتك حالة.
3: اي والله زق.
1: قول له.
3: اي والله.
1: انتبه لبعض الكلام يا عبد الرحمن الله هيك.
3: معلش اي والله المشكلة عني.
1: الله يوفقك ان شاء الله، شكرا لك يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا. 011-40-5-3 أبو أحمد
4: حياك الله. يا مرحبا.
1: يلا حيا.
4: جزاك الله بالخير.
1: يا مرحبا، هلا هلا.
4: بنجوم إذاعة الرياض، الله يحييكم.
1: أنتم نجومها والله.
4: الله يسعدك، والله إني أنبسط صراحة بسمع صوتك.
1: الله يحفظك.
4: الله يبارك فيك. العادة اللي موجودة عندي وإن شاء الله أنها عادة حميدة الحمد لله، إني متعود ما أطلع من البيت إلا وأنا على وضوء سبحان الله.
1: ما شاء الله.
4: ولا أنام إلا وأنا متوضي.

0: ما شاء الله، هذه هذا واجب. لكن احنا نتكلم عن الشيء اللي تسويه واللي حواليك مستغربينه يشوفونه غريب وانت تشوفه عادي.
1: سبحان الله، ممكن انا عندي عاده اخذ الامور ببساطه، يعني حتى في العمل سبحان الله مع ضغوطات العمل وكذا، الا اني يعني ما اخذ الامور ببساطه بساعة صدر.
0: باقي ما اعطيتنا يعني في مثلا واحد ينام وعين مفتحه وعين مغمضه مثلا، فهمت؟ نبي زي كذا.
1: عندي حركه غريبه
0: اللي هي
1: اذا جيت انام لازم اطلع رجلي من الحاف.
2: ابو احمد خلنا في الصباح، انت اذا صحيت الصباح وش تسوي؟ وش طقوسك في الصباح؟
1: الصباح طال عمرك لازم اخذ لي كاس قهوه،
2: ايه كوب قهوه،
1: واسمع لي اغاني هاديه.
2: وش الاغنيات اللي تسمعها في الصباح؟
1: اغاني فيروز مثلا.
2: فيروز،
1: اي لازم واحد يكون مروق ورايح للعمل.
0: ايه عندك
2: وثابت يعني فيروز عندك في الصباح؟
0: اسمع ابو احمد،
1: يعني بشكل اي مو بثابت.
0: ابو احمد عيونك زرق، عيونك زرق.
1: لا والله حنطي وعيوني بنيه.
2: لكن هذه عاده
0: عندك كدش.
1: ضروري.
2: لكن هذه العاده يا ابو احمد، ان اغنيه فيروز مع قهوه في الصباح.
0: الله،
1: اي ضروري،
2: هذه عاده ثابته الان.
1: هذه عاده ثابته، فيروز ولا اي اغاني رايقه.
2: اي بنسمعها الحين
1: مع مثلا اذا احب اكون رايق الصباح.
2: هو فعلا ترى فيروز ارتبط اسمها واغنياتها ارتبطت في الصباح.
0: لا وبعدين ومع عطر كذا على الصباح حلو،
1: صوتها هادي
2: وعلى النقيض تماما. ام كلثوم في المساء في الليل في السهر،
1: يا سلام مع كاس شاهي.
2: ايوه
0: كل يوم خميس.
2: شوف النقيضين كيف اجتمعت.
0: وكل يوم خميس،
1: وكل يوم خميس فعلا.
0: الله، لا لا ابو احمد تلاقيك كذا في الصباح مع فيروز وكاسه يعني كوب قهوه وعطر رهيب كذا ودنيا. أوه.
1: يعني الروقان الصراحه مطلوب
0: للعمل. ومشغل مكيف عادي، اذا كان مكيف خربان وتنزل الدريشه يا سلام.
2: مع ان انا احس يا ابو احمد يعني الصباح كذا كانك بودكاست، يعني مو باغنيات من صوتك.
1: صوتي انا
2: اي احس انك تسمع بودكاست مع القهوه ما بفيروز. انا صدمت اليوم قلت فيروز.
1: اللي يجي اذا في بودكاست يعني
2: اللي يجي يعني مو بدعي فيروز.
1: انا احب الروقان للامانه. بودكاست ولا اغاني فيروز؟
2: لا اكثر شيء وش يا ابو احمد؟
1: والله احب اغاني فيروز للامانه.
2: صدق والله
0: انت واضح انك راعي طقوس.
1: جدا
0: حلو. ايش اكثر شيء غريب في طقس تحب تسويه؟
1: اشياء غريبه. شوف انا عاده انا من هواياتي كذلك السفر، عادي اسافر لحالي، استمتع جدا لحالي.
0: يا وحداني.
1: اي والله يعني صعب الواحد يحصل واحد على مزاجه وروقانه.
2: انت الحين تمشي الحين رياضه ولا مشي ولا رايح مشوار؟
1: تبي الصدق؟
2: ايه
1: الشباب نتبين العشاء وطلعت من عندهم.
2: اي ما طلع وحداني يا خالد، ظلمت.
0: اجل الحق العشاء.
1: اروح الحق العشاء.
2: الله يحفظك
0: وفك الله. شكرا لك يا ابو احمد.
1: الله يسعدك. شكرا لك.
0: هلا هلا هلا انا وعافيه. ابو سعود
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا هلا.
3: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الآخرة.
2: آمين. أبو سعود والسامعين.
0: اسمع أبو سعود لما يدق يسعد الله مساءكم يعطيها صفقة على الساق.
3: لا لا لا لا لا.
0: أي.
3: يا حالك يا.
2: الله يحييك أبو سعود.
0: أسلم يا أبو سعود. يلا حيا.
3: الله يبارك فيك.
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا. سمي ابو سعود.
3: والله يا اخي الصباح له دوره.
2: اي نعم
3: الصباح حسب ما والناس تختلف. الناس تختلف الصباح.
0: انت وش تسوي؟
3: انا فنجال المر اللي انا مصلحه على كيف.
0: فنجال ايش؟
3: ما اروح فنجال المر.
0: اي
2: قهوه. اي
3: القهوه السعوديه.
0: اي
3: إلا صارت طال عمرك فران والله العظيم. انك ما لو تشرب دلتين
2: انت. لا متى تشرب؟ قبل صلاه الفجر ولا عقب؟
3: لا
2: عقب. اي ما شاء الله.
3: لا
2: الى الساعه كم تتقهوى؟
3: شوف ما اول يوم الشيبان موجودين رحمه الله عليهم.
2: الله يرحمه.
3: وانا اقوم قبل الفجر.
2: الان صار بعد الفجر
3: وما يوم خذاهم رب العزة.
2: اي نعم.
3: لا والله لا والله عجب الحج.
2: طيب تتقهوى الى الساعة كم؟
3: حسب كان عندي شغل.
2: اي
3: اتقهوى وطلع للعمل.
2: اي نعم. لكن الثابت القهوة.
3: ثابت القهوة.
2: بعد الصلاة قهوة لازم.
3: لازم قهوة. أيه. الشاي انا ما اعترف بالشاي.
2: اي نعم. اي نعم.
3: ما اعترف.
2: طيب متى تفطر اجل؟
3: افطر لا طلعت للمزرعة اللي جت الساعة 8.
2: اي تفطر في البيت ولا برا؟
3: لا بالبيت. ما في البيت.
2: ما شاء الله عليك.
3: هديك البيت.
2: في المستجدة. ما شاء الله تبارك
0: لا لحظة حديقة وحركات ودنيا
2: مزرعة ما شاء الله وحديقة
0: الله
3: فطورنا من نخلنا الله
2: ما شاء الله تبارك الله الله يبارك الله يبارك أبو سعود
3: والوقت كالماضي تمر الحلوة إلى صار مجرش وعندك
0: الله يا سلام
3: لا يولى عليه آخر انبساط
0: بارك الله فيك يا ابو سعود
3: وبارك الله فيك بحسنتهم وفقكم الله يا عيالي
2: الله يسهل
0: سهل الله عمرك يا ابو سعود
2: طول عمرك شكرا لك على اتصالك
3: يا هلا
0: 011-40-53 ايمان
4: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: جات التهاويل
4: طيب خليتوني الان انتظر اثنين مشاركين عقابا لكم انا بدل ما أقول لكم إيش حسوي حألعب معاكم تبادل الأدوار
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا أسألكم. لازم
0: لا لا لا عطينا اللي عندك لأنه إحنا لما تجين تقعدين في مكان ذاك الوقت دورك
4: لا صدقني لا حسألكم
0: لا ما راح تسألي ولا راح تلاقيني جاوب
2: عن إيش تسألين
4: جاوبونا زي ما تسألونا
2: عن إيش تسألين
4: طيب أنا حبدأ أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم برنامج تعاليل حياكم الله 011-40-53 خالد يلا قل لنا أغرب عاداتك في الصباح أو في المساء
0: أنا إذا غمضت ما أشوف
4: طيب طلال
2: أنا إذا فتحت أشوف
0: لا قل اسمع قل أول ما أصحى فتح عيوني
2: طيب يا إيمان وش عاداتك يا إيمان
4: أيوة والله عاداتي لازم تكون فيها روقان لو ما
2: شلون كيف
4: حاجة تروقني يعني ما أنجز سبحان الله في نفس اليوم أحس إنه راح اليوم وأنا ما روقت في بدايته تمام إيش اللي خليني أروق أنا قبل ما أنام في الليل يعني والله الكلام اللي بقوله مو بس كلام حقيقة بسويها قبل ما أنام في الليل يعني أرتب أفكاري أنا إيش عندي بكرة سواء كان دوام طبعاً أغلب السنة عندي
0: إيمان إيمان إيمان إيمان إيمان الله يرحم والدك إحنا ما إحنا نسمع الحين على أساس تشرحينا إيش قاعد تسوين إحنا نتكلم عن عادة غريبة تسوينها واللي حوالين اللي حوالينك يشوفونك
2: تسجل جدول برنامجها بكرة
0: يا ابن الحلال هذا روتين إحنا نتكلم مثلاً تشربين الشاهي في طاسة مثلاً
4: أيوة طب أقول لك طيب الحين في الليل قبل ما أنام أعرف أن اليوم اللي بعد إيش عندي
0: بس يا سلام
4: ضروري أسوي
0: أيه.
4: حاجة مستحيل ما أبدأ يوم فيها بالذات الدوام
0: أيه.
4: لازم أشيك على أنا عندي في الدوام ثلاجة كده صغيرة
0: أيه.
4: أحط فيها الورد أو الزرعات اللي أنا يعني أحافظ عليها
0: مثل. حلو
4: تمام
0: حلو.
4: هذه لازم يعني شيء أساسي حتى اللي في الدوام عارفين إنه هذه لي
0: حلو.
4: تمام طيب. أول ما أجي في الصباح يعني حطيت أغراضي إذا عندي حصة كذا في الأول أو إذاعة وخلصتها أدخل على طول أشوف الوردات اللي عندي أخبارها وكذا وأجيبها على
0: تسولفين معها
4: أي والله العظيم
0: حلو أي إذا ما سولفتي معها
4: أي والله لازم أشوف ريحتها كذا أشيك عليها أصبح عليها
0: طيب إذا ردت عليك الوردة
4: حسيني والله
0: لحظة هذا ما قد ردت عليك الوردة
4: اللي ترد علي بنظرات مرة حلوة
0: جالبي لك تراجعي طبيب نفسي
4: قسم بالله ترى من جد الزرع يحس فيه الإنسان اللي يهتم فيه والله العظيم المهم
0: ايوه
4: كوبي ايوه لازم قهوتي احيانا تكون قهوة سعودي او قهوة امريكي هي اللي غالب صراحة على حسب الحلى اللي باكله
0: الى الان كله طبيعي انا قاعد والله. انتظر السيره هذه كلها باشوف الشيء الغريب اللي ما هو زي العالم
4: لازم يكون فنجان القهوه اللي اطلع من الدرج مناسب لمزاجي للوك للافته
0: اي لون نظافرك
4: اي والله العظيم قسم
0: الحمد لله
4: لون المناخير قسم بالله شوف والله احلف اني صادقه وبعدين
0: ادري انك صادقه ما حد قال انك كنت بصادق
4: اصور كوبي شيء مره مهم وانزل في سنابي
0: أيوة.
4: صباحيه حلوه وطاقه ايجابيه
0: ايوه
4: ولازم لو ما انا صبحت في سناب على المتابعين
0: طيب كويس
4: ما احس اني
0: طيب اسمع يعني اسمعي لك عندي راي روحي راجعي طبيب نفسي لانه طالب الورده ترد عليك وتسولف معك امورك طيبه.
4: والله انت لما تكون عندك زرعات في البيت وتعتني فيها وتمسي عليها وتصبح عليها والله تحس فيك وتنمو سبحان الله، تحسها كذا ازهرات، لانك انت كذا روحك
0: متعلقه. متى الدوامات حقتكم؟ عشان لانه ممكن لو طولتي في الاجازه ممكن تتفاقم الحاله عندك.
4: والله لازم يعني انا يعني اصور قهوتي هذا شيء اساسي، اسمع اشياء حلوه بودكاست حلو. عندي
0: ولا شيء لحد الان يا ايمان اعطيتينا اياه مختلف. العالم كلها تسوي جدول في الليل، تروح الصباح تشرب قهوه بدري شو، تفتح سناب، تنظف مكتبها عادي كله.
4: في ناس يجلسون على مكتبهم، والله والله في ناس يجلسون على مكتبهم ما يدروا مكتبهم نظيف مو نظيف،
0: هذا مرتب كله مرتب. انت هذا وش الشيء يعني مثلا
4: عندي
0: قفيل؟ لا شيء تسوينه الآخرين يشوفون يقولوا وش فيه هذي.
2: أنا أشوف أن الجدول فكرتها والله إيجابية.
4: والله
2: فكرة
4: والله
2: الجدول والله. أنك تنظم عملك بكرة يعني وش تسوي وش تطلع جدولك بعد الصباح بعد الظهر المغرب، هذه فكرة مين موجودة؟ ما شو واحد يطبقها؟ في أحد يعرف مثلا بكرة وش بيسوي؟
0: إيه؟
2: في أحد يعرف بعد بكرة وش عنده؟
0: إيه؟
2: ما في جدول.
0: أنا
2: ما عنده مجدول، يمكن حتى الخميس وهو يعني نهاية الأسبوع تلقاه يتوترون نطلع السينما، لا نطلع مكان الفلاني، نطلع نتمشى، ما هو في جدول واضح.
0: هذا أنا تدري إن عندي أنا أسوي ورقة دائما مهام الأسبوع كاملة.
4: لا مو كاملة، أنا مستحيل أسويها كاملة.
0: أنا أسويها كاملة وأكتبها وأرتبها وأشوف الأولويات فيها.
4: أها.
0: يعني.
4: كافئ نفسك، هذا أهم شيء المكافأة.
0: أنا قاعد أكافئ نفسي أسمع أصواتكم يا مستمعين الكرام.
4: والله العظيم يعني كافئ نفسك. شوف أنا أحيانا صراحة أرتب أفكاري ذهنيا،
0: أجي أكافئ نفسي أمسك يدي اليسار مع اليمين وأقول أهلا وسهلا شكرا لك يعطيك ألف عافية، أنت بطل أنت.
2: على كل حال يا إيمان أنت يعني مرتبة على الجدول نهاية الأسبوع كل شيء مرتب وجاهز.
4: والله يعني ممتاز صراحة كذا أرتب أفكاري مرة ما
2: حلو. ممتاز، بيض الله وجهك يا إيمان، شكرا لك على اتصال. الله يحفظك.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله نشوفك إن شاء الله إعلامية كبيرة في المستقبل
4: يا رب. إي والله يا رب.
0: يلا وفقك الله يا إيمان.
2: أهلا وسهلا يا إيمان، تحياتنا لك. 011-40-53 اتصال من هايف. حايف
5: مرحبا،
2: شلونك يا حايف؟
5: كيف الحال وشلونك؟
2: حياك ربي يا حايف.
5: في على المستوى الشخصي طال عمرك ما نام الا احط رجل على رجل.
0: اجل زين ما تلبس نظارات شمسيه ولا طبيه وانت نايم؟
5: انفضحت والله، بيتي عادي بس عاد مع الشباب لسافرت.
0: رجل كذا، هذيك المثلث كذا، رجل فوق رجل، فهمت؟
5: ماري
0: وحترجع رجل تلبس نظارة شمسية ومشخص في النومة.
5: وفي طال عمرك عادة بالعائلة العادة موية بارد لازم
0: صوت قطع. ايش
5: العائلة كلها يشربون موية ثالج ثالج؟
0: ايه في صيف شتاء كله.
5: ايه صيف شتاء اذا شربنا.
0: سبحان الله، في بعض الناس يحبون يأكلون الثلج.
5: ايه احنا تقريبا حوله
0: ما شاء الله عليك. اهم شيء بس آلة حبيت حقه النوم هذه، رجل فوق رجل ومشخص زين، ما تحط ايدك على خدك كذا مشخص. ولابس ثوب، اسمع، لابس ثوب وطاق القلاب كذا ودنيا
5: يوم حساس.
0: صوتك يقطع حايف، حايف صوتك يقطع.
5: أقول تحسست يوم قلت تلبس نظارة.
0: والله. الله يسعدك يا حايف.
5: أجزاك خير.
0: ليلتك سعيدة حبيبنا.
2: فهد.
0: شكرا تواصلك.
2: يا فهد.
6: نعم الله.
2: حياك الله.
6: الله يحفظك، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا يا فهد.
6: نقول لك مساء الخير أنت وكل من يستمع لنا.
2: الله يحييك.
0: مساء النور.
6: أنا عندي يعني شعور بس بنقل لكم وليس توجيه يعني.
2: سم.
6: أنا كان ودي امتعاضكم على اللفظ اللي قاله قبل قليل متصل، يكون حد يعني في جدية أكثر من
0: اللي هو اللي هو.
2: لا لا لا راح، كل شيء راح، كل شيء راح يا فهد، بيض الله وجهك. وخلنا في موضوعنا عن العادة بس اللي بينك وبين نفسك أو بعلاقاتك أو بينك وبين الأقارب.
6: أنت ردة فعلك علي أكثر من ردة فعلك علي، الله يحفظ.
2: إيه المو بردة فعل، هو سؤال حلقة.
6: الله يحفظ. المهم
2: سم.
6: أنا كنت مغترب أدرس.
2: ايه
6: في دارة العلوم فيها كتب وفيها كذا، فكنت كان تفتح الساعة 8
2: ايه
6: يوم الخميس، كنت اروح كان يوم اجازة يوم الخميس، الشباب كلهم كانوا يعني يسهرون يعني يوم الخميس كانوا نايمين يعني.
2: ايه
6: انا يوم الخميس الساعة 8 اكون مفطر ومروق المانجا على قولة الشباب.
2: ايه
6: والساعة 8 ادخل ما ارفع راسي الا اذا الظهر خلاص تقف.
2: اي نعم ده. ايه
6: فهذا كان عند اخوياي وزملائي
0: انه نام وريح وش ويكند خلاص ايش وشو لا تروح ودنيا
6: جلد وصفرة ايش تسوي كذا يعني في غرابه بالموضوع بالنسبه لهم
0: هم. ايه ايه ايه هذا طول عمر انت يعني معاك اسم تنام بدري وتصحى وتروح والعالم
6: لا حتى لو ما نمت بدري يوم الخميس مقدس عندي بالسيارة.
0: ما شاء الله عليك.
6: لأن يوم الخميس كانوا هم يفتحون الدارة يوم الخميس بشكل يعني استثنائي يعني ما هو على طول استثناء بالأيام يعني بيكون فيها ناس عندها بحث واحد من الوقت.
0: ولا يمكن خلاص تعودوا عليك صاروا عارفينك عندهم.
6: الله يحفظك. الشيء الثاني في بنت أحد إخواني شقائي
0: ترى صوتك يا فهد أنت فاتح سبيكر؟
7: نعم.
0: اي قفله وكلمني بالتليفون عشان يكون صوتك واضح اكثر.
7: طيب
0: لانه قبل شيء يلا نجمع الكلام عشان نفهم اللي قاعد تقوله.
7: طيب سم
0: اي زين كذا صوتك.
7: احد البنات عندنا تنام وهي مفتح عيونها مو عاد يعني مفتحه للاخير.
0: اي بس احس يعني... انها شايفتكم.
7: اي والله احس انها تستعبط علينا
0: احيانا نومه الذيب.
7: لا ما
0: الذيب عين واحده وهذا
7: هذه ذيابة موجودة.
0: هذا أسد. الله يحفظك.
7: في واحد من الزملاء أيضا ينام بالنظارات.
2: أنت كشفتهم كلهم أنت يا فهد الحين.
0: إيش رأيك تقول أساميهم؟
2: باقي المدير يا فهد. المدير عليه ملاحظات شيء؟
7: لا لا لا لا أقصد أنا من الزملاء تحبيبا فيه ولا والله ما عمري جلست معه بس إني يسولف علي واحد ويقول ينقل لي المعلومة.
0: إنه ينام بالنظارة شلون؟ عشان يشوف الأحلام بصفاء ولا إيش؟
7: يقول
0: يشوف
7: إن الحلم صافي يا رجل.
2: قزازة
7: يقول.
2: طيب
0: الله يسعدك يا فهد.
2: شكرا لك يا فهد على الاتصال.
0: شكرا.
2: وعلى المشاركة معنا الله يراك في أمان الله 011-40-53 قاسم.
8: ألو.
2: أهلا وسهلا يا قاسم.
8: وعليكم. وعليكم
0: السلام
2: ورحمة الله.
8: أسعدتونا بهالإذاعة اللطيفة الجميلة.
2: الله يحييك إذاعتكم يا قاسم.
0: يسعدنا تواصلك يا طويل العمر.
8: الله يسلمك من كل شر.
0: أسلم يا قاسم.
8: الله يسلمك. أنا عادتي غريبة شوي إن شاء الله يكفيكم شر هالعادة هذه يكفي شر كل مسلم.
0: أسلم وش هي
8: العادة؟ إذا صحيت من النوم أنا متجه للدوام تجيني النومة أثناء القيادة.
0: أوه يا أشين هذه.
2: بس وانت في الطريق الدوام ولا في القيادة بشكل عام؟
8: ها؟
2: فقط وانت متجه للدوام ولا في القيادة بشكل عام؟
8: لما يكون أنا نمت كويس.
2: إيه.
8: يعني ما هو طول الأسبوع يعني بالأسبوع ممكن مرة مرتين.
2: يعني إذا سهرت.
8: بعض الأحياء بعض الأحيان اللي فيكم شرة بعض الأحيان أحك في الرصيف وبعض الأحيان الناس تربهني بال.
0: إيه. بالبواري.
2: يعني تكون سهران ما أخذت كفايتك من النوم ولا لا يقاسم؟
8: لا ممكن ما أخذت كفايتي من النوم وكون سهران يعني الوقت ما
2: تأخذ.
0: إيه. قاسم أنت يا مدراسة كنت تنام؟
8: يا مدراسة؟
0: إيه.
8: يعني بعيد الدراسة يعني لا وقت الدراسة ممكن إيه وكنت أنام في المتوسط كمان.
0: إيه عشان كذا عندك ثقل في النوم.
8: تقريبا.
0: لا والله انتبه يا قاسم انتبه النفس كنت بالآخرين والله ترى النفس أغلى ما في الوضع كله يعني لازم تشوف لك حل فيها.
8: هذه لازم يكون معي أحد عشان إيش يكون هذا. أما حتى لو أني شغلت إذاعة مثلا أو موسيقى أغنية كمان كذلك ما في فايدة
0: يا رجل. قل له أصب على نفسي سطل الموية ما في فايدة.
8: لا لا في لو صبيت على نفسي مويه
0: اجل خلاص انت قبل اول ما تصحى خذ لك شاور.
8: ايوه
0: يبغى لك شاور بارد دائما.
8: اي تقريبا ممكن
0: وقهوه كذا على الصباح اسبريسو ولا شيء زي كذا يخليك على الاقل.
8: تبي صراحه القهوه هذه اللي من برا مثلا القهاوي الخارجية هذه ما أخذها أبدا بتاتا الصباح ما أخذها.
0: لا بس لازم شوف شوف قاسم
8: الدوام احصل قهوة عربية حقتها السعودية واحصل كمان شاي.
0: شوف قاسم
8: معها تميرات ولا
0: اوكي انا معك اتفق لكن لازم تشوف نفسك الحالة دي عشان برضو انت ممكن تبلى الناس بنفسك فهمت.
8: طيب انا عارف
0: ايه لكن الله يعطيك العافية قاسم وانت بنفسك
8: وانت طيبين
0: شكرا وفك الله يا قاسم شكرا لك
8: اهلا وسهلا.
2: 011-40-53 نايف
9: يا هلا والله
2: حياك الله يا نايف وعليكم السلام
9: اخوي خالد يعطيكم العافية
2: الله يعافيك يا مرحبا يا نايف
0: هذا المشهور
2: اي نايف هلا كيف هلا ما عرفته تسألني هذا
0: متغير صوته
9: ليش متغير
0: توك صح
2: زاد المتابعين عنده
0: اي زاد الفلوس قصدك
9: عز الله احرجونا يا ابو عبد الله
2: الله يحييك انا
0: تدري شفت ان صوتك تغير عن امس يعني تقول الناس يعرفونك بصوتك اليوم ما عرفتك ايش السالفه
9: تدري ليش لان مزاد المتابعين
0: ايه
2: اهلا وسهلا بنايف يا مرحبا
9: حياكم
2: حياك ربي
9: على هالبرنامج الناجح
2: يا مرحبا
9: وانت ابو عبد الله واخوي خالد صراحه اضافه بكل امانه
2: الله ما نستغني عنكم ولا مشاركاتكم
9: يعني ما شاء الله البرنامجكم شيق وصراحة برامجكم مميزة بكل أمانة يعني.
0: أنت المميزة مميز
9: الله يسعدك يا حبيبي
0: يلا عطنا العادة الغريبة اللي عندك
9: والله العادة الغريبة طبعا من أيام الدراسة أنا عندي هالعادة صراحة إذا صار عندي اختبار طبعا اختبارات وكذا لا يمكن أنام أذاكر هذا لين أروح الاختبار
2: إيه بس يعني. تنام النهار ولا لا وتبدأ مذاكرة في الليل
9: لا أذاكر بالليل أذاكر بالليل ولا طلعت من الاختبار نمت
2: إيه حلو في النهار تنام وفي الليل ذاكر لين الاختبار
9: لين الاختبار لين الساعة 8 أو 7
2: يا سلام عليك
9: يعني هذه العادة فيني يعني
2: ذكرتني أيام الاختبارات كنت زيك
9: ما شاء الله عليك
2: أبد تصير مذاكرة ومراجعة مع بعض إلى الاختبار تصير حافظ وفاهم
9: لأن نس أصلاً حلو. الواحد لنام وقام والأفكار تتشتت
2: طيب الآن أوه. الآن وراك رجعت الدراسة خلنا الآن في حياتك نشوف شو اللي تغير فيك
9: بحياتي عندي عادة أني مثلاً لا سافرت مثلاً أحب أوقف إلا الحاجة الضرورية يعني.
2: شون في الطريق
9: بالطريق يعني مثلاً رحت الأبها طريق 1000 كيلو
0: بنزين وبس
9: بنزين ومش مستحيل ما أحب أوقف يعني هذه عادة
2: تبي توصل بسرعة
9: أبوصل
2: في بعضهم يتكي ويريح ممكن يأخذ له نص ساعة في المحطة
9: مو بخوي ممكن أبي بنزيم من البقالة ممكن الكافي على الطريق بس إني أتكي وسولف ولا الوقت يمشي يعني عرفت
0: الحالة وين اللي يتكي وسولف في السفر
9: لا يقول أبو عبد الله تقول في ناس يتكوا
2: انت لا تحب تسافر الا لا تسافر لحالك ولا معك احد خوي
9: لا طبعا معي خوي اكيد معي يعني مثلا معي
2: اي ما شاء الله
9: ان هذا هو مثلا الخطوط الطويله يعني
2: اي نعم يعني
0: انا لو علي اجيب تانك بنزين معي فهمت واحنا ماشيين نعبي بنزين لا توقف
9: انا اذكر مره رحت للكويت يا خالد وابو عبد الله يعني ما وقفت الا بالسالميه تخيلوا من الرياض
2: ما شاء الله
0: كفو اي كذا
2: ما شاء الله عليك
0: اي
9: ما العيال وينك ما حفر الباطن قلت ما حفر باطن ولا غير حفر باطن
2: ما شاء الله عليك اجل تحب الخطوط طيب. انت يا نايف
0: لحد الان ما اعطيتنا شيء غريب ولا خايف انه عشان متابعينك لا يمسكون عليك
9: هو الشو
0: الشيء الغريب لحد الان ما في شيء غريب
9: اللي ما يوقف هذا مو بغريب
0: لا مو بغريب
9: والله ما عندي يعني تقريبا
2: لو اعطاني 2 اعطاني ايام من الاختبارات
0: والاختبارات الاختبارات يا حبيبي انا ارجع بعد الاختبار انا
2: نفسه انت
0: وفي الليل واقعد مواصل لين اروح اختبر
2: نفس النظام
0: 3/4 المجتمع بالشكل ذا امشي سفر ما اوقف صح اوقف عبي بنزين اني ابي اوصل وجهتي عطنا شيء غريب الاخرين يشوفونه غريب عليك وانت تشوفه طبيعي
9: والله ما في يعني شيء يعني خارج عن المألوف مثلا ولا شيء هذا هو يعني يمكن
0: تتكلم وانت نايم
9: لا ابدا
0: طيب أنا يعني اشياء غريبه زي كذا يعني مثال هو
9: لا مو بتكلم وانا نايم
0: تمشي وانت نايم
2: بيض الله وجهك يا نايف الله يحفظك اسعدتنا بالاتصال والمشاركه
0: حبيبنا يا نايف يا مشهور
9: يا هلا
0: والله. هلا وسهلا. يا
2: من الله. شكرا لك أنا في اتصال مشاركة معنا 011-40-53.
0: خالد.
10: يا هلا ومرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أرحب.
10: كيف حالكم جميعا؟
2: أهلا يا خالد. يلا حيا.
10: الله يعافيك. أول شيء أنا وخويي للأمانة مش من مرتادين أو من مستمعين الراديو بشكل عام.
0: إيه.
10: بالعادة نشغل أغاني أو بودكاست أو أي شيء، لكن صادف أن سبحان الله اللي بتطلع يشتغل، وبالتالي مصادفة أن اللي بتطلع بالسيارة هي لا يشتغل.
0: إيه فطلعنا لك.
10: فحولنا على الراديو.
2: الله يحييك. من حسن حظنا والله يا خالد.
10: الله يطول.
0: حبيت البرنامج.
10: الله يعافيك الله عليك.
0: حبيت البرنامج أقول.
10: اي والله الأمانة برنامج سيق، وفكرت في المستقبل يمكن استغني عن البودكاست او
0: لا خلك عندنا من 10 الى 12 يوميا من الاحد الى الخميس، عاد دبر نفسك جمعة وسبت.
10: عاد ماذا؟
2: لا في برامج اذاعة
0: الرياض تقضي على جوك.
2: في برامج اذاعة الرياض مستمرة يعني مدار الاسبوع والايام والساعات. اهلا بالجميع الى اذاعتكم اذاعة الرياض. حياك الله يا خالد. وش العادة؟
10: الله حيك. الأمانة وقبل شيء كانت أسأل خوي عن وش الشيء الغريب اللي ممكن أقوله، لكن ما حضرني شيء إلا شيء واحد،
0: اللي هو
10: أني بعض المرات أسج وأنا أسوق وألقيني بخط كذا غريب.
2: تعديت المخرج.
0: لا يبي يروح الدمام تلاقيه في الخرج.
10: وعيني حط جوجل ماب.
0: هذا
10: ناخذ شيء اي اس وحط جوجل ماب.
0: هذا الكبرياء. هذا الكبرياء.
2: وش اللي يشغلك عاده يا خالد؟
10: والله تلاقيني مركز سواقه وبغنيه.
2: لا اللي يشغلك اللي يضيعك المخارج هذا وش هو؟
0: من هو مفارق انت؟
2: من هو هذا؟
10: لا ما في احد الله يكفينا شر الله.
2: هذا وش الهواجيس؟ وين تروح انت؟
0: قول يا خالد. قول يا خالد.
2: المخارج تعديتها يا خالد، تعديت المخارج كلها.
0: ترى ما يسمعك الا احنا بس.
2: حتى جوجل ما اشتغل.
10: وانا المشكله اول مره اشارك فما اعرف الكم الهائل يسمعني ولا قليل ولا
0: كبير. لا ما عليك سرك في بير.
2: كلهم اسمعوا.
0: سرك في بير، عرف ذاك اللي يقولك سرك في بير يعني الوطن العربي كله عارف.
10: الوطن العربي وكله بالقاع.
0: لا صدق يعني من النوع اللي لما تركب السياره تقول لا انا ابي امشي، يعني هو قرار في داخلك انه ما اشغل جوجل ماب او شيء زي كذا وانا عارف الطريق، ولا انه ساج اصلا من قبل ما تركب السياره؟
10: لا يعني انا مثلا مسكان الدمام مرات انزل خوي بيتهم ويكون بحي يعني غريب عني. فانا اقول بقراره نفسي اني لا انا ادل واروح والاقيني وصلت ما ادري وين وصلت.
2: يعني هي من عندك يعني ما في شيء يشغلك، لكن انت حاب انك ودك يكون عندك معرفة في الطرق وعندك الماء، في الاخير انت توه تضيع.
10: وبالاخير ينكسر الكبرياء ونحدد.
0: يعني
2: هذه دائما معك ولا سويتها مرة وتأدبت؟
10: لا والله كم مرة صارت.
2: صدق يعني معاند انت عنيد شكلك.
0: اي واحد اسمه خالد عنيد.
2: وبعد ذلك غريبة اتصلت.
10: لا وخصوصا ان جت فتره درست بالحسا في جامعه الملك فيصل.
2: اي ما شاء الله.
10: يعني الحسا مديره تقريبا غريبه عني، ولو ان السعوديه كلها
2: ما في شك. نعم لكنها مزارع ما شاء الله. هو اي نعم فيبدو انك تهت فيها.
10: اي ومثل ما قلت ادخل بين المزارع ولقيني وصلت حاره سد.
2: اي نعم صحيح. اي نعم
0: حبيت حاره سد.
10: يعني مقفل الشارع.
0: عارفين.
10: لا وبالحسب بين المزارع عندهم شيء قال له صبر، ما ادري تعرفونه ولا.
2: اي نعم ايه معروف.
10: اي
2: اهم شيء ما تهت يعني ما ضعت، ما لقيت واحد يدلك.
10: لا والله
2: يعني ما جاك موقف صعب يعني ما طحت في شيء ولا بعدت عن شيء لا قدر الله.
10: لا الحمد لله.
2: الحمد لله.
10: ان شاء الله ما يواجهني.
0: خالد
2: الحمد لله.
0: خالد
2: الله يحفظ.
0: خالد وخويك وش العادة الغريبة اللي تشوفها فيه وهو يشوفها طبيعية؟
10: عادة غريبة. والله ما يحضرني الشيء حاليا.
2: انه ما يشغل لك جوجل ماب.
10: انه ممكن انه يتحلطم
2: واجد. اي يتحلطم ولا يشغل لك جوجل ماب. يعني كتوه.
10: لا هو من محبين جوجل ماب.
0: وش اسمه هو؟
10: عدنان.
0: يا عدنان تحلطم عليه زيادة الحين بعد ما تخلص. شد عليه. خله من كثر ما تتحلطم عليه ينزلك وينسى بيتهم وين كفير.

0: هو مراتي ويبقى تكة بس وانزله بس تاود من بليس بالردان دائما.
1: شكلكم كذا من نص الطريق توقفون تنزلون تتهاوشون تتضاربون وتركبون فهمت؟
0: ايوه وبعدين السبب انه ما له داعي اني اترك من نص الطريق يلا
1: تمشي مترين وتوقف. الله يسعدكم ودرب السلام وسعدنا بسمع صوتك يا خالد وخلك معنا دائما تواصل.
0: وفرصه سعيده اني شاركت
2: معك. يا مرحبا يا خالد الله يسعدك وان شاء الله يبقى اخر مره يا خالد
1: خلك معنا في التواصل.
2: الله يراك في امان الله تحياتي لك يا مرحبا يا خالد.
1: لا 011 40 53 فهد.
3: هلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا.
3: الله يعطيكم العافيه برنامج مميز وونيس يعني.
1: انتم المميزين بتواصلكم معنا دائما.
3: الله يحفظك. انا اتمنى انه يكون لكم بث على الساعه 6 الصباح او على الساعه
1: 6. ليه وش ذنبنا احنا؟
3: والله لازم عشان تحل المشكله
1: عشان نوصلك دوامك.
3: لا عشان العاده الغريبه اللي عندي.
1: وش هي
3: الصراحه العاده الغريبه اللي عندي؟ الصباح بعد ما اصحى يعني ساعه كامله ما احب احد يكلم.
1: حلو.
2: ساعه كامله ما تبي تكلم احد واحد يكلمك
3: لا كلام ولا اكل.
1: هو لما يصحى يقعد ساعة. اسمع هو يصحى عشان يقعد ساعة يعرف هو مين وأنا فين وكيف وش ال ها
3: إعدادات وبرمجة كذا.
2: ترجع للفار تشوف الأحلام إيش صار فيها. ترى صوتك يقطع يا فهد.
3: كويس معاي وتقول
2: إيه الآن
1: ترى يا دوب يا دوب إحنا نلقط الكلمات ونجمعها ونفهمها على مزاجنا.
3: الله الله يعني مثلا تقول لي صباح الخير انت اذا انت كويس ما ارد عليك.
2: طيب كيف تتعامل انت مع زملائك الموظفين مع المدير
1: مع بيته؟
2: هو طلع من بيته راح الدوام
3: على طول.
2: صمت بس اهم شيء وانت في الطريق يعني ما تنفس على اللي حولك. اداب القياده يا فهد.
3: احرص اني اروح قبل الدوام اصحى قبل الدوام مثلا ساعه عرفت
2: ايه
3: يعني عندهم قد خلاص الحالة شوية خفت.
2: اي لكن الطريق طيب تعاملك مع المركبات والسيارات
3: ولا شيء؟ ما ابد
1: يعني ما ولا يسمع مركب نظارة شمسية.
2: اي بس اهم شيء انك ما تنفس عليهم يعني تضايقهم ولا تزعجهم. وين الادب والاخلاق والذوق في القيادة يا فهد؟ وين راحت هذه؟
1: الله الله
2: وين راحت هذه يا فهد؟
1: تأنيب الضمير.
2: ها فهد
3: هلا.
2: ما سمعتني وش قلت؟
3: لا لا ايش اللي قلت لي؟ ايش اللي راح
2: اقول؟ امورك زينه وانت في الطريق بس؟
3: اي لا اموري تمام
2: الحمد لله هذا اهم شيء. الله يحفظك يا فهد يطول عمرك.
1: شكرا لك
2: على اتصالك وعلى المشاركه معنا تحياتنا لك في امان الله.
1: 011 40 53 خالد.
4: سم طال عمرك.
1: مسمى الله عدوك شلونك؟
4: خير الله يسعدك.
1: اسلم انت واضح انك ابو التهاويل. ايه عطنا.
4: والله ما ادري يا اخي عاده سيئه ولا عاده
1: مش انه عاده سيئه في عاده غريبه تسويها انت اللي حواليك يستغربون. يعني عارف لما واحد من اخوياك يسوي شغله معينه تقول يا اخي يا ابن الحلال زي كذا.
4: يعني ممكن الدوام يعني زملاء الدوام وكذا مستحيل اواجههم يعني بعد الدوام نهائي. لا مناسبات لا استراحه لا شيء ولا روح.
2: ايه غريبه هذه على طبيعيه يعني لان بينك وبينها زماله يعني ما هو بشرط انك تقابله. ابي شيء انت الحين اذا قمت الصباح وش جدولك الثابت؟
4: الجدول الثابت اذا كان عندي دوام
2: ايه
4: اصلح قهوة اخذها معي ولكن افطر في البيت.
2: ايه
4: افطر فطور طيب واطلع ما اتقهوى الا من بعد 10 اكيد 11.
2: ليه القهوه من بعد 10؟
4: ما ادري احس الصباح الريق ما تصح.
2: هذه معلومة من عندك ولا أحد قال لك ولا أنت من؟
4: والله أنا استنتجها ما تصح.
2: أنت يعني خليت القهوة الساعة 10
4: تقريبا بعد الفوش الفطور.
2: توقيت خالد الرسمي القهوة الساعة 10
4: تقريبا.
2: إيه هذا توقيتك 10 القهوة.
4: نعم
2: ما شاء الله عليك.
4: الفطور نعم.
2: إيه نعم.
4: إذا صار ويكند أو شيء زي كذا يوم جمعة ولا.
2: إيه.
4: بالبيت لا ممكن أقوم أصلح قهوة عربية قهوة تابع تلفزيون أخبار شوي.
2: ما شاء الله عليك الله يحفظك يا خالد يطول عمرك.
1: وفقك الله.
2: سعدتنا والله بالاتصال وهالمشاركه.
1: هلا هلا خالد هلا وسهلا
2: في امان الله.
1: مرحبا. 011 40 5 ثلاثات للتواصل معنا وتعطونا وش الأشياء الغريبة اللي تشوفونها أنتم عادية والآخرين يشوفونها غريبة. أبو يوسف.
5: هلا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أهلا وسهلا، كيف حالك يا غالي؟
1: يا مرحبا،
5: حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا أبو يوسف.
5: الله يعافيك يا غالي. أنا أشكرك على الموضوع هذا وأتمنى أن تعطي الموضوع ثاني غير الأول.
1: وشو
5: الموضوع حكم إيش تتكلمون عنه؟ شنو
1: احنا نتكلم عن ايش؟ ايش الشيء الغريب اللي تسويها انت يعني تشوفه طبيعي والاخرين يشوفونه غريب عليك؟ يعني تنام وعينك مفتوحه، تمشي وانت نايم، تشرب القهوه ولا اي شيء لازم في يعني في كاس معين، يعني اي شيء غريب. يعني تعرف في بعض الناس لها كل واحد عنده شغله لزمه كذا غريبه.
5: والله يا اخي هذا الشيء عظيم، احنا نسوي شيء يعني. أقول الشيء على كويس إحنا نسويه.
1: وشو؟
5: هو المطاعم هذه والكافيهات كلها على حسب
1: يعني. يلا سلام. من أتكلمنا بيوسف؟
5: والله من القنفذة.
1: يا أهلا وسهلا بأهل القنفذة كلكم. وفقك الله يا أبو يوسف.
5: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
2: إيه طلع. محمد.
6: هلا هلا.
2: كيف الحال يا محمد؟
6: خير الله يسلمك.
2: يا مرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا.
6: يا هلا بك حبيبي.
2: هلا والله، تفضل.
6: والله يا حبيبي انا سمعت اول وحده من الخوات اللي تكلم الورد.
2: ايه
6: عندنا دكتور نفسي.
2: خلنا الان معك الان ومشاركتك يا محمد، انت الان وش العادات اللي تسويها انت بشكل يومي الصباح؟
6: لا طبيعي، انا ما عندي اي عاده.
2: لا لا في شيء، شلون طبيعي؟ انت مثلا شو تسوي في بيتك الصباح؟
6: طبيعي زي اي شخص طبيعي.
2: اي هي طبيعي، كنا حياته طبيعيه، لكن في عاده احنا نسويها ملتزمين فيها كل الصباح، نسويها كل يوم، حتى في علاقاتنا مثلا مع الجيران مع الاصدقاء نسوي كذا طريقه احنا نشوفها صح، لكن غير يستغربون.
6: والله انا ما اشوف فيها غرابه، انا اشوف حياتي طبيعيه.
2: الحمد لله،
1: بارك الله فيك.
2: بيض الله وجهك يا محمد.
6: لا بني بقول لك على الدكتور.
2: ايوه ما ودك تبين نروح له يعني ولا شلون؟
6: لا هو يقول الانسان طبيعي يكلم اي شيء.
2: طيب
6: تكلم المرايه. طيب كلها طبيعي، ولكن اذا رد عليك لا لازم ترجع.
2: طيب بيض الله وجهك يا محمد، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه مع تحياتنا لك في امان الله. وعبد العزيز.
7: تحياك.
2: الله يبقيك، شلونك ابو عبد العزيز؟
7: واضح علاقك.
2: هلا وغلا، واضح الله يحييك. سم
7: ذكرتوني بموضوعك، اول شيء اشكركم صراحه على الطرح اليومي والتعليل الممتاز.
2: الله يحييك.
7: مع شيقه وتمتعنا بالطريق.
1: الله يحفظك يا رب.
2: سم
7: الله يسعدك، انا واحد من الزملاء.
2: اي
7: انت نايب مهمه عمل.
2: اي
7: وتعرف ماخذين غرفه وكل واحد سريره بجنب، فصحينا الصباح أنا أشوفه يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب. مهمتنا موضوع ثاني، ما له شغل يعني، ما يكتب، إحنا جايين زيارة لهالدرجة مهتم بالموضوع. قال لا أنت بتصير مثل زوجتي بعد، كل شيء السالفة. قال أنا من تعلمت الكتاب يعني ما أذكر من متى، لكن من تعلمت أول ما أصحى من النوم أمسك القلم والدفتر وأقعد أكتب، سواء أنا إيش بسوي أي شيء يجي ببالي أكتب. بعد فترة أرجع لكتاباتي هذه، تذكرني ببعض المواضيع، حل لي بعض الأمور،
2: صحيح.
7: تعطيني فيقول أنا متعود كل يوم أكتب، أقعد
2: صحيح
7: أقعد نص ساعة
2: تفريغ. نعم تفريغ. وتدري أحيانا بعد يا أبو عبد العزيز لما يرجع لها بعد سنوات ولا بعد أشهر يستغرب، يقول معقول أنا كتبت هذا؟ معقول أنا مريت بهالحالة؟ معقول أنا كل هذا كان موجود فيني ومتحمل وصابر وساكت؟ يتفاجأ الإنسان سبحان الله.
7: أنا قاعد أقول يعني طيب الآن يعني نفرض من 20 سنة.
2: أي
7: الدفاتر والدنيا دي، أنت بينك غرفة كاملة مستودع دفاتر على
2: الكلام. نعم صحيح.
7: قال والله ما تصدق كراتين عندي.
2: أي
7: طيب الآن الجوال هذا؟ قال لا إذا ما هو أكتب ورقة وقلم.
2: أي
7: وأكتب فيها إيش اللي ببالي.
2: أي هو الآن أبو عبد العزيز هو الآن استعانة بالكتابة الورقية، ما لقى أحد من الناس يفضفض له يعطيه بعض الأسرار والمشكلات الضغوطات، فراح لجأ إلى الكتابة.
7: هو يقول أنا تعودت كذا، يعني مو موضوع أني أكتب أفضفض أسرار ولا أكتب أشياء خاصة لا يقول أحيانا أكتب

0: صحيح نعم صح.
1: تصلي لك ركعتين يعني تقوم تفطر او
0: اي نعم
1: يقول لك اقعد نص ساعه. قلت يا اخي كيف لك مزاج اصلا تقعد او تسوي شيء
0: صحيح
1: او تحرك يدك على كتاب؟ قال متعود من تعلمت
0: ما شاء الله
1: ما اذكر من متى. بس انا عجبتني من الناحيه الايجابيه الحاله، لكن من الناحيه الثانيه غرابتها هي
0: اي صحيح صحيح.
1: حبيت شاركة.
2: فعلا شكرا شكرا لك يا ابو عبد العزيز،
0: الله يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
2: احمد
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيكم العافيه.
2: يلا حيه
3: مخبوكم احمد من صفوف شارع سلامه الاول.
0: ونعم ونعم الله يحييك.
2: اول لفه ولا ثاني لفه؟
3: لا ثالث.
2: اسلم يا احمد، هذا اول غرابه.
3: اعاني من فتره المراهقه.
2: صوتك بعيد.
3: اقول لك عندي مشكله اعاني منها من فتره المراهقه.
2: ايوه
3: انه صوتي احيانا يتغير.
2: شكرا شكرا لك، يعطيك الف عافيه، الله يحفظك.
0: الحقيقه استفدنا من مشاركه الاحبه الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقه حول الطباع، والناس يعني مختلفون وفيما يعشقون مذاهب في كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، وهذه طبيعة الحياة، يعني في اختلاف في وجهات النظر، في الثقافة، في الآراء، في حتى السلوكيات، منهم من نشأ عليها واعتاد عليها، وبعضهم من اكتسبها من خلال القراءة أو التعلم أو مثلا الاستفادة من بعض الأحاديث الإذاعية، طبعا من مختصين من مجالات متخصصة يستندون إلى معلومات وبدأ يستمر عليها حتى وصل نتائج أو حتى إلى عوائد نفسية وصحية أثرت عليه. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من عاداتهم الواقعية. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. اليوم لما نتكلم عن موضوع الإعلانات وصناعة المحتوى نشوف فيه تغيير لهذا المفهوم. الإعلان صار جزء حقيقي اليوم من حياتنا اليومية. الجوال طلع لك إعلان، مقطع فيديو، صورة، ترويج، كود خصم، رسائل تسويقية فيها ترويج. اليوم ما نتكلم احنا عن فقط مجرد إعلان، نتكلم عن تأثير، عن قصة، عن فكرة. هذا كله يصنع تردد كامل. أحيانا تشوف المقطع الفيديو أو الصورة أو حتى الإعلان بشكل عام في لحظة ما يأثر فيك، لكنه موجود في عقلك الباطن. مع الأيام تتذكر، أوه أنا مر علي إعلان هذاك، طلع لي صور، ترجع له تبحث عنه. هذا هو التأثير الحقيقي في صناعة الإعلان. في سر كيف يكون الإعلان هذا مؤثر، كيف يبقى معك في الذاكرة. هذا هو المحتوى الإبداعي، سنتحدث عنه هذه الليلة مع ضيفنا الكريم الأستاذ مشاري هلال. هو أيضا صانع محتوى ومتميز في الإعلانات. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأستاذ هلال.
2: أهلا
1: مشاري بن هلال،
2: يا مرحبا.
1: شلونك أبو هلال؟
3: يا هلا وسهلا بلوتو.
2: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا مرحب خالد وطلال ومساء الرياض الجميلة من قلب جدة.
1: الله يحييك، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا بالرطوبة.
2: لا والله الأجواء اليوم يعني في رطوبة بس في شوية هواء، يعني نقول يعني
3: يا رجل رطوبة قال شوية هواء، قاعد كذا تلعب على نفسك أنت.
2: والله الواحد لازم يعني تعرف رجل إعلاني، يعني عارف لازم
1: أنت مو بإعلامي بس، أنت صانع محتوى، أنت ممثل وصانع محتوى متخصص حتى في الإعلان التجاري، وعندك درجة الماجستير في الإذاعة والتلفزيون، قدمت ونفذت عدد كبير من الحملات الإعلانية مع شركات وعلامات تجارية، لك حضور وتأثير واسع في منصات التواصل.
2: الحمد لله رب، الحمد لله.
3: مشاري بلوتو هذا يعني اسم ولا كنية ولا؟
2: هذا بلوتو أول ما دخلت التيك توك قبل 4 سنوات إلى 5 سنوات تقريبا، يمكن 2019 تقريبا أو 18.
3: إيه.
2: من ضمن الخيارات اللي كانت موجودة، تعرف وقت التيك توك أول ما طلع يعني كان الناس يستخدموا التيك توك إنه عن طريق الليبسينج، اللي هو مثلا من مسلسل أو من بطولة شخصية أحد، فيقوم الواحد يصور نفسه ويتكلم.
3: أيه.
2: على يعني هي يسموها الليبسينج.
3: الليبسينج.
2: فبلوتو هذا جاني مقطع اللي هو مسلسل أصابع الزمن، اللي يقول هذا أخوي وهذا أبوي وهذا أنا. فهذا
3: يا نجوى.
2: هذا ركبتها بصوتي يعني بشكلي أنا وأنا أتكلم، وحطيت صورة بلوتو. فكانت هذه يعني من ضمن الأشياء اللي انشهرت، يعني كان وقتها يعني ضربت الفيديو ضرب بيومين جاب 4 مليون تقريبا
3: ما شاء الله.
2: اي بالضبط، فهذه كانت انطلاقه الاسم يعني.
1: طيب يا مشاري،
2: الله
1: انت متخصص ما شاء الله في صناعه المحتوى، وهذا الحديث الحقيقه برز في الاونه الاخيره عن المحتوى. منهم من يقول صناعه محتوى، منهم من يقول كتابه المحتوى، كلها تصب في المحتوى في قالبها الابداعي. واختلاف هذا المفهوم تغير حتى في صناعه الاعلان. أول كان الإعلان يمكن موجود في الجريدة واللوحات في الشوارع وقد يكون لها تأثير، بس اليوم صار تأثير إلى عقل المشاهد أو حتى المتلقي. كيف يتم هذا التأثير؟
2: المعروف يعني الآن أي مطعم، أي منتج، أي شيء ضروري يكون فيه تسويق، ضروري جدا جدا. يعني الماركات العالمية ممكن يضخوا نص ميزانيتهم تروح كتسويق، يعني في بعض المنتجات ما يحتاج انه يعني معروفه وما يحتاج انه الواحد يسوق لها، لكن هم يصروا انه تكون التسويق يكون شغال فيها والاعلانات تكون مستمره طول السنه،
3: تثبيت الصوره الذهنيه.
2: بالضبط. ايه بكره يعني اليوم لا شعوريا تدخل مطعم تطلب المشروب الفلاني، يعني لا شعوريا تطلب المنتج المعين تقول اسمه على طول، يعني حتى يقول لك لا مو موجود عندنا هذا المنتج، فانت خلاص سبحان الله الصوره الذهنيه
3: انطبعت حتى من الالوان. الالوان لوحدها الهويه، فهمت؟
2: الالوان طبعا، الالوان اذا كان في مثلا اعلان يعني رسخ في ذاكرتك ممكن يستمر لسنوات معك ترى.
3: يا رجل ما زال ذاكرتنا تذكر اعلانات قديمه، فهمت؟ كلها من وراء القصه، من وراء الفكره، من وراء اللحن
2: طبعا
3: المقطوعه الموسيقيه ولا شيء، خلاص
2: تثبت في ذهنك طبعا. أيه؟ وانت لا شعوريا تلاقيها خلاص، يعني حتى لو تروح السوبر ماركت يعني خلاص المنتج المعين يكون في ذهنك تدور عليه، يعني اول ما يخطر في بالك
1: هو. يمشار انت تقول ان بعض الشركات تضخون ميزانيه عاليه من اجل الترويج او التسويق الاعلاني، طيب كيف يضمن نجاحه؟ كيف يظن ان هذا مثلا هذا الاعلان انه سينجح؟ مجرد فكره ابداعيه ولا فقط تكلفه ميزانيه بس؟
2: طيب بعض الماركات يعني تختار مثلا، يعني احيانا لما يجيني اعلان يعني طبعا تعرف بعض المطاعم او بعض المنتجات يعني في بعض اشياء الواحد ما يدخل في تفاصيل معهم كثيره.
1: أيه.
2: لانه في النهايه يقول لك انا ابغى اعلان وخلاص يعني، فانا لما هشرح له هذا احتمال انه يضيع يتوه في الموضوع.
1: انت تشرح طريقه الاعلان ولا ضمان النجاح تاثير الاعلان؟
2: الان الاعلان هو يقسم الى كذا نوع.
1: أيه.
2: نوع مثلا والله الإعلان أنا أبغى أوصله لأكبر عدد ممكن. ما يهم مثلا المحتوى، ما يهم أنه يكون بيتصور بطريقة إبداعية مثلا. هذا واحدة من الإعلانات أنه الانتشار. أني أنا أسمع أن أنا أشوف الإعلان هذا على طول.
1: ممتاز.
2: في بعض الإعلانات لا، أنا يهمني أن أنا أكون المحتوى يكون هو الأساس، الكتابة، التصوير، الموسيقى، يعني هذه أساسيات بعض الإعلانات.
3: أيه. والجودة
2: بعض. ايوه طبعا اكيد.
3: أيه.
2: وبعض الاعلانات لا، انا ابغى اعلان عشان يجيب بيع.
1: اي ارباح.
2: ايوه طبعا ارباح، فهذه صعبه شويه، هذه ضروري انها تكون يعني في مرحله متقدمه يفضل يعني.
3: هذا ترويج؟
2: ايوه هذا الترويج. أيه. طبعا ايه لما انت تسوي له ترويج ايه هذا انت بتشوف هل يحقق، قد ما يحقق ترى. بعض الاعلانات ما تحقق ترى عائد.
3: ما هو الان لما هم صاروا يعتمدوا على بعض الاسماء، يعني أصبحت القياسات الآن أنا كجهة أبي أعلن أو أبي أروج عن منتج من خلال المشاري، ممكن يكون مشاري فعلا يبيع، فهمت؟ مؤثر
2: بالضبط.
3: مؤثر صحيح. وفي بعض الأسماء عندها أرقام عالية لكن ما يبيع،
2: ما بتجيب بيع طبعا. إيه؟ ما بتجيب بيع. عشان كذا أنا دائما أتكلم مع أي منتج يجيني أقول له في عندك خيارين، إذا ما جاب لك بيع مو معناته أن الإعلان فاشل. لا، انت في النهايه انت بتوصل منتجك لعدد كبير من الناس، قد يكون المنتج لسه جديد في السوق، فهذه يبغى له فتره قبل ما الناس تثق فيه.
1: وهل يقتنع العميل بهالفكره؟
2: والله شوف كل العملاء هم يتمنوا انه الاعلان، والله ما بخيت في الاعلان هذا 3000 2000 ريال، انا ابغى 6000 5000. لكن بترجع تشرح لهم وتقول لهم طبعا اذا كان في عندهم فريق تسويق فاهم الآلية هذه ممكن يعني يريحوك في الموضوع هذا. خلاص هم يختاروا 7-8 انفلونسر ينزلوا إعلانات، خلاص أنا انتشار الآن، الحملة اليوم في الشهر هذا، الشهر الثاني الثالث، أنا أشوف البيع من بعد الشهر الرابع أو الخامس كذا، أنا أحدد يعني.
3: إيه يعني الآن تتكلم عن تصنيف للعملاء اللي يتعاملون معك أو الجهات اللي يحبون يعلنون، في عندهم تخطيط معين. في بعض الآن قاعدين نلاحظ الآن في شوية عشوائية في بعض الشغلات، تلاقيهم ينزلون بعض الناس الأشخاص بأسلوب يعني ما يحسن حتى صورة المنتج.
2: بالضبط. فهنا لازم يكون إنه نفس الشركة والمنتج اللي بيسولوا إعلان ضروري إنهم يكونوا دارسين الموضوع، إنه هل يكون في تخطيط مسبق أو أنه زي ما تفضلت عشوائية. الآن صار التسويق، الآن الإعلانات صاروا إيش يسووا بعض الشركات أو المطاعم أو المنتجات، الآن نفس الموظفين نفسهم اللي موجودين في نفس المنشأة هم اللي يسووا محتوى، يعني يطلبوا والله أنا أبغى واحد يكون متوظف عندي يكون هو يسوي محتوى.
1: أي. في بطريقة ذكية يعني وإبداعية.
2: بالضبط يعني أيه. طريقه غير مباشره أيه. طريقه يعني يحاول انه مبتكره
1: أيه. هذا يبدو لي يعني صار في ملل او فشل يعني بعد الاستعانه بمشاهير السوشيال ميديا، صار اليوم من كثير المتابعين ما عاد في ثقه، او صارت الاعلانات مكرره ممله، او ما في جدوى ايضا من ترويجها، فلجأوا الى الموظفين انفسهم.
2: هو خلينا نقول انه جميع الطرق تؤدي الى انه يوصل
1: ولا شو صح، انت واحد من المشاهير صح؟
2: لا لا بالعكس، حكم محايد، انا هتكلم الان كمحايد.
1: اي نعم.
2: الان انا لو عندي مطعم او عندي منتج، انا افضل في المقام الاول انه الحساب حقي عشان يكون فعال افضل انه يكون في موظف يمسك المحتوى يوميا، يعطيني محتوى، ينزل فيديو
0: يفعله.
2: ايوه طبعا يفعل الحساب. اثنين، الخطة الثانية اني انا اتعامل مع مشاهير ايضا او أيه. في الونسر ايا كان أيه. ترى في بعض المشاهير مو شرط ان انا اكون اودي المنتج هذا المشهور، ممكن في بعض الناس الان طلعوا يقيموا المطاعم، يقيموا المنتجات، ترى حساباتهم 2000 5000 10000 متابع
1: صحيح،
2: وترى ويطلعوا بجودة ويطلعوا بمحتوى وبصيغة رائعة جدا. اللهم بس الواحد يكون حذر انه يكون المشهور هذا او الانفلونسر، خلينا نقول انه يكون عنده موثوق، يكون عنده يعني الاوراق الرسميه انه يقدر
3: يعني شاري يعني. في بعض الشركات الان بدات توظف اشخاص بس عشان يمسك الحساب ويبدا يصور يوميا او يتجول في الفروع ويصور بالضبط. وهو موظف ما يعني، بس شغلتك انك تاخذ جوال وتصور بحساب الشركة ولا
2: حساب. ايه ضروري انه يتفعل حساب المنشأة، هذا من اهم الاشياء اللي تكون موجودة.
3: طيب خلنا نطلع من الموضوع هذا لانه ما بقي عندنا وقت كثير يا مشاري، خلنا نتكلم على الجوانب الشخصية عندك. ودنا تكلمنا عن مواقف طريفة صارت معك اثناء التصوير او شيء.
2: والله المواقف الطريفة والله في يعني مواقف كثيرة يعني صادفتها، بس خليني لعلي أذكر من بعض المواقف. يعني أحيانا إنه جاني يعني كلمني أحد من المحلات حق الملابس، قال لي تعال سوي لي إعلان وكل شيء. أنا جيت صورت له كل شيء، بس لكن أتفاجأ إنه قال لي أنت فين المصور، فين فريق العمل، فين الإضاءات، فين وين المايك، وين فأنا حق يعني قلت له أنا بالجوال، ترى أنا أصور بالجوال والمايك موجود بالجوال كل شيء. قال لي لا يعني ما اقتنع بالفكرة إنه هل أنا أطلع بالشكل هذا ولا، حتى كنسل معايا الإعلان. قال لي لا أنا يعني إيه، قال لي لا ما يعني ما أضمن. قلت ما أضمن، هذا حسابي موجود عندك والأعمال كلها موجودة. مشيت والله
3: أجل كذا يعني، لأنه هو شاف مبلغك عالي والجاي لي بجوال. أيوة واضحة
2: العالي، بس هو سبحان الله يعني هو ممكن عنده فكرة هو
3: ممكن باقي من العهد القديم اللي يبغى يجيب مصورين ودنيا وكتب.
2: أيوة طبعا
3: فركش
2: والدنيا هذه طبعا. إيه طبعا
3: ويجيك بكذا بكاب المخرج
1: طيب عن الإعلانات يعني مشاري، تشوف المنصة تيك توك اليوم صار لها تأثير على حضور أو مستقبل أو سوق الإعلانات عندها في المملكة؟ يعني شوف اليوم ترى من غير الناس اللي عندهم حسابات ما مشهورين، يعني عنده 1000 2000 متابع، 20 ألف متابع، لكن يعرف كيف يغطي هذا المنتج أو هذا المطعم أو هذا المقهى بطريقة احترافية إبداعية فيها إبهار بصري حتى على مستوى المونتاج والمؤثرات.
2: بالضبط، التيك توك الان يعني خلينا نقول نمبر 1 في المنصات اكثر متابعه. أيه. نتكلم اي بالضبط، فالاعلان في بالنسبه لها مؤثر جدا. والان زي ما قلت لك في البدايه انه الان صغار المؤثرين او صغار المشاهير اللي بداوا يطلعوا الان بتغطيات المطاعم
1: صحيح
2: ب2000 متابع او 3000 متابع، فتلاقيهم يسووا محتوى جبار جدا
1: صحيح.
2: ايوه ويشدوك ايضا تتابع المقطع كامل
1: صحيح.
3: مشاري طيب لو قلنا لك الحين يعني تسوي شغلة يعني التعاليل، وش بتقول؟
2: شغلة التعاليل؟
3: ايه
2: يعني إعلان التعاليل والله
3: ايش بتعطيها جملة كذا؟
2: والله هذه صراحة يبغى الواحد يفكر فيها
1: وفعلا يفكر، لأن الإبداع يعني هو الفكرة أصلا تلد من الإبداع.
2: طبعا طبعا
1: تحتاج
2: طبعا
1: الوقت تفكر حتى تكون هذه الفكرة يعني ولدت من رحم الإبداع.
2: طبعا أكيد أكيد.
3: أول إعلان ندمت عليه وش هو؟
2: إعلان
3: بشكل سريع.
2: لا لحد الآن ما في إعلانات
3: الحمد لله. قد...
2: أيوه لا لا لا الحمد لله الحمد لله.
1: أنا أرجو لك التوفيق
2: لمرحلة التطوير.
1: إيه نعم.
2: لا إيه طبعًا مع الوقت تعرف إنه والله القديم لا يعني كان ودي أنا أطور يعني.
1: أنا أرجو لك التوفيق يعني السوق الإعلانات السوق كبير ومؤثر عندنا في المملكة العربية السعودية وأنت لا شك يعني ستكون أحد الأسماء البارزة فيه برفقة أيضا زملائك في هذا المجال وكبرى الشركات والقطاعات لا شك أنها تستعين بهؤلاء المفكرين المبدعين في مجال الإعلانات أو حتى في صناعة المحتوى الإبداعي الإعلاني.
2: شكرا لكم.
3: شكرا
1: خالص. الله يرحمك.
2: الله يعطيكم العافية.
3: أهلا وسهلا. شكرا لمشاري هلال بلوتو.
1: شكرا
3: سيدي.
1: اهلا وسهلا. شكرا
3: الله يحفظك.
1: شكرا لضيفنا الكريم الممثل وصانع المحتوى مشاري هلال. شكرا لكم انتم احبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعه. غدا لقاء جديد عند العاشره ليلا في برنامج تعاليل عطر التحية من فريق العمل. كان معكم من الاعداد حصل المغيليث التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسه تحيه من التنفيذ والاخراج محمد الفلاج. الى اللقاء.
3: الى اللقاء.
0: طارت من ايدك حتى تندمت.

0: الله الله الله الله الله. عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي.
5: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: مسار.
8: في حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معنا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
9: في البداية بسم الله الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشارا اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائما. فأحيانا احنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخليا يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك أستاذ هند، يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب، أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف أعرف أني أعاني أيوة منها ولا
7: بالضبط إيه؟ كيف أعرف آه يعني إيه؟ إحنا ممكن تجينا حالات في أي في إيه؟ أشياء معينة في أعمال معينة نقول لا كان ممكن أكون أفضل أو أنا أقدر أسوي أحسن من كذا، وساعات لا يكون الإنسان عنده متلازمة إنه اللي سويته أنا غير كافي.
9: هذه في نقاط إحنا مشكلة لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. أول نقطة اللي هي لا أقتنع بإنجازاتي الجديدة، سبحان الله عندي إنجازات بس إلى الآن لا أنا ما سويت شيء، أنا ما مقتنع. فالنقطة الأولى لا أقتنع بإنجازاتي. النقطة الثانية أخاف من الفشل بشكل مبالغ، يعني كلنا لازم نفشل أي تحدي أي شيء قدامنا نعرف إنه عقبة، لكن في النهاية أنت راح تنجح إذا جيد. فلذلك عنده خوف فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. أحيانا في نقطة اللي هي يحتاج إن دائما يحتاج باستمرار لتأكيد الآخرين. شلون يعني؟ مثل اللقاء اليوم أنا لازم بعد اللقاء أسمع كلمات تشجيعية، لا بدأت اليوم، اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لأن إذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت أنا صراحة اليوم ماني كويس. فهذه أيضا بعد مشكلة رقم ثلاثة. أربعة وهي اللي إحنا ودنا أن نتخلص منها، معنا مستحيل بس أقل شيء نعملها كنترول، مقارنة نفسك بالآخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعملها ضبط يعني نقدر إن شاء الله يعني نتجاوزها، لكن المقارنة هي موجودة بس خلها تمرك لمحة، لا تخليها تكون شعور داخلي. لأن المشكلة لو حبينا نختصرها، المشكلة ليست دائما في الواقع، أحيانا تكون بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا. هنا المشكلة أستاذ.
7: أيوة، وهذه المقارنة بحد ذاتها يعني يمكن لو حنركز على فترة الشباب المراهقين عندهم المقارنة الآن يمكن أكثر من أي سبب آخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير. فهذه بحد ذاتها أعتقد أنها قضية جدا صعبة، يعني صعب الإنسان يمكن في مرحلة معينة يكون الطموح هو الدافع إنه يرفع من أدائه على يقين هو يقدر يكون أفضل، لكن المقارنة هذه كيف نتخلص منها؟
9: شوف إحنا لو نخليها محاكاة، يعني خلينا نبعد عن المقارنة، خلي يعني أنا مثلا واحد عاجبني خليني أحاكي، خليني أخذ منه الشيء الجميل وحاول أسويه. إحنا لا شفنا واحد مثلا ركب له سيارة جديدة، أنا أمر حين ضايقة مالية فتجديني أنا ليش؟ فلا واحد كويس بتخصص معين أنا ودي أصير مثلا، يا أخي أنت تخصص غير. فالمقارنة لازم نحكمها، حنا ضوابط لازم ظروفنا سواء الدراسية أو الشهادات، ظروفنا المالية، علاقاتنا أيضا، في بعضهم علاقات اللي يعني وصلت الأماكن زي كذا وأنت للأسف ما علاقاتك سيئة مثلا بسبب تعاملك ولك. لذلك المقارنة تؤثر جدا بصراحة على
7: نطاق واسع. احنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف انه قاعد يعاني من مشكلة عدم الكفاية. ايش الاسباب من وجهة نظرك استاذ عابد اللي عايد ايش الاسباب اللي تخلي الانسان يحس انه فعلا هو غير كافي؟ رأي الاخرين فيه، ولا ممكن التربية يكون لها دور، الاهل لهم دور،
9: ايش هي الاسباب؟ شوف استاذ عابد، الاسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا، إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحرصون عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 اللي بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة أنت، يعني 5% ضيع منك بكل سهولة. تركنا 95 والممتاز وركزنا على النقد، هذا إنه ليش الخمسة راحت؟ فهنا مشكلتنا إحنا أن النقد. إذن هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلتك اللي هي المقارنة مستمرة دائما. أحيانا إحنا بالعائلة تجدين في تطلع منك كلمات، شوف أخوك أحسن منك، لا أنت لو تشوف ولد عمك تراها شادنا حيلة وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمرة مزعجة جدا، وهي سبب مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا. أحيانا يعني أنت تشوف الحين كل الناس يعني إلا ما شاء الله يعني الأغلبية مسافرة، طيب أنا ظروفي اليوم مو كويسة مثلا، ماديا ماني جيد، عندي ضايقة مالية، دوامي مثلا ما أقدر أطلع، فليش أقعد أنا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فأيضا لازم نعمل كنترول المتابعة حتى بالتواصل، يعني أنا بتفرج بس مو أبي أقارن وأقعد أدخل مشاكل مع هذا الشيء. أربعة، التجارب الفاشلة. أحيانا شباب أنا تلقاني يقدم على وظيفة ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا أوكي أنا لازم أنهض منها، ليش إيش ناقص مثلا، أحتاج لشهادات احترافية مهارية، إذن أشتغل على نفسي. بدأ مشروع ما نجح يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول أنا فاشل، أنا ما راح أصلح المشاريع، أنا خلاص ما راح أتوظف لأني خلاص أنا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربة الفاشلة هي السبب. السعي الكمال، هذه النقطة الخامسة. موظف أنجز مشروع رائع جدا وبنسبة بتقول 93%، تجد أنه نسى النجاح ونسى التميز، لو أني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني، هو يعني أنت 93% بركة اللي حصل، لا تجدينه يبحث على الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى، مستحيل أنك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له، مستحيل، لكن خلنا نسعى للتحسن لتحسين الهدف، ممكن نصل لهدف، لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعا دائما في الشعور بعدم الكفاءة.
7: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد، خلينا نقول

0: أقتنع بما قدمت، كيف أقدر أقتنع أنا على مستوى الشخصي أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي إنه اللي أنت قدمته كفاية. إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
1: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغى تتخلصي من الاكتفاء. إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي، يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا.
0: أيوة.
1: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصلا عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خلي أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسويه. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات هذه تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط. ارضى بأي إنجاز احتفل فيه مع نفسك من عائلتك، هذا ترى يساعدنا شو. إحنا لا أصلنا على حاجة حين مثلا حين سوينا لقاء زين، أطمع لا والله أنا بسوي لقاء أطول، أبي لقاء ساعتين. طيب إحنا احتفل باللقاء هذا اللي سويه. فهنا دورك أنت، هنا دور الشخصية.
0: يعني كأنك أستاذ عايد تقول رفع تقدير الذات
1: ضروري جدا، هذا دورك عاد أنت، سواء بالصحبة الكويسة، سواء بتقديرك لذاتك، سواء بالاحتفال بالإنجازات، هذه كلها تساعدك أنك يعني تغري الطموح اللي عندك وترضى أقل شيء.
0: كيف أعرف أني أنا مصاب بحالة عدم التقدير أو أنه عدم الاكتئاب، يعني الاكتفاء بما أقدم؟ إيش هي المدلولات أو إيش هي الإشارات اللي لازم أوقف عندها وأقول لا معناته أنت عندك مشكلة في تقدير ذاتك؟
1: يعني مثلا قصدك أن السعي الكمال يعني أسباب الشعور، يعني
0: مثلا كيف أقدر أنا، إيش هي الإشارات اللي ممكن أشوفها في نفسي أو أشوفها في أحد حولي أعرف أنه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتفاء، بمعنى أنه هو دائما يحس أنه مقصر، دائما يحس أنه هو لا ما أنجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية أنه أنا لا ما سويت، أنا ما سويت، مقارنته بالأفضل منه. إيش هي الإشارات اللي تخليني أوقف وأحس أني أنا بحاجة إلى أني أرفع ثقتي في نفسي أو أرفع استحقاقي في نفسي أو أني أنا إنسانة أديت اللي علي، أثق في نفسي أكثر؟
1: شوفي، لما تبي تثق بنفسك حنا أول شيء أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته. فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة. تجد دائما أرى للأفضل وأكبر فهذا خطأ. لازم نحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا ما كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل بإنجازاتي كذا، أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي. لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات هذه، هذه المقارنات لازم نحاول نعيش أتخلص منها.
0: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية وكيف نتعامل معه؟
1: ممتاز. طبعا نعم. ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حق 90%. يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجد هي تترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه. لأن إيش؟ لأن هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح، لأنه كل تفكيرها العشرة بالمئة اللي راحت، وهذا هو إيش السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمستمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه أيا كان، يا أخي اعزم نفسك على كف لحالك، اشتر لك لو قلم هدية، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالإنجاز اللي صار، اللي أنت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما أول شيء نقتنع أنه نحتفل بالإنجاز الموجود.
0: هذا في التعامل مع السعي للكمال، أني أنا أحتفي بالأمور البسيطة، أقيمها

0: نعم بس الكمال أستاذة هند أنت اقتنع الآن مع نفسك أنه مستحيل يتوقف، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصية مثالية أو رجل مثالي أو كامل، مستحيل. حط لك أهداف حققها، أنت ماشي صح.
1: خلينا نقول الأخفاق في الطريق نحو الهدف كيف نتعامل معه؟
0: أي هدف في تحدي، أي هدف تروح لأنت الحين في تعدي في تحدي وفي عقبة، أنت عاد لازم يكون عندك يعني خطط أنك لما تحدي هل هذا هل فشلت عنده خلاص أوقف أنسى كل شيء وأنا فاشل وأبدأ إيش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح أحترمها زيادة بالسب أنا فاشل أنا ما أدري، لا هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف تتجاوزه؟ هل تقدر أنت من نفسك تنهض؟ لا والله أحتاج أن واحد ينورني، ابعث عن شخص استشيره، لكن لا أخلي هذه العقبة أو التحدي هذا هو إيش نهاية إيش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل أي شغلة ما راح توصل لها بسهولة إلا فيها تحديات وعقبات، بس أنت خلك جاهز.
1: جميل جدا. ليش بعض الأشخاص أستاذ عايد يشعر بأن إنجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيرة ومهمة؟
0: هذا مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بعضهم يربط قيمته بالنتيجة، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف أكثر، فيحس أنه إيش كان في نقص، لا يا أخي أنجزت، لا فأنا أبغى أكبر، أبي هدف أكبر. فبعض الناس هذه المشكلة اللي أنا أعيدها 20 مرة أقول لهم أنه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكلة. أطفال لو يسوي إنجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدأ كل ما يتذكر تذكرون لما نجحت في كذا ولا أنتم عشيتوني، فلازم نحتفل حنا هذا الإنجاز احتفل فيه. لكن هو لا، أنا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا أنا لازم أسوي أكبر، فما احتفل بالهدف الأول لأنه قاعد ينشغل بالهدف الثاني، واللي ممكن ما يحققه أو تجيه تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبلع تبدأ عنده إيش مشكلة الكفاية من جديد بدل ما هو يعالجها.
1: طيب إيش الفرق بين النقد الذاتي اللي يساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
0: ممتاز. النقد الصحي أخطأت معناها ستعلم، نقد للسلوك أني صحي أنا أخطيت لا إن شاء الله بتعلم لأني أحتاج أعرف المهارة هذه وكذا كذا. أما الشعور السلبي لا أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر على هذه المهمة، أنا قاعد تحطم نفسك قاعد إيش كأنه يهدم الإنسان. لذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الإنسان،
1: يقلل من قيمة الإنسان نفسه
0: جدا. أنت من يعطي نفسك قيمة، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في أماكن ذهبية بالمجالس بالسنتر كذا ما يقعد يدلي عند الباب، ليش أنت قاعد يا أخي قدر نفسك راح يقعد بالنص بصدر المجلس. فهنا دورك في تقدير ذاتك. فحنا عشان كذا نقول دائما لازم تزرع ثقة بنفسك، فمو عند أي موقف أو أي حاجة أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر أتحدث لا أنا خليني على الجنب لا تكفوا لا تقدموني، لا أنت قاعد تهدم نفسك.
1: حلو، نرجع برضو لموضوع تقدير الذات اللي سبق وتكلمت عنه أستاذ عايد، أنه الإنسان يقدر ذاته، يعني فقد الشيء لا يعطيه، إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي
0: صح.
1: حولك
0: صح.
1: من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
0: يحتاج كبير جدا. ليش؟ خاصة عند الطفولة. ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، روح شوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك، هذه الكلمات أنت ما راح تنجح، هذه راح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش مثلا صارت اللي بنقول هذا الجرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك خلاص. يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها، لأننا ما أبغى تحدد مستقبلي خلاص، أنا ما أعرف أسولف، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس، قالها لي مثلا حدا أخواني ولا الأهل ظلت معي الحين ما أقدر أسولف خلاص، أنا الكلمة هذه كل ما أحاول أتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدأ عند الخجل.
1: طيب والتجارب أستاذ عايد، التجارب اللي أنا فعلا أخفقت فيها؟
0: انهض يا أخي، عندك قصص كثيرة. أديسون هذا كم تجربة سواها وفشل فشل.

0: قال انت فاشل، قال انا قاعد اتعلم. قال لي ولع اللمبات والاناره الحين اللي شغاله بعد ألف تجربه فاشله. الفشل موجود، اي واحد يبغى، اي واحد تطير حياتك يعني وصل لهم رساله، اي واحد ناجح ترى ما قاعد من النوم ونجح، فشل ودرس وتعب على نفسه وما تدري كم من التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان. ما حد يوصل المكان هذا بسهوله كده، خلاص يفهم ان التجربه قد تكون قاسيه بس انا دوري اتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركه الاشخاص الايجابيين، هل بحضور دورات. هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
1: جميل، والاعتراف بانه الخطا اللي حدث او الموضوع اللي انا اعتبره خساره حصلت هي زي ما تفضلت تجربه اتعلم منها. وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
0: أحسنت أستاذ هند، أحيانا إحنا دائما يعني نقول لهم بالدورات إن الماضي أنت، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم إنك تتذكرها بس، لكن الشيء المزعج والسلبي انسره خلاص، ادفنه بالماضي. فخذ هذا الشيئين، اما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالان صار عندي حذر، صار عندي يعني اداره موقفيه، فاصبح اني ايش اقدر استفيد منه كذا، استفيد بالماضي. لكن مثل ما قلتي جرح ولا مشاعر ولا شيء قاسي يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا انت ما راح تتحرك.
1: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما تقدر يعني تتحرك.
0: وصحيح
1: المشكله
0: وصارت مع كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لأن فعلا كل ما يحاول لا أنا أتذكر كلامه قبل أنا السبب، لا يا أخي انتهى الماضي خلاص، أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا خلاص، استفيد منها وانطلق بس.
1: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت، كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر يعني ماني قادر أسيطر على نفسي، أحتاج أحد يأخذ يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي، يا عندك شخص مثلا حريص عليك، أو توجه إلى مختص. طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن أن يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
0: أول نقطة توقف المقارنات، قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد أعجبني أوكي حاكة، واحد أعجبني أسلوبه جيد بالتحدث خذ نبرة صوته، خذ ارتفاع يعني حاكة، لكن توقف على المقارنات. هذه النقطة الأولى. الثانية احتفل بالإنجازات الصغيرة، يجب علينا من الآن والمستمعين أننا أستاذ عند أي احتفال لو أي إنجاز لو بسيط احتفل فيه، ما أقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك أي شغلة بسيطة أنك بس تقدر هذا الإنجاز وتعبك، أنك تقول نفسك شكرا أنا بصراحة أستحق هذه، لو أعزم نفسي أخي مرة بأكلة لذيذة خلاص، أنا لين التعب خلال الأسبوع هذا اللي حصلت فيه الإنجاز هذا أحتفل مع نفسي. ثلاثة غير حديثك مع نفسك، هذا اللي بنعلم أبنائنا خصوصا المراهقين، أنه علم نفسك أنك كويس، أنا أفضل، أنا قاعد أتعلم، مو تضر نفسك بالكلمات السلبية، أنا قالوا لي ما تفهم خلاص أنا فعلا ما أفهم، لا غير حديثك عن نفسك. نروح النقطة اللي بعدها اللي أحط نفسك بأشخاص داعمين. شوف يا أستاذ هند، كلنا حياتنا فيه بحياتنا سواء من الأقرباء أو الأصدقاء أو زملاء عمل فيه سلبيين، فيه مدمرين، هذول يسمونهم شخصيات سامة، هذول معروفين. لا أنا أبحث عن الداعمين الإيجابيين، عندك واحد اثنين خلهم إضاءات موجودة، متى ما احتجتهم أنا أطلب المساعدة أدق عليه، ما أعرف من أدق عليه. فلذلك لازم أنا أركز على أصنف الحين اللي حواليا هذول إيجابيين وداعمين، هذول سلبيين خلهم بس أنت مجبر تقعد اقعد معهم، واذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجه الاولى قلل حتى الجلوس معهم، لانه ما فيهم فايده، يا يعطونك رسائل سامه او كلمات جارحه او تحطيم، فما فيهم فايده. والنقطه الاخيره تقبل الخطا، ابن ادم خطاي، كلنا خطاء راح نخطي، باي موقف باي مكان باي عمل في خطا، فهل الخطا هذا يؤثر ويدمر حياتي ويرجع لي الخلف، او اني استفيد منه واعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه واعالجها واطور من نفسي. بناء الثقه دائما، بناء الثقة بالنفس ليست قفزة بل هو عادة يومية أنت تعود عليها وإذن الله تتجاوز هذه الأمور كلها.
1: صحيح، ويمكن فعلا الأشخاص اللي تعودوا على أنهم يسمعوا يسمعوا أنفسهم زي ما أنت تفضلت. غير حديثك لنفسك، لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها، فخلاص هي كذا مع الوقت

0: احيانا جلد الذات من اي شيء لا تخليك واثق من دائما من نفسك. فهذه مثل ما تفضلت جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا.
1: طيب استاذ عايد خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفايه على العلاقات الشخصيه من جهه والحياه المهنيه من جهه اخرى.
0: المشكله انه يؤثر يعني في العلاقات خلاص اعرف انه بدت الغيره بدت الحساسيه وبدأ الخوف من الرفض تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد حتى ما أقدر أطلب فرصة لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات الخوف من اتخاذ القرار كل هذه هو سببها الشعور هذا. فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل. وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك يعني إن كان في الحياة الشخصية أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك.
0: صحيح.
1: وفي ناحية العمل كمان أنت عشان مديرك يثق فيك لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها. يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت تعترف بإخفاقك ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائما أعطي نفسي أني الضوء الأخضر أني أنا دائما صح حتى لو أخطيت لا أعترف بخطأي يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي بطريقة كلامي مع الآخرين. لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه هو ثقة في النفس.
0: لا هذا مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا يعني كانها موضوع مع بعض أجمعهن اللي هو في العمل. زين إذا كان عندي هذا الشعور أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب أنا الحين أعطوني منصب زين المنصب أنت قاعد يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها ما تأثر عليك مشاعرك ما تأثر عليك المواقف. إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد. هذه بعد نقطة ثانية. والفرص احيانا في بالاداره احيانا في مثلا عندنا شغله نحتاج واحد يا جماعه يصير رئيس لجنه كذا انت تجد نفسك كويس زين وتقدر لها بس الخوف اللي عندك انك ما تطلب هذه الفرصه تلقاك ساكت. ليه؟ ابيهم يختاروني. شلون يختارون؟ يا اخي عرض نفسك يا مثلا سعاده المدير انا ترى ملم جيد بالاكسل واذا تحتاجون اذا اللجنه هذه فيها شيء على الاكسل ترى انا مميز فيه. لا يمنع انك ترمي المهاره اللي عندك لهم بحيث انه يعني يقول خلاص اوكي تعال معانا. فلذلك يجب ان يكون يعني تتخلص من التردد تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياه فرص. الفرص احيانا تطرق الباب بامس. هل انت جاهز تنتشلها؟ لا والله ماني جاهز. فرصه سعيده خذ اللي بعدك. فلذلك عليك انك تتخلص من هذه الاشياء وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار حتى بحياتك. في قرارات احيانا يعني شبه منعطف لازم تاخذها تتردد وتشاور وتلقى تشاور السلبيين وتشاور أسوك. فلذلك ضاعت المدة ولا تتخذ قرار ولا وصل للنتيجة معك.
1: فعلا أستاذ عايد لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
0: يا سلام عليك. أول شيء يقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف اعترف قل أنا فعلا عندي مشكلة أشعر دائما بعدم الكفاية أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء اقعد مع نفسك اسأل هل الشعور هذا اللي انت قاعد اني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
1: أيوه.
0: الحين الشخص حصل على ترقية انت الحين انا مثلا حصلت على ترقية في العمل. أول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية هنا عدم الكفاية أكيد أنا ما أستحقها أتوقع أنها جت صدفة. شوف قاعد أنت تبرر نفسك أشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة؟ الحقيقة أني أنا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي ولا في خصومات ولا في كذا وبالعكس في إنجازات وفي مؤشرات جيدة إذن أنا أستحق المكافأة حصلت عليها. الفكرة إيش؟ اللي هي أنت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك أنها جت بالصدفة أو أنها فعلا أنا ما أستحقها المفروض أنها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة. هذه أول خطوة أنك تقعد مع ذاتك وتعترف. إذا اعترفت أعرف أننا إن شاء الله وصلنا الحل. لكن إذا أنت ما تعترف مشكلة.
1: وفي كل شيء يمكن في كل شيء الخطوة الأولى في الحل أو في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.
0: هذه من الثقة. إيش معنى الثقة من النفس؟ دائما اللي

0: الواثقين من أنفسهم لما يخطي عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، ليش نواثق أنا من نفسي؟ اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف إن وجهك تغير وإن يعني ضايق أحد، لأن مستحيل يرجع عنده ثقة يرجع يقول إيه لا. إحنا فلذلك أنا لما يكون عندي ثقة من نفسي أول شيء أعترف أنا فعلا عندي مشكلة، عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، أنا يطرق ويسكن عندي، أنا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى إحنا يجينا ترى أحيانا المواقف هذا أستاذ هد حتى تلقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا يقعد معه ويبدأ عاد إيش يفسر له ويعطيه إيش يعطيه إيش أفكار. فلذلك الأفكار هذه طغت على الحقيقة اللي هي المفروض أنها تصير
1: ومبررات علشان يعني. وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقة في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار إذا حس إنه أخطأ، مش حس، إذا حس إنه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشرة، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه إني أنا كنت أمزح، إذا هو زعل بكيفه يعني.
0: الله موجودين فعلا يعني يشد فينا تقول لا أنا بالعكس يا أخي أنت تستحي من الكلمات هذه أنا أشتخل لي، ففعلا غرور مزعج.
1: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنوا أنفسهم بغيرهم، خاصة إنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة، فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن؟ كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف إن نحس دائما بأننا أقل منهم أو حتى يجينا إحساس بعدم الكفاية.
0: أول شيء بنقول للمستمعين مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالآخرين أبيك تتذكر أن لكل إنسان رحلة مختلفة. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحلة مختلفة، له ظروف مختلفة، له توقيت أيضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تقارن نفسك فيه تراه مختلف عن حياتك، فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام، مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا. يعني اذكر الأشياء الجميلة،
1: حتى لو أخفقت تعذر بأنك أخفقت وتأخذ درس زي ما إحنا اتفقنا.
0: يا سلام، إذا إذا إذا إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا تصير عندنا منافسة مناصب قيادية زين، مثلا ما حصلت لك العام، إذا إيش المطلوب؟ كان مطلوب الشهادة الفلانية والشهادة كذا. فهذه السنة اللي قاعد أشتغل على نفسي فيها بحيث إن نهاية العام أنا أكون إيش جاهز لأني أستلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما أنت قد لا تستطيع أن تمنع شعور عدم الكفاية، مثل ما قلنا، لأنه من أن يطرق الباب لأنه جاينا وشعور عدم الكفاية، لكنك تستطيع أن تمنع من أن يسكن بداخلك. أنا بنتفق أستاذ هند أنا وياك والمستمعين أن الكفاية بمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي، بس
1: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ونصير حنا ملك لهذا الإحساس والشعور.
0: لا خلاص، إذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ بأي إنجاز، لن نستلذ بأي موقف، لن نستلذ بأي إيجابية، خلاص نظل تعبانين بس.
1: صحيح ومتحلطمين،
0: هذا بلا الحين.
1: هذا نوع ثاني يعني أستاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفة أنها كويسة بس بس دائما
0: هذا للأسف. عشان كذا أقولك أستاذ هند، الشخصيات السامة هذول شخصيات كثير، يعني انواع من ضمنهم اللي تحطموا هذول، خلاص انا تصنفتهم عرفت الشخصيات السامة هذول، اول حل اني اقلل الجلوس معهم اذا كانوا مو درجة اولى، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ابن. اذا كان من العائلة انت مجبر تقعد معه وتمشي العجلة، تحاول يعني تعطي ايجابي تغير منه يعني قدر الاستطاعة، اذا كان هو معترف وجاهز طبعا نوصل الاعتراف. لكن اذا كانوا من البعيدين سواء زملاء عمل ولا اصدقاء ولا ومن النوعية او الشخصيات السامة، لا والله اول خطوة اقلل الجلوس معه، يعني بالاسبوع او اسبوعين يلا اذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
1: اول خطوه هاي. بالنسبه لي انا الاشخاص اللي بهم من العائله اول خطوه بلوك.
0: لا بلوك هذا الاخير بلوك، لا انا خليه لان ممكن نعطي امل يا اخي، ممكن هو يشوف كفاءه له، مش ممكن
1: لا ما اتحمل انا

0: اول شيء بلوك بعدين ادفع معه. طيب استاذ عايد، الان انا وانت بننتقل الى فقره صح او خطا. صح او خطا، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن ان يكون خطوه مهمه لبناء ثقه صحيه بالنفس.
1: صح. ليش؟ لان الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. اوكي، انا شخصيتي عصبيه، زين، اذا نقطه الضعف انا عصبيه، معناها ان باي موقف يكون فيه رفع صوت راح تصير فيه مشكله، فانا ابدا اعالج نقطه الضعف. ليش؟ لاني اعترفت فيها، فمعناها ممكن اني اساعد ايش على تطويرها او معالجتها. لكن اذا انكرتها اعرف اني ما راح اتغير على العصب الموجود، واعرف اني انفجر عليك من بين لحظه. اذا صح الاولى.
0: صح أو خطأ، الشعور بعدم الكفاية لا يرتبط دائماً بما يحققه الإنسان فعلياً، بل قد يكون ناتجاً عن الصورة التي كونها عن نفسه.
1: صح. ليش؟ لأنه قد يحقق الإنسان إنجازات ونجاحات كبيرة لكنه لا يراها كافية بسبب نظرته السلبية عن نفسه. مثل ما قلنا قبل شوي أن أي نجاح يبدأ يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
0: ومن تقديم من باب تقدير الذات.
1: هذا اهم نقطه.
0: صح او خطا، الوصول الى مرحله لا نشعر فيها بعدم الكفايه يعني ان نتوقف عن تطوير انفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
1: لا، هذه خطا، لان الثقه بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائماً للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائماً الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بالجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائماً تعطينا وتنورنا. ف ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل وهم
0: سبحان الله. بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقاه يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
1: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا الثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول راية. احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول راية، احيانا لما اخذ للتسوق يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خلي يشتري. انت لما تعطي ولدك من الحين حرية الاختيار، حرية التحدث، حرية النقد، اقعد معه خلي ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، على طول تاخذ في القمع هذا والتسكيت والخوف. لا، يزرع عندنا اطفال وغير واثقين، بعد يطلع لنا جيل غير واثق ونبدا نفس المشكلة. لا، خلونا من الان نحرص على عيالنا ان نعطيهم الثقة بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الاشياء، حتى خلي يختار لو شيء مو كويس، خلي يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه. قلت ترى على فكره انت اخترت بلوزه بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا يعني. فهنا يبدا عاد بعد ما شرط، طبعا بعد ما اخذ رايه ممكن عاد بعدين اغير رايه، بس الهدف اننا بس نعطيهم مساحه.
0: واذا تحسف وقاعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
1: منو اللي اختارها؟
0: هو.
1: لا، هذا قرارك انت، تحمل دائما. انت شخصيه واثقه، عاد دورك عاد الحين تعطينا باور، انت شخصيه واثقه وشخصيه مميزه، فانا ما حبيت اتدخل حتى باختياراتك.
0: انا عادي عيالي مثلا خليهم يختاروا ويقولوا رايهم بعدين اسوي اللي انا ابغاه.
1: ما استفدت كذا، كذا ما استفدت شيء كذا، معناها راح.
0: لا، عشان ما اقنعهم، عشان ما اقنعهم.
1: لا، لان هذه تبين حتى بالكبر، احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع تجد واحد يقول والله كانت عندي نقطه، قلت له ايش ما قلت؟ قال والله اني استحيت اقولها. راحت السبب انه ما عودوه مثلا اهله على انه يقول رايه او يقول الكلام الموجود.
0: صحيح.
1: بس اذا في ختام اعطيني نختم لهم في كلمه.
0: يلا تفضل.
1: الله يحفظك. في كلمه بس حبيت ان نختم فيها هذا اللقاء. صح. انه احنا ما نستطيع ان نمنع افكار السلبيه، هذه لازم يعني نوقف عندها، انك انت ما تستطيع ان تمنع افكار السلبيه انها تمر في اذهاننا، لكن نستطيع ان نختار ان لا نجعلها تتحكم في حياتنا. دائما مطلوب مننا ان نثق بانفسنا، وتذكر ان قيمتك لا تقاس بالمقارنات، بل انا اقارنك بايش؟ بما تحمل من مبادئ، بما تقدم من اثر، اشوف اثرك ملموس، ما تسعى لتطويره، انا من اشوفك قاعد تتطور معناه ايش؟ انا ممكن استفيد منك. فهذه النقطة اللي نبيها أننا تكفون الأفكار السلبية، لا تخلونها تدخل معانا وتبدأ تلخبط إيش جميع شخصياتنا.
0: جميل جدا. أستاذ عايد مغيران الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يحفظك، ألف شكر سعادة.
0: حياك. ببساطة، قد نشعر أحياناً بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام، تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك. أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار مسار.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء، ما زلنا مستمعين في رحلتنا مع شاعرنا الكبير صاحب الإنتاج الغزير والطريف في كثير منه ابن الرومي. خلونا نبدأ حلقتنا. يقول ابن الرومي في سليمان بن عبد الله، وهو أحد أمراء الدولة العباسية: سليمان ميمون النقيبة حازم، ولكنه حتم عليه الهزائم، ألا عوذوه من توالي فتوحه، عساه ترد العين عنه التمائم. هذا هو ما يسمى بالذنب ما يشبه المدح. بداها يمدحه، يقول إن محمود النقيبة يعني محمود الطبع والخليقة، وحازم يعني عاقل وفطن. ثم في الشطر الثاني من البيت على طول خربها ويقول: ولكنه حتم عليه الهزائم. ثم يطلب من الناس يعوذونه بتمائم، لأنه أكيد مصاب بعين بسببها تتوالى هزائمه المحتومة. ويقول أيضا عن سليمان هذا: جاء سليمان بني طاهر فاجتاح معتز بني المعتصم، كأن بغداد لد أبصرت طلعته نائحة تلتدم، مستقبل منه ومستدبر، وجه بخيل وقفى منهزم. يقول إن بغداد لما شافته صارت مثل نائحة تلطم، وإن وجهه وجه بخيل وقفاه قفى منهزم. طبعا حدد الوجه للبخل والقفى للهزيمة، لأنه يقصد أنه يلقى الناس ويقابلهم بوجه بخيل، وقفاه قفى منهزم لأنه يرجع من الحرب منهزم كل مرة، مثل ما قال في البيتين اللي قبل هذه لما قال: ولكنه حتم عليه الهزائم. وله أيضا أبيات عن سليمان هذا يهجوه بها، ويقول: فتى لم يخلق الله يديه لسوى اللقم، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي. يقول إن الله كأنه ما خلق يدين سليمان هذا إلا للقم الطعام، يعني التقامه والتهامه، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، يعني يديه ذي ما تجود على المادح بأعطيه ولا تضرب الشاتم، لأنها مشغولة بالأكل، كأنها مثل ما قلنا مشغولة أو مخلوقة بس علشانه، فهو ما يرتاح مثل ما قلنا للمدح ولا يرتاع للشتم. ونلاحظ الجناس بين يرتاح ويرتاع، حتى الحاء والعين حرفين قريبين من بعض، كلها من وسط الحلق مخرجها. فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، يقول إن الألسن قطعت جلده بالشتم لين وصلوا لشحمه ولحمه، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي، كأننا لما سألناه المال والأعطيات كأننا اللي يسأل الرسم اللي هو الأثر اللي هو الطلل، كأننا شخص يقف على الأطلال ويسألها عن أهلها اللي كانوا ساكنينها. وجه الشبه بين المهجو وبينها إن سؤاله مثل سؤالها، ما له جواب ولا فايدة ولا يمكن يرد الرسم والطلل، لأنه جماد والمهجو مثل هالجماد، ما يرتاح المدح ولا يرتاع الشتم. وبكذا نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا، ونشكركم أنا خالد الغانم والمخرج محمد المنيف على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. في أمان الله.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. هجرت أمامة هجرا طويلا، وحملك النأي عبئا ثقيلا، بشامة بن الغدير. والبشام شجر طيب الريح، واحدته بشامة، ومنه سمي الرجل بشامة. هو ابن عمرو بن ربيعة بن هلال بن سهم بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان ابن بغيض بن ريث بن غطفان. كان شاعرا حازم الرأي، حكيما كثير المال، فكان ممن فقأ عين بعير في الجاهلية. وكان الرجل إذا ملك 1000 بعير فقأ عين فحلها. كانت غطفان تستشيره إذا أرادت الغزو، وقد كان مقعدا وهو خال زهير بن أبي سلمى المزني. وكان زهير منقطعا إليه معجبا بشعره. قوم بشامة وهم بنو سهم بن مرة على حلف مع بني الحرقة، وهم بنو خميس بن عامر بن جهينة. فلما همت قبيلة بني سرمة من غطفان بالغارة على بني الحرقة، خافوا أن يخذلهم بنو سهم، فهموا بالانصراف. فلحقهم الحسين بن حمام المري فردهم وشد الحلف ورهن ابنه. فقال بشامة بن غدير السهمي يحرض قومه على ألا يخذلوا حلفاءهم الحرقة، مبتدئا كعادة الشعراء بذكر المحبوبة والضعن ووصف الناقة. قال بشامة

0: هجرت أمامة هجراً طويلاً، وحملك النأي عبئاً ثقيلاً، وحملت منها على نأيها خيالاً يوافي ونيلاً قليلاً، ونظرة ذي شجن وامق إذا مر كائب جاوز نميلا. أتتنا تسائل ما بثنا، فقلنا لها قد عزمنا الرحيلا. وقلت لها كنت قد تعلمين منذ ثوى الركب عنا غفولا، فبادر تاه بمستعجل من الدمع ينضح خدا أسيلا. وما كان أكثر ما نولت من القول إلا صفاحا وقيلا، وعذرتها أن كل امرئ معد له كل يوم شكولا. كأن النوى لم تكن أسقبت، ولم تأتي قوم أديم حلولا. فقربت للرحل عيرانة عذافرة عن تريس ذمولا، مداخلة الخلق مطبورة إذا أخذ الحاقفات المقيلا. لها قريد تامك نيه، تزل الولية عنه زليلا. تطرد أطراف عام خصيب، ولم يشل عبد إليها فصيلا. توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت إليها الجديلا. بعين كعين مفيض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا. وحادرة كنفيها المسيح تنضح أوبر شثا غليلا. وصدر لها مهيع كالخليف تخال بأن عليه شليلا. فمرت على كشب غدوة وحاذت بجنب أريك أصيلا. توطأ أغلظ حزانه كوطئ القوي العزيز الذليلا. إذا أقبلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقا ذمولا. وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لها الريح قلعا جفولا. وإن أعرضت رأى فيها البصير ما لا يكلفه أي فيلا. يدا سرحا مائرا ضبعها تسوم وتقدم رجلا زجولا. وعوجا تناطحن تحت المطى وتهدي بهن مشاشا كهولا. تعز المطي جماع الطريق إذا أدلج القوم ليلا طويلا. كأن يديها إذا أرقلت وقد جرن ثم اهتدينا السبيلا. يدا عائم خر في غمرة قد أدركه الموت إلا قليلا. وخبرت قومي ولم ألقهم أجد على ذي شويس حلولا. فإما هلكت ولم آتهم فأبلغ أماثل سهم الرسولا. بأن قومكم خيروا خصلتين كلتاهما جعلوها عدولا. خزي الحياة وحرب الصديق وكلا أراه طعاما وبيلا. فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرا جميلا. ولا تقعدوا وبكم منة كفى بالحوادث للمرء غولا. وحشوا الحروب إذا أوقدت رماحا طوالا وخيلا فحولا. ومن نسج داود موضونة ترى للقواضب فيها صليلا. فإنكم وعطاء الرهان إذا جرت الحرب وجلا جليلا. كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا. ابن بيض رجل نحر بعيره على ثنية فسدها، فلم يقدر أحد على جوازها فضرب به المثل، فقيل سد ابن بيض السبيل. يعني الطريق. أراد بشامة أن يقول كبعير ابن بيض فقال كثوب، وقال غير الأصمعي ابن بيض رجل كانت عليه الإتاوة فهرب بها فتبعه مطالبوه، فلما خشي لحاقهم وضع ما يطالبونه به على الطريق، فلما أخذوه رجعوا فقالوا سد ابن بيض الطريق أي منعنا من اتباعه، فكأن الطريق مسدود علينا. والمعنى قطعتم الشر كما قطع ابن بيض الطريق بعقره بعيرة. وأراد أن يقول كبعير ابن بيض. قال محمد بن آدم البكري العبدي، قال ابن الأعرابي، قال المفضل الضبي، يقال إن ابن بيض كان رجلا من عاد، وكان مكثرا تاجرا، فكان لقمان يجيز له تجارته ويجيزه ابن بيض ويعطيه في كل عام جائزة وحلة. فلما حضر ابن بيض الموت خاف لقمان على ماله، فقال لابنه سر إلى أرض كذا وكذا ولا تقارن لقمان في أرضه، وإن له في عامنا هذا حلة وجائزة وراحلة، فسر بأهلك ومالك حتى إذا كنت بثنية كذا وكذا فاقطعها وضع للقمان فيها حقه، فإن قبله فهو حقه عرفناه له واتقيناه به، وإن هو لم يقبله وبغى أدركه الله بالبغي والعدوان. فسار الفتى حتى قطع الثنية بأهله وماله ووضع للقمان حقه، وبلغ لقمان الخبر فتبعه، فلما كان في الثنية وجد حقه فأخذه وانصرف وقال سد ابن بيض السبيل فأرسلها مثلا. لما حضر بشامة الموت ولم يكن له ولد قسم ماله بين إخوته وبني أخيه وأقاربه، فقال له زهير بن أبي سلمى وهو ابن أخته ماذا قسمت لي يا خاله؟ قال أفضل ذلك كله. قال ما هو؟ قال شعري. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
1: آبار حما. في جنوب نجران وسط أرض كانت مسار لقوافل المسافرين والتجار، امتدت حكاية آبار حما، وعرفها الناس قبل ظهور الخرائط الحديثة، وكأنها صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. كانت القوافل تشق طريقها بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، وإذا لمحت عين المسافر نخيل حما من بعيد يعرف إن التعب قرب ينتهي وإن الماي صار أقرب من السراب. هناك عند آبار حما كانت الحياة تنتظر العابرين. آبار حفرت من آلاف السنين وصارت محطة لا غنى عنها للتجار والحجاج والرعاة والمسافرين. كان الماي في آبار حما كريم مع الجميع، يروي عطش الغريب قبل القريب، وحتى أهل الديرة كانوا يقولوا إن الماي في حما ما كان مجرد ماي، كان أمان وسند لكل من مر حوله. المسافر إذا تعب من الطريق وجد هناك راحته، والراعي إذا اشتد عليه القيض سقى من المواشي واطمأن. وحول هذه الآبار كانت الإبل تبرك والمسافر يرتاح، والتاجر يراجع حساباته، والشاعر ينسج أبياته تحت ظل النخيل، وكل قافلة تمر تترك خلف هذه الآبار قصة جديدة تنضاف لذاكرة المكان. في الماضي كان الماي في آبار حما روح المكان كله، حول قامت البيوت ونمت المزارع وارتفعت أشجار النخيل، ومنه ارتوت الإبل والخيل، وعليه اعتمد الناس في معيشتهم يوم بعد يوم. مع أول ضوء للفجر أهل حما كانوا يتجمعون عند الآبار، صوت الدلو وهو ينزل إلى عمق البير ثم يرتفع حامل الماي العذب، كأنه لحن يومي اتعودت عليه القرية. ومع مرور القرون صارت حما أكثر من مورد ماي، على صخورها القريبة نقشت آلاف الرسوم والكتابات القديمة، وكأن الناس اللي مروا من عندها كانوا يتركون توقيعهم للتاريخ، فرسان وصيادين وجمال ونقوش بلغات مختلفة، كأنها تشهد أن هذا المكان شهد على التقاء حضارات وثقافات اتعاقبت على مر العصور. تبدلت الأحوال واختفت القوافل وتغيرت وسائل السفر، وجاءت المدن الحديثة والطرق السريعة، لكن آبار حما ظلت صامدة قدام حر الصيف وبرودة الشتاء، كأنها حارس أمين لذاكرة نجران تسقي الأرض والناس وتحفظ سر استمرار الحياة في منطقة صحراوية قاسية، حتى صار المكان اليوم معلم تراثي عالمي يروي تاريخ الإنسان في هذه الأرض، ويورث كل جيل الجيل اللي بعده معرفة هذه الآبار وقيمتها. الغريب في آبار حما إن عمرها التاريخي ما يقاس بعدد السنين بس، ولا بالأرقام اللي يكتبها المؤرخين في الكتب، عمرها الحقيقي يقاس بعدد الخطوات اللي مرت عندها، وعدد القوافل اللي ارتوت من مويتها، وعدد الحكايات اللي انولدت حول آبارها. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ مشعل عبد الله آل جراد.
2: الآبار يعني محفورة وموجودة في هذه المنطقة منذ أكثر من 7000 سنة.
1: كم موقع للفنون الصخرية يضم موقع حما الثقافي تقريبا؟
2: والله في هناك رقم، لكن أعتقد أن الرقم هذا ليس نهائي، قد يكون هو الحد اللي يعني توقفت عندها أعمال التنقيب والمسح الأثري. يعني تقدر الفنون أو اللوحات الفن الصخري ب 550 لوحة فن صخري ومئات الآلاف من النقوش الخطية الكتابية. طبعا هذه الأرقام يعني ليست نهائية أمانة، لأن الذي يعرف حما، حما تمتد على منطقة جغرافية تقدر ب 557 تقريبا كيلو متر مربع. إذا نتكلم عن مئات الآلاف من الرسومات الصخرية ومن النقوش، فأعتقد الأرقام مهولة، مهولة جدا يعني. والأرقام المعطاة ليست إلا النتائج التي توقفت عندها عمليات الإحصاء فقط في ما يتعلق بالمسح والتنقيب.
1: شنو أنواع النقوش واللغات الموجودة في هذا الموقع؟
2: والله هناك لغات كثيرة وخط أبجديات كثيرة منقوشة على صفحات الجبال، منها طبعا القلم الثمودي أو مصطلح العلماء على تسميته بالخط الحمائي، الحمائي نسبة إلى حما. لاحظ العلماء هناك خط تقريبا ينتشر في منطقة حما ومحيطها، يكاد يختص بهذه المنطقة، يختلف عن الثمودي الشمالي في بعض الجزئيات في بعض الأحرف. فإذا القلم الحمائي، القلم أو قلم المسند الجنوبي، أيضا هناك خطوط يونانية سريانية، أيضا العربي المبكر ما قبل الإسلام، أيضا الخطوط في خلينا نقول النمط الحجازي أو الخط الإسلامي في عصور الإسلام، يعني خطوط متعددة صراحة لكن هذه أبرزها.
1: هذه النقوش كشفت عن حياة الإنسان القديم في آبار حما؟
2: نعم أمانة، حما تعتبر سجل يعني تاريخي وثق مراحل تطور حياة الإنسان منذ العصور الحجرية، خلينا نقول الإنسان البدائي، إلى الإنسان المعاصر. أمانة كل حقبة زمنية مؤرخة أو موثقة في هذا السجل، منذ المقابر الركامية وسمونها المذنبات، إلى الأدوات الحجرية، رؤوس السهام والفؤوس، إلى مرحلة الصيد، مجموعات من الناس كانوا يعني يعتاشون على الصيد والطرائد، ومن ثم مرحلة الاستقرار والزراعة والاستيطان المستقر، ثم إنشاء الكيانات السياسية والممالك القديمة، مرورا يعني وصولا إلى العصر الإسلامي، وصولا إلى العصور الحديثة. إذن هذه المنطقة أمانة منطقة استيطان بشري منذ العصور الحجرية لحد يومنا هذا، لأنها توافرت فيها ظروف الحياة، المياه والمناخ المناسب. أيضا على ذكر المناخ، هي سجل لرصد التغيرات المناخية اللي حدثت عبر الأزمان، أيام اللي خلنا نقول الأرض أو العصور المطيرة، والنباتات التي كانت تنتمي ويسمونها السافانا، والحيوانات التي تنتمي لهذا المناخ موثقة ومرسومة في الصخور، ثم التحول إلى المنطقة المناخ الجاف الحار، يعني بتدرج لحد ما وصلنا إلى العصر الحاضر.
1: ليه ما نضب الماي لحد الحين في آبار حما على الرغم أن عمره يعود إلى آلاف السنين؟
2: والله قد يكون هذا السؤال يعني في تخصص بعيد عني شوية اللي هو الجيولوجيا والأمور هذه، فأعتقد ولكن من باب الثقافة العامة أعتقد بأن هناك خزانات جوفية هي تستمد أو تستمد يعني من الأمطار ومن السيول في كل موسم، تغذي نفسها لما يعني تستهلك. فأعتقد أن هذه الحركة يعني هناك ما يشبه هذا، وقد يكون هناك مجاري مائية يعني جوفية تغذي هذه الخزانات. فسبحان الله يعني هناك خلنا أقول لك أمثلة للآبار التي مستمرة عبر الزمن لا تنضب، ولكن السبب ربما يعود للخزانات الجوفية تحفظ المياه وتتغذى كل موسم، يعني لما تنضب المياه تتغذى، بالتالي عطاها يصبح مستمر. يعني
1: تقع آبار حما التاريخية في منطقة نجران جنوب المملكة، وتضم ستة آبار صخرية تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، وتشتهر بفنونها الصخرية اللي تمتد لأكثر من 7000 عام. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
0: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرث وزرع أرض بلادك
2: بكرة تنتقل لولادك.
1: أحرث وزرع أرض بلادك
2: بكرة تنتقل.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خذوا عطية شاهد واسهل
2: مغرط فيها زراعك يتمل.
1: خذوا عطية أحرث وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي. أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

عزيزي المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها وعدم تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة، ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة، لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة

0: من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وسيقان الذرة الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة منها. أولا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من النشا والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانيا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة، لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات في القناة الهضمية. سادسا، يجب أن تتكون العليقة من مخاليط رخيصة واقتصادية ونظيفة ومن المواد المنتجة محليا، وأن تكون ذات تأثير حسن على الإنتاج الحيواني. سابعا، يجب التدرج عند الانتقال من العلائق الجافة إلى البرسيم حتى لا تصاب الحيوانات بالاضطرابات الهضمية. وأفضل التراكيب الغذائية هي التي تحتوي على العلائق الخضراء زائد العلائق الجافة زائد مكونات أملاح معدنية.

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى وصدى وصدى.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة، تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة، دعونا نحزن، أقيمت الطقوس، هرع القوم. الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها. الروح تحترق

تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل تفتح أبواب الاستقرار. يذوب العمر الجليدي. تفتح صفحة البحث عن أرض جديدة، دائرية الأسرار، الخصوصية. الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء، وردة الربيع الدائم، انفراج الستارة وشيك. يقتحم الجمهور المكان، تطرح الأكف وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة، الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة، الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء، العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته، عنفوانه، يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير، واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

0: أعزائي المستمعين، لحظات الترقب، لحظات الانتظار، وخاصة انتظار الفرح، تفرش النفس بأرضية ربيعية خضراء، تجتذب العصافير والفراشات الملونة، تفتح في النفس نوافير السعادة واللذة. تبدو العلاقة فعلا بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك، الورد، الحب، الفرح، الانتشاء. وتبقى الكاتبة نجوى محمد هاشم صاحبة الجملة القصيرة المفعمة بالمعنى الكبير. قصتنا لهذه الحلقة هي رصد للحظات انتظار، انتظار مبهج، انتظار غياب الحزن والوجع النفسي الدامي. ترصد هذه اللحظات الكاتبة بفنية دقيقة، تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هل من خدمة؟
0: هذا متجر الأمانة ولا شك.
1: أجل يا سيدي، هذا هو متجر الأمانة.
0: وهل صاحب المتجر موجود؟
1: تقصد السيد عبد المقصود، أليس كذلك يا سيدي؟
0: والله لا أدري ما اسمه بالضبط، عبد المقصود أو عبد الرحمن، سيان.
1: صاحب المتجر يدعى السيد عبد المقصود، وقد خرج وأخبرني أنه سيعود بعد 10 دقائق، فإذا كنت تريد أي خدمة أؤديها لك أنا فإنني مستعد يا سيدي. ها هو السيد عبد المقصود قد وصل.
0: حضرتك السيد عبد المقصود؟
2: أجل، أنا هو عبد المقصود.

0: المقصود، هل من خدمة أيها السيد؟
1: إنني أود أن قل لي لو سمحت،
0: أقول لك ماذا يا سيدي؟
1: ما هي الطريقة التي تتعاملون بواسطتها مع الزبائن؟
0: إن شعارنا هو الصراحة والأمانة ومخافة الله.
1: فائز الحبحبي،
0: أهلا وسهلا وتشرفنا يا سيد.
1: شكرا شكرا، لكنني ما شككت بإخلاصكم وأمانتكم يا سيد عبد المقصود، وأنا لا أشك بأن هذا المتجر يتمتع بسمعة حسنة، لكنني
0: لكنك ماذا يا سيد؟
1: لكنني أود أن أعلم الطريقة التي تتعاملون فيها مع الزبائن. هل تبيعون بالنقد أو بالتقسيط أو؟
0: إننا نتعامل بالنقد طبعا يا سيدي، ومبدأ التقسيط وارد في الموضوع لمن يتمتعون بسمعة حسنة.
1: أجل أجل، سمعة حسنة، وأنا من ذلك الصنف الذين يتمتعون بسمعة حسنة، بل وفوق الحسنة كذلك. ثم إنه لا يمكنك أن تقول بأنها سمعة حسنة جدا جدا.
0: والله يا سيدي، والله يا سيدي، لقد تشرفنا بكم ويسعدنا أن نتعرف على زبون جديد، لكن
1: هل قلت لكن؟ أجل أجل، قلت لكن، جميلة هذه الكلمة، لكن إنها للاستهلاك الخاص.
0: سيدي، هل يمكن أن أعلم ماذا تريد بالضبط؟
1: الآن الآن يا سيدي دخلنا في الموضوع.
0: لا يا سيدي، ليس بعد، لكن تفضل تفضل، أدخل في الموضوع، إن لدي أعمال كثيرة.
1: وأنا أيضا يا سيد عبد المقصود لدي أعمال كثيرة. تصور بأن مئات المعاملات معطلة، وأن كثيرا من المصالح الخاصة قد تعطلت الآن نتيجة أنني قضيت في متجركم بعض الوقت.
0: يا سيدي قل ماذا تريد إذن، ولا تعطلني ولا تعطل نفسك.
1: إنني يا سيد عبد المقصود بصدد أن أدخل القفص الذهبي، وهذا يعني أنني بحاجة إلى أثاث بيت كامل بالإضافة إلى أدوات المطبخ، وقد زرت متجركم على أساس شراء ما يلزمني من أدوات المطبخ و...
0: حسن حسن، والشيء جميل، ولكن يا سيدي اختر ما شئت ودعني أرى الزبائن الآخرين.
1: لكنه يا سيدي من الأفضل أن نتفق على الطريقة التي سيتم بواسطتها التعامل.
0: الطريقة ها؟ حسنا، هل تريد أن تدفع نقدا أو بالتقسيط؟
1: الواقع يا سيد عبد المقصود أن بإمكاني أن أدفع نقدا، لكن وبما أنه لدي أعمال ومصالح تتطلب سيولة مادية، لذلك فأنا أفضل الطريقة الثانية.
0: تقصد التقسيط، حسنا، إذن اختر حاجتك يا سيدي ثم نتفق على إجراءات البيع.
1: الواقع أنني أريد 3 ثلاجات كبيرة.
0: ماذا تقول؟ 3 ثلاجات كبيرة؟ وهل
1: أجل أجل، إن الفيلا التي أسكنها تحتوي على 3 مطابخ.
0: 3 مطابخ؟ وهل تنوي أن تحولها إلى مطعم في المستقبل يا سيدي؟
1: مطعم؟ لا لا لا أبدا، إنما أردت أن أقول بأن مستلزمات العصر الحديث المنبثقة عن أصول الحضارة الحديثة تقتضي في أيامنا هذه أن يكون في البيت 3 مطابخ. المطبخ الأول للضيوف.
0: حسنا، قلت يا سيدي، إذن لا بأس، أعطني الثاني.
1: والمطبخ الثاني لي ولزوجتي سعيدة الحظ.
0: والمطبخ الثالث يا سيدي؟
1: والمطبخ الثالث للخدم، للخدم يا سيدي.
0: حسن يا سيدي. يا أحمد، أحمد،
2: هل ناديتني يا معلم عبد
0: المقصود؟ نعم نعم، لقد ناديتك، استلم هذا الزبون قبل أن يطير عقلي، هيا.

0: ثلاث ثلاجات 16 قدم.
1: ثلاثة أفران على الغاز،
0: لكن ثمن الفرن الواحد 1600 ريال يا سيد.
1: أنا لا يهمني السعر أيها السيد.
0: كما تشاء يا سيدي، كما تشاء.
1: ثلاث غسالات أوتوماتيكية.
0: حسنا، ثلاث غسالات أوتوماتيكية.
1: 6 مكيفات من الحجم الكبير، الكبير جدا جدا.
0: 6 مكيفات حجم كبير.
1: 3 سخانات غاز للحمام.
0: 3 سخانات غاز للحمام.
1: ألا قل لي يا
0: أحمد، أحمد يا سيدي،
1: ألا قل لي يا أحمد، أنتم تبيعون مسجلات كهربائية وراديوات و...
0: أجل، لدينا كل شيء يا سيدي، لدينا كل شيء. إذن فأنت تريد راديوهات ومسجلات وبيك أب إلى آخر المستخدمات.

0: ها، هل انتهى السيد فائز من اختيار ما يريد؟
1: لقد بلغت الفاتورة 30,000 ريال يا سيدي.
0: 30,000 ريال؟ هل اخترت جميع ما تحتاجه يا سيد فائز؟
2: أعتقد ذلك.
0: لكن يا سيدي، لكن الفاتورة بلغت 30,000 ريال.
2: وماذا في ذلك يا سيدي؟
0: لكنني يا سيدي أود أن أعلم مقدار، عفوا، أقصد ما ستدفعونه مقدما، وكذلك عدد الأقساط.
2: لا لا لا يهم، لا يهم. كم تريد كدفعة أولى يا سيد عبد المقصود؟
0: عفوا سيدي، والله لقد جرت العادة أن نتسلم ربع المبلغ مقدما.
2: إنني أحمل في جيبي سدس المبلغ، أي 5,000 ريال، والباقي على 12 شهرا. أرجوك أن تكتب الكمبيالات بسرعة، لأنني مشغول. أجل إنني مشغول.
0: أجل، لا بأس سيدي، لا بأس، إنني موافق. لكن يا سيدي لا تنسى الكفيل.
2: ولو أن في ذلك إهانة كبرى لي، غير أنه لا بأس من وجود كفيل، فإنني ثقة، بل رجل موثوق إلى أبعد الحدود.
0: أنعم ثم أكرم بك يا سيدي.
3: استمعتم إلى تمثيلية الاستقامة عين الكرامة.

اشترك في التمثيل خالد بوتاري في دور فائز، بندر الدوخي في دور عبد المقصود، هشام عجلوني في دور عبد الرحمن، مها إبراهيم في دور سناء، سبأ باهبري في دور موظف، محمد سعد المفرح في دور حسين، عبد الرحمن فهد الخريجي في دور شرطي، محمد سعيد صادق في دور موظف.

0: الاستقامة عين الكرامة، تمثيلية كتبها للإذاعة وأخرجها خالد بوتاري.
1: الإذاعة زمان.

0: في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذا سمعتك؟
1: مدري
0: لا مي بسمعتك.
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: اوكي لا اعتقد انها سمعتي.
0: لا مي بسمعتك، سمعتك تجي مع المايك، هذه السماعة جاي مع هذاك المايك، فشوف سمعتك.
1: مو المفترض يدرون يعني اني انا سمعتي من معي يعني.
0: عشان ما يصير شكلك غلط يعني وانت قاعد تتكلم ما تدري وش السالفة، لان السماعة مي في اذنك. انا الحين رفعت الصوت، سمعت شي بالسماعة؟ لا شفت، اجل هذه مي بسمعتك. على ما يدور رأت سمعته. طبعا رحب فيكم مستمعينا، واتمنى لكم بداية يوم جميل وموفق، بداية اسبوع ان شاء الله لطيفة. طبعا مو بداية يوم، في ناس كثير يعني انتهى اليوم عندهم الحين، اليوم العملي يعني اقصد، لكن بالنسبة لبداية الراحة وبعض الناس بداية الشفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية، يبدون معنا مع برنامج هوا بلادي، فناس ينتهون يسلمون وناس يستلمون.
1: يعني انا ما بلاقي سماعتي وانت قاعد تقول اشياء تحت الهواء، ما ادري كيف تنقد يعني.
0: خلاص انا غطيتك
1: والله، حياكم الله. اكيد
0: درت ترى، بس
1: كل هذا ما حد درس، السعوديه كلها درت، يا رب اللي في بالي ما يدري بس. حياكم الله، بنكون معكم ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان وحتى الساعه 8 مساء باذن الله، بنسولف معاكم فيها عن كل ما يخص هوا بلادي وتحديدا السياحة في المملكة العربية السعودية، زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين، زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية، ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
0: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع، وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال، بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج مهند الوامي، وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

0: طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل الغنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو اتيحت لك فرصة تعيش في منطقة اخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ ايش الشيء المتميز فيها او اللي تحس انك انت راح تستانس فيه اذا عشت فيها؟ اجواءها، اهلها، نمط الحياة فيها، وعلمنا وش اكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: وانا تبي تطلع اغنية ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي، وسؤالنا اليوم نذكركم فيه وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي انت عايش فيها اساسا، وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ ايش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله يا مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل كغيرها من مناطق المملكه فيها من المميزين والمبدعين، واللي دائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله يا أخو سعود.
2: يا هلا ويا مسهلا، هلا بك أخو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها، وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منهم ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عند قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأ بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا يتكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد. وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306، جددت أقهاوة. ومن نشأته تعتبر مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد نعم. الآن مفتوح قهوة يلا كالحمد، والناس الزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجونا وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. نعم. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
2: نعم هذا
1: كان زمان يقولون له مناخ لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا، أو ينوخون عند فلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة حائل نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة، والله نيمة وباقعة، ولو عددنا كثير وبناء وغيره وجبة، فهذه المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون الناس عند العبدة. طيب أنتم جددتوا ما شاء الله الآن وتستقبلون ضيوف، ويوجد عندكم أيضا يعني اللي الزوار اللي بيجون، خلينا نحدد موقع بالضبط، اللي يسمع لنا الآن ممكن يزور المكان ويستمتع في المنازل العبدة اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
2: والله إحنا نستمتع بضيوفنا اللي يجونا، والله يحييهم كل وقت. وموقع طبعا بحائل القديمة، بحي مغيضة اللي هو شرق برزان، معروف برزان، وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم، طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة، والحمد لله مفتوحة. والله حي الجميع من المملكة وغير المملكة.
1: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة، منتزه السمره وهذا معروف مشهور، وايضا موجد حاتم الطائي، وايضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والاسواق اللي متواجده فيه.
2: نعم بين
1: واحد يعني برضو يمرق
2: طيب بينه وقريب. نعم
1: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن؟
2: والله نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان، لكن الغالب ان العصر يجون. استقبال ضيوف قهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسه وجلستها الحائلة العادية، طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد، واستقبال الضيوف ما في شيء نكل، هي حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه، يعني ما هي كل اللي تقول كل الاستقبال للضيوف
3: كلهم
1: ما قصرتوا ما قصرتوا ان شاء الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوه ما شاء الله. انا شايف الان ودي هلا انا شايفه الان ودي اصوره للمستمع الكرام كله يتخيل المكان.
2: المكان طبعا احنا رممناه والحين باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الان، لكن احنا من اول ما اشتغلوا العمال بنينا
1: بالطين. بدايتكم من الطين هذه؟
2: هي كلها طين طبعا، هي ترميم، هي كانت موجوده القهوه المكسوره والبيت موجودات، لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
1: نعم تتأثر مع العوامل المطر والمناخ
2: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص المكل سان يرمم.
1: نعم طبعا شهدت
2: سم
1: شهدت القهوة يعني مراحل ومثل ما ذكرت مثل ما ذكرت اللي هو الترميم وتجي. لكن في ممكن نذكر من المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها